0: Mosaïque FM.
1: Give up looking for my baby.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور، صباح الفل على اللي سمعونا واللي حبونا واللي تبعونا الكل. احنا معاكم في المباشر هكا نبدأ وصبحية معاكم من 6 متاع الصباح كيما كل يوم وحتى لل 11، 5 سوايع ما يتعدوا عنا كانوا بخمسة دقائق فيهم برشا اخبار برشا اكتواليتي ليسونسييل، نحاولوا هكا نقربوا لكم اكثر، نسمعوكم اكثر، نتواصلوا معاكم زاده كيف كيف اكثر ونربحوكم. الفايده في الربح الصباح موجود الربح، حضروا روحكم في الساعه الاولى فما خربج تربح الكارت اللي تسنى فيكم تجمو تشاركوا معنا زاده كيف كيف. كان فقتوا صحصحتوا من توا على 71113000 ان بون داشا قيمته 100 دينار تسنى فيكم في صباح تربح اليوم على موزايك اف ام. باش نبداو الصبحيه، باش نبداو ما خيرش عاد من صوت السيده فيروز.

ستان بامي سيل على موزايك كافي مقعدوا معانا مالا وين ماشيين ابدا تقعدوا لهنا بحذنا تتونسوا بينا كما احنا زاد كيف كيف نتونسوا بكم اللي تسجلونا على 71-113-013 على الواتساب زاد كيف كيف 23-513-1000 نمرونا على الواتساب وين تنبوا تتواصلوا معانا وين ما قاعدين نبعثونا ترهتوا وين بدك لا جوغير فايق مصبح ماشي قصد ربي الخدمة تسمع فينا 23-513-1000 على الواتساب بالوقت يا خلتنا وبالوقت نجاوبك. عبد الحليم حافظ أول مرة تحب يا قلبي وبعد شوية نعطيكم فكرة على أحوال طقسنا لليوم وما كنتوا مرحبا بكم الستة وخمسة عشر دقيقة.

وصفها لكل حبيب افرح واملى الدنيا اماني لا انا ولا انت حنعشق تاني افرح واملى الدنيا اماني لا انا ولا انت حنعشق

0: يا ملايالي، هذه كارول سماحة على مزيكا فم. نبدأ بالبارحة، ميسيل شن جمروا شوية البيت. البارحة تم إسناد اللون البرتقالي ل 12 ولاية، يعني المستوى متاع درجة انذار كبيرة وتطلب اليقظة التامة. اليوم هل باش تتزيد ولايات أخرى؟ دكتوريكا باش نقعدوا في المتابعة وباش ناخذوا ديسيسيو أخرى من المباشر. شكون معنا يدخل من المعهد الوطني للرصد الجوي؟ لكن هذا لا يمنع أنه كما تعرفوا الناس الكل، قلناها مرة واثنين وثلاثة، أحفظناها الناس الكل، يوم اللي يخش في الشارع نحس روحنا كنا ولينا خبراء في الطقس والمناخ والشأن البيئي وكل ميسيلش. بهكي واحد توصله المعلومة ويبدأ مستوعبها وفيه انفهم انه احنا توا تأثير موجة حر طويلة شوية، درجة الحرارة ومعدل فات المعدل العادي من 8 إلى 12 درجة وممكن أكثر غدوة، لأنه حسب توقعات يمكن غدوة جمعة مش يكون أسخن نهار في الجمعة هذه الكل، جرى ربي يعطينا على قد طاقتنا. خلنا أعطيكم مثلا فكرة على توا درجة الحرارة تم تسجيلها الستة متاع الصباح، أقلها كانت في المهدية من اسم المهدية 31 درجة، 32 درجة توا في بنزرت في سوسة، أعلى بدرجة يعني 33 حاليا في صفاقس وفي جابس، 34 في نابل، 35 توا في تونس العاصمة، 36 درجة في القيروان، القيروان اللي باش توصل فيها ال 45 درجة اليوم مع الشهيلي، الشهيلي باش نلقاوها في عديد الولايات، 37 درجة الصباح في القصرين و 38 في الكيف و 39 في بيجة وجندوبة، جندوبة اللي باش تخلط اليوم لأعلى درجة الحرارة توصل ل 49 درجة، هذه المسجلة في الظل يعني المحسوسة باش يكون الإحساس بزيد 4-5 درجات فات الخمسين، دوك نرجع لكم. 39 درجة الصباح توا زادة في سيدي بوزيد، 40 درجة توا في سليانة وفي قبلي، وأعلى درجة الحرارة تم تسجيلها الصباح كانت في توزر وفي قفصة في حدود 41 درجة. طقس سخون إن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقتنا. هذايا الطقس احنا كنا سألنا على القبة الحرارية اللي عاشوها عديد البلدان الأوروبية، كانت تفكروا في فرنسا وإسبانيا وغيرهم، وسألنا قلنا هل القبة الحرارية باش يكون عندها تأثير؟ وقت قالوا لنا لا، لكن توا هل هذا اللي خلطنا الوهج، هالوهج السخون هذا اللي خلطنا هو من تأثير هالقبة الحرارية؟ أتوا نسألوا بعد شوية مع مسؤولي دخل معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي. وما كنتوا مرحبا بيكم تسمعوا في أحلى صباح. ميتيو
1: إمتى صباحك بأحلى صباح؟
0: معاكم حتى للأحداش على موزيك، حضروا التليفونات بعد شوية خربش تربح الكارتة، اشكم شكون الأسرع بشي نجم يشارجي الكارتة؟ الحظ بين الحمل، الأسد، الجوزة، العقرب، العذراء.

0: أديل سمون لايكيو على موزيكا فام 36 دقيقة لحظ شوم خبين اليوم.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
0: صباح الخيرات فاطمة.
3: صباح النور. أهلا وسهلا. شنحوي؟
0: الحمد لله.
3: الحمد لله. إن شاء الله ديما لاباس وإن شاء الله زيدا كل الأبراج حيين بألف خير مدام احتفالات مزلنا في احتفالات السرطان عنا برج الحمل الأيام الجاية فيها راهو الزهر. الزهر باش يكون باهي وفرص جديدة هكا كان فما مشروع وإلا فكرة راهو توا وقتها في الحب فما التقارب مع شخص يهمك برشا إلا ثور فلوس تنجم تتحسن شوية بشوية والعلاقات زيدا متاعك تولي أهدى راهو حظ معاك خاصة هوني نحكيه مع آخر الأسبوع. إلي جوزي باش يسمع خبري يفرح وينجم جدا يتعرف على عبيد ينفعوه لكن نحب نقوله رد بالك ما تسرع. السرطان راهو الجو العائلي يتحسن ثم راحة نفسية راهو الزهر باش يكون واقف معاك هاوك في القرارات المهمة والأسد عندك طاقة ثقة كبيرة في روحك تنجم زيدا تحقق نجاح في الخدمة والحظ الحمد لله يا ربي راهو باش يرافقك. العذراء تعبك ماشي بالكدي ماهوش باش يضيع فما تراش في موضوع هو كان مقلق شوية برج العذراء والفلوس تتحسن هاوكا تدريجيا. الميزان في الحب الصداقات في أحسن حالاتهم ينجم زيدا يعيش لحظات باهية ويلقى دعم زيدا من الناس القريبة ليه وكان على عقرب جهين فرصة جديدة باش تكون لي هو خاصة في الخدمة لازمو يصبر لازمو يخمم مليح ونتيجة إن شاء الله نحن نقوله تكون إيجابية. القوس عنده سفر عنده زيدا مغامرة وإلا تجربة جديدة نجم تبدله برشا جو الحظ باش يكون حاضر معاه في برشا حاجات خاصة في الأمور العاطفية والجدي المجهود متاعك باش يجيب نتيجة. وأخيرا ثم تقدير وإلا زاد أخبار يفرح ويخص المستقبل المهني متاعه برج الجدي حتى دلو أفكاره ديما مبدع هو مبدع جهان نجم يفتح له أبواب جديدة علاقاته زاد بالناس باش تتحسن والحوت راهو فترة باش تكون هيئة برشا فيها حب والزهر باش يكون قريب لي هو برج الحوت.
0: ميرسي بوكو فاطمة يعطيك ألف صحة. كانت هذه فاطمة تدخل إيجابية في دقيقة حظ.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. إمتى سباحك بأحلى سباح
0: الكارت عنا موجودة. حضروا تليفوناتكم. شكون اللي باش يكون الأسرع باش يشارجي الكارت بعد شوية في خربش تربح ذكات دول سسوية على موزيكا فام 46 دقيقة.

0: إذا رغبة علينا صعب تغيب على موزيك فم يا حاضرين، نستفتحوا الربح معاكم في أحلى صباح بخربش تربح.
1: خربش تربح، خربش تربح.
0: كل عادة لو برانسيب باش نمل عليكم نمرو الكارتة وباش تخلطوا في ساعة تليفون تفيديكم، هاي نعطيكم فرصة ميسج حال التليفون. علاش تعملك الكود طويل ياسر بربي عليك؟ يعمل في ساعة الكود 0000 باش يصايد حالك التليفون. حليت التليفون سي بون، نبدا من الكارتة. هاي نبدا 5 7 3 8 5 4 1 8 2 4 7 0 2 4. ومبروك عليك الكارتة.
1: خربش تربح، خربش تربح. ابدأ سباحك بأحلى سباح، أحلى سباح.
0: ليه مش كان هذا الربح عنا؟ ليه مازال الربح ساعتنا الجاية زادة فيها 200 دينار في ألو كوندكتور وفيها البوند أشا قيمته 100 دينار. معنا في صباح تربح تشارك سهل ياسر على نمرنا، عرفتوا نمر موزيك فام 71113000 توا 56 دقيقة. هذا محمد منير، علي صوتك.

Mosaïque FM.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من سين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: بالضبط هكا كنوا معكم كل يوم حتى لل 11 توا 6:58 دقيقة. مرحبا بكم وصباحكم زين كل مستمعينا وين ما قاعد صوت موزيكا فام يخلط لكم على 71-113-1000. بعد شوية باش نعرفوا شكون صباح تربح يربح معنا بغدا شاقي ب 200 دينار من اهداء موزيكا فام لو كونديكتور 200 دينار 10 مينوت كرونو. البارح بارتي نار نار نار نرجع عليها اكثر التفاصيل والارجنتين وسي ميسي اللي ابدع في زوز بونتويت. قولكم في زوز بونتويت ميسي هو ما سجلهمش لكن هو اللي خلقهم البونتويت. ونرجو أكثر تفاصيل مع اسكندر بعد شوية في دي مينوت كرونو. خليكم مع غفران في الأخبار ورجعينا.
0: ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح موزيك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزيك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. ديسبورا توانسه وين مكانو مع امينه بندوه. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ماهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سمير حامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حظيم للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك
2: فام الاولى في تونس. راديو موزايك فام تونس الأخبار.
3: صباح الخير وأهلا بكم.

0: لموجز الأخبار. المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري يؤكد أن تونس تعمل في إطار استراتيجية وطنية للحد من العجز الطاقي ترتكز على التوسع في استعمال الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية. وأضاف في تصريح لموزايك أن الوكالة تشجع المواطنين على اقتناء بطاريات لتخزين الكهرباء وتركيبها بالمنازل بما يضمن استمرار التزود بالتيار الكهربائي عند الانقطاعات.
1: التخزين عن طريق البطاريات موجود هو في القطاعات الصناعية، كل اللي استعملوا فيه اليوم باش ميقصش في السبيطارات تلقاها موجودين، باش ميقصش عليهم الضيف، القطاعات الحيوية موجودة اليوم، لكن نحبوا نوصلوها للقطاع السكني. اليوم حتى الواحد في داره حتى كيقص الضوء ينجم يكون عنده سورس أخرى باش ينجم يغطي احتياجاته في 3 سوايع 4 سوايع وين يرجع، ولا ساعة وين يرجع الضوء. هذوما باش نولوا نشجعوا في الاستراتيجية الجاية نتاعنا، في التشريعات الجاية نتاعنا، باش نحاولوا نحفزوا على اقتناء البطاريات هذه في القطاع السكني خاصة، باش كل مواطن ينجم يحط الانستالاسيون في الفولتايك نتاعه وتشارجيله في النهار وهو بالسالك في الليل، دونك ينجم في الليل يستعمل البطاريه هذيك، ولا كان قص الضوء ينجم ياخذ من البطاريه ياخذ من البطاريه باش ينجم يشغل المكيف نتاعه ويتمتع بالرفاهيه الريحيه نتاعه.
0: وزير التربيه نور الدين النوري يدعو الى الانطلاق الفوري في الاعداد للعوده المدرسيه 2026-2027 على المستويات البيداغوجيه واللوجستيه والبشريه. ووزير التربيه يؤكد ضروره الالتزام باجال مختلف العمليات الاداريه وانجاز حركه النقل في مواعيدها وتعزيز التنسيق بين الاداره المركزيه والمندوبيات الجهويه، الى جانب مواصله البرنامج الوطني للرحلات لفائده تلاميذ المدارس الريفيه وترسيخ مبادرة 2026 سنة للمطالعة. حملة رقابية مشتركة نفذت أمس على الشريط الساحلي بشاطئ الميناء بمعتمدية غار الملح من ولاية بنزرت تسفر عن حجز وإزالة عشرات الوقيات الشمسية والأكواخ والمساقف المخالفة وتحرير محاضر اقتصادية وصحية وعدلية وإزالة عدد من مظاهر الاستيلاء على الملك العمومي البحري، إلى جانب فتح عدد من المسالك لتسهيل حركة المصطفين ومصالح الحماية المدنية. ومعتمد غار الملح بالنيابة رامي معمري يؤكد أن هذه الحملة تهدف للتصدي للتجاوزات خاصة الاعتداء على الملك العمومي والخاص وضمان احترام الناشطين هناك لمقتضيات التراخيص المسندة لهم. الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بأحكام سجنية بلغت 30 سنة وخطايا مالية تجاوزت 500,000 دينار في حق 4 أشخاص بعد إدانتهم بالانتماء إلى شبكة دولية مختصة في تهريب المخدرات وتبييض الأموال بين تونس وإحدى الدول الأوروبية عبر ميناء حلق الوادي. عالميا، الجيش الإيراني يعلن منذ قليل أنه شن غارات بطائرات مسيرة استهدفت قواعد ومنشآت أمريكية في الكويت والبحرين حسب ما أفاد به التلفزيون الرسمي إثر توجيه الولايات المتحدة ضربات على الجمهورية الإسلامية. مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة نحو 50 آخرين في ضربات روسية بصواريخ باليستية استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا في وقت دوت فيه انفجارات كبيرة بالعاصمة كييف واندلعت حرائق في عدد من أحيائها. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع جهن وكامل فريق أحلى صباح. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 ل 11.

مشتاقة ليك. ميرسي بوكو على المساجات اللي قاعدين دخلتونا من عندكم على الواتساب على نمبرونا 23513000. أميرة من لوتريش تبعثنا تصويرتها قالت عنا مطر لهنا نسلموا برشا كيف كيف عليه شو اسمه ناجح يسمع فينا قال في سويسرا توا موان 15 دوغري نسمع. ابعثنا نسيمة تحفف علينا من غادي ما عندكم موان 15 لهنا مع سخانة اليوم تولي 10-20 باهية مروحة. على كل مرحبا بكم. أحول طقسنا بعد شوية من المعهد الوطني رصد جوي جو اللمبادة تتصيت على مزيكا فم.

0: 27 دقيقة على وزي كافي محول تقسنا توتسويت
1: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك.
2: امشي العزيزة.
3: ميتيو
0: البارح تم تسجيل اللون البرتقالي حسب خريطة اليقظة ل 12 ولاية. اليوم يظهر لي باش تسخن أكثر وغدو باش يكون البيك يظهر لي هذا حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. ناخذ أكثر التفاصيل مع صبحي بن أحمد. صباح الخيرات صبحي.
4: صباح الخير أختي جيان، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل المستمعين بذات مصريك.
0: ربي يخليك. صبحي البارح خالدين هم 12 ولاية، هل تزيدوا
4: نعم
0: ولا قعدوا هما نفسهم؟
4: نعم، هو نحكيه على موجة حر تقريبا بداية من يوم الثلاثاء نشرنا نشرة متابعة، وإن شاء الله اليوم باش نقوم بنشر نشرة أخرى، وبطبيعة الحال مادام فما نشرة متابعة اليوم باش تعمل إن شاء الله باش تكون فيها عدة مناطق أخرى في اللون البرتقالي، ولا حتى إذا تطلب الأمر اليوم الجمعة كان فما لون آخر إن شاء الله يمكن نتعداوله.
0: فما إمكانية نتعداوله اللون الأحمر.
4: نعم، في عدة مناطق،
0: في عدة مناطق
4: إمكانية، خاصة المناطق الجنوب الغربي وكذلك الشمال الغربي. نحكيه على موجة حر تقريبا معناتها اليوم وغدوة حتى آخر الأسبوع، معناتها ما زلت مرتفعة درجة الحرارة بالقدية وأكثر معدلات العادية لهذه الفترة بفارق يوصل حتى 11 درجة.
0: أي
4: اليوم الأمس سجلنا 48.2 تقريبا بجهة نصر الله، وكذلك 48 درجة بجهة جندوبة.
0: هل تعتبر أرقام قياسية؟
4: لا، ما زلت ماش أرقام قياسية، لكن تعتبر أكثر بكثير، معناتها حتى بفرق حتى 11-12 درجة بعدة جهات. اليوم الطقس باش يكون صافي إلى قليل السحب على أغلب مناطق البلاد.
0: أيه؟
4: رياح ضعيفة فمعتدلة شرقية، البحر قليل الاضطراب إلى هادئ على معظم السواحل، والحرارة تبقى أقل بقليل معناتها بالمناطق الساحلية الشرقية كما معناتها جهة بنزرت جهة نابل جهة المنستير، لكن باش تكون محسوسة زادة هي الحرارة فيها خطر عامل الرطوبة باش يكون كبير جدا، وبالتالي درجة الحرارة المحسوسة باش تكون كيف فماش تغيير كبير. مناطق الداخلية خاصة معناتها المناطق الغربية لتونس الكبرى توصل حتى 45 اليوم، تونس توصل 42 فقط بالنسبة لتونس العاصمة،
0: فقط ما نقربون الخمسين في المحسوس فقط.
4: لا لا إن شاء الله المحسوس لا، بالعكس رأيك تبدأ في معلومة تبدأ شيلي رأو ما تقلقش برشا شيلي بالدرجات الحرارة المحسوسة هي بدها اللي مسجلة معناتها وقتاش تبدأ مرتفعة برشا كيبدأ الرطوبة مرتفعة
0: واضح
4: بالكده. بالنسبة لليوم كما قلنا مع 42 درجة بتونس العاصمة، يمكن توصل حتى 48 بجندوبة بجهة معناتها مناطق الأحواز جهة برج العامري جهة توصل حتى 45 درجة، الكيف كيف 45، القيروان اليوم 45 درجة، المنستير اليوم سجلوا 35 مع رطوبة مرتفعة، كذلك سوسة 41 درجة، صفاقس يمكن 38 درجة، حرارة مرتفعة بتوصل 46 درجة، جربة 40. ويوم الغد نحكيه كما قلت الذروة هي تاع الحرارة هي غدوة إن شاء الله يمكن غدوة نسجله 48 درجة بعدة مناطق من بلادنا. غدوة تونس متوقع نسجله فيها 45-46 درجة بطبيعة الحال، أحواز تكون أكثر بقليل إن شاء الله ربي يعطينا على قد ما نقدر.
0: هون السؤال صبحي بربي، برشا ربطوها بقبة الحرارية اللي عاشت عديد البلدان الأوروبية الفترة الأخرى، وقتها كيف تدخلتكم قلتوا احنا بعاد عليها، لكن اليوم مع موجة الحرارة اللي فاتت المعادات بيسر، هل نعم تتسمى نقولنا الهبة شوية سيب من القبة الحرارية خلطنا توا؟
4: هو تفسيرها علميا فما اللي يسميوها قبة حرارية، علاش؟ على خطر هو مرتفع للضغط الجوي دوم عدد أيام، شنو يصير؟ يتحصر الهواء الحار في الطبقات السفلى بطبيعة الحال، نجم نحكيه عليها معناتها هذا هو اللي قاعد يصير معناتها
0: معناتها احنا نجم نحكيه احنا تحت تأثير قبة حرارية
4: بطبيعة الحال، ونحن تحت تأثير معناتها المرتفع للضغط الجوي قوي بطبيعة الحال يشكل قبة كي نحكيه على درجة حرارة مثلا يوم الغد في الليل باش توصل حتى 30 درجة بطبيعة الحال. هذه هي هذا هو التفسير الحقيقي تاع موجة الحرارة اللي هي تكون مرتفع ليلا ونهارا وحتى في الصباح الباكر، هيك علاش نحن باش نسجلوا ارقام كبيره الجمعه والسبت والاحد
0: اللي
4: معناتها اللي خاطر باش تكون محصوره اكثر وتتخزن اكثر الحراره في ظل غياب السحب بطبيعه الحال والتبريد ليلا، وتكون معناتها الاوقات اللي فيها الشمس اطول في فصل الصيف نعرفوا النهار طويل بطبيعه الحال باش تحصر اكثر الشمس، وهكا علاش هي نحكي يفسروها بالقبه الحراريه بعض العلماء معناتها. ان شاء الله فما انفراج ان شاء الله بدايه معناتها النجم نقولوا يوم الاربعاء القادم معناتها تتحول تحول التيارات، وبالتالي ممكن يسر فما انفراج كبير في درجة الحرارة الأسبوع القادم. نذكر بتوخي الحذر والالتزام بالإجراءات الوقاية من المخاطر الصحية، خاصة هذه الأيام معناتها شرب كميات كافية من الماء، تجنب الشمس في أوقات الذروة، البقاء في أماكن مظلة، تجنب المجهود البدني الكبير، والعناية أكثر بكبار السن، تفقد الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم. إن شاء الله ربي يعطينا على قد ما نقدر إن شاء الله.
0: شكرا لك صبحي بن أحمد، تحية لك وكيف تعيشك وكيف العاملين.
4: إلى اللقاء.
0: فضلك العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. ميتيو.
1: ميتيو. مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي، خلي تسبقه وخلص على راحتك. امشي العزيزة.
2: أحلى صباح أحلى صباح، كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
0: من أحوال الطقس لأخبار الرياضة تتسويت مع اسكندر في دي مينوت كرونو.
3: اليوم مع أورانج خذ لوف جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما وقل بلاش حسابات، ملافيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
2: 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو.
0: صباح الخير يا اسكندر.
5: صباح الخير،
0: شو حوالك؟ ملا بارتي البارح،
5: قول
0: ملا طرح البارح.
5: والله نسمع فيك وانا قبيله وتحكي على الطرح، والله العظيم تكسح التحليل، معناه شافي وظافي،
0: معناه نتبع المره قلت هكا عند اسبانيا وبعد تقلب بالطرح، قالوا لي راهو في الاخر ميسي ديما كيكا كيما في مصر في الاخر لازم يعمل التوش نتاعو،
5: عطاهم البونتو الاول وتكمل عطاهم البونتو الثاني.
0: اوكي لونجلتير تي سي رفيق ثقبيه، خلي جين مع لونجلتير
5: ريسك صلح لك، انا جي انا تغششت معناك كي صلح لك رفيق،
0: انا تغششت اسكندر
5: خطر انت فاهم بالقديه اللعبه والتكتيك، خلي من بعد نخليك لك انت المجال باش تحلل فنيا المقابله هذه الفورماسيون والملاعبيه وغيره، لكن خلينا نحكيوا توديم على الاخبار الجانبيه. شنو هي
0: ايش نقول لك؟ فما اخبار ولا قريتوا محمد هنيدي معناه بعد خسارته مع مصر هبط ستاتيو بعد البارتي، قال له يا ميسي قد ما دعينا عليك وقد ما نقينا عليك شيء ما جاك، توا في الاخر باش نحبوك باش نكمل نشجعوك للاخر،
5: هكا هكا لقى سبب باش يشجعوا. ولونه ديما للارجنتين تشوفها في المونديال هذا خاصه دقائق الاخر باش تقلب اللعبه كما تحكي انت، تسمى يقلبوا الطاوله بلوك الكوره هما في تقريبا قديش مدرجين الاخرانيين كل شيء يتبدل، كانوا خاسرين ولا رابحين، لاسيست الاول نتاع ميسي لاسيست الثاني نتاع ميسي، زاد فما ميريت للملاعبيه اللي معاه فرنانديز وغيره، الحق معنا ايكيبا تعمل كيف من المدرب للملاعبيه نتاعو. وقتها حكينا قبيله تحكي قلت انت راهو زوز بونتو يجيبهم ميسي، دونك كي تجيب بونتو يتسمى اسيست هذاك، دونك اليوم عنده 9 اسيست في تاريخ المشاركات في المونديال، ميسي واللي ثاني يعني موجود تحت بيلي، بيلي عنده 10 بالتاريخ هو نحكي على اكثر من لاعب صناعه للاهداف، هو الثاني بك اللي دوز اسيست هذوكم. انا اكثر حاجه شدتني في الـ في الـ في الماتش نحب حاجتين، التصريح نتاع ميسي بعد نقول لك شنو قال، وفهم الفيديو هذا كنت حاب نتفرجوا فيها والناس اللي تتفرج فينا على سبور باي موزايك وزاد حتى على الباج موزايك فيم الكبيره هذه، اسكالوني المدرب نتاع المنتخب الارجنتيني في البونتو الثاني، فكل القمه نقولوا احنا نتاع الفرحه، الناس كل تجري، الجمهور داخل بعض والناس كل دخلت بعضها حتى يتفرجوا في الديار، هو صفر رياكسيون وجاتك الصدمه. وهنا فما تفسير علمي يقول لك اللقطه هذيك خطر هي بيد عملها سكالوني في الفينال تاع 2022 وقتها مع فرنسا في اخر بينالتي هزوا بها الكوب دي موند، راهو تاريخيه الكوب دي موند هذيك وتقعد ديما هي كوب دي موند تاريخيه، ما عمل حتى رياكسيون كيما هكا بالضبط، الناس تجري هو ما عمل حتى رياكسيون. شنو هي بالضبط؟ يقول لك علميا الحكايه تتسمى تاخر استيعاب الادراكي، تاخر استيعاب الادراكي شنو هذا؟
0: مش الحكاية وقت
5: يقول لك الدماغ نتاع البشر يجي حدث ما يقبلش حتى كيش يعالجه تفصلا، يقعد مدة كيك مجمد الدماغ متاعه ومخ ورياكسون متاعه ومن بعد يرجع ينجم يفرح ويتحارب. لونك كانت كبيرة برش الفرحة متاع المنتخب الارجنتيني البارح وبالانتصار ذاك بالسيناريو ذاك، خلى حتى ميسي تصريحه فيه كلام الحق، معناه ساعات رو 4 كلمات يفسروا لكل شيء. ايش يقول ميسي بخلاف اللي حكيه تكنيك وحكيه في مواجهات وحكيه على المواجهات والاتهامات على انه التحكيم يعاون وغيره، قال راني قال ربي كبير، كل مرة قال يزيد ربي يعطيني حاجة من عنده، قال أما الحق اليوم ما عادش عندي من نجم نطلب أكثر من عند ربي أكثر من اللي أعطاني، يعني شوف الرجل وين وصل، خلك ربي أعطاني ما عادش نجم نطلب منه إلا في الكورة بالحق اللي يعمل فيه ميسي توا في العمر هذا 39 سنة تقريبا، حاجة من وراء الخيال الحق معناه أسطورة اللي بالحق ما عنده مدة هو أسطورة ما زاد كل مرة قاعد يأكد. دونك ميسي ما عادش ديما نقعد نفكر المقارنه تاع الارجنتين ميسي مارادونا ميسي مارادونا لك ميسي فرامو عنده اسم كبير
0: وديما نسمعها يقول لك هل بعدهم شيء يظهروا اسامي كيف
5: والله اعلم
0: والله اعلم
5: والله اعلم كيما الارجنتين ولد هذيك كل مره تجيب لك واحد في لومين اما تجيب لك واحد كيما مارادونا قلنا امبوسيبل صعيب جي ميسي هانا قاعدين نقولوا صعيب بعد الله اعلم
0: وبعد الله اعلم في تساوي فما اكثر تصويره تم تداولها قبل نهائي الارجنتين واسبانيا
5: الارجنتين واسبانيا الماتش نتاع الفينال نهار الاحد دونك لهنا باش نحكيوا على التصاور هذا هاو ديجا كيف كيف اللي تصاور يتفرج معنا واللي قاعد يسمع فينا في الراديو هي تصويره نتاع ميسي وقت اللي قاعد يعمل في بانو ليامال وعمره 5 شهور هذيك يامال
0: هذيك يامال
5: ولا وقت في التصوير هذه ترجع العام 2007 بالتحديد في ديسمبر 2007 دونك هنا نحكيوا على ميسي وقت ما زيك طلع عمره تقريبا 20 سنه ايه؟ والبيبي هذاك اللي ولد 5 شهور تقريبا هو لامين يامال هو النجم الحالي للمنتخب الاسباني القصه نتاع التصوير هذه شنو هي بالضبط ايه؟ هي برشلونه وقتها من خلال الفونديشن نتاعها وعملت كما نقولوا مسابقه بالشراكه مع يونيسيف يونيسيف منظمه الطفوله ووقتها عملوا كل مسابقة خيرية نقول وعملوا فيها شروط واللي اللي عنده العائلة اللي استوفى الشروط هذيك ينجموا يدخلوا في القرعة ويربحوا شنو يربحوا يربحوا سيونس فوتو تصور مع واحد من نجوم برشلونة وقت ما زالك يطالع ميسي 20 سنة عامل عامين يعملوا 66 كيف ولا أكثر دون بالظهر عائلة يامال وقت لفما يامال يلعب في الكورة يعرفوا اللي بش يلعب كورة لا غيره شاركوا وقتها في المسابقة هذيك وعملت القرعة ربحوهم التصوير هذيك بين ميسي ويامال شوف ربي سبحانه بعد قديش من عام تقريبا 20 سنين بعد نحكيو توا يامال وميسي في لعبوا ضد بعضهم الكوب دي موند النهائي نتاع كاس العالم مش اي مقابله في كاس العالم دونك التصاور هذوكم اليوم اكثر تصاور يتم تداولهم على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي
0: من نقولوا انا حبيت نعيش اللحظه نتاع مثلا يامال كي تو ميسي ما يعرفوش بين هو يامال مشى يصور بعاد فل صغير ربحوا في مسابقه وفي لبين باي باي عمل له بانو وروح يامال بعد كي كبر وقابل ميسي مش يقولوا تتفكرني هنا في التصوير هذه انا اللي كنت هوني
5: تو هذيك اللحظه ذيك اللي استنوا فيها الناس
0: اصلا تو ما صارت
5: هي تو الفينال سورتو ما نمشي ما بينات بعضهم في كوب دي موند وغيره يحبوا مشي كل مقاربه صغيره هكا كومباريزون بين تصويره هذه وتصويره هذه كيف يتقابلوا راه حتى حد ما شاف التصويره وقت 2024 بو يامال هو اللي هبط على انستغرام وقت عمل عنوان قال ولادة زوز أساطير تاريخ ولادة ولا لحظة ولادة زوز أساطير وقت 20 سنة راه ميسي زاد حتى حد ما يعرف انه بعد 19 سنة من وقتها مش يعمل الشيء هذا الكل نحكيوا عليه اليوم يامال امبوسيبل واحد يخمم اصلا انه نجم يلعب كورة ما يلعبش 5 شهور شكون يعرف شنو التاريخ وشنو كاتب له ربي من بعد دونك هذاك علاش تصويرك قاعدة تتداول ويتم تداولها بصفة كبيرة بالملايين قاعدة تبارتاج على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي انتظار شوف المقابلة نتاع نهار الاحد
0: نهار الاحد كوب دي موند عند شكون قبل ما نسالك اسعار التذاكر اللي طلعت تصور ضربت في قدش عند شكون تقول انت
5: والله العظيم يا جيهان شو نقول لك طب نجم نقولوا شكون عندنا ساعات تحب هكا تتفرج شي ماتش كبير وبعد تقول يربح خلي يربح ما في الاخر زاد اسبانيا تستحق والارجنتين تستحق بعد نعرفش انا ما عنديش حتى كل الكوتين تاع العاطفه في زوز منتخبات هذوما ما عنديش الحق معنا ما نحب نتفرج فيهم يشيخونا كوره شكون الله اعلم يا اخي شكون قالت يا اخي الارجنتين زادها ما كونت لونجلتير قالوا تعبوا بلايمات الاخر وغيره باش تخرج هاي ربحت لونجلتير فرنسا قالوا اللي باش تكون ديمون حد ما يلعب تعدت اسبانيا اسبانيا الارجنتين ماتش كبير خلينا نشوف الماتش من بعد اللي يربح مبروك عليه
0: اكاهو اسعار التذاكر ديسيلا
5: والله اسعار التذاكر نتاع الماتش هذا نتاع الاحد في نيويورك فرصه جيان كان تحب تهز الاولاد وكل شيء وتمشي تتفرج في الماتش اسعار في المتناول
0: اسبقني انت تو نخلط
5: لا في المتناول انا ما نزلت ما نجمش في الويكاند نخدم
0: حطينا
5: دونك كيفاش في المتناول اليوم نحكيو على اقل تذكره قاعده تتباع في الروبونت بما انه السوق تو المعروضه شنو فما هون بلاتفورم تاع اعاده بيع التذاكر تعملها الفيفا انت كي تاخذ تذكره نتاعك وتبطل ما تمشيش نقولوا للماتش نتاع الفينال شنو كانت الظروف نتاعك ولا حتى تحب تبيع معينك شو تحب تربح فلوس تهبط فك البلاتفورم هذيك وتحط السوم نتاعك وتاخذ عليك الفيفا 15% وقت اللي تبيع دونك اقل وحده تو نقولوا احنا تذكره مفهوم اصناف ما اقل صنف التذكره الوحيده موجوده ب 4450 اورو يعني تقريبا 15 مليون تونسي اقل تذكره 15 مليون تونسي
0: في ترتيب الدنيا في
5: استاق مش تشوف تعقلهم الملعبيه شوف
0: لي بس صحيح تعرفك اهو مركه ولا ما تبركش
5: هاني حاضر معك
0: تمشي وتقرب قديش ينجموا
5: تمشي وتقرب وين فما الفي اي بي وغيره اغلى تذكره قاعده تتباع ب 188 الف اورو يعني نحكي لهنا 650 مليون تونسي هذا كان شقتك في المتناول تنجم تمشي جين 350 مليون توينسة تذكرة اللي الأغلى حتى التو، ومازال حتى اللي يقرب الماتش صرت ترمون فما أسعار باش تطلع، وفما شكون يقول لك راهو في البلاتفورم هذيك نتاع الفيفا ظهرت تسكر تباعت، معناها أربعة تسكر، التسكرة الوحيدة اللي حب يبيعها مش تباعت تعرضت للبيع بزوز مليون أورو، معناها تقريبا ولا دولار بلوتو، يعني نحكي ولا 6 مليار دويت، فما شكون يقول لك راهو هذيا راه مش مؤكدة حتى التسكرة تتباع بزوز بستة مليارات توينس. والله يجي هنا احنا نقولها بيه لما في الاخر تتبيع راهو صح في العالم هذاك ما نفهمهمش كيفاش يتصرفوا
0: 56 مليون تشي بهم كهرباء ودار ومعاهم تلفزه بيه وتقعد تتفرج فيها
5: انت هذا اللي شري هذا اللي شري ب 650 مليون اللي مطروح على البيع وقول لك غدو في لما تتباع 6 مليار دولار دايور انفانتينو انفانتينو رئيس الفيفا سالوه على الاسواق هذوما قالوا احنا قاعدين نتعاملوا مع السوق الامريكي احنا قاعدين نراعيوا في السوق الامريكي الاستهلاك نتاع الامريكي في الماتشات الكبار نتاع الـ NBA ولا في الـ في الـ في البيسبول ولا في الفوتبول الامريكان راهم هذوكم هما الاسوام كيك يعيشوا كيك ما فماش بلافون تاع الاسوام الناس كل تحط واللي حب يحضر يحط ما نعرفش بتتري فيس ولا بعضهم ما نعرفش شنو يعملوا في الاخر توصل قلت لك 2 مليون دولار نجم تتباع التذكره عادي اما شي يقول لهم فانتين وقال لهم كان فما واحد خذ تذكره ب 2 مليون دولار انا راني مستعد نهار الماتش نمشي له ونسر بيه مشروب غازي ومعروف هو وواحده والدوق من عندي انا قال انا رئيس الفيفا راه بصر لي
0: كثير هذه المليارات واش تاخذ كعبه هدو
5: وي وفي شوف راه مش قد قلق الحكايه شويه زاد جي هنا رئيس الاتحاد الاسباني كره قدم يقول لك راه عيبه كيف ما طبقه متوسطه اقصيناها من الرياضه تعتبر شعبيه راه ما عادش نجم تحضر ماتشات كيما هذه باهي اوكي واللي يقول لك راه بخلاف سوم تساكر راه سوم الليله في نيويورك في البيريود هذيك اقل معناها ما فما ولا متوسط ما فما 800 دولار يعني 2400 دينار تونسيه الليله قال قداش يصرف واحد ينجم يحضر على فينال تاع كوب دي موند نجم يوصل حتى 50 مليون واحنا نحكي ولا العادية 50 مليون
0: انت تبحوا لي تو ركز لي نحي الماتش انت مهمتك تو تلقى لي شكون هذا باش ياخذ بتاع 2 مليار
5: والله الناس كل تستنى فيه هما اربعه تسكر واحدة ب 2 مليون معناها ايه
0: انت ركز لي مع
5: 6 مليار دويت
0: 6 سامحني 6 مليار دويت انت ركز لي مع واحد منهم هكا
5: والله ايش خاص
0: هذه مهمه
5: خلي فهموا شنو ما مخو شنو في بالضبط
0: ناخذوا في سبح الناس
5: علاش جديده علاش كان يسمع فينا يبعث لنا زاد على على الواتساب نتاعنا يتفضل نقراو المساجات ويعمل سيلفي
0: ايه ادمار اسكندر كيف تجي من دوت كرونو
2: 10 minutes chrono 10 minutes chrono
3: اليوم مع اورانج خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات ما قلنا بلاش حسابات مالا فيق وامشي لاقرب بوتيك اورانج
2: احلى صباح احلى صباح كل يوم من سين الجمعه من 6 ل 11 جيان ميلاد
6: حاب تبدل كرهبتك ولا توسع نشاطك بكرهبة جديدة ولا تجهيزات تخدم بيهم الفرصة ما زالت قدام بعد الإقبال الكبير على عرض ليزينك صيفي بتيال بنك تواصل معكم العرض حتى 15 جويلية بتمويل يوصل حتى 100% على كرهبة جديدة وبزيغو بورسون أوتو فينانسمون ما تضيعش الفرصة وامشيوا لأقرب أجنس بتيال بنك ولا اتصلوا بنا على 70-131-800
7: يلا جو سيف سني حافلة في الحمامات
8: وسني باش تزيد تحفل أكثر خاطر 10 سنين كاملين وأورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات وكما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي محضرته أورانج ليكم كونوا في الموعد يستنوا فيكم برشا كدوات ومفاجآت على خاطر كل عادة السيف مع أورانج يلا جو
9: أورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات الدولي في دورته الستين عندك أورانج
10: تدلل تدلل
11: سيف سنافي جيون تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويليا جيون يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوامه بال ملازورونا في أقرب إيبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية
10: تدلل
12: جيون إيام دللنا
13: خواتنا ناسنا صحابنا وحبابنا بلادنا بلادنا جونا حسنا زغريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا بلادنا باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
14: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش، أما مع صفتان ما تخممش. صفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوبال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. صفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفيي، كاليتي دو ماتيريال وغارانتي أسوري. لا لا مازال. سيرفيس أبري فونت كونفيرمي ومعاهم زيادة دي رميز إكسيبسيونيل. ميلا أطلب الديفيد تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005. صفتان.
15: جمهور مهرجان دقة الدولي وأحباء الفن التونسي، أنتم على موعد مع الفنان رؤوف ماهر. نهار جمعة 17 جويلية بالمسرح الأثري بدقة، بداية من 10 ليلا. تلقوا أكثر تفاصيل على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمهرجان. للحجز زوروا موقع تسكيرتي بونتين. الدورة 50 لمهرجان دوكا الدولي برعاية فونداسيون أغيكولتور باي أويبي أوريدو، تأمينات المغربية راديسون بلو، نيسان، سيفريش، بريتش كانسل، الخطوط التونسية تونيسير، البريد التونسي، غنو وموزايك فام.
2: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من سين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
0: صباح الخيرات كل مستمعينا، هذه أحلى صباح وجاء وقيت نربحوا البوندا شاقي 800 دينار من أهداء موزايك فام.
16: المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشاوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.
17: صباح تربح،
0: تصبح تربح معانا إن شاء الله يا ربي تكونوا مربحين. شكرا لكم اللي كلمتونا على 71113000 وديما عملية القرعة هي اللي تختار. مثالش كان مختاروكش اليوم، إن شاء الله غدوة وإن شاء الله يمات جاية تكون ربح معانا من المروج. معانا مدام فاطمة بن عمار. صباح الخيرات.
18: صباح الخير تكالي. أنا فوفو عمري 5 سنين.
0: صباح النور. ما تكلمت ولا أنت تكلمت وش تشارك؟
18: لي أنا كلمتك. عسلي مع أختي جيهان هذي بس نفاجئك بها.
0: مدام فاطمة تو أنت الأصل.
18: إيش كل قبل أنا هي فاطمة وبش نفاجئك بحاجة أختي جيجي اللي أنا تعديت اللي أنا مغرومة بتقليد الصغار صوت الصغار وعملت لك شعر 2017 بالضبط في أفريل بصوت وقت اللي سمى وقت صندوق عجب كيتس وقتها أنا عمري 50 وعلى أساس عمري 5 سنين وانتي وقت اللي تعديت السفورت ذي قلت محليها البنوتة عملت لك شعر على فكرة.
0: محليك يا مدام فاطمة محليك.
18: وهذا أخرى بتفاجئك بها طلعت مع نوفل خويا نوفل في راديو آخر وحكيت له الحكاية الكل.
0: اسمع وما قالها ليش اليوم نخطيه اليوم ما فهمش فطور سي نوفل. يا لله ما نعم بيك
18: يعيشك وانا وبنتي من 2006 واحنا في موزايك من اللي ربحت بنتي في موزايك عمرها 6 ما شاء الله توا عمرها 26
0: ربي
18: واحنا في موزايك الزوج.
0: انتوما العمدة متاعنا معناها انتوما الاوفياء الاوفياء لله ان شاء الله بطول العمر ليك
18: يعيشك
0: ومحليك يا مدام فاطمة.
18: ان شاء الله راني عجبتك.
0: شو عجبتني انا كنت نستخيل معناها صغير هز تليفون وامك معناها لعمة تكلمت وصغير هز التليفون باش يجاوبنا.
18: ايوه على فكره قال لي كيفاش عاود لي قلد لي وقلدت له راه خويا نوفل.
0: اسمع ما باش تزيد تقلد لنا شويه.
18: ايه ان شاء الله معناها توا خاطر وقت الناس تستنى كل شيء ما حبيتش نطول عليك.
0: انا بدي مش نطول عليك. انت مش على الناس اللي تستنى، انت على البون اللي تستنى فيه بتاع 100 دينار واذا بينا نربحوا هكا ولا لا.
18: ان شاء الله
0: هيا نبداو. السؤال يقول اكيد متبع الوضعيه بتاع الطقس الحمد لله يا ربي وسمعت من بكري الميتيو البارح في حسب المعهد الوطني للرصد الجوي فما تم اسناد اللون البرتقالي لقداش من ولايه؟
18: 12 ولايه.
0: من بقى خليك نكمل لك. يا لله مبروك عليك.
18: بعدكم انا راني من 2006 راني.
0: غلطه سالت السؤال.
18: يعيشك.
0: يا لله مبروك عليك. ربي يخليك يفضلك يا مدام فاطمه وياخو بخاطرك ومبروك عليك البوندا شاقي 200 دينار وان شاء الله كل مره هكا نسمع الصويت هذيا المزيان. نهارك زين لله. بوندا شاقي 200 دينار من هدي مزيكا فيهم قديش تعزوا بينا والله ربي يعلم. ربي يفضلكم ربي يفضلكم ربي يفضلكم. نكملوا معنا هذه أحلى صباح
17: صباح تربح
16: المزرعة تقف معك بالخير، باش تنوع بمحبة الشهوي عربي وسوري. المزرعة، المحبة ديما حاضرة.
2: أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من سين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
0: أحلى صباح معاكم، وما زال ربح توتسويت كوني بشي ربح معنا الميتين دينار.
19: يجي وبحضينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباش فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم ألو كوندكتور.
2: ألو كوندكتور.
0: ألو كوندكتور، صلاح شكون اللي باش يربح معاك اليوم 200 دينار؟ صباح الخيرات.
20: صباح الفل جيان، سلام عليك وعلى كل مستمعينا وين ما كانوا موجودين، ان شاء الله بالصحه والعافيه. اليوم كالعاده 200 دينار الموعد اللي يستناو فيه تونس كيف كل يوم وكيف كيف. اليوم انت والمزهر بدري على الشقاوه اليوم، اما المزهر اليوم هو سي محمد علي سيسني صباح علي. سي محمد علي صباح الخير.
21: صباح النور وصباح الخير الناس الكل وجيهان والمزيكا عامة،
20: ربي يخليك. ونسلموا على المستمعين، خلينا نسلموا زاد على المشاهدين دينا في اليوتيوب، وزاد نسلموا على اللي تابعوا فينا في السيت موزايكا فام بوانيت. اما زوم الكل تو نسلموا عليهم، باش يركزوا معاك في السؤال بكدا. سي محمد علي لازمك تربح راه
21: ان شاء الله يا اخويا. ان شاء الله
0: ان شاء الله.
20: سؤال اليوم انا باش ندل عليك، باش نعطيك احتمالات خاطر كاسح شويه وانا عندي ثقه في اختيارات. واضح؟
21: واضح خويا، واضح.
20: سؤالنا بالنسبه لليوم يقول لي يا مستمعينا بهير ويا محمد علي، قديش عدد السيارات اللي تم بيعها او تسجيلها في تونس هذا عام 2025؟ عدد السيارات اللي تم تسجيلها في تونس او بيعها خلال عام 2025، هل هما 63000 والا 83000 والا 93000؟
21: يا خويا نتصور على الشيء اللي نشوف فيه ذولي 93000 حاجة كذاك وعلى حالة مدير الدور 93 نتصور.
20: ومك شغالة سي محمد علي، مبروك عليك.
0: مبروك علي
20: دي جي ما هي 93.95 كرهبة. نحكيه لنا بتبيع هذه بالنسبة لعدد السيارات اللي تم بيعها أو تسجيلها في تونس في عام 2025. إن شاء الله مبروك عليك.
21: بارك فيك، عايشك يا خويا، مرسي ويرحم وديكم إن شاء الله من حسن إلى أحسن يا خويا.
20: إن شاء الله ديما ربح.
21: عايش خويا، إن شاء الله أجمعين يا خويا.
20: شكرا لك، أنا ربح بالنسبة اليوم جي محمد علي ربح معنا 200 دينار من هدية توتال. إن شاء الله مبروكين عليه. غدوة كيل عادة شكون باش يكون سعيد الحظ وين باش يلقانا هذا اللي نعرفوه غدوة مع جيان تاع الصباح.
0: ميرسي بوكو صلاح، يعطيك ألف ألف صحة، 200 دينار مبروكين عليك. كانت هذه ألو كونجكتور.
19: يجي وبحضينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم ألو كونجكتور.
2: ألو كونجكتور. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
22: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي بتاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة الليميتي مع تيتي.
23: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بلي برومو توصل حتى ل 50% في احسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجيو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
24: ما فاتك شيء، انجاحك ومستقبلك بين ايديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية بالباك ولا بلاج، وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش؟ في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس، وفي اللاغي ديزاين. وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوجي وبشهادة إمسات معترف بها عالميا من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
25: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. اليوم 16 جويليا اشري فنتيلاتور دو تابل بريستيجيا ب 69 دينار و 990 في 119 دينار.
26: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
1: يلا جو سيف السنه حافلة انترنت
3: السنه في سيف وين انت وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
1: فاش تستنى خاطر سيف السنه حافلة انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
4: سيف السنه عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب اتمتع بالوتلة وبالجو ببرموات اكسكلوزيف وتسهيلة توصل حتى ال 40% وزيد عليهم عطلة صغيرك بلاش في اعز لزاتير من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج تنجم زادة اتكلم مع 71-124-124 المهم سيف السماء ما تفلتش العرض وتفرهد
2: أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
0: أي نعم حتى إلى 11 وتكثر معنا الحكايات على موزيكا فم
2: حكايات الناس
0: وما خيرش من حكايتكم حكايات الناس كل مرة باش يعرضكم وكل مرة باش يخليكم تتصوروا روحكم في الموقف هذايا كيفاش تتصرفوا قديش تقولوا شنو اللي تعملوا صلاح مرة أخرى صباح الخير
5: بعد الفل جيان صبح عليك ونصبح على مستمعينا مرة أخرى ونصبح على الناس اللي قاعدة تبرمج توا في الويكاند شنو باش يعملوا في السنة هذه ما تعرف جيان الأفكار تكثر راهو وهي لا تكثر لا شيء كل ماشي على البحر معناتها بروجرام آخر دونك نحكي زاد لهنا على المصروف بالطبيعة فما ناس اللي خارجة تكون جيد يقول لك أنا باش نعمل جمعة جمعتين نرتاح فيهم بالطبيعة جمعة جمعتين اللي باش نرتاح فيهم هذيك جيبك مش باش يرتاح والكونت بنكي نتاعك باش يبدا عرقان من غاديك في الروج دونك حبينا نعرفوا احنا لهنا المصروف بالطبيعة قداش نجم تكلف جمعه كامله باش نبداو بالطبيعة ما
0: جمعه كامله
5: قاعد خونا مواطن قاعد تو باش نسالوه انا تو سالته جيل قال لي راه هو ياخذ جمعتين كونجي تو هذا من المظاهرين انا قلبي وجعني قال لي جمعتين كونجي صح عليك خويا صباح الخير صباح النور صباح النور صباح النور جيل
0: صباح الخيرات صباح
5: النور مسامحين ازاي كيف خويا انت الغالي قلت لي نورمالمون عندك جمعتين كونج اي جمعتين ان شاء الله في العام هذاك هما في العام في العام عندك جمعتين جمعتين هذوما في العام تاخذهم في الصيف قداش يتيح لك بيجي مصروف معناها باش تصرف انت معرس انت
6: معرس عندي صغار
5: باهي ممتاز برشا العائله الكريمه خويا كيفاش تعمل هكا جمعتين هذوكم كونج قداش هكا تصرف فيه
6: والله شنو نقول لك على هذا ما مشيش لوتيل وما مشيش واحد باش تمشي جوز بحر وسهريات وكذا ما فوقكش مليون ونص جمعتين
5: معناها مليون ونص بجمعتين يتصرف
6: يمشي ويمشي على الرواح
5: باهي وكي تصرف المليون ونص هذوكم انت تحسهم مشيو في حقهم ولا تحسهم باكي اللي تقول يا اخي باش صرفتهم
6: تحسهم ولك باش تفرح دم ولادك ومرتك راهو حكايه فارقه ماش تحسهم بعد
5: هذا هو جايز الزوج المثالي جينا زي
0: نورمالمون
5: نجدوا الناس نجدوا الناس زي تفرحنا به خويا يرحم والديك نمشيو بالطبيعه موت الثاني اللي محضر روحه باش

0: في المؤسسة الوطنية عندنا أميكان دين ودادية ديما كل واحد يبرمج ديبيد بصيف فمثلا جمعة ديما جمعة عندنا برشا بقايا في تونس بتاع سياحة وتحرك
1: وشيء قداش تتكلف قداش
0: جمعة ديكا كري خاصي كون 700 دينار وبتبيع فيش زمرة وصغار واحد معك وأنا جملة بكلها وبعضها قداش تتكلف أنت صار 3 ملايين كيك بيجي 3 ملايين 3 ملايين جمعة يس كي ما غير وتيلة دار مؤسسة كل شيء فمثلا ما يومي رات مش تصرف يومين على الأقل 100-150 كي تحت 8
1: هذاك هو
0: بالضبط كي تصرف بالطريقة هذيك تلقى روحك تصرف في برشا فلوس بين مليون نص بين 3 ملايين هاك سمعت لسبب جين ما نعرفش مستمعين ان شاء الله يبعثوا لك على الواتساب 23-513-1000 يزيدوا قولوا لك قداش تنجم تتكلف جمعة في تونس بالطبيعة ولا الخليعة جمعة الكونجي جمعة اللي يرتاحوا فيها الناس
1: يعطيك الف صحة صليح ميرسي بوكو انت وحكايتك اللي ما توفيش ميرسي صليح ليكم زادة مستمعينا شكر كبير
2: حكاية الناس أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: استنوا معنا بعد شوية لبوان عيد عرب مراد جويني بوان غوت باش تلقاو اسكندر في سبور اكسبريس غفران في الأخبار وراجعين نكملوا بعضنا ساعتنا الثالثة من أحلى صباح
2: ابدا صباحك بأحلى صباح
3: مازلت حاير في لورينتاسيون لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين اون فورماسيون ديكسيلونس و ديز اوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا نو كونسي اون اورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي او فندردي من 8 ل 6 وسامدي من 8 ل 3 مع لونيفرسيتي سنترال طموحك هو مستقبلك
4: جو الصيف في مونوبري نفرشك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا بروموتنا توصل حتى لشطر السوم علي تستحقوه للمه والشيخات من جوا دو بلاج والعوامه للصغيرات الكلاسيير الكليماتيزور وحتى الكلاس بستحلى التبحيره مع الشله والعائله وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات
5: مونوبري ديما معك
6: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين جودة التجهيزات والراحة في التمويل احنا عنا الاثنين فريغو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين في فريغو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين زوروا صفحات فريغو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح
7: كي تضربها في الكويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
8: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سنين عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكور مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
9: يلا جو سيف سني حافلة في الحمامات
10: وسني باش تزيد تحفل أكثر خاطر 10 سنين كاملين وأورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات وكيما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي محضرته أورانج ليكم كونوا في الموعد يستنوا فيكم برشا كادوات ومفاجآت على خاطر كل عادة السيف مع أورانج يلا جو
11: أورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات الدولي في دورته 60 عندك أورانج
12: بعد أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التعليم العالي وبعد ما نو ديبلومي وليوين فيختي في العالم الكل جامعة محمود الماتري تحط على ذمة لي باشولي اختصاصات جديدة في الدروا جيستيون و سيونس بوليتيك باش نحلو أفاق الشغل في تونس وفي الخارج Pour plus d'informations umm-tunisie.com Université محمود الماتري hashtag UMM
13: راديو موزايك FM تونس الأخبار
1: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة يؤكد أن الانقطاعات المسجلة في التيار الكهربائي خلال الفترة الأخيرة تعود أساسا إلى الارتفاع الكبير في الاستهلاك نتيجة الاستعمال المكثف لمكيفات الهواء. والمتحدث ذاته يبين

0: إن الاستهلاك خلال فترة الذروة بلغ نحو 5000 ميجاوات يوميا بزيادة تقدر ب 30% مقارنة بالمعدل العادي، مشيرا إلى أن الشركة تلجأ عند الضرورة إلى التخفيض المبرمج في الأحمال لحماية الشبكة الوطنية وتفادي انقطاع شامل للتيار الكهربائي على كامل البلاد. كميات الحبوب المجمعة على المستوى الوطني تبلغ أكثر من 10 ملايين قنطار، منها نحو 9.5 ملايين قنطار من حبوب الاستهلاك، بما يمثل 94% من إجمالي الكميات، إلى جانب 588 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام. وديوان الحبوب يؤكد أن عمليات الحصاد بلغت نسبة 86% إلى غاية 13 من جويلية الجاري، مع تواصل عمليات التجميع بمختلف مناطق الإنتاج. المكلف ببرنامج أدابت بالوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي محمد عبد الرحمن يؤكد في تصريح لزميلتنا هناء السلطاني أنه تم رصد تمويل إجمالي بقيمة 70 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لهذا البرنامج بهدف دعم الاستثمار الفلاحي وتحسين أنظمة الإنتاج المستدامة في مختلف ولايات الجمهورية. والمتحدث ذاته يضيف أن برنامج أدابت خصص صندوق دعم بقيمة 25 مليون يورو في شكل هبات لمساعدة أصحاب المشاريع على توفير التمويل الذاتي المطلوب للحصول على القروض البنكية، مشيرا إلى أنه تم إلى حد الآن قبول أكثر من 250 ملفا يستجيب لشروط الاستدامة والمشاريع الصديقة للبيئة، ويعلن إطلاق مرحلة ثالثة لمنتفعين جدد مع الترفيع في قيمة الهبة من 14% إلى 20%.
1: سوف تتلبى سنة تزيع للشباب اللي هو عمارة مقل 40 ساعة والمرأة في الاستثمارات حتى في القطاع الفلاحي، المنحة توصل حتى 20% من قيمة القرض. وبالإضافة زادت المنظمات المهنية في السلاح البحري على غير الشركات التعاونية المجامع المهنية ذوما ياخذوا نسبة 20% ينشطوا في الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، حتى مزدير خدمات اللي يقوموا بالتحويل، ذوما كل اللي يدخلوا في سلسلة القيمة كلهم ينجموا يكونوا مستفيدين من منحة أدابت. لكن هم شروط معينة، المشروع لازم يكون مستدام، يعني متلزمش تعمل مشروع اللي هو يستهلك برشا ماء، يستهلك برشا طاقة، يعمل إيميسيون تاع ثاني أكسيد الكربون، يكون يعني يخلق مواطن شغل، ظروف شغل بدها تكون لائقة، يكون عنده قيمة مضافة، لازم يتحصل 9 نقاط على 15 في كل كريتير اللي هو كنا نحن اقتصادي ولا اجتماعي ولا بيئي. نحن عادنا لقاءات مباشرة يوم 23 جويلية في تونس، بعد أسبوع تقريبا باش نتجهوا نفقلوا البنزرت نهاب الزهوان السافس مهدية، نمشيو حتى للجنوب تطاوين مدين جبلي الجاسرين الجافسة.
0: عالميا، جنوب لبنان يشهد تطورات ميدانية متزامنة مع اختتام جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، إذ أعلن الجيش اللبناني تنفيذ دوريات وإقامة حواجز في عدد من البلدات الجنوبية، وذلك تزامنا مع إعلان السفارة الأمريكية في بيروت التوصل لاتفاق خلال المحادثات بشأن المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان. وتأتي هذه التطورات في ظل ترتيبات ترعاها الولايات المتحدة لتنفيذ اتفاق إطاري ينص على انسحاب تدريجي للاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بمنطقتين تجريبيتين في الجنوب. الحرس الثوري الإيراني يقول إن إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة بوقف الاعتداءات الأمريكية في المنطقة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع اسكندر في سبور إكسبريس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو، طور عالمك. سبور اكسبريس.
4: صباح النور، مرحبا بكم. نبداو نحكيوا على اخبار الميركاتو في تونس، بعد نحكيوا زاد على الفينال اللي تنتظر فينا نهار الاحد، نحكيوا على نهائي كاس العالم ان شاء الله. في الترجي الرياضي التونسي نبداو بالشان المحلي، يوسف البليلي يبدا اليوم الصباح التمارين مع المجموعه في انتظار امضاء العقد نتاعو الجديد مع الفريق. تطورات سريعه في ملف البليلي والترجي بعد اجتماع نهار الثلاثاء اللي رفض فيه وقت البليلي الامضاء في انتظار البت في قضيته في التاس. البارح اجتماع ثاني بين يوسف البليلي وشكر الواعر، وفيه اتفاق لجاء يقضي بعودة اللاعب إلى التمارين اليوم الصباح. دونك يكون موجود اليوم يوسف البليلي في التمارين الصباحية للترجي الرياضي التونسي وسط التمارين، وأول الأسبوع القادم باش يتم إمضاء العقود. صحح البليلي عقده الجديد مع الترجي حتى جوان 2028، بعض التفاصيل اللي نقولوا احنا مالية في انتظار لأنه يتم اتمامها، ونهار الاثنين نهار ثلاثة ماكسيموم يتم امضاء العقود وعقد جديد كما قلنا منتظر ليوسف البليلي، واصل المغامرة مع الترجي الرياضي التونسي لمدة زوز مواسم اضافية حتى لجوان 2028. من جهة أخرى الترجي توصل لاتفاق مبدئي مع المهاجم التونسي عادل بالطيب 29 عام يلعب في رومانيا. الملاعب هذا يوصل نهار السبت من أجل إتمام الاتفاق هذا والإمضاء مع الترجي التونسي إذا كان كل شيء مشي كما يلزم. اتفاق زاد مع مدافع سنغالي يلعب عمناون مع مستقبل سليمان اسمه بابكار ديارا عمره 19 عام، دونك يكون انتداب أوركوتا بالنسبة للترجي أقل من 21 عام كما بيشا وكما فرنانديز، وهنا اللاعب موجود في بلاده في انتظار انه يجي لتونس كيف لإتمام الاتفاق والإمضاء مع الترجي الرياضي التونسي. الترجي زاد إذا كان نحكيه على الميركاتو الصيفي مازال مواصل في مفاوضاته مع سامي في يعني مراكز مختلفة، نحكي على مفاوضات متواصلة مع مهاجم تونسي آخر بخلاف عند البطيب، ولهنا نحكيه على حازم المستوري. مازالت متواصل المفاوضات مع فريقه الروسي، اللاعب هو أعطى الموافقة متاعه باش يكون موجود في الترجي، لكن الاتفاق مع اللاعب مازال فما اتفاق منتظر يعني ماشي فيه الترجي الرياضي التونسي مع الفريق الروسي فريق المستوري. فما زاد مفاوضات متواصله ومتقدمه مع زوز اجنحه لعبوا تشامبيونز ليغ افريقيا عمناول مع الفرق نتاعهم، منهم ريبيرو الاسم اللي تم طرحه في الفتره الاخيره، ونعرفوا الاشكال اللي متعلق بتواجده مع الفريق الليبي والاتفاق مع الاتحاد والترجي في خصوص اللاعب هذا ريبيرو البرازيلي. فما كما قلنا جناح آخر موجود في مفاوضات مع الترجي الرياضي التونسي، جناح إفريقي لعب عمناول مع الفريق نتاعو في الشامبيونز ليغ في إفريقيا. فما زاد مفاوضات متقدمة مع بيفو متوسط ميدان دفاعي إفريقي ناشط في البطولات الأوروبية، هو لاعب دولي، ومع مدافع أيسر زاد في انتظار إتمام المفاوضات والصفقات وإغلاق الميركاتو الصيفي بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، سواء في التربص الأول ولا قبل التربص الثاني اللي باش يتم برمجته. في النادي الافريقي فما امكانيه اليوم باش يرجع وسام السهيلي للامضاء مع النادي الافريقي، خاصه انه فما بعض الاخبار تقول انه يمكن برشا صفقه انتقاله للخالدية البحريني تطيح في الماري اسباب مختلفه، وحتى لو فما حتى شيء رسمي لكن فما عوده منتظره ممكن نقولوا مطروحه عوده وسام السهيلي للنادي الافريقي. بالنسبة لنادي البنزرتي نعطيكم التركيبة متاع الإطار الفني للفريق اللي رجع البارح للتحضيرات الموسم الجديد. محمد عزيز مدرب، فما مساعدين سفيان غانم وهيثم المزي، محمد علي الجزيري مدرب الحراس، وائل الزوادي معد بدني، رامي الحداد مساعد مدرب مكلف بالمتابعة والتقييم والإحصاء. في انتظار زادة أن يتم إعلان التربص وموعد التربص القادم للنادي البنزرتي، تربص مغلق في انتظار كافة الملاعبين يرجعوا زادة ويكون الإفكتيف وكومبلي قدام المدرب محمد عزيز والإطار الفني امتاعه. نقعد مع المدربين نحكي على نجم المتلاوي وأمين جارا المدرب يعني مش المنشط اللي كان موجود عمناول مع مستقبل سليمان في آخر الموسم. أمين جارا هو الأقرب لتدريب النجم المتلاوي في الموسم الجديد. في المونديال كما قلنا 2-1 البارح للمنتخب الأرجنتيني قدام المنتخب الإنجليزي، منتخب إنجلترا خذال أسبقية ولا تفوق في المقابلة، لكن اللحظات الأخيرة هي اللي كانت الحاسمة. الأرجنتين كما ماتشوات مش بعيدة في الوقت آخرها ماتش مصر يرجع في آخر اللحظات يقلب الطاولة، زوز مركي زوز بونت وراهم ميسي زوز بونت وذيما لطارو فرنانديز هم اللي كانوا موجودين وسجلوا الأهداف وكملوا زادة أمضاو على التأهل في 90 دقيقة زاد 9 تقريبا زاد 9 دقائق وقت ضايع على الحكام مشيناش الحصص الإضافية مرة أخرى. الأرجنتين تحسمها قبل الحصص الإضافية وتتأهل للدور النهائي، بتلعب نهائي ثاني على التوالي، بتواصل رحلة الدفاع على اللقب نتاعها، بتلعب ضد منتخب إسبانيا في النهائي نهار أحد. منتخب إسبانيا يسعى إلى التريبلي بما أنه كوب دوروب زاد كيف كان موجود في الأولمبياد، وهز زاد نحكيه على أنه يلعب على الكاس الثالثة والتيتر الثالث مع المدرب نتاعه، ونحكيه على مقابلة كبيرة برشا نهائي كبير برشا نهار لحد إن شاء الله في نيويورك نهائي الكأس للعالم بين زوز منتخبات هذوما إسبانيا والأرجنتين. قبلها بنهار نهار السبت مقابلة فرنسا إنجلترا مقابلة من أجل المركز الثالث. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net. ترجع لكم توت سويت جيهان وبقية الكيب في أحلى صباحة.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اوريدو طور عالمك.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: معاكم على موسيقى فام العشرة و13 دقيقة.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك
0: موبايل نيوز
1: يولي رفيقنا في الصيف يكون انفيزيبل وإلا تنطي ومعها سخانة الكل نجري وبيش نشي وليكرون سولير واقي شمس لكن خلنا نرجع بكم شوية للتاريخ ونقولكم كيفاش ظهر أول إكران سولير. الحكاية بدأت في الأربعينيات في القرن الماضي وقتها كان فما صيدلي أمريكي اسمه بنجامان جرين لاحظ أنه الجنود والبحارة اللي قاعدين يتعرضوا لحروق شمس قوية خلال مشاركتهم في الحرب العالمية الثانية ومنها جات فكرة أنه يصنع مادة سميكة خشينة لونها أحمر وقتها وكانت أول إكران سولير وبالسنوات اتطورت التركيبة متاحة ولت أخف والتكستور أحسن وأكيد أكثر فعالية وبدأت من وقتها الشركات تخدم عليها وتخليها تحمي البشرة من أشعة الفوق البنفسجية لغيون UVB و UVA ومن هون يظهر الانديس SPF اللي يظهر مستوى الحماية من الشمس.
0: موبايل نيوز
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك
0: ابدا سباحك باحلى سباحه

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم في عرض الافتتاح الفنان التونسي أمير الغناء العربي صابر الرباعي في أحدث إنتاجاته عرض

0: عرض يجمع بين التجديد البصري والهوية التونسية، الخميس 16 جويلية 2026، العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس
1: وموزيكا فام.
2: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي. وقت اللي نمشي في تريك نحومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي. وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي. ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضروا على التجاري اب في الغوبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
3: فديت من ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش في مود ترانكيل. عليك بوتيل نهرواس ريزورت انتلس وحمامات، ان اوتيل رينوفي خطوه على البحر، فيه تعيش الجو اللي وتيك فاميليال وتلقى فيه الراحه والدلال. من البوفيه للاكتيفيتي تعيش الكيف دليتي. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجانس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو، لي بري تو دو.
4: يلا جو سيف السنة حافلة انترنت
5: السنة في السيف. وين انتي وين هي؟ فلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة. ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعة، ما تنساش فلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
4: فاش تستنى؟ خطر سيف السنة حافلة انترنت. ملا يلا جو عندك أورانج.
6: كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. اليوم 16 جويلية اشري فنتيلاتور دو تابل برستيجيا ب 69 دينار و 990 في عرض 119 دينار.
7: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
8: ابدأ سباحك

كيف سنام مع تيتي، كلنا على فرد موجة مع أقوى غيزو وانترنت تيتي. تابع تيك نيوز باي تيتي وعرف أخبار تكنولوجيا ولينوفوتي. شنيا أكثر ديسك جو فيديو فيه لي سوفينير دونفونس نتاعك؟ جي تي ا، توم برايدر، اساسن كريد، وتخاف نهار تلقى روحك ما عادش نجم تلعبهم بنفس الطريقة. حسب آخر الأخبار، سوني باش توقف إنتاج الفيزيكال ديسك نتاع ألعاب بلاي ستيشن ابتداء من جانفي 2028. وهذا بالنسبة للجيمرز. الموضوع مش كان طريقة شراء لعبة، الديسك كان يعني أونرشيب، تبدله مع صاحبك، تخليه في الكوليكسيون نتاعك، ترجع تلعبه بعد سنين، وتستفيد من الباكورد كومباتيبيليتي باش تخدم جيمز قديمة على دي كونسول جدد. سوني تبرر القرار هذا بتغيير عادات الجيمرز، وين اليوم حوالي 85% من مبيعات الألعاب ولا ديجيتال، والفيزيكال ديسك ما عادش يمثل كان نسبة صغيرة 15% من المبيعات. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز سيف سنام مع فيبر تي تي، كلنا على فرد موجة. موجة التبحيرة والضحكة مع الأصحاب، الموزيكا والفرجة في الدار، وموجة كل لحظة تتعاش وتتبرتاجة في وقتها. وباش تبقى الفرجة واللمة على فرد موجة في الدار، اتصالات تونس تهديلك مع كل ابونمون 50 ميجا ريبيتور بلاش، ومع كل ابونمون 100 ميجا ويفي ماش بلاش. مع فيبر تي تي سيف سنام، كلنا على فرد موجة. تيك نيوز باي تي تي سيف سنام مع تي تي، كلنا على فرد موجة مع أقوى غيزو وانترنت تي تي. يبدأ سباحك.

0: أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من سين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: حتى الأحداث في كتيب كل يوم معاكم 8:25 دقيقة من بالفقرات اللي تبدأ وتستنوا فيها وتعرفوها تكون معنا في أحلى صباح. سي مراد الجويني يحكينا على أحوال الكيسات.
2: شيل فيول سيف فرتسوم نظيف ويدوم
1: وعود. شنو أحوال كيساتنا وليبوشان والسيركولاسيون؟ سي مراد الجويني اسمها الخيرات.
3: نهارك مبروك جيهان توت ليكيب وكل اللي يسمع في أحلى سباح على أحلى موزايكا فام. جيهان حركية طول لحظوها فيها كثافة خصوصا على مستوى شارع مصطمص على مستوى برج الوزير واللي تربط مع الطريق الوطنية رقم 8 وصولا إلى المنطقة الصناعية شرقية 1 وكذلك شرقية 2 نلقاو حركية فيها كثافة كبيرة. نفس الشيء على مستوى زاد كذلك مدخل أريانا على مستوى التيرمينوس متاع المترو وين القصاص متاع السكة الحديدية كيف كيف زاد اللحظة فيها حركية فيها كثافة مرورية. طبعا على مستوى وسط أريانا زاد كذلك على مستوى أريانا المدينة اللحظة حركية فيها بداية كثافة في الجولان. نفس الكثافة نلقاوها كيف كيف على مستوى الصيدلية المركزية وقبل على مستوى نهج جعفر البرمكي ثم نتواصلوا إلى حدود ساحة باستور ومنها عبر شارع الحرية وين نلقاو الحركة عادية. سينو على مستوى شارع محمد الخامس نلقاو شوية سيكولاسيون خصوصا على مستوى شارع الويبراي شارع خالد بن باشا ثم نلقاو الانفراج على مستوى شارع المملكة العربية السعودية واحنا داخلين إلى ساحة 14 جانفي منها عبر نهج تركيا وصولا إلى ساحة الزلاج عبر شارع المصبي وين كذلك نلقاو الحركية فيها الكثافة المرورية شارع علي طرات كذلك على مستوى مونفلوريا شارع محمد مناف كيف كيف زاد اللحظة الحركية فيها كثافة مرورية. نفس الشيء بالنسبة ل واحنا ماشيين إلى ساحة 13 أوت الوردية على مستوى باب سيدي قاسم نلقاو الحركية فيها كثافة في الجولان الشيء هذايا اللي يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه. طبعا ما ننساوش الطريق الوطنية رقم 1 على مستوى عديد المحاور خصوصا على مستوى شارع فرنسا ونلقاو الحركة فيها كثافة مرورية. نمشيو إلى حي التضامن كذلك على مستوى المنيهلة سورتو على مستوى قصر سعيد نلقاو الحركة فيها كثافة مرورية واحنا داخلين إلى ساحة باردو وقبلها هي على مستوى الدنزان وكذلك خزنة دار وين نلاحظوا على مستوى المحاول الدوراني اللي باش وصلنا إلى ساحة باردو وين نلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية. المدخل الغربي إلى العاصمة على مستوى حي هلال كذلك على مستوى حي الزهور وين نلقاو زاد كيف كيف كثافة فيها الجولان. بطبيعة الحال دعوة نوجهوها جهانا إلى مستعملي الطريق خصوصا مع الارتفاع معناها المرتقب لدرجة الحرارة ماذا بينا السياقة متاعنا تكون معتدلة ماذا بينا السيارة زاد كذلك نتفقدوها الماء متاع الراديتور نتفقدوا الزيت متاع المحرك نتفقدوا كذلك الضغط متاع العجلات. احنا زاد كسواق اللي باش نستعملوا الفضاء المروري بطبيعة الحال يلزم زاد سياقتنا تكون معتدلة ردوا بالنا سورتو فك الأوقات معناها الذروة متاع الارتفاع متاع درجة الحرارة اللي ما نجموش بتتر وقت نجمو نسوقوا سورتو نحكي لهنا على الكبار في السن. طبعا في وقت الذروة هذيك بطبيعة الحال يمكن في بعض الطرقات زاد جهان نلقاو معناها الطرقات فارغة على مستوى خصوصا الطرقات السيارة وبعض الطرقات الوطنية نخفض من السرعة قدر الإمكان حتى نكون متمكنين من سياقة آمنة. بطبيعة الحال زاد يمكن نتبعوا النشرات متاع المعهد الوطني للرصد الجوي خصوصا في بعض المدن اللي هي فيها ارتفاع متاع درجات الحرارة واللي بطبيعة الحال ما نجموش نستعملوا فيه السيارة حتى نكونوا في مأمن من الوقوع في الحوادث. هذا ما نجمو نعطيه جهان إلى السواق اللي قاعدين يسمعوا فينا توا اللي يسمع فيا توا نقول له نحي البورتابل من يدك حط سنتيو سيكوريتي وان شاء الله سياقة آمنة للجميع ان شاء الله.
1: شكرا لك سي مراد الجويني يعطيك ألف صحة. بوان غوت على موزايكا فم. بوان غوت
2: شيل فيول سيف فرتسوم نظيف ويدوم.
0: انت سباحك بأحلى سباح أحلى سباح
1: هكا صبحيتنا تكون معاكم 8:29 دقيقة. لو بوان دو جور بعد شوية موضوع مهم مهم ومهم بعد شوية مع هيدا عرب.
4: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية
5: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
4: النقاش به في حصة إذاعية
5: مشكور تبع فينا على اليوتيوب
6: يقول لك وعطيني وين
4: أكثر أخبار
5: مصادر مطلعة لمزيك
4: أكثر تحاليل
6: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت أي ولا أسعار
7: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة
4: أكثر حكايات
8: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال
4: ذكر السيناي ضر تعب أكثر منها
8: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع
6: استهتار بالنظافة فوق الخيل
9: سيناي تحمل مسؤولية الإجابة لا سيريو كما هجد
4: ميدي ماك مثيل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك فام.
9: تدلل تدلل
10: زيت سنافي جيون تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويلية جيون يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوامه بال ملا زورونا في أقرب إيتير مارشي جيون لكم وتمتعوا بأقوى صيفية.
9: تدلل
11: جيون إيام دللنا.
12: مازلت حاير في لورينتاسيون؟ لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين اون فورماسيون ديكسيلانس و دي زوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. نو كونساي و لورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي و فندردي من 8 ل 6 وسامدي من 8 ل 3 مع لونيفرسيتي سيتي سنترال. طموحك هو مستقبلك.
13: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الاربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
14: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف السنه عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
15: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
16: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنسيوش. نهار الأحد 19 جويلية الموعد بش يكون مع عرض لباس الفنان سليم بن صفية مع الفنانة التشكيلية نادية الكعبي لينكو بش يعيشون تجربة مش كما العادة في عالم الكوريغرافي. لباس كل ما نقولها كل يوم، أما في العرض هذا تولي سؤال أكثر من جواب. هل بالحق كل شيء لباس من خلال الدانس كونتمبورين الموسيقى الحية والفن البصري؟ عرض لباس باش يخلينا نخمو في رواحنا ضعفنا وفي القوة اللي تخلينا نكملو رغم الصعوبات. نهار الأحد 19 جويلية في مسرح الحمامات تستنى فيكم تجربة فنية مختلفة كلها تفكير وإحساس في عرض لباس. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان فيستيفال دو حمامات .com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج يو بي سي جات أسيورانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان اي موزايك فام.
0: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيهان ميلاد.
1: مرحبا بكم مستمعينا، احنا مساء تاع الصباح وخلطنا توا باش نحكيو في موضوع كيما قلت لكم ياسر مهم يهم العائله التونسيه الكل. الحق تاع ربي عايد عرب في لو بوين.
0: لو بوين مع عايد عرب
1: باش نحكي. وصباح الخيرات
17: صباح الخيرات والله الحمد لله. صباح الخيرات ليك للحاضرين معنا نصوره رفيق ولكل مستمعات والمستمعين.
1: هو السؤال اللي جي في بينك باش نحكي على هالسموم هذية اللي قاعدة تدخل بلادنا المخدرات، إن شاء الله ربي يحمي الصغار والكبار. اليوم ما عادش نحكي على تونس بلد عبور اللي كانت فترة ما جوست يتعادوا عليه، اليوم نحكي على كمية كبيرة وحتى بالأرقام في عديد من مرات يدخلوا معنا يقولوا مالوغزمون اليوم 90% من اللي نشدوه راه كان ماشي للاستهلاك المحلي، دونك ولات تونس بلد مستهلك لها المخدرات. وسؤالي هوني ديما نطرحه نقوله معناها هل اليوم الحرب على المخدرات هي تقتصر على الجانب الأمني فقط ولا العائلة عندها دورها، المجتمع المدني عنده دور، والإعلام بيدو عنده دور؟
17: مقاربة شاملة، مقاربة شاملة في نهاية الأمر يلزمها تكون، لأنه هي زادة آفة شاملة وعالمية. لبروف اللي في آخر السوميم تاع الجيسات قادة الدول الحاضرين كانت مكافحة الحرب على المخدرات ومكافحة الشبكات اللي ولت منظمة لوجستيا بصفة غريبة ياسر كانت في أولوياتهم وفي قلب أولوياتهم الأمنية. وبين سور احنا جزء من العالم دونك مستنا ظاهرة هذه بصفة كبيرة. وانت تحكي جهين قلت معناها اللي ما عادش احنا بلد عمور عبور بلد استهلاك، بين سور هنا هي سوق سوق بين ظفرين، هي سوق مخدرات، وقد ما يبدأ فما طلب قد ما العرض يكبر. أي سوق فيها عرض وطلب، وهنا ولت الطلب كبير ياسر في كم دول العالم، والعرض كبر برشا، والشبكات هذه اتطورت ياسر من النواحي الكل. هذاك علاش نحكيه على مقاربة شاملة. وكم تونس
1: وهوني برايبش نذكر رقم أنا وقتك ذكر كي تدخل معايا نطق باسم الديوانة التونسية نحييه، في الستة أشهر اللي خرجونا الأرقام من المحجوز الكبير من المخدرات، نتذكر قاعد للتوى في مخي من الكوكايين، مادة الكوكايين في ستة أشهر اللي تم حجزهم في 2026 تعادل الكمية كاملة اللي تم حجزها في 2025،
17: واللي هي مادة الكوكايين خلينا نذكر اللي هي يعني كانت غالية برشا، كانت غالية توا أسوامها ولات في المتناول، وكانت متاع كبارات، معناها كانت ما ياخذوها، كان علاش هي الـ الـ الأرقام اللي تحكي عليها تضاعفت، لأنه قبل ما كانتش معناها على بورتي دو تول موند، وكانت معناها ما ياخذوها وما يقتنيوها، كان فريمون الغنيين اللي عنده برشا فلوس. اليوم معناها بحكم الطلب الكبير والعرض ولا رخص في الأسوام، وهذاك علاش تضاعفت الكميات في تونس، ومش هي بركة اللي ضعفت، تنشوفوا اللي الأرقام كلها مذهلة، لأنه تونس بنفسها في السنوات الأخيرة هي بيدا عرفت تحولات جذرية في سوق المخدرات اللي تبدلت من مرحلة الاستهلاك المحدود إلى مرحلة معقدة فيها التداخل بين شبكات الجريمة المنظمة والترويج والتوزيع داخل البلاد، وبين أيضا التهريب العابر للحدود. والتحول هذا رفع من التهديدات الأمنية والصحية والاجتماعية خاصة بالنسبة للشباب التونسي، وهذا لدرام جيهان اللي شبابنا هو الفئة الأكثر اللي تمسك أكثر من الظاهرة هذية ولا الآفة هذية. التحولات هذه حسب الخبراء الأمنيين ما هيش معزولة على التحولات اللي يشهدها العالم من اتساع نفوذ شبكات الجريمة العابرة للقارات اللي عندها إمكانيات كبيرة باش تنفذ نشر أنواع مختلفة من المخدرات على نطاق واسع بهدف تحقيق الربح بتبيعة. وحدة مكافحة المخدرات بالحرس الوطني أكدت في جلسة استماع لجنة التشريع العام لممثلي وزارة الداخلية حول مقترح القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق ب مكافحة المخدرات في آخر شهر جوان اللي فات 2026، إنه عدد قضايا المخدرات ارتفع بصفة كبيرة، وبلغ سنة 2025 15,253 قضية تم خلالها الاحتفاظ ب 27,338 ذي شبهة، بيناتهم 10,592 مورطين في قضايا ترويج. وهذا يعكس توجه الوزارة لوزارة الداخلية نتحدثوا لاستهداف المروجين، وهذا اللي يلزم يصير دايور، لأنه المروج هما الروس اللي تروج هي اللي يلزمها تتوقف ويتم محاسبتها حتى لا تصل البضائع إلى المستهلكين. قضايا الترويج تجاوزت في العشرية الأخيرة نسبة 20% من مجمل قضايا المخدرات، وفئة الشباب بين 19 و40 سنة اللي روجوا بلغت أكثر من 89% من مجمل المروجين. يعني الشباب متاعنا مستهدف في الترويج، يستعملوا في استقطابهم للترويج، ومستهدف أيضا في الاستهلاك. والارتفاع الملفت للنظر في الترويج أدى إلى ارتفاع في نسب الإدمان اللي حسب المكلف بالإدمان في وزارة الصحة مس 25% من التوانسة، أغلبيتهم شباب. والأخطر من هذا أنه استهلاك المخدرات بين التلاميذ من 15 إلى 17 سنة تضاعف من 2021. مثلا ارتفع استهلاك القنب الهندي من 1.5 إلى 8%، وتضاعف استهلاك الإكستازي 7 مرات. وكنت حكيت أنت على تضاعف جهين متاع استهلاك الكوكايين. والإدمان حسب الأخصائيين تظهر أعراضه من الاستهلاكات الأولى عبر تغير السلوك، العزلة، تراجع الأداء الدراسي. والأرقام تشير زادة أنه بين 40 إلى 50% من المدمنين يعانيوا من أمراض نفسية. وتضاعف الإدمان هذا أدى إلى أنه وزارة الصحة تحدث اختصاص في طب الإدمان يخدم فيه 350 طبيب مختص، وتوفر 5 عيادات لعلاج الإدمان في تونس. وفما خطط لفتح مراكز جديدة في المستير وقفصة والكيف وتوسيع عيادات صفاقس وجبل الوسط اللي يستقبل سنويا اليوم 370 مريض. مدة علاج الإدمان توصل للعشرة سنوات وديما فما احتمال الانتكاسة كالعودة ذاك. والآفة هذه انتشارها وتصاعدها مرتبط بظواهر اجتماعية تستحق المعالجة هي زادة كما الانقطاع المبكر عن الدراسة لحوالي 100,000 تلميذ سنويا في تونس، وإلا زادة ارتفاع نسب البطالة اللي بلغ حسب المعهد الوطني الإحصاء نسبة 15% تقريبا 647,000 عاتا على العمل من إجمالي السكان الناشطين. مكافحة المخدرات وليت الشغل الشاغل للسلطات المعنية ومن أهم الملفات اللي يخدموا عليها، وحسب نفس السلطات في العشرية الأخيرة تم حجز أكثر من ديما نسمع كان سباح جيين تاخذ من وزارة الداخلية ويحكيوا على الحجوزات براتيكمون وليت معنات نوت بان كوتيديان، معناها مرة في الجمعة مرتين في الجمعة حجوزات معناها
18: فما وقفة كبيرة، كبيرة
17: وفما وقفة كبيرة وحملات أمنية كبيرة على المسألة هذية في العشري
18: وقاعدين يطيحوا في شبكات معناها ترويج عالمية
17: وهذا اللي يلزم يصير، هذا اللي يلزم يصير، وهذاك علاش معناها مهم جدا اللي قاعدة تخدم فيها السلطات الأمنية في المسألة هذية في السنوات الأخيرة اللي تم حجز فيها أكثر من 821 طن من المواد المخدرة وحوالي 2,490,707 قرص مخدر في 2025 بركة. ومك مكافحة المخدرات تتطلب مقاربة شاملة وتعاون دولي بتبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول، تنفيذ عمليات مشتركة ضد الشبكات العابرة للحدود اللي منظمة وتعتمد على إمكانيات لوجستية كبيرة وتستفيد من التكنولوجيا والفساد والاختلاف بين القوانين الوطنية. يلزم زيادة تكثيف مكافحة غسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات، تعزيز أمن الحدود والمواني، استخدام أجهزة الكشف الحديثة والذكاء الاصطناعي، مراقبة الانترنت والدارك ويب خطر غاديكا فما برشا خدمة اليوم عليها، تقليل الطلب على المخدرات لأنه كل ما زيد الطلب ارتفع العرض، وهذا يمر زيادة بالرقابة داخل الأسر والتوعية في المدارس والجامعات وتوفير خدمات العلاج وإعادة تأهيل المدمنين، تحديث التشريعات وتوحيد القوانين المتعلقة بالإتجار بالمخدرات. التجارب الدولية أثبتت أنه أكثر استراتيجيات نجاحا لمكافحة المخدرات هي اللي تجمع بين الردع الأمني والقضائي وتجفيف منابع التمويل والوقاية والعلاج والتعاون الدولي المستمر، وهذا معنى نرجع لسؤالك الأول المقاربة الشاملة. هذا اللي يستحقوه اليوم تعاون دولي ومقاربة شاملة فيها الجانب التوعوي وفيها الجانب الردعي وفيها سورتو انها تبدا من الاسره وتمشي للمؤسسه التربويه وتنتقل الى المؤسسات الدوله الامنيه والصحيه ايضا، تكاتف كل الجهود ومن بعد ايضا التعاون الدولي.
18: ميرسي بوكو عايده،
17: وربي ان شاء الله يحمي اولادنا من هالايفه هذه
18: ان شاء الله يا ربي. ميرسي بوكو عايده، يعطيك الصحه يا رب. كان هذا لو بوين دو جور.
0: لو بوين مع عايده عرب، ابدا سباحك أحلى سباح. أحلى سباح.
19: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
20: صباح الأخبار الإيجابية، الفرحة لكل الأبراج الفلكية. ليامات الجاية راهو فيها طاقة حلوة، الزهر بشي يبتسم البرشة أبراج، هو بشي يضحك البرشة أبراج. ما ديما نجاح الحقيقي يجي مع السعي مع الاجتهاد، حطوها في بالكم. هذه أول أخبارنا باش تكون للحمل. ليامات الجاية فيها الزهر به فرص جديدة، كان عندك مشروع وإلا فكرة راهو توا وقتها، وفي الحب فما تقارب مع شخص يهمك. الثور فلوسك تنجم تتحسن شوية شوية والعلاقات بتاعك تولي أهدى، الحظ معاك خاصة آخر الأسبوع. اللي جاو زيرك باش تسمع أخباري فرحك وتنجم تتعرف على عبيد ينفعوك، رد بالك ما تسرع. السرطان الحمد لله راهو جو العائلي يتحسن، فما راحة نفسية، الزهر وقف معاك في القرارات المهمة. وانت يا برج الأسد عندك طاقة وثقة كبيرة في روحك، تنجم تحقق نجاح في الخدمة والحظ زادة باش يكون من نصيبكم. العذراء تعبك راهو مهوش باش يضيع عندك انفراج في موضوع كان مقلقك والفلوس تتحسن تدريجيا. الميزان الحب راهو الصداقات في احسن حالاتهم، تنجم تعيش لحظات باهية وتلقى دعم من ناس قريبة ليك، وانت يا عقرب عندك فرصة جديدة قدامك خاصة في الخدمة. كان تصبر وتخمم مليح راهو النتيجة باش تكون كيف ما تحب، النتيجة باش تكون ايجابية. القوس صفر مغامرة والا تجربة جديدة تنجم تبدلك الجو، الحظ حاضر معاك في برشا حاجات، والجدي المجهود متاعك باش يجيب لك نتيجة، فما تقدير والا خبر يفرحك، خاصة هوني نحكيو على حياتك المستقبلية. الدلو راهي افكارك ديما، هي كيما العادة الدلو افكار ديما مبدعة، تنجم تفتح لك ابواب جديدة، علاقاتك بالناس باش تتحسن والتفاؤل باش يزيد. ونكملوا مع برج الحوت، الفترة هذه كلها اتصالات لقاءات، فترة هيت مريحة فيها برشا حب والزهر باش يكون واقف معاك.
3: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
21: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. انت سباحك بأحلى سباح، أحلى سباح.
22: صيف السنة مع فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
21: موزايك فهم، حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوه، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين غارة، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي، وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كل عادة مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك
23: فام الاولى في تونس.
24: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. اليوم 16 جويليا اشري فنتيلاتور دو تابل بريستيجيا ب 69 دينار و 990 في 119 دينار.
25: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
26: يلا جو صيف السنه حافله انترنت.
27: اسنا في الصيف وين انت وين هي؟ فلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعه، ما تنساش فلاي بوكس اورانج، وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
26: فاش تستنى؟ خاطر صيف السنة حافله انترنت. ملا يلا جو عندك اورانج.
21: ابدا سباحك

0: أحلى صباح.
1: معاكم على موزيكا فام في أحلى صباح. احنا نعاونوكم كان عندكم هالحيرة هذية والسؤال اللي بيقين يسألوه وين باش نهزوهم وين باش نفردوهم وين باش نمشيو نبدلولهم الجو وين نجم نلقى بلاصة بيا وأمم تون وكلهم حاجة بنينة ونظيفة. دونك أنا اليوم جيتكم بالبون بلان للناس اللي حايرة وين باش يهزو ويمشوا مع صغيراتهم باش يبدلوا الجو ويبدلوا المود. المزرعة تعقلكم انه رجعت بالدورة الثالثة من ستريت فود فيستيفال اللي بدأ ديجا من البارح وقلنا لكم عليه, أما خان زيد نذكركم أنه بدأ من البارح 15 جويليا وكان في الفيو بور بنزرت وين لقيتوا البنة تفرهيد وتشخشيخ وعملتوا أمبيانس وشفناها أمبيانس ياسر مزيانة ومع نسمة الفيو بور في بنزرت. هذاك علاش اليوم الخميس 16 جويليا نجموا تلقاو ستريت فود فيستيفال متاع المزرعة في اللاك 1, وغدوة الجمعة 17 جويليا باش يكونوا موجودين في الزهرة بلاج باش تمشي وغادي تكتشفوا الكاليتي متاع البرودوي المزرعة وتذوقوا أبن باني أبن جامبون أبن برجر زيدا ملا فيش تستناو. دونك اللي يحب يعرف البلانينج بالضبط ويتبع البلانينج ويمشي يكونوا موجودين ستريت فود فيستيفال المزرعة عليهم كان يدخلوا على باج فيسبوك المزرعة وإلا على الكونت انستغرام, امشي واتفرهدوا بدلوا الجو حوسوا مع صغيراتكم عديوا دي مومون أغريابل وكلوا ماكلة بنينة من البرودوي المزرعة وزيد شاركوا في الجو ديجيتال متاع المزرعة وتربحوا برشا برشا كادوات. دونك اللي يسمع فينا فاش يستنى باش يمشي يبدل المود في ستريت فود فيستيفال باي المزرعة.
0: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من سنة الجمعة من 6 ل 11

0: اليوم شفنا بلايس أكثر من ساعة، اليوم شفنا ناس تذرت، اليوم نخموا زادة كيف كيف في اللي يستحق ماكينة ولا يخدم بالضوء ولا ولا ولا وتقص. هو يقول لك في الاخر هذايا حل من الحلول اللي قاتوا دولة اليوم باش ما يصيرش البلاك اوت، باش ما نفقدوش الشبكة متاعنا الكل وتتضرب. فيقول لك وقت الذروة اللي هي من فسر لنا من ماضي ساعتين الخمسة متاع العشية، ويقول لك وقتها أكثر كونسوماسيون للي كليماتيزور، وإنه استهلاكنا فات الانتاج متاعنا واستهلاكنا يفوت العادي بنسبة 30% حسب دي جي ستيك اللي دخل معنا البارح في أحلى صباح. فسر لنا الحكاية ذي، ورغم ذي ما زلت عنا تشكيت وعادي رو كنا نتشكي وقاعدين الحق طاربي كل واحد فينا فمش ذو ما قصش عنده مرة ولا اثنين في النهار هكا، ولا كنبدأ نسألكم تنقاو الذو حكيت لكم عليه، ما زال الماء الماء يا جيهان ما حكيت لناش عليه. هيا ما لحضروا رواحكم مسؤول مسونات باش يتدخل معنا بعد شوية في أحلى صباح ونفهموا زادة حكاية الماء. خليكم معنا،
1: ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح بيزيتي موزايك فام. حاضرين؟ نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين قارة ريكاب سبوخ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع ننحوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس.
2: يلا جو صيف سنة حفلة في الحمامات،
3: وسنة باش تزيد تحفل أكثر خاطر 10 سنين كاملين وأورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات، وكما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي محضرته أورانج ليكم. كونوا في الموعد يستنوا فيكم برشا كادوات ومفاجآت على خاطر كل عادة الصيف مع أورانج. يلا جو
2: أورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات الدولي في دورته الستين. عندك أورانج
4: في مونوبري les offres imbattables وحتى ال 19 جويليا تجيكم اوفر الدوخ 18 غولو بابي ايجينيك ليلا 2 بلي ب 14 دينار و 990 اكاو، ومعاهم 4 غولو بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه،
5: مونوبري ديما معك.
6: كي تضربها في القويل على ساقيك قبل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين.
7: وانت زيدة تبعني في الضرب الصحيح، صيف السنة عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكور مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
1: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
8: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. نبدأ بخبر عاجل تناقلته وكالة الأنباء العالمية منذ قليل، وفاة 11 طفلا وإصابة 20 آخرين على الأقل في حصيلة أولية إثر نشوب حريق ما زال متواصلا بمؤسسة لرعاية الطفولة في الجزائر العاصمة. في شأن الوطني وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري يؤكد أن نسبة تقدم أشغال مشروع طريق السيارة تونس جلمة بلغت حوالي 40%. ووزير التجهيز يضيف أن القسط الثامن الرابط بين القيروان وسيدي بوزيد تجاوزت نسبة إنجازه 47%. الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية

0: الكبرى التابعة لوزارة الفلاحة تعلن استكمال إعادة وضع بوابة تنفيس سد ملاج بولاية الكاف وإعادتها إلى الخدمة بعد إنجاز الأشغال الفنية اللازمة والتأكد من جاهزيتها التشغيلية. يأتي ذلك إثر العطب الفني الذي طرأ على إحدى بوابات السد خلال الليلة الفاصلة بين 17 و18 من جوان الماضي، والذي تسبب في تدفق كميات مهمة من المياه المخزنة وارتفاع منسوب وادي ملاك. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بسجن مسؤولة سابقة بإحدى الوزارات لمدة 6 سنوات مع خطية مالية بعد إدانتها بالاستيلاء على أموال عمومية. وكشفت التحقيقات أن المتهمة استغلت وظيفتها للاستيلاء على مبالغ مالية كانت مؤتمنة عليها بحكم مهامها. عالميا، المحكمة الجنائية الدولية تحذر من خطر تكرار الفظائع التي شهدها إقليم دارفور في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، في حين اتهمت السلطات السودانية قوات الدعم السريع باستهداف محطة الكهرباء التحويلية في مدينة الدب بالولاية الشمالية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع جهين في أحلى صباح. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
1: موزايك الأولى في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 إلى 11 جيل ميلاد.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: والله حاسين بيكم، والله الحال من بعض. وقال شكون هذا اللي تفهم ولا قالها المصري للتونسي؟ الحاسيلو معلومة لزمت. الحال من بعض الكلنا، معناه كل واحد فينا يشكي. الذوق قاس، الماء ما فماش، الذوق قاس، راهي مش نص ساعة، راهي فاتت الساعة، راهو في المنطقة، رانا من نص الليل، رانا من الأربعة متاع العشية، رانا فمش كل واحد فيها سنسور وتحل، فمش كون اللي يستحق لازمه الضوء. سبحان الله، اللي مريض اللي مش نقول لكم أكثر شيء. احنا جبنا لكم حتى البي دي جي بتاع ستيجو وضح، قال الديليستاج، معناه شنو مش تقول لك هذاك الموجود في الاخر، يقول لك هذاك الموجود اليوم باش نحميه وشبكه كامله باش ما نتيحوش في البلاك اوت. لازمنا نقصوا، لكن احنا نص ساعه ساعه راهو فما مناطق فاتت سويه، راهو مناطق بالثلاثه بالاربع سويه راهو فاتت. معناها تو المواطن متفاهم، يقول لك في الاخر ايش عندي نعمل في الاخر؟ بك هو ذاك هو بس سخانة ربي، ولا غالب قوة ربي عظيمة، وان شاء الله ربي يعطينا باللطف. اما يقول لك به مسؤول وخرجت وفسرت لنا، لكن قلت لنا نص ساعة وساعة هوني مواطنين راهو قاعدين. كان نسأل هوني المواطنين راهو اللي بعثنا، يقولنا من الليل الصباح قمت ما فماش ضو، للتو ما فماش ضو. يا موزايك شوفونا البلاصة هذه، شوفونا في البلاصة، معناها فاتت نص ساعة والساعة. مواطن متفهم، لو قلنا نص ساعة، لو قلتوا لهم انه مش تقعدوا اربع سوايع كل مرة، راهو تفهم المواطن، يحاسبك على قد كلامك. اما نص ساعة وساعة ونفوتوا هوني، هذاك اللي معناها يقلق كمواطن تونسي. فسروا لنا وضحوا لنا، وهذا اللي باش يصير بعد شويه في تدخل خاص من السونات باش نفهموا ونوضحوا ونعلموا المواطن التونسي، لانه من حقه، راهو من حق المواطن التونسي اليوم يوصل للمعلومه، وهذا ما ينجم يوصلها كان عن طريقنا احنا وسائل الاعلام، اللي لازمنا ندقوا البيبان وناخذوا بيان سور الرد من المسؤول باش نوضحوا. وبعد راهو المواطن نقول لنا يبرد، ما عادش يبرد، معناها وصلت له المعلومة. على ذي ديما نطلبوا من المسؤولين باش التدخل يكون في الوقت مفضلكم، معناها كي نطلبوا المعلومة راو في صالحنا وصالحكم وصالح المواطن، لأنه قد ما نبطاو في التدخل باش نوضحوا المعلومة، قد ما تكبر الحكاية وتولي إشاعات ونحلوا ببين أخرى لمواقع التواصل الاجتماعي، اللي نقص واللي يزيد، واللي ولي خبير واللي يفسر واللي يغلط واللي ندخلوا في الثنية ذيك. دونك ماذا بينا ديريكت صارت حاجة ناخذوا الرد، وضحونا شكرا في الأمان. ريت مسألة الحكاية سهلة الحكاية، بعد شوية تدخل من السونيد نفهموا شو الحكاية. خليكم معنا، الكلمة لكم في أول موعد من صندوق عجب.
2: صندوق عجب. عشان مزيك نحب نحكي باسم متسكني حي الوفي أفهاش نابل، قاعدين نختنقوا بأتم معنى الكلمة. حرق النفايات بطريق الحزامية، كل ليلة قاعد يدخل الديار، حتى بعد ما نسكروا الشبابك في الصيف عايشين بالكليماتيزور، وشاي الريحة قاعدة تدخل من تحت الشبابك والبيبان. رغم النداءات والتشكيات على مدار توسع سنوات، ما زلت الوضعية تتكرر دون حلول جذرية. ظهر لي من حقنا نتنفسوا ونحلوا الشبابك، كسوا في الصيف كسوا في الشتاء.
3: ألو عاصمة مزيك، تعرف احنا رانا في سكرة اون غالير، من اللي تخلص فيه كل يوم يقص علينا الضوء من ماضي ساعتين للخمسة متاع العشية، مسي انكرويابل عليها كمان. نهار السبت لسول جوغ يقعدوا العبيد شوية في دارهم من التسعة متاع الصباح للاربعة متاع العشية الضوء مقصوص.
4: فسخانة هذه تحية خاصة لعوين المرور، تحية خاصة لعوين المرور فيها السخانة هذه اللي واقفين يعديوا في الكراهب باش ما نقصوش في السيركولاسيون وما نتعطلوش، والفريديتين تاع السنية يرحم والدين والديهم وربي معاهم وربي يلطف فينا بجانبي. وبكسا تلقى عبيد تدوبل عليك على اليمين وتخرج وتجي قدامك وتحب تتعدى قدامك ولا على بالهم جم، لا هو انت في السخانة وهما ما يزمهمش يقعدوا في السخانة، لا لا حسيلوا قسم على ربي. وكاو
5: ربي وصلنا صوتنا كمواطنين جدا عرضنا حقوق الجدبية كونس غنوة تكسيستية، اللي طالب بالإضراب يخليش الناس ملوحة في الشوارع وما يحطش البلاكة خضراء ويخدم الابليكاسيون، يخدم الابليكاسيون ما يدرسش السوم فادو وفادخوا، راهو عيب اللي قاعد يصير فينا. اللي طالب بحقوقه يعطي حقوق الناس.
6: احنا تاكسيات احنا مواطنين زاد احنا تاكسيات احنا نقف ونقضيو من السوبرات ومن الجزار ومن الدجاج ومن كل حاجه فهمت حتى احنا مواطنين ويعلم ربي بحالنا معناتها من الصباح لليل واحد باش يصور 30 دينار و5 دينار اسكو تعيش 30 و35 دينار يا مدامه
0: صندوق عجب ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح
7: يلا جو سيف سني حافلة انترنت
8: اسني في السيف وين انتي وين هي فلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش فلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
7: فاش تستنى خطر سيف سني حافلة انترنت ملا يلا جو عندك اورانج.
0: L'événement de l'été approche. Le samedi 25 juillet, l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet ouvre ses portes pour une White Night Premium inoubliable avec la star au timbre unique, Ouai El Jassad. Accompagné de la troupe Riyad Boudinar et Afrah, Zahir Life Band et Infoline et réservation 46 30 30 30 ou sur l'application IJA et Discretty.tn. Jassal à l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet le samedi 25 juillet avec la participation de Nissan, Dacia, Geely, Bouga, Cristaline, Globalnet, Poissonnerie Drina Plus, Jewelry Wassila Ben Youssef, Shillington, BTK Leasing, Cotalos Artisan Boucher, Concord Event, La Fruitière, Maxwell, ABK Édition d'Art, Lavazza, Pro Event et Mosaïque FM.

0: صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: احنا لهنا باش نونسوكم. يا مرحبا بكل مستمعينا. هي من 6 متاع الصباح احنا فايقين معنا ولا لا؟ هي برشا منكم فايقين معنا يتواصلوا معنا زاد على ريبوندور موزايك فام على نمرونا على الواتساب 23 500 و13000. كل مره نحاولوا نجيبوا لكم الاجابه الصحيحه والرسميه من المسؤولين. وسعوا نعرف وسعوا بالكم, هذا الشعار نتاعنا صيف سناء وسعى البال ذو مقصوص مازال عندكم رجع مرجعش. دونك انا نحاولوا احنا قاعدين نحاولوا راهو نفهموا معاكم وكل مره ندقوا ببين المسؤولين, لانه من حق المواطن التونسي يفهم اللي صاير وتخلط له المعلومه. شكرا لهم.

0: انه باش يوضحوا كثر الحديث والقلق نتاع المواطن التونسي على القسطان المتواصل في مناطق بارابول مناطق اكثر نجم تكون واقل. نرجع بالتفاصيل. معنا رد اليوم من السونات مع المدير الجهوي لاستغلال وتوزيع المياه بتونس الكبرى سي منير الدريدي ضيفي. صباح الخيرات سي منير، مرحبا بيك.
1: صباح الخير مدام جهان، بارك الله فيك ومرحبا بمستمعين الكرام.
0: شكرا لك سي منير. يقص عندك المياه؟
1: يقص كمان يسكل. لا يقص كمان يسكل.
0: الدخلة متاعنا سي منير، شعار المواطن التونسي اليوم حاسس بخيبة أمل لأنه ماشي في بيننا أنه المواطن يقول لك ما شاء الله ربي عطاه خيره، كانت كان موسم باهي وكانت فما أمطار وما رعنا، وقلنا سنة مش يكون انقطاعات كما السنوات الفرصة، ما رعنا إلا أنه انقطاعات متتالية للمياه تقريبا على تونس كاملة. مثلا هون يجيونا مساجات فما ولاية تقص أكثر من ولايات، فما ولايات حتى بالأيامات تقعد مقصوصة الماء. نحب نفهم علاش لازم المواطن من حقه أنه توصله المعلومة ويفهم علاش السبب هذا الكل، فما مشكلة في شنو بالضبط اليوم في الموارد المائية متاعنا ولا في شبكة توزيع المياه، لأنه احنا معناها الناس الكل نعرف أن الأرقام الرسمية تقول أنه تقريب نسبة امتلاء السدود كانت في حدود 60% وهي أفضل حتى من السنوات الماضية. دونك شنو اللي يخلي هالقصان هذا عنده مدة ومتعب المواطن التونسي؟
1: شكرا بارك الله فيك. انا نبسطوا الاشكال المواطن ونفسروا له. بالنسبه للانقطاعات نتاع الماء صالح شراب، احنا ما نقصوش الماء عندنا، فما انقطاعات مبرمجه ديتا تاع الاعلان عليها اذا كان صيانه الشبكات ولا صيانه المعدات ولا صيانه محطات الضخ. عندنا انقطاعات فجائيه تكون ربما كسور او تسربات، هذيك كيف نقوم بالاسلحه نتاعها ونعلم المواطن. وهناك انقطاعات ناتجه اخيرا كما اللي متذيه فما سخانه فما الكوبير دو كورون دي ليستاج اللي عم فيه ستيك، خاصه في وقت ذرو السخانه هذه لخيان في ستيك معناها يعمل دي ليستاج، فما محطات ضخ اللي يقص عليها الضوء. دونك اذا كان قص الضوء اوتوماتيكمون باش يقص الماء، هذين خاطر شيء مربوط ببعض، يعني المذخات تخدم بالضوء. وهذاك اللي شنو هو الاشكال اللي معناها الانقطاعات كيفاش تقع بصفه عامه توض ال
0: كي انتم تقسم لي الجدول هذايا اكثر الانقطاعات اللي صايره، معناها انكم تعلموا علمتوا في فتره ما على مثلا وقت نذكر سوسه مهديه جم مستير والحاجه هكا، دونك علمتوا فيهم، لكن لحد الان ما وصلتنيش بلاغات انه مثلا فما تدخل. انتم بالنسبه لكم توا اكثر نسبه نتاع انقطاعات ناتجه عن شنو؟
1: اكثر نسبه طول شوف الايامات هذه هي عند على الناجع على الانقطاع التيار الكهربائي على محطه الضغط في عام في كامل تراب الجمهوري. احنا
0: يقص الماء ما عادش نجمو
1: بخوف الخزانات، الخزانات تفرغ، كي تفرغ الخزانات دونك فما القنوات تفرغ والطبيعه لا تتقبل فراغ، دونك القنوات ولا تمتلئ بالهواء والهواء ذاك يولي يعمل دي بوشون دير في الكونديت كل، وذاك نجم يكون معناها عائق لايصال الماء لصالح الشراب للمواطنين. دونك في رقم تاعنا متجنده باش تخرجك الهواء هذاك من القنوات هذيك، وبالطبيعه هذه تاخذ مده فتره كبيره ياسر، معناها تنجم تقع 4-5 سوايع وكل ما مقطوع، مش كيما ستيك معناها قص الضوء معناها تعمل استاج في ساعة ساعة غير بقى يرجع الضوء للناس كل. بالنسبة لي نحن إذا كان
0: ياخذ
1: وقت كبير برشا،
0: لكن فما بلايس ياخذوا أيامات قاعدين عليه.
1: بالنسبة لي نحن
0: فما ناس مواطنين يقول لك مثلا في المنطقة متاعي ولا في الولاية متاعي فما أيامات لما يقعد عليهم مقصوصين مش
1: كما قلت مدام جهان، معناها اذا كان فرغت الخزانات تاعنا والقنوات فما تعبت بالهواء، دونك الفتره نتاع لي بيرج نتاع لي كوندويت وخرج فرغ الهواء هذاك يطلب شويه وقت في الفتره بالكيفيه هذه. شنو المواطنين اللي في المناطق السفلى يقعدوا يتزودوا بالماء صالح الشرب، والمواطنين المناطق العليا ربما هذوك يقعدوا معناها يقتلوا المخر شويه خاطر القنوات الماء انسيابي من المناطق العليا للمناطق السفلى. دونك اول حاجه تاخذ ماء المناطق السفلى ثم يقع معناها تعبير القناه ويقع معناها تزويد مناطق العالي. هذا هو معناها بالنسبه للاشكاليه الليمات معناها سوتو في الذروه نتاع السخانه هذه، وفما طلب كبير ياسر على الماء. انا باش نعطي اكزومبل كيما مثال تو القنوات نتاعنا كيما الاوتوروت مادام كيما عباره اوتوروت اوتوروت فيه زوج كرهب ولا اربع كرهب عباره هذاك الطلب لبزوان فما اربع كرهب دوك نمشيو مسرحين نمشيو البيتات اللي يحبوا عليه كذا كان فما وقت الضربه فما لوتوريتي معبي بالكره فما كاتر فوا ولا سانك فوا دونك تكون الحركه معناها صعيبه شويه وبسيط الواحد يمشي هكاك بالضبط الماء تبدا القنوات معبيه بالماء لكن الشارع ما فماش ما نجمش يزود المواطنين في اوقات الذروه سورتو توا احنا عندنا ذروه توا الناس كل تروح ما في ما عندنا الذروه الاولى هي ما في ساعتين ما ثلاثه هذيك ذروه كبيره وعندنا الذروه الاخرى سبعه حتى التسعه نتاع الليل الناس تمشي للشطوط البحار وقاعد تروح
0: معناها كي نحكيو الذروه قداش استهلاكنا يزيد على العاده
1: في بعض الاحيان احنا نوصل حتى 150% و660% على العاده هذاك علاش احنا خزانات معناها في السيوبتوم ما بين 7 و 9 ل 10 نتاع الليل كيما نقول معناها انخفاض محسوس نحسوه معناها تكون فما عندنا بعض خزانات تكون في 3 متر وبعد ال 10 نتاع الليل تلقاها في متر 20 متر 30 دونك هذاك الكل يطيح للشطر وهذاك الكل ياثر على البريسيون في الديار علاش تلقى سيوبتوم الكاتريام والسانكيام والسيديام ايتاج
0: وكل كان راه ضغط
1: عليه يضغط عليه
0: وجاري في الريتشوسي ولا في الكوميتاج عنده الماء
1: هذاك علاش بالضبط معناها خطر هذاك فما شارج كبير برشا على الكونديت جوست تفوت الذروه هذيك ويرجع الماء معناها عادي
0: باه هوني نكمل معاك شكرا لك على التفاصيل هذيا باه كي توضحوا لنا يا سي منير شكرا لك سي منير الدريدي نذكر معايا المدير الجهوي للاستغلال وتوزيع الماء بتونس الكبرى سوني دونك نوضحوا شو المشكله في المياه هوني فسرت لي انه الذروه اليوم واستهلاك اليوم باه وفهمنا انه زاد كيف مربوط بستيك ستيك يقصوا علينا الضوء دونك زاد انتم كيف ما عادش نجم المضخات ما عادش نجم وصلنا الماء هذا فهمنا اليوم لكن كان نحكيه على المشكلة في شبكة التوزيع أكيد عندنا مشكلة خاطر هون يقول لك مثلا شبكة التوزيع متاعنا فما اللي يقول لك عمرها فات حتى 50 سنة وفما جزء كبير من المياه اللي قاعد يضيع بسبب التسربات هل عندنا أرقام للتسربات هذه قداش نضيعوا وشبكة التوزيع بيدها هل هي واحدة من أسباب هالانقطاعات المتكررة
1: نعم كما احنا في بالنسبه للشركه الوطنيه لتوزيع المياه عندنا تقريبا معناها في اليوم 70 كسر السبعين كسر هذاك السبعين كسر ينجم يكون كسر معناها سبونتاني ولا بروفوكي بمقاول يخدم ولا حاجه ما عرف الشبكه ينجم برشا كسور معناها بروفوكي بالمقاولات ولا بالاشغال وفما كسور هذيك عاديه معناها فجائيات تقع في القنوات دونك عندنا تقريبا 70 كسر السبعين كسر هذاك ينجي عليه 70 انقطاع في الماء في تونس كامله كيف عندنا لي فويت سور برونشمون ولا لي فويت سور كونت بيت تقريبا عندنا 200 معناها في العام 200,000 معناها فويت 200,000 فويت هذوك مثل كيف في النهار تقريبا 500 فويت على قنوات ولا على التوصيلات هذاك زاد كيف انقطاع المواطن يحسوا معناها تصور 500 انقطاع معناها عن طريق التوصيل و70 انقطاع عن طريق الكسر والكسر اذا كان صار كاسك قنات ينجم يهم معناها حي كامل ينجم يهم معناها عدد المشاركين في
0: البرشا
1: منطقه كامل هذه هي معناها اللي تنجم تاثر معناها التوزيع بالنسبه وينجم تسبب انقطاع معناها التوزيع
0: بالنسبه لعمر الشبكات نتاعنا والانتروتيان اللي سايرلها ومعناها هذا واحد من الأسباب هل صحيح الحكاية متاع أنه فيها اللي تجاوز 50 سنة العمر؟
1: موجود عندنا شبكات تجاوز 50 سنة وعندنا شبكات تجاوز حتى عندنا شبكات 70 سنة عمرها كما كانت شبكة الجلب في القنوات الكبيرة 1600 و 1800 فما تنجد عمرها في 70 سنة وفما عندنا 50 وعندنا معناها قنوات أقل شوي لكن احنا عندنا برنامج متاع صيانة الشبكات تقريبا 2000 كيلومتر في العام وقاعدين كل عام معناها نبدلوا تقريبا 5% ونص ممكن 10% بتغيير الشبكات وبطول المدة إن شاء الله معناها واقع تجديدها ونبدأ بالشبكات المتقادمة واللي فيها تكاثير أكثر واللي فيها معناها قلق للمواطن هذه نبدأ بها وعنا برنامج معناها متاع صيانة شبكات دوري إن شاء الله ونقوم به معناها
0: واضح دوك حكينا على في التسريب متاع الماء اللي قاعد ضايع نقول أنا هل صحيح أنه مثلا فما أرقام تقول أنه ثلث منا ماشي ضايع في الفويت هذوما متاع القنوات
1: موجود عندنا شبكه كما قلت معنا شبكات قديمه فما القديمه في 50 سنه و 60 سنه وفما شبكه جديده وفما الماء ضايع ينجم يكون بالبار اللي كات بروفوكي ولا كات سبونتاني دونك مردوديه الشبكه بصفه عامه احنا عندنا مردوديه الشبكه في حدود معنا 75% 74% معنا فما 26% مياه ضايعه وهذا معدل معناها نجم معناها نخدم عليه كما قلت بتجديد شبكات بالبحث عن تسربات بإصلاح الكسور في وقتها النجم نقلص فيه والنجم تطلع المردودية حتى 8% باش تكون معناها المردودية هي لبرشا معناها وفما مناطق معناها المردودية نتاعها أقل شوية زي كيف كيف فهمتي مثال عندنا في تطاوين فور اكزامبل المردودين تاع الشبكه اقل من 4.75% علاش خاطر التطاوين مثلا ناخذ اكزامبل التربه والجيولوجي نتاع المكان غادي دونك لازم تلقى تكسيره والماء يمشي في فاي من اللي فاي موجود قديك فهمتني وما يخرجش لبرا ما نفيقوش به نفيقو كان كي معني المواطنين يريكلامو ويقول لك راه وقعت علينا الماء ولا الماء ضعف ولا حاجه وقت هذاك نعملوا بحث معمق ونلقاو الفويت بلايس اخرين معناها كثير تكسيره بالوقت معناها في قبه هو اللي يعلمون المواطنين عن طريق الرقم الاخضر 80 100 319 دونك يعلمون بالرقم الاخضر ندخلوا معناها ما فماش حتى
0: قداش تدخلوا يوميا معناها تدخلاتكم قاعده تصير
1: يعني قلت لك معناها عندنا تقريبا 500 تدخل على التوصيلات والقنوات هذه في الليفويت وبالنسبه للكسور تقريبا 70 كسر في 70 كسر وهذا ما يقوموا به عن طريق مقاولات عن طريق الكسور تاع كسور السربات والضياعات كيف كيف على التوصيلات عن طريق مقاولات معناها والفرق معناها الشركه قاعده تراقب وتتبع
0: توا مثلا في مراقبتكم سي منير دريدي انت قاعد تحكي معنا وما نحكيلكش على عدد الكبير نتاع ميساجات نتاع المواطنين التوانسه اللي ماذا بيهم يسالوك مثلا فهم شكون يقولنا في رواد راهم البارح مقصوص في برج الطويل في عديد المناطق كانوا في تونس ولا في على كامل تراب الجمهوريه اليوم قدامكم الخريطه وفما معناها اليوم مناطق اللي طال فيها قصان الماء عندكم فيزيبل قاعدين تتبعوا وقتاش باش يكون التدخل اكثر منطقه توا عندها مثلا شهدت انقطاع قطاعات الأسباب متاحة
1: نجاوبك على رواد وبرج الطويل مدام هذا معناه أنا عايش خاطر تبع مدير جهوي لتونس كبرى دونك نجاوبك عليه هذا ناتشنو هذا البارح الضوء قص على محطة الضخ بالتضامن 72 هذه من نصف نهار وربع تقريبا في أربع قعد معناه قص ورجع وزاد قص وزاد رجع معناه مرتين في حدود أربع ساعات معناه الضوء مقصوص دونك هذا يأثر على خزان 100 نسميه احنا خزان 109 هذا في المنيهلة وهذا اللي مول برج الطويل وسيدي ثابت ويمول حتى يمشي يقلق للبس دونك وقت فرق الخزانة ذي كما قلت لكم مباشرة القنوات تعبت بالهواء قعدنا معنى الفرقة انتي انا تخدم وتخرج بالهواء هذيك من القنوات ذيك الى حدود 11 نتاع الليل 11 ونص تاع الليل باش خرج لك متصور معنى من رجع الضوء من 5 نتاع العشية 5 ونص حتى 11 نتاع الليل احنا نخدم باش نخرج الهواء هذاك وباش رجع الماء في القنوات يمشي وبدال الماء يصب في الخزانات في حدود نصف الليل هذاك علاش الخزانه نتاع برج الطويل اليوم ما اصبحش ممتلئ 100% وكيف سيدي ثابت ماهوش 100% ممتلئ وهذاك اللي اثر معناها على ضعف الضغط في بعض المساك اما بيحاول له اذا كان احنا معناها نظمه معناها الضوء ما يقصر بيحاول له ترجع معناها الحاله الطبيعيه كما كانوا معناها ما فماش حتى انقطاع هذا بالنسبه لبرج الطويل واللي جبتهم ورويت معناها هذا الاشكال هو انقطاع التيار الكهربائي على محطه الضغط
0: فوالا الانقطاع هوني سي منير نذكر معنا المدير الجهوي لاستغلال وتوزيع المياه بتونس الكبرى دونك عن الشركه الوطنيه لاستغلال وتوزيع المياه هوني المواطنين قاعدين يحكيوا حتى عن نوع من غياب العداله في توزيع الانقطاعات يقول لك فما احياء ما تتقصش فيها الماء وفما احياء تعيش انقطاعات تقريب يوميه معناها كيفاش نفسروا لهم هذا كيفاش نوضحوا لهم شلون نجموا نجاوبوهم
1: والله ما احنا ما عندناش تمييز ما بين المواطنين كل مشتركين عندنا ونرحبوا بهم
0: لا ممكن هوني تقول لي مثلا من 10 كونسنتراسيون نتاع قداش المتسكنين نتاع الاستهلاك كيفاش يكون التوزيع
1: بالنسبه للتوزيع عندنا احنا خزانات في المناطق العليا والماء يهبط انسيابي اوفر او دوموند فما الاولانيين معناها المواطنين اللي في المناطق السفلى هذوكم يتبعوا بالماء تقريبا معناها ديما شكون اللي يحس معناها بالضعف الضغط وشح الماء هو اللي يدي في المناطق العليا هو في المناطق العليا ويزيد في عماره تلقاها طابق خامس وسادس هذوكم اللي تاثروا فهمتني احنا توا هنا احنا في تونس معناها في حي النصر ولا في المنزه التاسع ولا كيما البارح صارت بيرتيرباسيون وقص عليهم الماء معناها قلت لك معناها ما فماش معناها عداله الناس كل كيف معناها تاخذ اليوم خدمنا على الخزان، حبينا معني نعاود ونعبيه الخزان ممتلئ، ورجع لهم الضغط معني تقريبا البارح معني من نص ليل نص ما بساعة رجع الضغط عادي ولباس. بالنسبة للتمييز راه ما عندناش كيما قلت لك اوفر دوموند، معني الاشكال الوحيد هو في المناطق العليا والعمارات، هذيك تزيد معني تضعف الاشكال.
0: فوالا، واليوم شو حجم الاستثمارات اللي لازم المطلوبه باش تتوقف هالانقطاعات المتكرره سي منير؟
1: بالنسبه للاستثمارات احنا كما قلت لك معنا في تونس كبرى عندنا محطه محطه بجاوة، هذه محطه كبيره هي مماثله لمحطه تخدير القله، 510 مليون دينار ان شاء الله معنا القاعده تخدم توا بكون في حدود 30% نسبه تقدم الاشغال، هذه باش تكون معناها بول كيما غير نقول كيف كيف باش تمول معناها المنطقه منطقه البول في بور فينانسي المرفأ المائي بأسيل الحسيان وأميلكار ورواد وتقع بارتي من نارينا باش تقع التمويل نتاعها، كيف كيف فما عندنا برونش اخرى باش برونسويت باش تخرج باش تمول معناها الجنوب ولايه تونس بن عروس وسليمان وسيد معتمدي جبل الوسط وبير مشاركة من ولاية زغوان. هذوما معناها هذا المشروع الكبير ياسر وهام برشا، مشروع استراتيجي صراحة معناها ثاني محطة كبيرة في تونس. كيف كيف عنا هذه باش تحل الإشكال كبير برشا، عنا كيف كيف عنا محطة تحلية في سوسة إن شاء الله توا قاعدين في التجربة تلقى معناها الكونترا مع شروط تعاقدية مع ومطابقة معناها المواصفات والمعايير، هو كما تعرف بالنسبة لمحطة التحلية بسوسة هو مشروع مفتاح في اليد، دونك يلزمو يكمل كله وناخذوه ان شاء الله توفي التجارب الأخيرة الفنية ان شاء الله في قريب العاجل اللي باش تدخل حيز الاستغلال. عندنا كيف كيف مشروع آخر هو توسيعة محطة التحلية بجربة ان شاء الله، هذيك 25000 متر مكعب معناها بزيده في النهار، هي تو 50000 بزيد 25000 25000 هذاك باش بيحاول لها معناها ينقصوا معناها الاشكاليات في جربه. هذوما اهم معناها المشاريع اللي كيف كيف زاد في برقه، عندنا محطه معالجه كبيره برشا ما في برقه بيحاول لها معناها تو نسبه تقدم كبيره برشا، وان شاء الله هذيك باش معناها باش نحي الاشكال معناها انقطاعات الماء وال بلد برقة بصفة نهائية إن شاء الله. هذه مشروع كبير استراتيجي 400 لتر بالثانية، معناها مشروع كبير برشا. هذوما أهم المشاريع معناها اللي قاعدين نخدم عليها توا. وكيف كيف عندنا برج في سوسة، عندنا برج القلعة الكبيرة زاد يحضر هذاك، وعندنا برج السعيدة هنا في تونس معناها باش يوفرون الماء القلعة الكبيرة، وإذا كان القلعة الكبيرة ما فيها الماء بيحاولوها تودي معناها الإشكال يتحل بالنسبة لولاية الساحل الكل.
0: إن شاء الله الأولوية اليوم في التزود بالمياه تكون نتصور للمستشفيات المؤسسات الحيوية ثم بقية المناطق.
1: شيء طبيعي المستشفيات عندهم أولوية. كما هنا عندنا الهضبة الاستشفائية شارنيكول والرابطة والوحدة هذوكم عندهم ومشكورين معناها المدراء للمستشفيات عندهم ليباش، شتو إذا كان معناها ضعف الماء ولا ضعف الضغط عندهم ديباش هما هذوكم يبدو معبين معناها اللي تكفيها من نهار كامل معناها الماء وعندهم مذخات ويضخوا معناها الماء وما فيش حتى إشكال بالنسبة للهضبة الاستشفائية والسبيطارات عندهم أولوية. بالنسبه كيف كيف المصانع زاد اللي يستهلكوا الماء موجود عندهم وكذلك معناها احنا المواطنين هما
0: والعاقبه للمواطن. دونك المواطن اليوم شو يقولوا له؟ يقولوا للمواطن انه اليوم في الفتره هذه باش يزيد يوسع باله، لانه مادام ربطينا اكثر قصان الماء مع قصان الضوء، وقصان الضوء اللي باش يتمادى المده هذه مع هالموجة الحر اللي قاعدين نعيشوها. دوك رسالة تحبوا توجهها للمواطن اللي رأى انه مثلا المواطن كل يوم في جاء يقول لك سدودنا مليانة ما مينا ما يخلطش للسبالة، شو نقولوا له؟
1: والله يقولوا المواطن هذايا يعاوننا شويه بترشيد استهلاك الماء، خاطر اذا كان نرشد وناخذ الطاقه ناخذ الماء وقت اللي حاجنا به والكميه اللي حاجنا بها فهمتني بيحاول ليها راهو نجموا نتعداو. وحاجه هي حاجه ان شاء الله
0: سامحني، عاده قداش استهلاك المواطن التونسي في اليوم في نهار عادي من الماء؟
1: 120 لتر في الثانية، 120 لتر في اليوم بالنسبة لكل مواطن، هذا الاستهلاك العادي.
0: وفي ذروة في ذروة كيما هكا في الصيف؟
1: في الصيف يوصل حتى 150 حتى 200 لتر. أنا عملت دراسة مدام جهان، عملت دراسة في تو يقول لك معناها المناطق الحضرية تستهلك أكثر من المناطق الريفية. بالعكس عملت دراسة في منطقة ريفية ما نجمش نقول عليها موجودة. بالنسبة للاستهلاك الفردي احنا نقول 120 هو 630 لتر في اليوم.
0: 630 لتر في اليوم عليه
1: 630 لتر، بينما احنا في الدراسه نتاعنا نقول 120 في اليوم. كي مشيت تعمقت في الدراسه ايش هي، كي مشي علاش انت تاخذ في 630 لتر في اليوم؟ قال لك انا عندي 7 بقرات والاخر عنده 10 بقرات والاخر عنده مواشي والاخر كذا، دونك هذوكم الكل يتزودوا من الماء، وهذاك عليه توصل في الشتوتو في الارياف راهي كونسوماسيون كبيره برشا.
0: اللي احنا نتخيلوا العكس، نسخيله في المدن يكون أكثر استهلاك.
1: صحيح. لا، أنا دراسة عملتها في الريف، من الرياف موجودة، وعندي بالأرقام يعني 630 لتر في اليوم بالنسبة لكل مواطن. هذا معناه اللي عندهم معناه الفلاحة والمعني اللي يستغلوا الماء معناه صالح شراب اللي يسقي بتاع المواشي متاعهم، وفما شكون فلاح، فما شكون معناه يسقي في الأشجار، عنده أشجار مطر ويسقي فيها من السبالة، وهذا شيء مخالف القانون، ما يلزمش. يجب ماء الشراب يقعد الشراب، والماء التقي يجب يشوف حاجة أخرى، فمدي يحفر بير ولا يجيب ماء. هذا المشكلة الكبير برشا الموجودة برشا، وخيان معناه سوتو في كيما قلت لك معناه الريف المتاخ من المدن هذه، من عشان هذوما استهلاك كبير برشا عندها.
0: 120 إيترا في اليوم المواطن العادي، وفي الذروة يوصل حتى 200 إيترا في اليوم. وحتى كي يرجع الماء يرجع لنا شوية نقول لنا ملون، شنو اللون هذاك اللي يجي فيه؟
1: اللون هذاك سورتو بعد ليكاس، بعد تكسيره تاقع، هي تكسيره شنو احنا نخدموا في التكسيره، ينجم يدخل شويه تراب، هذاك اللون نتاع التراب راك الرمادي، هذاك اللون نتاع التراب يدخل في القنوات، وكي نحلوا القنوات نعاود نعقموا القناه بتاع ماد الجفال، ويدخل ربما يدخل شويه اكثر رسوبات من التراب هذاك، وهذاك ينجم يجي اللون نتاعو في السبالة. اما راه ما في حتى اشكال، ونظيف ومعقم وما فيها لباس، معناها المواطن ما يخافش، راه هذاك نتاع اللون نتاع التراب
0: به سيمون.
1: بعد لكاس،
0: بعد لكاس. سيمونير دريدي، انا باش نخليك الكلمه الاخرى للمواطن التونسي منك، اللي احنا خذينا مع عندكم التفاصيل. هل اليوم باش نطمنوا نقولوا راهي ما عادش ياسر وسع بالك معنا، وبعد نوعدوك باش تكمل صيفيه بلا انقطاعات، ولا نقولوا له راهو مع هالموجه الحر ولا وعلى باش يستنى فينا في السخانه والعالم الكل سخون وغيرهم، راهو حذر روحك صيف باش يكون من كما الصفات اللي تعدي وقبل علينا ويدعى القلبة وقصه ورجع.
1: والله اللي نطمن به المواطن كون الصناعة دراية مجندة بجميع منها مسؤوليها وعوانها، مشكورين ليل النهار
0: ربي يعينكم.
1: عندنا شكون عوان يخدموا 24 على 24، بعد ساعات نقول له امشي ارتاح. علاش الهدف نتاعنا هو ايصال الماء الشرب لكافة مواطنينا. الحاجة الباهية اللي نبشر بها المستمعين كونوا على حسب معناها تدخلات المعهد الوطني للرصد الجوي، كونوا من خلال الاسبوع الجاي معناها من طريق تقريبا من يوم الاربعاء باش يقع انفراج معناها في الموجة الحر هذه، وبيحاول ليه اذا كان قاع انفراج في موجة الحر اوتوماتيك مو باش يقع انفراج معناها في الاستهلاك وفي الذروة، استيق مع شقص الضوء اوتوماتيك مو الماء مع عاش يقص، وبيحاول لك كذا نجم ترجع المنظومة معناها تصير سير عادي، وبيحاولهم فمش اشكال ان شاء الله.
0: شكرا
1: ان شاء الله، جمع جيب تقع الفراجة ذي ان شاء الله.
0: ان شاء الله، يعطيك الف صحة. شكرا ليك سيمونير على تعاونك معنا وعلى الوقت اللي اعطيتونا، هكا نحبوا معناها التواصل يكون باش نوضحوا للمواطن، باش يبدأ فاهم المواطن، مش فاهم شو اللي قاعد صاير. شكرا ليك سيمونير، نورتني. ربي فضلك. سيمونير دريدي، المدير الجهوي لاستغلال وتوزيع المياه بتونس الكبرى، تابع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السوناد، تجاوب وتوضح المواطنين. ان شاء الله المعلومة خلطت. احنا هنا كما قلنا لكم، احنا هنا من واجبنا انه ناخذوا المعلومة الصحيحة والرسمية من المصدر متاحة، لانه مهم المعلومة توصل في الوقت للمواطن، ما نخليوش الوقت يكبر وليكار يكبر وقتها تكثر الكلمات والسلامات والحكايات الأخرى اللي ما نحبوهاش. المواطن يزيه من الحكايات اللي عنده، يحب يفهم علاش يتقص الماء، وكانت هذه الإجابة الرسمية من السوناد خاصة لموزيكا فام ولأحلى صباح.
2: ابدأ صباحك بأحلى صباح. أحلى صباح.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم في عرض الافتتاح الفنان التونسي أمير الغناء العربي صابر الرباعي في أحدث إنتاجاته عرض

0: عرض يجمع بين التجديد البصري والهوية التونسية، الخميس 16 جويلية 2026، العاشرة ليلا، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. بمساهمة البريد التونسي، أريد دليس
1: ومزيكا فام.
2: كون واعي كي تسوق الموتور في الطريق، ما تخليش إحساسك بالحرية يتعدى على حرية غيرك. الموتور ما هيش لعبة. المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: سيف سنان عارفين بروجرامنا، ناويين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس، ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة. مادامنا مع تي تي كلنا على فرد موجة.
4: ابدأ سباحك

0: لا لا قص قص يا رفيق لا قص قص خليوا رويحكم في بلاستي. نقول المخرج متاعنا اختارنا انت غنية الأم كلثوم يبدي لي المقطع بوصفوا لي الصبر. صبرك يا ربي انطق راجل نطقته حتى في الغنية معناها مش لازم تكلشيني بغنية لا لا فلتكونها دارة الأيام مقطع من دارة الأيام اللي هي الرابع أغنية من تأليف مأمون الشنابي كما كنها الخميس أم كلثوم بعد ما غنيت له أنساك وكل ليلة وليلة وبعيد عنك ومن ألحان بليغ حمدي دارة الأيام. سمعنا تو المقطع. صبر صبر برشا صبر معايا يا سي رفيق.
1: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح. برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
2: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
1: النقاش به في حصة إذاعية
2: مشكور تبع فينا على اليوتيوب
3: يقول لك اعطيني وي
1: أكثر أخبار
2: مصادر مطلع لي مزيك
1: أكثر تحاليل
3: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت إيه ولا أسعار
4: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
1: أكثر حكايات
5: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال
1: ذكر السيناي ضر تعب أكثر منها
5: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
3: حتى استهتار بالنظافة فوق الخيل
1: ميدي ماك مثيل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك فام.
6: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا فيسا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
7: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
8: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة الشؤون الدينية تعلن اليوم الخميس افتتاح موسم العمرة لعام 1448 هجري الموافق ل 2026-2027 وذلك تبعا للبلاغ الصادر عن السعودية بشأن بدء موسم العمرة وتطبيقا لمقتضيات المذكرة التوجيهية لتنظيم موسم العمرة الصادرة بتاريخ 13 من جويلية 2026. والوزارة تؤكد ضرورة إبرام عقد عمرة بين وكالة الأسفار والمعتمر حسب النموذج المنشور على الموقع الرسمي للوزارة وذلك ضمانا لحقوق الطرفين. قطاع زيت الزيتون يواصل تحقيق مؤشرات إيجابية على مستوى التصدير مدعوما بارتفاع صادرات الزيت المعلب. وأكد رئيس الديوان الوطني للزيت معز بن عمر أن تونس صدرت منذ بداية الموسم إلى موفى جوان الماضي نحو 352 ألف طن من زيت الزيتون منها 48 ألف طن من الزيت المعلب مقابل 30 ألف طن خلال الفترة ذاتها من الموسم الماضي. وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 50 كاتبا للشؤون الخارجية للدخول إلى مراحل التكوين بالمعهد الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية. وحددت الوزارة

0: يوم 5 سبتمبر 2026 موعدا لإجراء الاختبارات التي ستتم باعتماد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات. عالميا، منظمة الصحة العالمية تقول إن العدد الحقيقي لإصابات فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يرجح أن يكون ضعف الحصيلة الرسمية المعلنة على الأقل، في وقت هدد فيه أطباء وعاملون صحيون في بؤرة التفشي بالإضراب احتجاجا على عدم صرف رواتبهم. وأكدت منظمة الصحة العالمية تسجيل 1963 إصابة على الأقل، توفي منها ما لا يقل عن 719 شخصاً. باكستان تدعو الولايات المتحدة وإيران إلى إنهاء القتال واستئناف المفاوضات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة الشهر الماضي بوساطة إسلام آباد. كان هذا موجز الأخبار. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
1: موزايك FM، الأولى في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 ل 11 جيهان ميلاد.

0: بوان مارشي.
1: بوان مارشي على موزيكا فاي. مرحبا بيكم كل مستمعينا، ان شاء الله عملتوا جو بام كلثوم وسرحتوا بخيلكم لبعيد، ونرجعوا لارض الواقع ونسمعوا شنو الاسعار اليوم في سليانه. انا بها صادق زميلتنا ومراسلتنا، صباح الخيرات.
2: نهارك فل، نهارك زين جهان ليك واللي يسمعوا فينا كل على راديو موزاي كافيه. نهارك سعيد ان شاء الله.
1: اي بدينا قبل بواميتيو مع سيلينا اليوم. بديت بالضحكه فهمتها.
2: كما الاسعار من الي من 43 ل 45، وكما تقول انت المحسوس في فرحه ال 50 قوى الرب يتعدوا ثلاثة أيامات في سيلينا. ولا جهان يمكن ثم مناطق اخرين يقول سيلينا شمال غربي، ويعني تتسمى والله لا ريت حتى في الليل نفس تقطع، وريت سخانة سليانة. سخانة مش لميديتي، سخانة حار.
1: أول عام تحس الشهيلي، فولا تحس الصباح وعشية وفي الليل
2: الشهيلي شيء عبيد تقيل من السبعة للسبعة، عرفت عبيد
1: محلية تقيل من السبعة للسبعة والله شعلا نعمله
2: إن شاء الله كل شيء باللطف وبرا.
1: الحمد لله الحمد لله يا رب. والأسعار من إلي زيدا
2: من إلي كالعادة. بالنسبة عملنا كالعادة اليوم دورة في ما بين السوق الأسبوعي والسوق البلدي، الأسعار بينهم الفري من السوق البلدي. الفلفل جنيه من 15% ل 2000، الطماطم من دينار 15%، وتم 500 جويده في السوق الاسبوعي. الحقيقه مازال بكري خاطر ما تعرف العباد تعاول منها ديما الطماطم، دونك مازالت العباد ما بداتش تعاول من الاكثريه تويك الاستهلاك اليوم. البطاطا من 2200 ل 2000، البصل 15% ل 2000، دونك تبارك اليوم كبينا مع السخانه هذه مرمز.
1: هاي بي
2: سلطة من دينار 15%، الخضر الورقي من 500 ل 700، القارص 2500 ل 3000، القراع ب 15%، السنيري 15%، الدلاع من 800 دينار، البطيخ 15% ل 16%، العوينة 3500 ل 4000، العنب 9500، التفاح من 4000 ل 6000، خوخبة بقايا من 3000 ل 4000، لوز الفريك طلع صوم وعلخ بما انه دوش في اخر السيزون كان ب 15% 2000 تويكا 3500، ومش بكثره شويه شويه تلقى. وبالنسبه التمر من 6000 ل 10000، الدجاج 8500، الكبده ب 20 دينار، الخضار بين 14 ل 16 دينار، سكالوب الدجاج ب 14 دينار و 500 و 15، وسكالوب داند من 18 ل 19. بالنسبه للعلوش يظهر لي برده سويمو شويه
1: مقارنه
2: الاسعار بيرده هذاك علي من موقعنا نشكيو في 60 قبل تقريبا 53 ل 55 ماكسيموم. البرشني ب 50، الهبره بقري ب 45، البقري المخلط ب 38، كتله البقري ب 40، كبده بقري ب 45، وكبده العلوش ب 55، والمرقيز ب 35 دينار.
1: هذه اليوم دورتنا في مارشي سيلينا. يعطيك ألف صحة نبيها صادق، شكرا لك مراسلتنا، تحية كبيرة لك ولكل مستمعينا.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: شنو اللي صاير بالحق؟ الواحد هوني يعمل وقفة ويقول شنو اللي صاير هال ما تلقاش الوصف معناه اللي قاعد يصير على سامحوني على الهيشة البكمة اللي قاعدين نشوفوا أهو مرة في عرس خطرت لهم باش يطلعوا على الحصان على كرشو اجتيحوا بالتالونات أهو مرة نشوفوا في حصان يضربوا فيه فعصا في هذي نحكي تورها في هالجمعة في هالجمعة هذية في الحصان يضربوا فيه وبعد آخر طلع يا لطيف بقرة يقصولها لسانها حية عليه. شنو اللي صاير بالضبط؟ ناخذ التفاصيل مع زميلنا ومراسلنا مراد الليجي من بنزرت. صباح الخير مراد.
2: صباح الخير جيان، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين راديو موزايكا فام.
1: هذا هو بسلم منهم حد معناها في الاخر
2: هذه هي والله اسمع كل غريبه وغريبتها الا غريبه البقره ولسانها
1: والله هي. الا هالغريبه هذه خلينا نقول لكم راهي بقره عايشه معناها خاطر فما شكون بعث لي كومونتير عن جزار معلقه كيما نقول الراس بقره لا لا لا بقره عايشه ترعى
2: هذا فلاح في جهه سيدي منصور معتمديه غزاله ولايه بنزرت. فلاح بسيط عنده بقره ربطها هي وشوي الهوش اللي عنده قدام الدار فين معناتها وين الدار نتاعو قصد ربي الصباح على روحه معناتها يفلح. كيف رجع العشيه ولده قالوا راهو البقره قالوا راهو فمه يخرج في الدم وما تاكلش. هو مشى في باله معناتها حسب ما اتصلنا به احنا كلمناه بالتليفون وكان مسكين معناتها مصدوم ومتاثر مشى في باله من الاول اللي هي عندها كيما يسميه يعرفوه الفلاحه كيما العلق في فمها يعني حاجه دي تلعب ما تلفق في الانسان
1: ايه.
2: في باله معناتها هكا هو العلق وما تاكلش. جاي يشوف هو ولده معناتها في شيء عيط معيط الفيترينير يداوي البقره نتاعو وتفاجأ
1: مش تفاجأ تصدم
2: ايه قال البقره نتاعو سنه مقصوص يعني فما شكون جاء قص اللسان نتاع البقره هكايا وهو يدار معناتها وحدها الغادي. الراجل دخل بعضه ما فهم حتى شيء شاريها فوق 10 ملايين قال لي متكلفت لي مراد مشى عاين معناتها الشيء اللي صار للبقره نتاعو عن طريق معناتها عادل المنفذ جاب معناتها صور وشاف ينجم يكون معناتها مخوها مسكين بقرض ولا بعض الحاجه وما تنجمش البقره هذه باش تعيش معناتها خاطر اللسان ما ينبتش هو قال لي ماهوش عضو معناتها باش كي يتنحى باش يعاود ينبت واللسان هي مسكين باش تاكل به البقره هذه دونك اضطر باش يبيعها بيعها معناتها باقل من شطر السوم نتاعها بيعها 6 ملايين خاطر فيها. اما احنا نرجعوا للبقره هذه اللي جاء المخ والشخص والاشخاص يعني هو قال معناتها عنده شكوك هذه طلب بحث يقولوا شيء هذه اللي جاء المخاخ ومعناتها تشدوا بقره هيشه بكمه يا رسول الله مسخنه هذه
1: يشدوا لسانه
2: يعني شيء دوخ راه شنو المخ معناتها اللي عند البشر هذه اللي يخليه يخمم باش ينتقم من فلاح ينتقم من اي حاجه
1: مش بشر هذا نحيله البي وخليله الشر
2: ناحية سيدي قص لسان بقرة يا رسول الله مع سبحان الله. أنا والله من اللي سمعت الأخبار البارح أنا كي شفت الأخبار كلمت صديق هو اللي أعطاني التليفون تاع الفلاحة هذي يعني مازال عندي أمل باش نكلم راجل يقول لي ليه راه حكاية سيرة مش صحيحة ليه تصدمت لقيناها حكاية صحيحة سبحان الله وكهو ربي يهدي بقرة شو ذنبها شو ذنبها شو قص لها لسانها
1: والله إن شاء الله إن شاء الله يلقاهم وان شاء الله فما قوانين لازم تتنقح مثلا هذه اللي الاعتداءات على الحيوانات معناها هيش بك ما ناخذوا له حقها بالحق معناها لطف يا ربي وكها تكون عقوبه اقوى من اللي نسمعوا فيهم على العقوبات على الحيوانات والاعتداءات اللي تصير عليهم
2: عقوبات رادعه مش حتى حد ما عاد يتجرأ يمس مخلوق من مخلوقات ربي هذه سبحان الله
1: يعطيك الصحه مراد الليجي شكرا ليك ربي يخليك مراد
0: ابدا سباحك

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: نهاركم زين مستمعين موزايكا فام. تعازينا للشعب الجزائري الشقيق. اليوم سمعتوا أكيد الخبر معنا على موزايكا فام، الفاجعة اللي تهز الجزائر، 11 وفاة و19 جريح، وممكن الأرقام أكثر. في حريق صار اليوم الخميس الفجر داخل دار الأيتام. ناخذوا أكثر تفاصيل مع زميلنا الصحفي من الجزائر الشقيقة الأستاذ عبدالسلام سكية. أستاذنا صباح الخيرات، تعزينا للشعب الجزائري الشقيق.
2: صباح الخير جيان، صباح الخير جميع مستمعين وصيك فهم، شكرا الله سعيكم.
1: كان ناخذوا ما عندك أكثر التفاصيل، نتصور أنه عدد الجرحى ممكن زاد من وقتها التوى، ونرجع معك ببعض تفاصيل هالحادثة المأساوية هذه.
2: نعم كما تفضلتي، بحسب المعلومات الرسمية التي وفرتها المديرية العامة للحماية المدنية هنا في الجزائر، الحادث الحريق شب على 3:30 على مستوى دار مؤسسة الأطفال المسعفة بالمحمدية في الضاحية الشرقية العاصمة. الناس حتى تعرف بجوار المسجد الجزائر، المسجد الأعظم. إلى غاية اللحظة يعني الحصيلة المحينة إلى غاية تقريبا 10:30 هي 11 وفاة و19 مصابين، بينهم 10 مصابين بحروق، 7 أشخاص لهم حالات صدمة وحالتان لهما ضيق في التنفس. تم تحويل المصابين إلى مستشفى الحروق الكبرى بزيرالدا في الضاحية الغربية العاصمة، والحالات الأخرى تم تحويلها إلى المستشفى الجامعي مستشفى باشا بالعاصمة. ممكن سؤال يتبادر إلى أسباب الحريق. لحد الساعة نعم لحد الساعة لم يتم الحديث عن أسباب الحديث. آليا هو في أحداث مواتية، لكن هذا المصالح المختصة، المصالح الفنية للأجهزة الأمنية تفتح تحقيق بطالب من النيابة العامة. لحد الساعة لم يتم الإعلان عن هذا الأمر، لكن في حسب اعتقادي أنه سيتم فتح تحقيق آني لمعرفة مباشرة لمعرفة أسباب وحيثيات الحادث الأليم الذي بموجبه قدم رئيس عبد المجيد تبون تعزيه لعائلات الضحايا. وكان فيه وفد رسمي مكون من الوزير الأول مرفوقا بوزير الصحة ووزير الداخلية، اللي تنقلوا إلى عين مكان الحادث. ثم توجه إلى المستشفيات أين يتواجد الضحايا للطمأنان على الضحايا. وبحسب تصريحات الوزير الأول تم إعطاء التعليمات اللازمة للتكفل بجميع المصابين.
1: المصابين برشا منهم أطفال أستاذ عبدالسلام ولا؟
2: نعم حسب الصور اللي بثها التلفزيون الجزائري كان ملفوق بالوزير الأول، تقريبا كل الأطفال نحكوا على قصر يعني حسب هو يعني لحد ساعة والحديث عن الوفيات دون تقديم الأعمار يعني البيانات الرسمية. لكن الصور الضحايا اللي بثها التلفزيون الجزائري أطفال صغار، يعني ممكن أنه أكبرهم في حدود 10 أو 11 سنة.
1: يا لطيف الله يرحمهم. شكرا لك أستاذنا وتعزينا مرة أخرى للجزائر الشقيقة. الفاجعة اللي صارت كما سمعتوا من زميلنا الصحفي من الجزائر اليوم في حدود 3 الخميس، اندلاع حريق داخل دار أيتام، 11 وفاة و19 جريح، إن شاء الله ربي يرحمهم.
0: ابدأ سباحك بأحلى سباح، أحلى سباح. صندوق عجب
3: الناس مالي كيفوا بالسوقت فوس الكراب والكمان وفيشوا بالعثمية ويحرقوا من المزارع ويحد عليهم يعمل دبوسة القصة ويعمل فيها شوية ماء ويطفش فيها الدخان.

0: صباح الخير وزيكم كم السيدة من سوسة. بالله أني عكس الناس الكل نشكر ستاج ونشكر الحماية اللي لولاهم البارح كانت تصير كارثة كبيرة في سوسة الجنوبية. هون الناس الكل يعرفوا اللي تعليش سواء هما كيعرفوا عندهم بيونتوا علينا باش يقصوا علينا الضوء. يا رسول الله في تنبكت القايلة البوتو تشعل بكثرة السخانة لولا لطف الله فما شكون اللي فاق. وكلموا الحماية جاك الحماية وجاك ستاج المرة الأولى جاءوا قصوا وساكن بك السلالم وبك وتم بك القايلة هما يفارعوا نبوا علينا الناس كل كيا بس نسكروا المناجل ونحيوا البرزاوة وسكروا قريب ساعتين ساعتين من زمان وركحوا. ومن بعد أنا في القايلة معناها نحاول أكثر وشعلوا عرفوا العبيد رجعوا الضوء عرفوا العبيد اللي فما دي ماشين تمشي وفما الكليماتيزوريت الكل كي به. وبعد رجعوا العشية مخر باش كملوا الصيانة. يا اخي عندهم بنت عليا يا رسول الله دي عوامل طبيعية نصبوا نعرفوا الاسباب الساعة يشغلونا كل حاجة تك تك تك تك تك
1: الماء ولا عنا عجب بنا نقول صندوق عجب ولا شوي علينا كإسباس ماذا بينا توسعونا أكثر خلنا نحكي ونتكلموا. المواطن التونسي عاني يزي من الشتاء كان غارق وحفر وبنية تحتية على قدها تولينا نقسيو في الوشويشة في الوسخ وفي البوبيل مطيشين بختو تو عاد ولينا جو متاع الضوء قص الضوء ورجع قص الضوء ورجع. هذيك هي الحلول. معناتها احنا تونس عنا تغيرات مناخية أكثر من 5 سنين سخانة مش عادية. نحنا ما شاء الله مسؤولين متاعنا لقاو الحل. 5 سنين نزلنا في هاكل قصة على المواطن الضوء لا يقدروا كبار لا صغار لا مرضى لا نستخدم تسترزق على روحها. يعني انت تجي نشرات تحذيرية سخانة ودرجات حرارة فوق المعدل تجي انت شنو الحل عندك تقص الضوء على المواطن. صندوق عجب ابدأ سباحك.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: عسلامة موزايك، انا راكيل من نابل، حاب نقول بابا وائل هابي بيرثداي تو يو، نحبك برشا انا ريسان خويا، ميرسي بوكو.
2: الو، صباح الخير موزايك، انا سميره جابلي من زغوان، نحب نهني راجلي بعيد ميلاده خالد البختي، نقول له يا خالد ربي فضلك ليا وتبقى تاج فوق راسي، ونحبك برشا.
3: انا زينب من حي بساتين بومهل، نحب نقول لحفيدتي مريم الصغير اللي اليوم تعمل 10 سنين، ان شاء الله كل عام وانتي حي بخير يا مريومة، وان شاء الله ربي يفضلك بابا وماما، وان شاء الله ربي ينجحك ويوفقك في حياتك الكل.
4: هلو عكرمة مزايك، أنا بربي أم محمد أنور شواتي من سيد عيد ميلاد، نتمنى له العمر الطويل وربي يعطيه بالوقت الطيب وربي يفضله له وربي يخليه، وأخته أخوه هارون وهاتير يتقدموا له بأحر التهاني وقولوا له يا حما يا غالي.
5: عبد ما نحب نهني رأف خويا عمل 9 سنين، نحب نقول له نحبك برشا برشا وربي يخليك لنا.
6: نحب نهني بنتي آية قروري بعيد ميلادها اليوم، عملت 22 سنة، إن شاء الله كل عام هي حية بخير، هذيك وردة عمري ربي يفضلها لي وربي ينوهها لي ويعطيكم الصحة.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013. ابدا صباحك بأحلى صباح.
7: شكرا لكم، بديتوا صحيتكم معنا على موزايك كفان في احلى صباح، ان شاء الله يا ربي تونستوا بينا، كل عام وانتم حيين بخير. كان اليوم عيد ميلادكم، ميرسي فاطمه اللي حضرت لنا كالعاده لانيفرسير، ميرسي الكريمه اللي معنا في ستاندار، ميرسي لعبد الناصر على الجو وعلى الامبيونس وعلى الخدمه بيان سور في الديجيتال، سي رفيق زاد كيف كيف على الصبر وعلى الامبيونس وعلى الخدمه زاد كيف كيف في التكنيك، والله ما احلينا اكيب، لازم نكملوا هكا في الشتاء. عبد الناصر معنا أكها كونترا مورال عمل معنا سي عبد الناصر، شكر كبير لكم كل مستمعينا، نتقابلوا غدا على موزايك كفام، خليكم مع غفران في الأخبار 100%

0: ضيفكم فن في كورنيش على موزايك فم. موسيقى، مسرح، سينما، نعيشوك غرامك. المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس، العالم العربي والعالم. نجومكم اللي تحبوهم من اثنين للجمعة، ما تفلتوا حتى شيء. من 7 ل9 متاع الليل، كورنيش مع سامية الحامي.
1: راديو موزايك فم تونس. الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. المجمع المهني للطاقات المتجددة يدعو إلى الإسراع في استكمال الإطارين الفني والتنظيمي لاعتماد أنظمة تخزين الكهرباء بالمنازل، بما يتيح للمواطنين والمؤسسات الاستفادة من تخزين الطاقة المنتجة من الألواح الشمسية، معتبرا أن هذا التوجه يمثل خطوة استراتيجية لدعم الإنتاج الذاتي للطاقة وتعزيز الأمن الطاقي في تونس. والمجمع يؤكد في بيان أهمية تصريحات مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري بشأن توجه نحو اعتماد حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل، داعيا الوكالة وشركة ستاغ إلى التسريع في تفعيل هذا النظام. في هذا السياق، المجمع المهني للطاقات المتجددة يوضح أن منظومات الإنتاج الذاتي المرفقة ببطاريات التخزين ستسهم في الحد من تداعيات الانقطاعات الكهربائية وتخفيف الضغط على الشبكة الوطنية، خاصة خلال فترات الذروة، فضلا عن تحسين جودة التزود بالكهرباء، مطالبا بإقرار إجراءات تحفيزية لتشجيع المواطنين على الاستثمار في هذه المنظومات، من بينها التخفيض أو الإعفاء من المعاليم الديوانية على بطاريات التخزين ومراجعة المعاليم المفروضة على الألواح الشمسية. المدير الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سونات بتونس الكبرى منير الدريدي يؤكد أن أغلب اضطرابات توزيع الماء المسجلة خلال الفترة الأخيرة تعود إلى الانقطاعات الكهربائية التي تؤثر على محطات الضخ، خاصة مع موجة الحرارة الحالية وارتفاع الضغط على شبكة الكهرباء. والمدير الجهوي لشركة سونات بتونس الكبرى يضيف أن انقطاع التيار الكهربائي عن محطات ضخ المياه يؤدي إلى توقفها عن العمل، وهو ما يتسبب في تفريغ خزانات أو الخزانات وشبكة التوزيع وفق تصريحه في برنامج أحلى صباح.
3: بالنسبه للانقطاعات نتاع الماء صالح شرب، احنا ما نقصوش الماء. عندنا فما انقطاعات مبرمجه هذيك تاع الاعلان عليها، اذا كان صيانه شبكات ولا صيانه معدات ولا صيانه مخزنات محطه الضخ، عندنا انقطاعات فجائيه تكون ربما كسور او تسربات، هذيك كيف يقوموا بالاسلحه نتاعها ونعلم المواطن. هناك انقطاعات ناتجه اخيرا كما اللي متذيه فما خانه، فما الكوبير دو كورون دي ليستاج اللي عم فيه ستيك، كان في وقت ذروه والسخانه هذه لخيان في ستيك معناه يعمل دي ليستاج، فما محطه الضخ اللي يقص عليها الضوء، دونك اذا كان قص الضوء اوتوماتيكمون باش يقص الماء، فهذا خاطر شيء مربوط ببعض، يعني المضخات تخدم بالضوء، وهذاك اللي شنو هو الاشكال القطاعات كيفاش تقع بصفه عامه. اكثر نسبه تطور في الايام هذه ناتجه على القطاع التيار الكهربائي على محطه الضغط بصفه عامه في كامل التراب الجمهوري.
4: ضوء يقص الماء
3: ما عادش لازم نضخوه في الخزانات، الخزانات تفرغ، كي تفرغ الخزانات دونك فما

0: قنوات تفرغ وبطبيعه الطبيعه لا تتأبى الفراغ. دونك القنوات ولا تمتلئ بالهواء والهواء ذاك يولي يعمل دي بوشون دير في الكونديت الكل، وذاك ينجم يكون معناها عائق لايصال الماء لصالح الشراب للمواطنين. دونك في رقم تاعنا متجنده باش تخرج الهواء هذاك من القنوات هذيك، وبطبيعه هذه تاخذ مده فتره كبيره ياسر، معناها تنجم تقع 4-5 سوايع وكل ما مقطوع، مش كيما استيك معناها قص الضوء معناها تعمل ديليستاج في ساعه ساعه غير يرجع الضوء للناس كل.
1: من جانب آخر، المدير الجهوي لشركة سونيت بتونس الكبرى منير الدريدي يشير إلى أن الشركة تواصل إنجاز محطة مائية كبرى ستساعد على تأمين حاجيات تونس الكبرى من المياه، قائلا إن نسبة تقدم الأشغال بلغت حاليا حوالي 30%.
0: بالنسبة للاستثمارات تونس كبرى، عندنا محطة بجاوة، هذه محطة كبيرة هي مماثلة لمحطة تخدير القلة، 510 مليون دينار قاعدة تخدم توا، بكون في حدود 30% نسبة تقدم الأشغال. هذه باش تكون فول كيما تخدير القلة، كيف ما باش تمول مع منطقة البور فينانسي المرفأ المائي بسيل حسين أميلكار ورواد، وتقع بارتي من نارينا باش تقع التمويل نتاعها. كيف فما عندنا برونش أخرى باش برونسويت تخرج باش تمول جنوب ولاية تونس كبن عروس وسليمان ومعتمدي جبل الوسط وبير مشارقة من ولاية دغوال. المشروع الكبير ياسر وهام برشا، مشروع استراتيجي بصراحة، معناها ثاني محطة كبيرة في تونس، هذه باش تحل إشكال كبير برشا.
1: عالميا، وزارة الخارجية الأمريكية تعلن موافقتها على صفقة لبيع أسلحة محتملة للسعودية بقيمة تقديرية تبلغ 1.96 مليار دولار، وأخرى مع الكويت لتقديم خدمات دعم طائرات عسكرية بتكلفة تقدر ب 48 مليون دولار. تقرير حسين الدبيبي.
2: قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن صفقة الأسلحة المقترحة مع السعودية ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة عبر تعزيز أمن حليف الرئيسي من خارج الناتو، يعد قوة دافعة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج. ومن المعدات التي تسعى المملكة للحصول عليها ما يصل إلى 20,000 وحدة من أنظمة الأسلحة عالية الدقة والمتقدمة ورؤوسها الحربية، وهي أنظمة يصفها الموقع الإلكتروني للبحرية الأمريكية بأنها وسيلة منخفضة الكلفة تدمير الأهداف مع الحد من الأضرار الجانبية في القتال القريب. كما أوضح البيان أن الصفقة المقترحة ستعزز قدرة المملكة العربية السعودية على ردع التهديدات الحالية والمستقبلية عبر تقوية دفاعاتها المحلية وتحسين التوافق العملياتي المشترك مع القوات الأمريكية والقوى الإقليمية الأخرى وقوات الناتو. ويشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت تبدو فيه السعودية على اعتاب تجديد الحرب مع الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن بعد إطلاقهم صواريخ على مطار في مدينة أبها في جنوب المملكة الاثنين، ورد على هجوم استهدف مطار صنعاء الدولي تبنته الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. وقالت الحكومة اليمنية انها ارادت من وراء الضربة اجبار طائرة كانت عائدة من تشيع المرشد الايراني الراحل علي خامنئي ومن بين ركابها وفد حوثي على تغيير مسارها، وحمل الحوثيون الرياض مسؤولية الهجوم.
1: كان هذا موجز الاخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الاخبار تجدونها على موقع موزايك. الى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
3: الأولى في تونس.

0: موزيك فم في جربة 89.2.
1: لا بدنا نروح، بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. أنا

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم في عرض الافتتاح الفنان التونسي أمير الغناء العربي صابر الرباعي في أحدث إنتاجاته عرض

0: عرض يجمع بين التجديد البصري والهوية التونسية، الخميس 16 جويلية 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. بمساهمة البريد التونسي أريدو دليس
1: ومزيكا فام.
2: مزيكا فام

0: راديو موزيك اف ام تونس الاخبار.
1: مرحبا بكم من جديد الى هذا الموجز الاخباري. أعضاء لجنة المالية والميزانية في مجلس نواب الشعب يجتمعون اليوم للنظر في جملة من مشاريع القوانين التي حالها عليهم مكتب البرلمان والتي طلبت فيها الحكومة استعجال النظر، ومن بينها مشروع قانون يتعلق بقرض بقيمة 500 مليون أورو لتمويل جزء من ميزانية الدولة. وفي سياق آخر، رئيس لجنة المالية في البرلمان مهلك تاري يقول لمبعوثاتنا سيد الهمام إن اللجنة لن تصادق على مشروع قانون غلق ميزانية سنة 23 و2000، في مواصلة لقرار النواب عدم المصادقة على قوانين إغلاق الميزانيات، معتبرا أن وزارة المالية تنجزها بشكل مخالف للقانون الأساسي للميزانية وفق قوله.
2: هو مشروع يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي لفائدة الدولة التونسية والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة. هذا القرض اللي حكينا عليه اللي تعدى عن طريق مجلس إدارة البنك المركزي ب 500 مليون دولار وتنشر في الرائد الرسمي، ولهذا احنا مازلنا ما احناش باش ننظروا فيه حاليا باش نشوفوا علاش رجع لنا وهو ديجا تنشر في الرائد الرسمي. هذا هو واحد من المشاريع. والمقترح الخامس هو غلق ميزانية الدولة سنة 23، وتعرفوا أنه لجنة المالية رفضت باش تغلق الميزانية 2022 لعدم مطابقتها للقانون الأساسي للميزانية، وإحنا في الاستمرارية هذه لأنه زاد كيف كيف الدولة وزارة المالية لازم تحترم القانون الأساسي للميزانية، ولهذا ما نجموش القانون الأساسي متاع الميزانية يفرض من عام 2016 يفرض على وزارة المالية أن الميزانية تولي تخدم أبختي دوبل كيما شركات ديبي كريدي، وتولي تخدمها كيما في العالم الكل قاعدين الدول

0: الكل يخدموا في الميزانية متاعهم، وكيف تكون الرقابة أسهل.
1: بلدية القصرين ترصد جملة من الإخلالات في المجال البيئي والصحي والرصيف خلال حملة رقابية قامت بها مساء الأربعاء بالتعاون مع الحرس البلدي، وشملت الحملة المحلات التجارية والمقاهي وقاعة الأفراح داخل مدينة القصرين. ووفق مراسل موزايك في الجهة، تم تسجيل مخالفتين اثنتين في مجال النظافة والصحة وثمانية تنابيه تتعلق باستخلاص معالم الأشغال الوقتية والتراخيص القانونية. بمستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب يميل نحو توسيع العمليات العسكرية في إيران بعد أيام من طلقه إفادات من كبار مساعديه. ووفق ما نقله المسؤولون الأمريكيون للصحيفة، تشمل الخيارات تكثيف الغارات الجوية وإرسال قوات برية للاستيلاء على جزر إيرانية قرب مضيق هرمز. مسؤول في محافظة خوزستان الإيرانية يقول أن الجيش الأمريكي هاجم 4 مواقع في محيط مدينة الأهواز جنوب غرب إيران دون تسجيل خسائر بشرية. أبرز التوقعات الجوية لبقية اليوم الخميس، البحر قليل الاضطراب، الحرارة في تراجع نسبي قرب السواحل الشرقية حيث تتراوح القصوى بين 34 و39 درجة، وتتواصل مرتفعة في بقية المناطق بين 42 و47 درجة مع ظهور الشتاء. نهاية هذه الجولة، والموعد اليوم يتجدد الآن مع نوفل وكامل فريق ميدي ماج، كنوا معنا.
2: الأولى في تونس، ميدي ماك. ميدي ماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوفل ورداني على موزايك اف ام.
3: يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، هذه ميدي ماك على موزايك اف ام، الحصة اليومية مثلين للجمعة من نصف نهار حتى الماضي ساعتين. فرحان برشا نكون معكم، نعطيكم كل الأخبار وكل التفاصيل وكل الكواليس. شكرا على مساجاتكم، قاعدين تبعثونا برشا على الواتساب على 23513000، مع العلم رانا لنفو لنتوكس الحصة الفقرة الشهيرة باش نولي ونشاركوا فيها ناس يحبوا يدخلوا معنا ويعطيوا شوية أسئلة وأجوبة، ولكن لا نتحمل تصرف ناهد معكم
4: خضر يطلع النيفو
3: شوية. الله الله الله، شكرا على حسن المتابعة، تابعوا فينا في لايف اليوتيوب. تحية لسليم في الإخراج، تحية لأشويق في الإخراج الرقمي، شكرا على ملاحظاتكم الكل، سعيد جدا تكونوا معنا. جيهن بن عبد الله، عسلامة جيهن.
5: أهلا وسهلا، مرحبا مرحبا ليكيب الكل والمستمعين.
3: نهد لين ما عندوش ترحيب خاص به،
5: قلت خليل يوم
3: رتحوا شوي خليل رقيق. شنو حوالك خليل؟
6: سهلا سي نوفل، شنو حوالك؟
3: مرحبا مرحبا نهد، شنو حوالك؟
7: نور تحياتي نوفل، مرحبا.
3: سلاح سكوحي، شنو حوالك سلاح؟
8: تحياتي ليك نوفل، تحياتي لكل الفريق وزاد مستمعينا ومشاهدينا على اليوتيوب.
3: نجي زعيري تحية ليه، ما هوش معنا بيان سور، يمارس في عطلته الصيفية إن شاء الله يرجع لنا.
6: تمارس صلاحيته،
3: أي أي
6: عطلة مع الصلاحيات،
3: أي ويبعث لنا برشا.
8: يا خاطرك تقول يمارس العطلة تحسها عطلة ماهيش أجرية،
3: تحسها إجرام.
6: عطلة بصلاحيات مهنية،
3: لا أنا قلتها بمعنى واحد يخدم حاسد اللي في عطلة، يمارس عطلته.
8: الكونجي صحافة ما تقبلوش برشا.
3: أي صحيح صحيح، لا معناتها بيان سور راهو تفادليك لأن نخدموا هنا، احنا فرحانين وعاملين جو وشرف لينا بالطبيعة نخدموا معاكم. اليوم باش نحكيو لكم على كل المواضيع، الأهم موضوع الماء والضوء، معناتها لليوم مساجاتكم قاعدة توصلنا على 23513000 على اليوتيوب على الانستغرام على الفيسبوك في كل مكان. احكيوا لنا على الماء والضوء، باش نحكي وحكينا على الضوء برشا، باش نحكيوا على الماء اليوم. بلاي لحظة سيد المخرج يقول لي فما حوار، بلاي نسمعوه ترى. لحظة ركزوا معنا.
8: بون ما نعرفش، ما معلق عندي خير جاي انا خاطر.
5: لا لا ولا عندك،
8: لا لا عندك انت تعلق خير.
5: لا ما نجمش، انا ما نحبش نعلق.
8: احسن انك تعلق انت، معناها
5: انا ما نجمش باش نعلق لما انت تعلق.
8: بكل حب نقول لك علق انت
5: وراسك انت عندك.
8: تعرفش كيفاش انا علق الزوز
5: مع بعضنا فرد
3: فوالا كانت هذه ستيغ وسونيد. علق انت علق انت خن علق الزوز فوالا. فم واحد قال لي مرشتنا البارح بالدوش البقاي وداوش اليوم دوش بارد خاطر الماء وضوء مقطوعين الصباح، قمت الصباح الماء وضوء مقطوعين. دونك باش نحكيو على الموضوع هذا، باش نحكيو على برشا مواضيع، باش نحكيو على المخدرات، باش نحكيو في الجرايد زادا منحرفين ومخدرات برشا برشا، الامن قاعد يخدم اليوم. باش نحكيو على موزايك 24 السونيد يردوا يحاولوا يوضحوا الامور هذه. باش نحكيو مره اخرى تسمم في وليد قفص نهار اثنين صار كلاو الافريكا سيل، المره هذه نردوا بينا وخاصه الناس اللي بيعوا بجاه ربي الانتباه يكون مضاعف ومضاعف ومضاعف. فبرشا زادا بعثونا يقولوا احنا نبيعوا في الجلاس الاساس احنا كذا رو كيقص الضوء يذوب ما عادش ينجم يرجع صحيح. تو نحكيو لكم زاد بعد اللي اللي اللي اللي كليماتيزور ولا فريجدير ولا تلفزه تضرر او ينجم يهز الستيك ويتحصل على تعويض مش هكا مع جهين. ساعات كي تمشي للبحر تقول شبيه مسخ ما نجمش نعوم في الحشيش ونسميوها شنو الذريع.
5: الذريع
3: فوالا الذريع هذا الاكسجين
6: رئه البحر.
3: رئه البحر باش نتعرف عليه باش نتعرف عليه اليوم. ناديه في كونسو براتيك اليوم موضوع مهم ومهم جدا باش تجي حدانا ناديه الفورتي الاولاد الصغار وليزيكرون في القرايه نبداو مسربسينا معاهم في العطله خليه يلعب خليه فرهد قديش الاولاد صغير لازم يهز ليكرون ولا لازمنا نحاولوا معناتها نوعوا نقصوا له كيفاش باش نعرفوا التفاصيل الكل. ما فاتك شيء مع سلاح باش نرجعوا صبري لموشي اللي تحدث ولكن نحن النبارة خيب لنا املنا نوعا ما سلاح ما قالش حاجات كبيره يعني
8: هو ما قالش حاجات كبيره ما زاد تقعد هذه الفيرسيون نتاعو هو معناها وعنده الحق يقولها ويعبر عليها سورتو اللي هو ما تكلمش من وقتها ويعطيه الصحه فقط لانه علق على الاخر وتكلم في حوار في بودكاست حكي لدارهم انا عارف عمل لايف تيك توك
6: برر موقفه
8: عنده الحق خاطر كل انسان عنده الفيرسيون نتاعو خرج وضح الاخر الروايه نتاعو هو دونك اذا فما روايه تنجم تكون كونترو ماذا بينا
3: هو مش روايه هو واجب من المفروض انه معناتها رئيس الجامعه واجبه انه كان يتدخل ويتكلم
8: هو نيكسون في الووتر جيت وخرج حكي ووتر جيت معناها فضيحه معناها سياسيه ونيكسون خلاف في حوار صحفي مع فروست
3: كيما كي قلنا السونيد لازمها تحكي ستيك لازمها تحكي كي تصير أزمة وراك انت مدير وتخلص بالكدي وعندك كهرباء باش تحكي وقت الأزمات مع تراول المواطن ما ينجمش كل يوم يتشكى وما فما حتى حد يحكي عليهم ويحكي معاهم ويعتذر لهم ويفسر لهم معناتها للأسف احنا الإعلام لقين صعوبة كبيرة اللا خبر متعبنا برشا. يلا نمشي وتوا نبدأ دقيقة نيوز هذا نهدا
2: دقيقة نيوز دقيقة نيوز.
7: وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يقدم بتكليف من رئيس الدولة قيس سعيد التعازي للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في وفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني اللي توفى نهار الأحد اللي فات عن عمر يناهز 74 سنة. دائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس قرر في جلستها أمس تأجيل النظر في الاعتراض اللي تقدمت به الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان للطعن في قرار تعليق نشاطها يوم 29 جويلية وهذا بالجواب على التقرير المقدم من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة والترافع حسب ما أكدوا رئيس الرابطة بسام تريفي في تصريحه للتاب. قطاع زيت الزيتون يواصل تحقيق مؤشرات إيجابية على مستوى التصدير مدعوم بارتفاع صادرات الزيت المعلب. رئيس الديوان الوطني للزيت معز بن عمر تكلم وقال أن تونس صدرت منذ بداية الموسم حتى لجوان نحو 352 ألف طرناطة من زيت الزيتون منها 48 ألف طن من الزيت المعلب مقابل 30 ألف طن خلال السنة نفسها من الموسم الماضي. فرقة الشرطة العدلية بسوسة المدينة تمكنت البارح من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المواد المخدرة بالعلب والملاهي الليلية في ولاية سوسة والقاء القبض على زوز عناصر رئيسيين هما فتاة تونسية وشاب يحمل جنسية أجنبية. عملية الإطاحة بالشبكة جاءت بعد سلسلة من التحريات الميدانية الدقيقة وعمليات الرصد والمتابعة لتحركات المشتبه بهم بعد ورود معلومات مؤكدة تفيد بتخصصهم في ترويج المخدرات بالملاهي الليلية في الجهة وبتنسيق مع نيابة عمومية داهمة القوات الأمنية مكان تواجد المتهمين وين أسفرت العملية عن إيقافهم وحجز كمية هامة من الأقراص المخدرة من نوع ليريكا إلى جانب مبالغ مالية كبيرة بالعملة التونسية والأجنبية. الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة تابعة لإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجورجاني بإدارة الشرطة العدلية تمكنوا خلال الأيام الماضية من تفكيك شبكة دولية تنشط بين تونس وولايات الساحل التونسي مختصة في توريد ونقل وترويج مواد المخدرة بعد إدخالها عبر أحد المواني وتمكنت عناصر الفرقة المذكورة من حجز أكثر من 5000 قرص مخدر من نوع إكستازي تم العثور عليهم داخل منازل وضيعات فلاحية بمدينة المكنين كانت معدة للترويج في كل من سوسة والمنستير كما تم حجز عائدات مالية وسيارات فاخرة ودرجات نارية كبيرة الحجم إلى جانب عدد من المنقولات الأخرى الفاخرة. الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى تابعة لوزارة الفلاحة تعلن استكمال إعادة وضع بوابة تنفيذ سد ملاك بولاية الكيف وإعادتها إلى الخدمة بعد إنجاز الأشغال الفنية اللازمة والتأكد من الجاهزية التشغيلية متاعها. هذا يجي بعد العطب الفني اللي صار في واحدة من بوابات السد خلال الليلة الفاصلة بين 17 و18 جوان اللي فات، واللي تسبوا نذكروا الكل في تدفخ كميات هامة من المياه المخزنة وارتفاع منسوب واد ملاك. حملة رقبية مشتركة تم تنفيذها البارح على شريط الساحلي بشاطئ الميناء بمعتمدية غار الملح من ولاية بنزرت، تسفر عن حجز وإزالة عشرات الواقيات الشمسية، نحكيو على باراسول والأكواخ والمساقف المخالفة، وتحرير محاضر اقتصادية صحية وعدلية، وإزالة عدد من مظاهر الاستيلاء على الملك العمومي البحري، إلى جانب فتح من المسالك الأخرى لتسهيل حركة المصطفين ومصالح الحماية المدنية. نوفيو مع منظمة الصحة العالمية اللي تقول أن العدد الحقيقي لإصابات فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يرجح أن يكون ضعف الحصيلة الرسمية المعلنة على الأقل، في وقت هدد فيه أطباء وعاملين صحيين في بؤر تفشي بالإضراب احتجاجا على عدم صرف رواتبهم. المنظمة تأكد تسجيل 1963 إصابة على الأقل، توفيوا منهم ما لا يقل عن 719 شخص.
2: دقيقة نيوز،
9: دقيقة نيوز،
2: دقيقة نيوز.
3: شكرا لك ناهد، والله مستمتع، شخشبوني ساعة كثرة المساجات على 23 513 ألف. واحد بعث لك ناهد قال لك الماء والضوء مقطوعين مفولا توكس، فما واحد قال الماء والضوء ما فماش والمخدرات فما، الحمد لله يتم القبض عليهم. والله والله تحية فرق مكافحة المخدرات وكذا يخدموا الصيف وشتاء، بصراحة معناتها والله ما كان تعطيه المال الأمن تو يرجعوا مليح، لا معناتها الناس يخدموا مراقبة الدنيا ويشدوا عبيد، معناتها ناس تخدم كم يلفو، وذاك علاش ديما
6: قايمين بالواجب كما يلزم.
3: نشكرهم كل من نجمه لهنا، ولينا سونيت زاد حكيو باش نحكيو بعد شويه، معناتها لهنا ولينا في فيرسيون الكلام نقتنعوا ما نقتنعوش، تعطيونا في اسباب مقنعين مش مقنعين، هذا هو اللي شنو باش نحكيو. دونك شبكه مختصه مره اخرى في سوسه المواد المخدره بالعلب والملاهي الليليه في سوسه، فتاه تونسيه وشاب يحمل جنسيه وبرشا ناس اخرين وداهموا مكان المتهمين. مره اخرى زاد في سوسه والجرجاني معناتها تفكيك شبكه تنشط بين تونس ولايه الساحل التونسي، توريد ونقل وترويج المواد المخدرة، عائدة مالية، سيارات فاخرة، درجات نارية كبيرة، ومنقلات فاخرة.
7: وذلك العمل المشترك اللي تشوفوا فيه نوفل في الأخبار الأخيرة الكل، وليو ديما مع المحجوزات مع المحجوز من المخدر نلقاو السيارات الفاخرة
3: ودرجات
7: الدرجات النارية الكبيرة، معناها اللوكس ولا موجود ويتم استعماله للإهام وللتخفي وباش ما يشكوش فيهم.
3: فلا معناتها عندهم كل عندهم كل عندهم طرق
6: وتغيير اساليب وتكتيكات وكذا،
7: هذا ما كانتش الشيء هذا ما كنتش نراه في الاخبار، ما كنتش نحكي على السيارات الفاخره والدرجات الفاخره هذا ما كانش.
3: معناتها تكتيكات تتبدل والحمد لله
6: تتبدل، وزاد تكتيكات مقاومه الجريمه لازم تتطور زاد حسب التكتيكات هذيك
3: عن امكانيات. غار ملح مره اخرى الشريط الساحلي، ازاله عشرات الوقيات الشمسيه الاكواخ والمساقف المخالفه، تحذير
7: لازمها كل يوم تصير هذه في الولايات الكل كل يوم
6: وبالحق راهي ظاهر معناتها يعطيهم الصحه اولا لانه هذه
7: خدمتهم خليل مش عارفين الصحه يلزمهم يعملوها،
6: خاطر تول واحد ساعات يشوف بعينيه مصدر التفرهيد الجزئي والبسيط اللي تعمله يولي لك مصدر معاناه، وهذا نقف على حكايات ويخلي تبلغ زاد الأجهزة المختصة هو الأشياء هذه.
3: أنا ثم لا مش نجيو ضدك، أنا ونهي ضدك في حاجة لقينا هذا سلاح لقيناه يبيع في حاجة مخالفة، مشينا صدمنا عليه وفكينا هيلو، هو يعطينا الصحة، أما علاش وصل يبيع فيها المخالفة؟ لأنه احنا ما راقبناش،
6: احنا ما راقبناش
3: يعني كراكو. يعطي الصحة اللي عمل مراقبة أما ما يعطيهوش الصحة، يعني ربي يهدي اللي خليه
6: الرقب
3: معناتها على الانستغرام الكلنا نشوفوا فيهم التبحير والوين والكلنا نشوفوا البحر كامل، ومن بعد يخرج مسؤول يقول ليش طر البحر واحنا نشوفوا البحر كامل، بعد يخرج يقول ليش طر اللي يقول ليش طر البحر ولده ما عندوش انستغرام باش يتفرج.
6: هو على مستوى الولايات وعلى مستوى الولايات بصفه عامه قاعده تصير في خدمه، لكن ماهيش خدمه راي جزئيه وما هيش قاعدة تمنع في المعاناة لأنه أنا يقول لك أنا ثم طرق أخرى متاع ابتزاز المواطن وجيب المواطن وعرق المواطن، وهي أنه يكون الفضاء منظم، يكون مقهى على الشط، وأنا شفت بعيني وما حدش قال لي كما يقول المصريين، لا لا مقهى على الشط باش تطلب طاولة أربع كراسي وباراسول باه، كي يقول 15 يا خويا مسيرش أنا باش نقعد نعمل قهوة وكذا، 20 ب 45
3: يمين
6: بلاك والله ب 45 هنا في أمريكا راه تنقول أنا نقول
3: 45 من غير ما تكون تسمي شيء
6: 45 دينار باش يجيب لك طاولة وكراسي تقعد تحت الباراسول 45 دينار وأنا دفعتهم بالجولية دفعتهم ما واحد بحذا مرته وصغار وكذا باش يعمل دفعتهم يا ودي كيفاش قال لك 45 دينار معناتها تو احنا اللي مش منظم واللي يحتل الطريق العام واللي يفك الفلوس بالسيف واللي يعمل تذكرة متاع مأوى سيارات وهو مش مأوى سيارات هذوما عندهم شكون لاهبين، واللي زاد ياخذوا فضاءات منظمة وبعتالي الطمع والجشع ونفس الشيء كل مرة استغلال استغلال استغلال يلزمنا زاد ننتبهوا لهذا فقط.
3: أنا حبيت خليل ننتبهوا وإيش نقول لك معناتها كي تذكر وقت قلنا المراقبة الصحية رو يلزم يشدوا الحبس اللي يخطئ صحيا بمعنى يدخل ناس في خطر موت ونجم يكون قتل ناس يزم يدخل الحبس. انت جيت نحيله تي بصراحه معناتها وشفناها مره ترفلت في حي النصر نحكي 4-5 سنين تالي يا مراد هات الكراسي يبدا يعرف بالاسم يقول له مراد هات الكراسي ويمشي مراد العشاء يجيب الكراسي يرجعهم ينصب بهم معناتها ما فما برشا زاده احكي تفضل
8: سلاح. هو المشكل ديما كل ما هو مربوط بحاجه غير قانونيه ولا مخالفه والكل مستنسين يمكن قبل معناها كي نرجعوا اكثر لتالي برشا سنوات يقول لك الحاجات هذه تمارس خلسه معناها فما نوع من انها خلسه مثلا يبيع في حاجه ممنوعه تلقاها متخبي ما ينصبش بها لهنا وقتاش يفيقوا بيه وقت اللي يراقبوه يجي شكايه يجي كذا يتشد لهنا انا نجم نفهم خاطر الانسان اللي باش يخالف باش يعمل حاجه غير قانونيه بس باش يتخبى ماهوش ولا ماهوش باش يزل فلوس يحطهم في البنك يقولوا ها تفضل ماشي خليهم تحت زليس تو المشكله وين
3: انه عمل باج
8: فما انا صحيح
3: يخالف وعمل باج
8: دقيق يجي هو بنفسه عامل فيديو مرحبا بكم ماكله ودنيا وكذا وتقعدوا عنا في الرمل درشنيه وعنا كذا هو بيد لهنا انت تراك كاين وسيد هذا يتحدى معناها كان فما نوع من التحدي
6: تقول تاع ما كان سي
8: منظم يا هو يتحدى معناها وبداخل فيها مسير المنطقه
3: والاداره قبل التحدي
8: والا فما شكون قال عيش حياتك
6: مسرتنا وقت الباك هنا بيع الكيت على
8: كيما حكينا ليه
3: لا لازم تبدل التون سامحني في الاعلام راك تقعد ديما فما شكون قالوا عيش حياتك
8: صحيح
3: بشويه عيش حياتك
8: ولكم اقوى مثال بالنسبه لي انا اللي تحكي خاطر احنا في الصيف نحكيوا على الباراسول والكل فما بلايص في سونتر فيل مش مخالف معناها ما شنيه معناها مش مخالف في وضح النهار معناه في النهار مانيش نحكيوا على عبيد رايشنيه معناه اللي ينصب معناه تحت الكياس بتخبي في نفق
3: صديقي ما نحبش نقولها خطر ان نمشي برا الحلق الويد انت كيف فما مطعم ماهوش محتل الرصيف كامل اسكو مواطن ينجم يمشي بار في الكياس
8: هي المشكله كان تمشي غاديك ليه ما تسروها باش ما تقولش راه مش خطروا على الماده دونك ثم مشكله خاطر فما نورمالمون فما حاجه اللي نعرفها يكري
3: يعطيو
8: متراج يعطيو متراج معين
6: يكري
8: ثم مره
3: قاس ديما يفوتو
8: والله ثم مره
3: ما تنجم تمشي كان على الكياس
8: ثم مره مقهى فيقوا به اللي هو كل عام يقدم 5 سنتي اقسم بالله يختار
3: في السويد
8: اختار ليه مش في السويد في السويد يمشي غادي يقدم فيقوا به كما قلنا احنا هو عنده الحق في مترو القهوه السيد ما قريب يبني تيرابا ديل معناها بالكبر نتاع المساحه
3: علق انت سلاح
8: لا علق
3: فاصل ونرجع لكم
9: Beehive Club Open Air été 2026. Laissez-vous séduire par l'ambiance envoûtante de la musique et de la fête au Beehive Club Open Air Gamart. Jeudi, Wafik Lefki et Elf Lila Oulila. Vendredi, Sinouche Project by Benjamin. Ce samedi, Jet Halal, DJ and Music Producer from Lebanon. Infoline 20-910 000 ou elle sur place à l'hôtel Aquaviva Gamat.
3: Midi Mag. مازلنا معكم ميدي ماك باش نحكيو في برشا جديد باش نحكيو على رد السونيد اخيرا تكلمت السونيد يلا نمشيو للجرايد قبل
9: في الجرايد في الجرايد
3: ريم سألت قبل في الجرايد علاش ما تقولوش على الكاباسيتي دو برودكسيون تاع ستيك معناتها على الديليستاج الكلكم تحكيو قالت لك صديقي خليل اي معناتها احنا الديليستاج نصيرو نعطيوها لانه ستيك ما عندهاش الامكانيات باش تنتج اكثر
7: من نهارت لحد فتنا طاقه الاستهلاك فاتت
3: طاقه الاستهلاك شويه ما كي تقول لي
6: 30%
7: فتنا ب 30%
6: ايوه
3: ما هو انت لازم تقول لي علاه ما عملناش طاقه استهلاك نتاع الصيف خاطر
7: هذيك هذيك سياستك الطاقيه اخويا.
3: لا لا
7: هذيك دوسي كبير
3: سياسه مع تنتي
7: دوسي كبير.
3: لا لا في الشتاء نستهلك باش نعطي رقم راسي واحد، في الصيف نستهلك واحد ونص. ما هو برمج انت يعمل برنامجك.
6: اي علاش ما نحذروش لصيفنا في شتانا؟
3: اي ذاك علاش يعني في صيفنا. الناس يلوموا علينا يقولون انتم مسال علم تقولوا لا وخد اي اي اما من الاول هذايا صار لي كيما السوند لي انو البارح صدمتنا جهين 50 سنه كذا استيك لانه طاقتنا زاد شويه.
6: لا هو نجم يصير برنامج نتاع تامين تزود طيله الصيف بناء على المعلومات المناخيه بتاعنا مثلا او بتاعنا، بمعنى تنجم انت تباغتك حتى تو معناتها سخانه ودرجه السخانه ربما حتى
7: ليه امكانيه الانتاج نتاعك واضحين
6: والطلب على الكليماتيزر.
3: باش نعطيك مثال باش نعطيك مثال صار على الحبوب عم ناول فجاه الناس كل قالوا عنا حبوب ما عندناش وين نخزنوهم. خرج الرئيس منرفز استنى خرج الرئيس منرفز وسيح ويعيط اسني الحبوب الكل تخزنت
7: مش كيف كيف.
3: اي معناتها الفرق بين الناس برمجت باش تخزن حب اي نبذلوا مجهود
7: معناتها السياسه الطاقيه نتاع بلاد تعرف على قداش من عام تخدم تعرف على قداش من سنه احنا نحكيو تو على الطاقات المتجدده والهدف نتاعنا نتاع 2030 نتاع 2030 معناها شوف من وقتاش حضرناها باش نحكيو على 2030 راهو باش تخلط مثلا الاهداف هذوما نتاعك وانك تكون عندك
8: دائما 2023
7: اي فوالا باش تكون عندك معناها اهداف طاقيه واضحه وانك تحقق الاكتفاء الذاتي نتاعك راهي يلزمها سنوات باش نحكيو
3: كلامك
7: نحكيو على سيف شتاء.
3: لا كلامك صحيح وغلط غلط بمعنى نزيدوا شويه معناتها يقول لك ستيك تعبين ولكن تعبين نظرا لانه طاقه الانتاج ماهيش مبرمجه كوميل فو لانه يعني كان انت من دخلت الصيف التونسي تو ولا يقول معناتها ما يوضوا يقسموا بعضهم جينا اوت جينا اوسو مش باش يصير فينا معناتها رانا مازال كي بدينا معناتها
6: ناهد يحكي على البلان الاستراتيجي اللي صاير مثلا كي يقول لك انا اخذت الماد ولا هذيك الطاقات المتجدده ولا معناها تأمين
7: لزمات الأخيرة
6: تأمين الاحتياجات الوطنية من خلال مشاريع كبرى. لكن اليوم ما تو أنت في موسم ما تشوف اللي باش تقص عليه الضوء ستة ولا سبعة سوايع ما عادش يفهم لا استراتيجية
7: طبعا
6: لا
7: طبعا
3: لحظة وتجي
6: طبعا
3: فهمنا وحكينا ولكن تجي من عرش جهن كان عندك راي تجي في نهار بيك مش كل يوم طبعا فما الناس راهو من أول الصيف منو بطرشقوا
6: صحيح صحيح
3: متلوي صفاقس وبرشا يقولوا فما مناطق ما يقصش عليها ما نعرفوش احنا ما عندناش البلان اما اي مش كل يوم عاده تولي وتقولوا لنا ما هي خويا ما بلان داكسيون اي جامع اعمل جلسه امشي المجلس النواب وقول لهم اعطيوني 1000 مليار باش نجدد كذا على الاقل ديكلاري النقص اللي عندك مي بون معناها هو ليه هاو عميل تيلي ما صارش هكا شنو صار معناتها وعميل تيلي الدنيا اسخن من سنة
6: اي
3: معناتها الركور وتعبنا والركور اكثر من سنة. أي
6: شوف انا في المثال ما تتبعني شويه العوامل علاش قلت لك انا راهو مبرمج اما العوامل المباغته تو انت كيف جبت امس دوله شقيقه فيها 12 ولايه بالسمو بالانذار الاحمر 12 ولايه معناها نلقى دوله مصدره للطاقه عندها مشكلة تاع كهرباء يا معناتها يلزمني الساعة نتفاهم
3: يلزمني كدولة نولي نعمل على روحي
6: ايوه نتفاهم السياق الاستثنائي اما نحضر له شنو الوسائل نتاعي باش نجابه وراه مش باش نجابه بالطرق نتاع قبل يلزمني اكثر استعدادات
3: شنو اللي صاير شنو اللي صاير معناتها نطلب الاعتذار من برشا يخدموا في ستيك ومعناتها حكيت مع واحد قال لي واحنا تعبين والليل نهار ما نرقدوش اي
6: جيت لهم تاع ساعات
3: لا لا تخدموا في ستيك قلوبنا معاكم والله نعرفوا نحكي معاهم صباح وليل ولكن نحكي وعلى الرؤية العامة انه كان ستيك جات حاضرة وعندها الانتاج الكافي ربما انتم بيتكم راكم ما تمرمتوش ويغزروا للصيف لانه الصيف مازال طويل وهذه الاشكال وكي جات ما يوضو خاصة انه احنا وسائل الاعلام والاكتفاء والاكتفاء والسدود وانا هنا في ميدي ماك حكيتها جي 30 مرة السدود والاكتفاء والاكتفاء في الاخر الماء قص من اول النهار معناتها نعرفش هين كان عندك تعليق
10: هو نقرا حسابنا مسبقا هذية يلزم خاطر احنا مشكلة الدورة هو مش كان في الصيف كهو نحكيو على سيف ونحكيو على شتاء زيدة فيما يهم التبريد خاطر ديما نقارو احنا ناقصي فيما يخص التبريد في الشتاء في الصيف كيف كيف نفس المشكل يتعاود المال البارح الارقام كانت تخوف واليوم مازلت الناس تتفاعل خليني نذكر شويه باللي حكيناه البارح هوني في أي. ميدي ماك
3: اللي حكيناه على الماء فاصل صغير ومن بعد نخرجوا فاصل ومن بعد نبداو نحكيو على الماء الارقام المرعبه اللي قالتهم تعرف كي سمعتهم جهين حسيت انه مازلنا بعاد على الكتيمة حسيت انه باش نحكي وما ما ليه فما حاجات بازيك ويعودوا الى سنوات معناتها من 2009 و10 و11 و12 و13 و14
10: وقتها
3: ما لا وقتها ما عملنا شيء هذاك هو بالله انت حكيتك نهار على التاكسيات خلينا نحكي ايقاف سياره التاكسي الفردي تم القبض عليه وتحيل إطارات منطقة الأمن الوطني بالسجومي. منحرف مسكين مسكن التاكسيات في الليل يقول لهم هزوني الملاسين، وأول ما يطلع يفشفش عليه غاز مشل الحركة، ثم يهزلوا تليفونه وفلوسه وكذا. الحمد لله كثرة البلاغات الأمن تدخل، وتاكسيات مهما نقولوا فيهم رو ربي معهم بالحق، وتاكسي رو سيرتو توم ويبدأ يحسب فيها غاز وكذا وشوفاج ويخدم ما غير كليماتيزور لأنه أقل استهلاك. تو الناس يقولوا له عليه ما تخدمش كليماتيزور، أي ما نخدمش كليماتيزور لأنه لازمني أقل استهلاك لأنه الشارج كبر، شارج كبر متاع التاكسي ولا يحسب فيها بالألفين بثلاثة ألف. هو يقول لك نصور 20-25 في النهار، كان نحط كليماتيزور باش تولي 15. معناتها الوضع صعيب برشا على التاكسيات.
8: جست كلمه على الاعتداء على التاكسيات، ساعات الناس اللي تستدرج ويحبوا هكا يفكوا الفلوس وراه التاكسيست يراه معناها ما تحسنش اللي هو يبيع في الديمونت، راه ساعات معناها التاكسيست وراه مسكين يخدم على روحه
6: نهار وخبز صغار مسكين
3: نجم يكون مش نتاعو
8: يا ودي، نجم يكون مزيان هذاك يخرج يخدم هو الفلوس عنده 10000، معناها انت عامل هذا كله على 10000 فرنك
3: وتليفون
8: معناها ما يجيش.
6: لا مبرمجين مفريش كدمتي نتاعه ما عندهم الحكايه في الليل نجم اي منحرف. وانا شوف هو حتى في المنطقة نجموش نقولوا يلزم بوليسي على كل سيارة تاكسي تخرج في الليل، ولكن ديما المناطق اللي تكرر فيها الجريمة أكثر يلزم هي تكون فيها كثافة الدوريات وفيها كثافة
3: الرقابة وكذا. تم القبض عليه هو بسرعة لأنه عملية التاكسي عملية فردية منعزلة، منين يعني انت باش نبرك التاكسي ونا
6: هذا عاود
3: هيك عاود مشدو فهمت
6: الجرائم نتاعو معناتها متكررة ومحينة ولا مستسهل الموضوع حتى لين تلمت عليه معلوماتها. ما ثم عبيد ساعات خرج لك من صحيح ولا تعلمون.
3: يلا نمشي فاصل وبعد شوي نمشي الموزيك 24 هذه ميدي ماك
11: موزيك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزيك فهم. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزيك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادين فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزيك فم. موزيك فم الأولى في تونس
12: كاليبسو. Dimanche 19 juillet, la tant attendue soirée Maréchal Ammar revient au Calypso avec les superstars Zeher Zorgati, René Zarouk et Murtaza Leftiti dans sa version White Party. Tous en blanc pour la soirée Maréchal Ammar, c'est le dimanche 19 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Midi Mag.
3: يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بلي والله جينا ميساج قال فيزيت تكنيك في السيجومي الناس واحله عندهم ساعتين من غير ضوء، دونك ضوء مقصوص على الفيزيت تكنيك. تحي ليه مستمع اسمه اسماعيل.
8: المستمع هذا انا نتصور هو المشكل منه، هو مشى كانت الامور باهيه الامور مريقله 10 على 10 خلص معي خلص معي روح هو الكرم
3: يلا ستر ربي عديونا موزيك 24
11: موزيك 24
3: يا مرحبا يا مرحبا تتفرجوا فينا على اللايف اليوتيوب تكتبوا في تعليقكم زادة تقرأ مصلح وايضا نمرونا على 23513 برشا فيديوهات وميساجات نحاولوا نهبطهم بعدين.
8: ثم زي كمال حط كومنتير قال انا نسكن في قربة في نابل على البحر، جيت باش نحط الكهرباء قدام الدار ما دار وهو جاني واحد باركين قال لي والله صدمة عهيتي وعمري ما تصورت يقرا فينا ذيك الدار
3: اي لا لا ياخذوا حريتهم تفضل
7: نحكيه على القطاعات المتكرره والمتواصله للكهرباء في
3: قطاعات كيسر تبلغ
7: في عده مناطق رغم توضيحات الرئيس المدير العام لستيج البارح عديد المواطنين عبروا عن استيائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي البارح. زاد رينا في عديد المناطق في منوبه وغيرهم احتجاجات للناس على الضوء. فمشكون يقول اكثر من 5 سوايع انقطاع كامل حسب كلام المواطنين. هو الكلام نتاع المدير العام للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه هوني مهم نافع البكيري اللي يقول تونس قاعدة تخدم في إطار استراتيجية وطنية للحد من العجز الطاقي اللي كنا نحكيه عليه قبيلة نوفل المسألة هذية. يقول ترتكز على التوسع في استعمال الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية اللي تنجم تكون بديلة نجم كما قلنا البارح تكون حل باش الانقطاعات هذم ينقصوا ما يصيروش. ولكن كما قلت أنت وكما قال جيهان البارح المشكلة في التخزين جوستمون هذا الإشكال اللي زلنا نحكيه فيه اليوم. يقول الوكالة قاعدة تشجع في المواطنين على اقتناء دي باتري لتخزين الكهرباء وتركيبها في ديارهم. هلا ينجم يضمن استمرار التزود بالتيار الكهربائي حتى كان يقص الضوء. هات نسمعوهم بعد نرجع.
13: التخزين عن طريق البطاريات موجود هو في القطاعات الصناعية كل استعملوا فيه اليوم باش ميقصش في السبيطارات تلقاهم موجودين باش ميقصش عليهم الضوء. القطاعات الحيوية موجودة اليوم لكن نحبوا نوصلوها للقطاع السكني اليوم حتى الواحد في داره حتى كيقص الضوء ينجم يكون عنده سورس أخرى باش ينجم يغطي احتياجاته في 3 سوايع 4 سوايع وين يرجع أول ساعة وين يرجع الضوء. هذوما باش نولوا نشجعوا في الاستراتيجية الجاية نتاعنا في التشريعات الجاية نتاعنا باش نحاولوا نحفزوا على اقتناء البطاريات هذية في القطاع السكني خاصة باش كل مواطن ينجم يحط الانستالاسيون في الفولتايك نتاعو تشارجيلو في النهار وهو بالسهلك في الليل. دونك ينجم في الليل يستعمل البطاريه هذيك ولا كان قص الضوء ينجم ياخذ من البطاريه ياخذ من البطاريه باش ينجم يشغل المكيف نتاعو ويتمتع بالرفاهيه الريحيه نتاعو.
3: واضح نتمتع. اي تفضل سمحني. اي كمل
7: عندك تعليق.
3: كمل لا معناتها باش تقعد في البطاريه هذه
13: نفس الاخبار.
3: اي باش نفسروها شويه للعبيد.
7: المجمع المهني للطاقات المتجدده بدعا جوستومون للاسراع في استكمال الاطار الفني والتنظيمي لاعتماد انظمه تخزين الكهرباء بالمنازل الشيء اللي نجم يخلي المواطنين والمؤسسات يستفادوا من تخزين الطاقه المنتجه من الالواح الشمسيه. ويعتبر المجمع انه التوجه هذا يمثل خطوه استراتيجيه لدعم الانتاج الذاتي للطاقه وتعزيز الأمن الطاقي في تونس. المجمع وفي بيانه تحدث جوستمون على تصريح اللي كنا عديناه. يقول تصريح مهم جدا للمدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بخصوص التوجه نحو اعتماد حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل. وهوني دعا المجمع الوكالة وشركة ستيج إلى التسريع في تفعيل النظام هذايا نوفل.
3: جهن واضح ولكن لابد به احنا توا في الضوء قسم ينقص ولكن هذا اللي نحكيه فيه راهو امر يخص فئه معينه عندها امكانيات معينه. معناتها لازمك طاقه شمسيه داير ما ينجمش اي واحد يلزم يستهلك معين باش تعمل.
7: اي ما ينجم يكون هو حل من الحلول باش تنقص على الاستهلاك الوطني الكل
3: باش نفهموا اللي يلزمك تستهلك فاتوره غاليه وما تنجمش مواطن عادي تعمل طاقه شمسيه نتاع 10 15 مليون والبطاريه هذه اللي تاخذ طاقه شمسيه ما تبعثهاش للستيج قداش تعمل البطاريه غاليه زاد.
10: هي البطاريه غاليه اما جوست حاجه برك حبيت نقولها تونس بدات قبل برشا ناس في الانتقال الطاقي بداو يحكيو في الموضوع من 85 2005 بداو اوفيسيلمون راهو مش بالضروره الفاتوره نتاعك عاليه وتستهلك برشا. هذايا اللي ناقص انه توصلنا المعلومه فما تسهيلات حتى للناس اللي تخلص اقل من الاجر الادنى باش تنجم هي تركب طاقه شمسيه.
3: ليه ما الطاقه غاليه؟
10: الطاقه غاليه ما هو استثمار على سنين
3: بالنسبه للمواطن بسيط. ليه ما هو نحسبها؟ ليه لحظه انا مثلا فاتوره تستيك تجيني 200,000 تقعد لي ستيك خير معناتها كي نستثمر طاقه شمسيه باش نولي ندفع 400,000 باش نخلص
7: على طول. نحكيو على سنوات على طول المده
3: شنو مدى البعيد. احنا قلنا ما نخلصوش وتله خاطر لهين بالقرايه وبالوحي معناتها تهم ناس عندهم بيدجي معين.
7: ما انفستيسمون على 10 15 سنه
6: على 10 وعلى قدام حتى التعميم هذه سياسات على المدى البعيد للتحكم في الطاقه اللي يحكي فيها وري مفصوله نورمال
7: شفت فيها الدول كلها
3: نعرف انا راني قلت محلاها ولكن تهم بجي معين فهمت ما تهمش
6: تاع انتقال طاقي عام بالنسبه للشعب وللمصانع وللناس الكل معقول ومعقول جدا ويساير
7: هذا
6: يبدو انه نحكيه فيه في غير علاقه بالطارئ اللي هو تامين احتياجاتنا الفوريه من الكهرباء.
3: فوالا يرحم والديك انا ذاك اش حبيت نقول معناتها الموضوع كارهم جبدوه في نهار اخر
6: صحيح
3: مش الموضة مقصوصين فهمت شنو نقصد يعني
6: حلو مشكلة
3: لا فهمت ناهد شنو حبيت نقول لك توانا معاك ولكن تحط في وقت الضوء يقص كأنه بديل لا مش بديل هاو كان نوفر الضوء
10: هو جست حاجة بركة نوفر راهو أصحاب الدخل المحدود واللي ما يستهلكوش برشة طاقة مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فما مبالغ تمويلية معناها تمول المشاريع فما
3: حوافز
10: 1500 دينار ولا غيره
3: مش تهم اللي عندهم ديار مش دي زابارتمون ولا حتى لي زابارتمون
7: لا حتى لابارتمون فما تجمع
6: بارتمون واحد جماعي بين
3: متساكنين لازم تتفق مع المساكنين وتعملوا واضح واضح
7: خلينا نحكيو على الماء نحكيو على الماء
3: نحكيو على الماء
7: نحكيو على الماء
3: سليم قال لي على الصنديق ما اتفقناش احنا يحبوا يدهنوا البطيم عندهم اربع سنين ما تبرع لهم حد 30,000 ايه معناتها
8: انك تمسوا في الضوء حاجه اخرى
7: هو مع هذا الكل شدنا زيد انقطاعات متكرره للمياه في عديد المناطق واللي كيف قلق برشا زيد المواطنين واليوم الدخل في الموضوع هذا ولتفسير ربما الانقطاعات المتواصلة في توزيع الماء الصالح للشرب الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه توضح عبر المدير الجهوي للسونيد بتونس الكبرى منير الدريدي اللي كان تدخل مع جهان الصباح ويقول انه اغلب اضطرابات توزيع الماء الصالح للشرب المسجلة في الفترة الاخرانية ترجع للانقطاعات الكهربائية دونك يقول كيف تقص الضوء راهو يصيروا مشاكل في تزويد الماء علاش يقول اخترت اثر على محطات الضخ خاصة مع موجة الحرارة العالية وارتفاع الضغط على شبكة الكهرباء هات نسمعوه شنو هو قال بالضبط
14: بالنسبة للانقطاعات متاع الماء صالح الشرب احنا ما نقصوش الماء عندنا فما انقطاعات مبرمجة هذيك ديقة الإعلان عليها إذا كان صيانة شبكات ولا صيانة معدات ولا صيانة مضخات مع محطة الضغط عندنا انقطاعات فجئية تكون ربما كسور أو تسربات هذيك كيف يقوموا بالأسلحة نتاعها ونعلم المواطن هناك انقطاعات ناتجة أخيرا كما اللي متذية فما خانة فما الكوبير دو كورون دي ليستاج اللي عم فيه ستيك كان في وقت ذروة والسخانة هذه اللخين في ستيك معناها يعمل دي ليستاج فما محطة الضغط اللي يقص عليها الضوء دونك إذا كان قص الضوء اوتوماتيك ما باش يقص الماء هذا خاطر شيء مربوط بعضه عن المضخات تخدم بالضوء وهذاك اللي شنو هو الاشكال القطاعات كيفاش تقع بصفه عامه اكثر نسبه تو في الايامات هذه الناتجه على القطاع التيار الكهربائي على محطه الضغط بصفه عامه في كامل التراب الجمهوري
10: ضوء يقص الماء
14: معش لازم الدخول في الخزانات تفرغ كي تفرغ الخزانات دونك فما قنوات تفرغ وبطبيعه الطبيعه لا تتقبل فراغ دونك القنوات ولا تمتلئ بالهواء والهواء هذاك يولي يعمل دي بوشون دير في الكونديت الكل وهذاك ينجم يكون معناها عائق لايصال الماء لصالح للمواطنين دونك في رقم تاعنا متجنده باش تخرجك الهواء هذاك من القنوات هذيك وبالطبيعه هذه تاخذ مده فتره كبيره ياسر معناها تنجم تقع 4-5 سوايع ويكون الماء مقطوع مش كيما الستيك معناها قص الضوء معناها تعمل ديليستاج في ساعه غير يرجع الضوء للناس كل
7: فوالا هذا التوضيح الاولاني وفي الحوار زاد حكى منير الدريدي اللي نذكره هو المدير الجهوي للسونيد بتونس الكبرى يقول الشركه قاعده تواصل في انجاز محطه مائيه كبرى يقول الهدف منها انها تساعد على تامين حاجيه تونس الكبرى من مياه الشرب يقول نسبه تقدم الاشغال توا في حدود 30%
14: بالنسبه للاستثمارات تونس كبرى عندنا محطه جاوة هذه محطه كبيره هي مماثله لمحطه تخدير القله 510 مليون دينار قاعده تخدم توا بكون في حدود 30% نسبه تقدم الاشغال هذه باش تكون فول كيما تخدير القله كيف باش تمول مع منطقه البور فينانسي المرفأ المائي بسيل حسيان امالكار ورواد وتقع بارتي من نارينا باش تقع التمويل نتاعها كيف فما عندنا برونش اخرى باش برونسيت تخرج باش تمول لجنوب ولايه تونس كي بن عروس وسليمان ومعتمد جبل الوسط وبير مشارقه من دغوال. المشروع الكبير ياسر وهام برشا مشروع استراتيجي صراحه معناها ثاني محطه كبيره في تونس هذه باش تحل الاشكال الكبير برشا
3: واضح كالعاده ما يعطونيش وقتاش تحضر قالوا 30% سلاح
8: مستيق وسند ما يفضها كان البريد التونسي البريد التونسي يدخل الموضوع
3: عليه. هو قال بسبب ستيك اما راهو الماء بدا يقص خليل قبل ما يقص الضوء
6: يعني
3: وهو يحكي على العاصمه لكل ولايه داخل تونس
6: هو السيد المسؤول غيرنا في زاويه النظر التحليليه نتاعنا كومبليتمون وخلينا حتى في تناقض مع روحنا لانه امس نحكيو مع جهان وبدينا نحكيو في الاسباب العميقه اللي جات قبل ديليستاج وقبل الكبيستاج وقبل جات الكل جات قبل من الكل في الاسباب العميقه اللي احنا وسائلنا لتوزيع المياه قاعده متخلفه وبعض منها بلغ بعد السن القانوني
3: ويضيع
6: الطاقات في 80 سنه معناها
3: لانتير نتاع المي يضيع
6: وكانه هنا بالحق معناتها كان خاطر السند ما تحكيش برشا معناها وكي تحكي معناتها على الدنيا السلام كحكيت كيني تستنى في الديلي ستاج والشنية باش تعمل مادة خبرية تخدم عليها باش تخرج معناها خطاب تواصلي عظيم جدا. ما نجمش نسينا أنه عندنا سنوات شتاء وصيفا ثم انقطاعات للماء نتيجة ما هوش ندرة الماء بل نتيجة إدارة الشأن الماء المائي ما هيش ماشية على قاعدة صحيحة.
3: ومنذ سنوات برشا بعثونا توا 23 513 ألف دونك جيهن ذكرنا هكا بسرعة
10: الماء أرقام. أول حاجة باش نبدأ بها كما ختمنا البارحة والعدالة المائية والعطش للعدالة المائية وهذا اللي قاعدين يقولوا فيه توينسا. حتى توا كنت نقرأ شوية في التعليقات كيش بدنا بموضوع الماء باقي يتسائلوا علاش في البلاصة هذه يقص في البلاصة هذه ما يقصش. حاولنا نفسروا البارحة شوية أم فما موضوع مهم نعاود نذكر به اللي هو سوم الماء في المدن مش كيما سوم الماء في الأرياف. البارح مع ضيفنا ياسر سويلمي مهندس تصرف الموارد الطبيعية في الدراسة نتاعو اكتشف اللي في المدن يوصلنا المترو كوب ماء ب 200 فرنك في الريف مترو كوب مع ترانسبور والتنقل يتكلف عطا مكانه يتكلف 40 دينار في زهوان. حاجه اخرى انا نحب نحكي عليها وقت اللي نقولوا انه الشبكات نتاعنا صحيح كبرت واهترأت ويزمها 12 سنه باش تتصلح قاعدين نضيعوا في الاثناء في ثلث الماء من الشبكه 33% تقريبا. في الجهه الاخرى في الشمال نقاو المدن الاوروبيه والدول الاوروبيه قاعدين في استراتيجيه جديده اسمها المرونه المائيه بداو فيها 5 جوان 2026 ويتوقعوا انه في 2030 باش توفر لهم 10% ضايعين. انا قعدت نغزر قلت احنا نضيعوا في 30% وهما يلوجوا باش يلموا 10% زايدين معناها باش تعرف قداش الماء قيمته عاليه.
3: ربما كما كان يقول خليل سوند معناتها محتشمين شويه في الكومنيكاسيون ما ينجموش ولا ما يحب ولا يخافوا ما يحبوش يعطيوا اصل المشكل
6: لانه ثم مشكل هيك
3: اي فوالا. معناتها احنا في الحصه هذه حاولنا وبكل حياد معناتها جهين محايده معناتها ساعات انا نديرابي جهين محايده اعطينا نعطيو المشاكل هذوما ارقام مدتهم ما نجم نقاشهم حد لا احد كي تقول لك من 200 فرنك ل 40 دينار شنو باش تقول معناتها هذوما وقائع وناس والمحلية اللي جينا البارح عاملين دراسات ودنيا و
6: 33% ضايعين من الشبكة شو
10: معناها ثلث
6: نتاع الماء ضايع من الشبكة
3: الحلاق فوق بين 50-80 سنة شنو باش تحكي معناتها واضح. قبل ما نمشيو فاصل ما زدتش حكي
10: حاجه برك انا نحب نسال علاش ما نمشيوش نحن زيدا في الانذار المبكر اللي مشيت فيه دول اخرى معناها ما نستنيوش الفويت حتى نضيع الكميات الكبيره نتاع الماء بالانذار المبكر تنجم تعرف الفويت وين وتصلح بالوقت وما عادش تخسر ماء.
3: شنو هي هذه الانذار المبكر؟
10: الانذار المبكر استراتيجي باش يعرفوا بها بالذكاء الاصطناعي وغيره تعرف الفويت وين بالضبط تعطيك البلاصه وين تحدد وين الفويت نتاع الماء وتمشي تصلح معناها ما تقعدش تصلح في كيلومترات وتقص على برشا مدن الماء تعرف الخلل وين وتصلحه في أسرع وقت.
3: واضح واضح واضح. والعدل العدل زاد مهم لليوم المواطنين يقولوا يقصوا على بلايس وبلايس ما يقصوش عليهم وفما بلايس 16 سوايع ضو قص وبلايس لا معناتها الناس يقولوا هكا لا نستطيع لا نؤكد لا ننفي معناتها ولكن نوصلوا العباد يقولوا نوصلوا مثلا لسعد بعث اغزر شنو هذوما اللي كي تكسرك حاجه تبعث الستيك مثلا شودير ميكس سيستم دالارم سويتش ساتيليت هوم سينما وراديو ريفي
7: مطلب تعويض هذا اللي تحرقوا بسبب القطعان
3: تنجموا تكتب مطلب تعويض تو بعد في الساعه الثانيه نوريكم التصاور بعثهم لنا الكل تراه نمشيو فاصل صغير ونرجع
15: موزايك فهم حاضرين اي نعم حاضرين للصيف وبرمجه الصيف على موزايك فهم صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فام احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام
16: في تونس.
17: كاليبسو Mercredi 22 juillet, le Calypso accueille El Kitch El Arabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale, mixé par Haitham et Shelifa. Billets en vente sur Ija. El Kitch El Arabi, c'est le mercredi 22 juillet,
18: avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
3: ميدي ماغ يلا مش هكا توا جا الوقت مع جينا
19: مش هكا
20: نحكيه على أكبر غابة أما مش في البر نحكيه على غابة في البحر وهي موجودة في تونس أكبر غابة بوزيدونيا موجودة في البحورات التونسية وبأرقام بعيدة برشة حتى على اللي في الترتيب الثاني واللي هو إيطاليا وبعدها إسبانيا
3: كي تقولي البوزيدونيا يزم نفهم كنا
20: نورمال ما
3: فسر البوزيدونيا سلاح شي البوزيدونيا
21: هذه يا راو حاجة نورمال مو ترد بك تاكل تطلع لك فازة
3: يلا كملت ناهي تفضل
20: هي تلقاها ساعات كي تمشي البحر تبدا موجودة على الشط وساعات تشوف الناس تبدا تنظف فيها خاصة كي يبدا نحكيو على بلاج بريفي اللي مشي لهم خليل يبداو ينظفوا باش يجي الكليون يحطوا له طاولة وكريسي على شط نظيف ورمال نظيف ولا ساعات انت كي تمشي تعوم تقول شبي البحر ممسخ وما نعومش بحدا الحشيش اما تعوم بحدا الدبابز ما يسالش اون توكا دبوزة هيروس اما البوزيدونيا
3: لسانها طويل الطفلة تفضل
20: البوزيدونيا هذيا
3: اي دبابز موجودين
20: كلهم البلاستيك والبلار والبيض والخضر والكل هذوما خطر كبير على البيئه البحريه وحتى زاده على المصطفين بصفه عامه البوزيدونيا هي اللي نسميه نحن بلغتنا العاميه الدرجه الذريع هو ماهوش حشيش هو نبات بحري
3: يقول لنا الذريع فهمتها تو
21: ولا حد يخدر ما فهمش حشيش
6: التسميه العلميه نتاعها
3: الذريع هو اكسجين البحر
20: اكسجين البحر اما مش البحر هو يسميوه هرويري البحر اما في تونس زاده نجم نقولوا بما انه عندنا اكبر غابه بحريه نجم نقولوا زاده اللي هو أكسجين البر زيدا أكسجين أزرق ولا رئة زرقاء أخرى شو حكاية البوزيدونيا هي نبتة بحرية بتبيعة أما عندها عروق تزهر عندها ثمرة زيدا واسمها زيتون البحر من تبرقة الجرجيس عنا تحديدا مليون هكتار بوزيدونيا
3: شنو
20: مليون هكتار بوزيدونيا بعدنا إيطاليا
6: مليون هكتار أقل منها 30%
3: ليه ضغط على الأرقام محلية زيتون البحر
20: أي النبتة متاحة زيتون البحر اسمها دونك على امتداد الشريط الساحلي الكل نحكيه على مليون هكتار تقريبا غابة البحر تجي قد نص مساحة الغابات اللي عنا في تونس يخدموا في نفس الخدمة
3: وما يتحرقوش الحاجة بهي
20: اما تصير لهم اضرار اخرى
3: اضرار اخرى
20: يتحرموا من الشمس ويتلوثوا وتصير لهم برشا حاجات اخرى
21: اتعس حتى من الحرائق
3: اي صحيح
20: بالضبط خاطر الحرائق قدامك تنجم تسيطر عليهم اما في البحر ما عندك حتى حلول تنجم تعملها كاين الكيميائيه والاستباقيه
21: مش تعاود تشجر من بعد
20: يلزمك 100 سنه باش تنجم تعاود تشجر على الاقل 100 سنه كان مش اكثر بعدنا جي ايطاليا على خاطر عندها غابه بوزيدونيا اقل منا ب 30% على المساحه اللي موجوده في تونس بما انه احنا عايشين تغير مناخ واحتباس حراري هذيك علاش الضوء والماء في صراع مع المواطن ويقصوا الاثنين فرد وقت الذريع هذايا راهو قاعد يحاول ينقص من المشكل ويحاول يحمي تونسي من التغيرات المناخيه يحمي شطوط يحمينا نحن زاد وقت اللي نكونوا موجودين في البحر ويحمي الحوت والكائنات البحريه كل هكتار يخزن 3 مرات كربون قد الغابه البريه
3: واو
20: ينتج زيدا بين 14 ل 20 إيترا أكسجين
3: يحمينا يحمينا
20: أيه. يخدم في خدمة كبيرة أكبر حتى من الغابات
21: هل احنا نعيو فيه ولا
3: أي جيستو مام معنى قاعدين قاعدة تقول لنا
21: اللي رجعونه في الجميل هذا ولا
3: أي قاعدة تقول لنا في كلام مهم على الأخر معنى ما نعرفوش في بلي كان الغابة تفضل
20: شكون مغروم بالحوت ويحب الحوت وصحن الحوت وكسكسي بالحوت كان ما نحميوش البوزيدونيا معاش نجم نلقاو حوت على خاطر 25% من ربع الكائنات البحرية تعيش في الغابات هذه لو كان مش موجودة الغابات فالحوت ما عادش يلقى وين يبيض وين يعشش وين يعيش هذيك علاش برشا انواع نجم تختفي وتنجم تنقرض نحكي وزيدة في تونس على مشكل انه البحر قاعد يقدم والشط قاعد يتاكل النبته هذه على الشط ولا حتى في البحر هي اللي تنجم تمنع اكثر حتى من اي مشاريع اخرى نجم قاعدين نشوفوا فيها بالضبط هو سلاح الاكثر فاعليه في المشاكل هذه على خاطر النجم ينقص حتى باكثر من 50% من قوه الموج اللي يضرب في الشتاء وهكاكا يحط حد لتأكل البحر. شنو أكثر سبب لحوادث الغرق؟ الكلمة اللي ديما الناس معوها هو الأمواج الساحبة الكورينتي نسميهم نحنا بالدرجة متاعنا. أوراق البوزيدونيا هي تكسر الموج قبل ما يوصل للشط، من غيرها البحر يولي يجبد أكثر، تولي الناس اللي طفع عليكم يولي يغرقوا بسهولة وتكثر الحوادث هذية. كيف كيف زيدة النبتة هذه وقت اللي تكون موجودة في بلاصتها في البحر هوني تمنع البحر من أنه يتأكل. معناه أنت كتبدأ تعوم ما تقولش بيني كنت الماء يوصل لي لكتفي فجأة نلقى حفرة وغرقت والماء ولا زيد
21: وليودين.
20: تولي ودين وهوني تكثر المشاكل. ما تزيدش برشا في العام، هي تطويل بين 1 حتى 6 سنتي ماكسيموم. شنو اللي يضرها؟ التلوث بطبيعة الحال هو في المرتبة الأولى، صناعي العضوي وغيره. كيف كيف زاد المصانع اللي ترمي حتى النفايات نتاعها على خاطر معتبرة البحر كاين ومصب النفايات مالوغوزمون يقتلها، يمنع يصنع طبقات تمنع الشمس من أنها تدخل لها وتمنعها من النمو أكثر. كيف كيف الصيد بالكركارة، وقت اللي نحكيه على صيد المستدام ماذا بيهم النحي وأصيد بالكركرة لأنه يقضي على هذا الكل.
21: فهي
20: تحمي البحر، تحمي زيدا رويد البحر وتحمي سكانه والأسماك والأنواع كلها الموجودة فيه. وإحنا مش نحكي عن الموضوع هذا أكثر على أسبوع البحر زيدا كيف كيف معنا محمد رفيد دلدول، هو مدرب دولي في الغوص وعن نادي الغوص بالمهدية كاب أفريكا. أهلا وسهلا، مرحبا على الأولى في تونس.
16: بخير، مرحبا بكم، تبارك الله عليكم. تحكي بالباقي على البحر، عندك معلومات كبيرة.
20: الحمد لله زدنا انت المعلومات اكثر شويه، يعطيك الصحه
3: والله. وتفاجئنا احنا، معلومات المواطن العادي ما يعرفهمش.
16: بركل عليكم، شاملين في كل شيء. جي سنه باش نعطيكم فكره على الاسبوع البحر دوره 16 في الماديه، يصير كل عام، هو منظم من الصندوق العالمي للطبيعه بشمال افريقيا مع التعاون مع ايانات، هي مدرسه فلاحين وسيوناس ومكتب دراسات هو وجي زاد اللي هي منظمة عالمية بتاع ألمانيا. هو استاج فرمي عاملينه للطلبة والمتخرجين والباحثين في مجال البيئة البحرية ومعهم كلمة توريزم زادة سندخت معهم توريزم ويكونومي لجيولوجي لنفو لهدف مشارك الناس كل ما بعضهم لحماية البيئة البحرية. وهذا أوبجكتيفنا في تونس نحن، سواء كمواطن ولا كمدرب غوص ولا كنادي غوص، نحبوا نحميو بحرنا فاسون بشيشن. وتعرفوا كما قلت توا باللي تبارك الله البوزيدوني في العالم موجوده كونسنتري لا ماجوريتي في المير ميديتيراني، عباره الامازون. نحن الامازون نتاعنا سي البوزيدوني، اوكي، عندنا اون غروند كونتيتي يلزم نحافظوا عليها. كيفاش تحافظوا عليها كلامو؟ هنا فما الصيد المستدام اللي هو أقرب حاجة، هي لابيش جراب، استعمال تقنيات الصديقة للبيئة، احترام الكائنات البحرية في الوقت متاع المصيد متاعهم، احترام الحجم كي يصطادوا. فما أنواع متاع حوت معناها ميزمكش تصطادوا صغير كما المناني تعرف يتولد من اللول أنثى وبعد تولي سكر بعد 5 سنين، ولهذا ما تشدهاش صغيرة كما القرنيط في وقته يلزم يشد كان في وقته باش يلزم يعطينا إنتاج كبير. احترام ياسر للسوكاج نتاعنا، احترام الراحة البيولوجية، هي فما راحة بيولوجية المواطن ولا البحار يلزم يحافظ عليه، اوكي. سيرتو نقولوا استعمال تقنيات الصيد الصديقة للبيئة، ما نستعملوش البلاستيك، لي ناسو بلاستيك يسون دي فانتوم معناها تحت الماء كيما الاشباك في ليزيباف، ماش يخلي الحوت يزوز. انت تصور شبكة معناها توحد دون زان ايباف، ليباف هي كلمة بابور غارق تحت الماء، يسكر على البابور بكله، الحوت معاش يزوز يتربى فيه، ما يقاش مأوى، ما يقاش دار، اوكي.
20: فما كميات كبيرة من الاشباك البلاستيكية اللي وحلت في قاع البحر وخلقت مشكل للحوت.
16: ياسر ياسر ياسر المشكل باش خرجوهم تتكلف ياسر تقنية ياسر، وينجم يهبطوا كان الغطاسة بالدبس اليوم البلونجير باش يهبطوا. نحن بارفوا نعملوا كننظموا يوم غراتويتمون بور لي بلونجير اللي هما كونفيرمي عندهم ديبلومات، نجيو باش نخرجوا كونتيتي نتاع اشباك كسوا من الحجر ولا من ليزيباف باش نخليو الحوت ينجم يكمل يعيش على روحه ترونكيلمون في العام تاعو، اوكي. بالنسبة للبلاستيك حسب اللي هو نعرفوه نحن، البلاستيك تعرف توا البلاستيك اللي ميكرو بلاستيك اللي هو تلوث كبير ياسر مضر للصحة، اوكي، اللي هو ميكرو نانو بلاستيك باش ياكلوا الحوت اوتوماتيكمون، انت بعد باش ياكلوا المواطن، سي مضرة كبيرة ياسر.
20: معناها اللي تعطيه للبحر يرجعه لك
16: تحيط لها تعطي البحر يرجحوا لك. هذاك علاش لازم نحافظوا ياسر على بحرنا، بلاستيك جميل لمدو ما نخليوش بحرنا. أبار هم ساكل البحر قاعد يتعذب بطبيعته من رشوف مون كليماتيك. بالحق نحن تعرف لي بلونجور نحن عبارة دي تمواسولو، معناها مراقبين نشوفوا كل مرة نعطوا نلاحظوا حاجة جديدة ونعطيوها نعطيوها لليزيكسبير اللي هما لي بيولوجيست يفهموا خير منا باش يقراوا عليه وباش يشوفوا باش
3: مهم برشا. يعطيك صحة سي محمد، شكرا ليك. وأسبوع البحر باش نواكبوه وباش تكون عنا غدوة مراسلة ونزيدوا نحكيو. مهم برشا الكلام وتبارك الله عليك جهين وضحت كل شيء. حاجة برك أنا ما تقعدت بيت فيه إسكو تعرفوا المناني تولد أنثى ولا يذكر
20: بعد خمسة سنين ينجم يتبدل وينجم يختار زيد.
3: أنت تعرفها هذه
21: الحق لي ما عندي صحاب مني
3: صراحه ديما حتى انا اول مره الناس ايش بكم والله اول مره
20: سمعتها. فما حاجه اخرى نزيدوها على الحكايه هذه، ساعات يكونوا اذكوره اكثر من الاني في مثلا هوني يختار باش يعملوا ليكيليبر يقلبوا
3: شكون يقلبوا
20: من هنا واحد ومربي خلقهم
21: هكا بالحق معتمد.

0: جديد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. موزايك فم الأولى في تونس.
1: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق كالزن ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب، اتمتع بالوتر وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى ال 40% وزيد عليهم عطلة صغيرك بلاش في اعز الزطير. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لاقرب اجنس تونيزي بوكينج. تنجم زادة اتكلم مع 71 124 124. المهم سيف السناء ما تفلتش العرض وتفرهد.
0: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم يعقدون يوم غد الجمعة جلسة عامة يتضمن جدول أعمال النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و 2030 و 2040. المديرة العامة للشؤون الطالبية في وزارة التعليم العالي أحلام الدخلاوي الشاطر تدعو الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا وأوليائهم إلى المشاركة في اليوم الإعلامي الوطني للتوجيه الجامعي الذي ينعقد غدا في مقر المعهد العالي للغات في ولاية جابس وبالشراكة مع جامعة جابس. والدخلاوي الشاطر تؤكد في تصريح للزميلة بشرى السلامي أن هذه التظاهرة تندرج في إطار مرافقة الناجحين الجدد خلال مرحلة التوجيه الجامعي التي تعد من أهم المحطات في مسارهم الدراسي نظرا لما تطرحه من تساؤلات وحيرة عند اختيار الاختصاص والمسار الجامعي.
3: إذا تعرفوا أن التوجيه الجامعي هو عملية صعبة وهي تود سبب الحيرة لكل العائلات التونسية خاصة الناجحين الجدد في البكالوريا. طمنوهم الكل أن الوزارة التعليم العالي والبحث العلمي اشترافقهم في تونس العاصمة في جابس وفي سوسة من خلال تنظيم أيام إعلامية وطنية حول التوجيه الجامعي. الهدف نتاعها أنه نقربوا مرافقة الناجحين الجدد في البكالوريا لتوفير المعلومات اللازمة حول عروض التكوين الجديدة وإلا المتجددة والمتوفرة في كل الجامعات التونسية وللإجابة عن كل الاستفسارات والتساؤلات حتى يتمكنوا من أخذ قرار صحيح وناجح لاختيار الشعب المناسبة وذلك في تحضير للدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي اللي هي باش تنطلق إن شاء الله يوم 27 جويلية. من هذا المنبر ندعو كل الناجحين الجدد في البكالوريا والأولياء نتاعهم باش يجونا ويواكبوا اليوم الإعلامي الوطني حول التوجيه الجامعي اللي هو منظم بالشراكة مع جامعة جابس واللي هو باش يكون غدوة إن شاء الله 17 جويلية بالمعهد العالي للغات بجابس. عنا محاضرات حول عروض التكوين والنصائح اللي من أجل توجيه جامعي موافق باش يتم عرض كذلك قصص نجاح في الريادات الأعمال وبعث المشاريع. يكون هناك معرض لكل الجامعات التونسية العمومية موجودة في جابس. الفقرة الثالثة هي في شكل لقاءات مباشرة مع مستشاري الإعلام والتوجيه وكذلك الأساتذة الجامعيين باش يعطيهم المعلومة الصحيحة والدقيقة حتى يتمكنوا من اختيار موافق لأجل دونك مسيرة جامعية ومهنية ناجحة.
2: وحدات الحماية المدنية تواصل اليوم الثالث على التوالي عمليات إخماد الحريق الذي اندلع مساء يوم 13 من جويلية في جبل بوغانم في منطقة حمام ملاك سيدي عبد الرازق بمعتمدية الكاف الغربية، وذلك بالتنسيق مع مختلف الهيكل المتدخلة للحد من انتشار النيران والسيطرة عليها رغم صعوبة التضاريس ووعورة المسالك في المنطقة. دوليا منظمة الصحة العالمية تقول أن

0: العدد الحقيقي للإصابات بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يرجح أن يكون ضعف الحصيلة الرسمية المعلنة على الأقل، في وقت هدد فيها أطباء وعاملون صحيون في بؤرة التفشي بالإضراب احتجاجا على عدم صرف رواتبهم. ومنظمة الصحة العالمية تؤكد تسجيل 1963 إصابة على الأقل بالفيروس، توفي منها ما لا يقل عن 719 شخصا. نهاية هذه الجولة والمشوار التواصل في ميدي ماج ابقوا معنا.
1: الأولى في تونس ميدي ماك، كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوفل ورداني على موزايك FM.

0: يا مرحبا يا مرحبا، رجعنا لكم في الساعة الثانية من ميدي ماغ حذانا نادي الفرتي. عسلامة نادية.
1: مرحبا نوفل، أهلا وسهلا. مرحبا ليكيب الكل، إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير ونعمة.
0: نحب نقول لكم اللي خليوا لي شوية وقت للكويز، خاطر اليوم جبت لكم كويز غريبة وغريبة جدا، في أخبار وحكايات وفازات، يعني باش نعرف الخلفية الصحيحة متاعكم، لأنه في الثقافة العامة واضح أنه سلاح هرب بكم.
1: لأنه
0: ديجا نقول لك
2: بكل نفسي مثقف
0: بكل محبة نهد، حتى كي تجاوب صحيح أنت بالصدفة. لا فم برشا تقول اي نختار بالصدفة. وحدك تقول نختار بالصدفة.
3: اوكي
0: فوالا نهد، علاش توا تقلب؟ خاطر جايه فقرته.
1: صحيح، نعرفو نعرفو
2: قاعد يحذر.
0: جايه فقرته مع العلم، يعني انها فقرة باش نتابعوا الاكتواليتي. انفو انتوكس، انفو ولا انتوكس. يلا نحن
3: ذكرنا بال
0: فوالا اربعه اخبار، منهم خبر واحد صحيح.
3: طبعا الاخبار من الاكتواليتي نتاعنا الوطنيه ولا عالميه. الخبر الاولاني يقول، وانتم تنجموا تتفاعلوا معنا طبعا على الرقم نتاعنا واتساب وتحاولوا تطلعوا الصحيح من الغلط. الخبر الاولاني
0: 23513000. ونذكركم اللي من الجمعه جاي باش نوليو احيانا ندخلوا واحد معنا مستمع يحاول يجاوب في الواتساب. نعليو شويه من ثقافه الحصه، تفضل. تفضلك. طبعا
2: احنا كمثقفين اليوم
1: انت غير معني بهذا الموضوع،
2: مش معني.
0: يلا نهد الاخبار.
3: الاخبار الاولاني يقول فلاح من ولايه بنزرت، نحكيه على مدينه غزاله، شنو صار له؟ سرقت له بقره من البقرات نتاعو، ثم من بعد اتضح انه تم بيعها لاحد المواطنين عنده عرس، دونك تبعت وهي مسروخه. هذايا الخبر الاولاني.
0: في الحنه ذبحوها معناتها
3: ولا ولقاوها من بعد طبعا تسربت في العرس. هذايا الخبر.
0: ما تقوليش مشيت عشا وذاق اللحم قال نعرفوا بنين
3: التفاصيل. التفاصيل
2: مسروق.
3: التفاصيل من بعد، تفاصيل في الاجابه من بعد. الخبر الثاني يحكي على صاحب مركز لتقويم الأسنان في بن عروس، تم القبض عليه لأنه يستعمل
0: فيه. طلعش هو سرق البقرة؟
3: لا بعيد بعيد الشيء على بعضه، ما يخلطش ما يخلطش.
0: نحيي في
3: نحيي في النقاش
2: المستمعين.
3: حفل سهر.
0: يلا.
3: لأنه يستعمل مواد قديمة مهربة من بلد أجنبي، وطبعا تثبت في أضرار لعشرات المرضى اللي كانوا زاروه وتقدموا بشكايات. هذيك علاش
0: هذا الخبر نصدقه، خطر فاست المغشوش موجود بطريقة كبيرة.
3: هذيك علاش تم القبض عليه. هذا الخبر الثاني. الخبر الثالث يهزنا للمتلوي، نحكيه على اكتشاف مستودع لصنع وبيع المياه المعدنية المخشوشة. سمعناها معناها سيد يعبي في دبابز من السبالة من المياه العادي ويقع بيعه على أساس أنه ماء معدني في
0: الدبابز. كلهم يبينوا صحاح
1: هذي الخبر.
0: أي
1: الكل تحسن
2: عظيم جدا.
3: الاخر يقول هارب بيكم، والاخر يقول تحسن ويحكموا خويا كما تحبوا انتم.
2: اليوتيوب يجاوب.
3: الخبر الرابع يتحدث على الماتش متاع البارح، دمي فينال الثانية بعد هزيمة فرنسا البارح الارجنتين انجلترا، والسيليكسيونور متاع الثري لايونز توماس توخيل بعد الهزيمة يقول باش تلعب المباراة الترتيبية تسمى بلابتيت فينال ضد فرنسا، قال ماتش ما عنده حتى معنى وحتى حد ما يحب يلعب الماتش هذا. هذوما الأربع أخبار، عليكم أنتم باش طلعوا صحيح من غلط.
0: واضح. دونك نتناقشوا، ما حشتيش بكم تعرفوا ما تعرفوش. نتناقشوا. دونك بقرة سرقت وذبحوها، مع تسرقوها وهديوها باعوها الواحد في هي منطقية، ما نعرفش التفاصيل. أنت اشترا
1: أنا رأي هي سرقت صحيح، ومن بعد صارت لها حاجة أخرى.
0: بيه. دونك مش صحيح الخبر. أوكي. صاحب مركز لتقويم أسنان، الأسنان معناتها المواد مهربة وكذا، وتم القبض عليه.
1: يظهر لي تم القبض عليه مش على خاطر يستعمل في ماني غلط، مش يستعمل حاجة
0: مش صحيح. يلا. دونك في المتلوي اكتشاف بالماء السبالة يعملوا مياه معدنية ويفرقوها. صارت برشا مرات في تونس. اشويق تعملي اي ما نعرفش.
1: اما يذولي مش في المتلاويه صحيحه. ما مش في المتلاويه. دونك غلط.
0: اوكي. وتوماس توخيل كي قلت توخيل ما ترى يعرف ينطق. دونك قال
3: الماتش توشيل.
0: انت قلت توخيل
3: شنو؟
0: لا انت قلت توخيل تاع واحد يفهم.
1: اي خبره
0: يعني ما يقولهاش اللي يجي
1: لابتيت فينال.
2: انا نعرف الذات توشيل. انا نعرف توخيل. ليش نعرف
0: ابدع صحيح. دونك توخيل قال ماتش ترتيبي ما عنده حتى دور تعتبر توخيل هو صحيح. يلا بقرة سرقت وذبحوها ما تبعوها الواحد في حنته واللي في حنته ما نعرفش في باله ولا في بالوش صحيح غلط
2: والله ما مش داخل المخ برشا فما سرقه في الحكايه مش داخل المخ
3: تمشي في الريسك هذا اليوم
2: اليوم مش تمشي بالبلاوي
0: صاحب مركز لتقويم الاسنان ماتير مهرب وتم القبض عليه
2: ينجم يكون صحيح لكن انا نشك في ديما خطر نشك في تفاصيل خبر معناه
3: ينجم يكون غلط
2: يا اما بن عروس ماهيش موجوده في الحكايه نجم يكون بلاصه اخرى ولا ينجم انسان اخر مهنه اخرى اللي هو مش
1: ولا تهمه اخرى
0: المتلوي اكتشاف يصنع في مياه معدنيه مغشوشه
2: والله الحق معناه كبزنس يعبي معناه دبيب زمان معناه وكل كيفاش بعد بزنس هذه نحسها تصير احيانا في بعض الناس الله يهديهم معناه في بعض يمكنش تفيق بها تصير في قهوه فيعبي دبوس المير بالار هذيك عبي مسبالي يعدي لك على اساس تجمت اما واحد عامل مخزن ودنيا ما استصعبها
0: باهي وتخيل
2: هذه الاقرب للواقع
0: تخيل
2: يقولون
0: تخيل يلا
2: يثوي على البراء
0: ناهد
2: انصار تخيل خاطر بالحق برشا ناس حتى بعض الصحف قريت انا انه مثلا الفرنسيس يقال لك حتى ديشان ثم امكانيه يهبط البناكه معناها ما ينوش يلعب في الماتش هذا هو ماتش ماست اساسا تصور انت احسن واحد في الخاسرين حاجه خايبه برشا
0: لا سليم قال لي لا السبيله هي تشرب الماء على الفيديو اللي عندي نهار البارح مش
3: صحيح مش العكس
2: صحيح
0: يلا اعطينا
3: اعطاو نفس الاجابه
0: نفس الإجابة.
3: الخبر الاولاني اللي يحكي على فلاح من ولايه بنزرت الخبر فيه جانب صحيح وجانب غلط
0: ركزوا معانا
3: الفلاح
0: ركزوا معانا حاجه ريت خيالك والله سبحان الله راني ما صدقتش عيني ناهد حاجه فوق الخيال بلاي اسمعوا الخبر وكرهتيني
3: خبر صادم الحقيقه ما تنجمش توصفه بحاجه اخرى معناها نحكيوا على الفلاح الحبيب السعيدي اللي تكلم المراسلنا مراد الدليجي يقول ولده كلمه وقت اللي رجع للدار قالوا راهو البقره اللي عندنا راهي امتنعت على الاكل وفما اثار نتاع دم على فمها جاء الفلاح باش يشوف شنو الحكايه بعد المعاينه يلقى انه لسانها تقص
0: لطف يا ربي فما واحد جاء وقص لسان
3: البقرة ومشى على روحه
0: يعني
2: فهمت شكون البقرة في الخبر
0: لحظة ليه ما كل حاجة يعني اغزر
2: والله شيء
0: ليه كلامك صحيح يعني اغزر
2: قبل اي واحد يسرق يعني فلوس تسرق لسان البقرة تندب بيه تبرى الززار تعطيك لسان بقرة ولا شوف
0: اي واحد يعمل حاجة عنده هدف شنو الهدف هذا نيدي شنو الهدف
1: غريب باسه تعرف
0: تتشمت في الراجل يذبح البقره سمي بسم الله واذبحها سبحان الله وسامحوني راني غلط طب شنو
1: شتيم مش اسمه مثاو
0: لطف يا ربي شو العذاب اللي تعذبته البقره
2: عادي صحار هذا ما
1: يعمل غريبه بالحق
2: لسان بقره حي
0: والراجل والناس كل وقفت معاه مشاش كي جاب عاد المنفذ وقدم شكوى وان شاء الله يشدوه وكان يشدوه والله ما نعمل درج نحكي عليه السيد في
3: لقاو تفاصيل تنقلوهم
0: حاجه غريبه وغريبه جدا
3: الخبر الثاني قلنا صاحب مركز لتقويم الاسنان تم القبض عليه يستعمل في مواد قديمة ومهربة الخبر غلط نحكيه على أوان فرقة الشرطة العدلية بن عروس اللي تمكنوا من القبض على صاحب مركز لتقويم الأسنان بالجهة على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية ترويج مواد مخدرة داخل المركز متاع تقويم الأسنان بيده دونك هذا هي الصحيح
0: يعني حتى في الاجرام ما عادش فما منطق
2: هذا معناها واحد مزرس في المهنه
1: اسمع ذكرتني في القصه نتاع السيد اللي في يخدم في بعض المستشفيات اللي يلقاوه تذكروها وقتها يلقاوه يبرد في المواد
0: اي
1: في المورغ
2: في المورغ اي صارت
0: غريبه جدا دونك اخبارك اليوم غريبه اي
3: الخبر الثالث حكينا عليه واللي شكيتوا فيه شويه مساله الماء المعدني كيف جانب من الخبر الصحيح وجانب الاخر غلط الخبر الصحيح يحكي على اعوان فرقه الشرطه العدليه بمنطقه الامن الوطني بالمتلوي اللي تمكنوا من كشف مستودع لصنع وبيع ماده الجرابا المسكرة بمدينة أم العرايس
0: مادة
3: جرابا
0: الجرابا هذه مادة
2: مسكرة
0: أي.
2: هي
0: أي مادة مسكرة فما تصوير عادي أي شنو المادة هذه ما عندها
3: دونك العوين حجزوا قرابة 10,000 لتر من المادة هذه المسكرة اللي كان صاحبها ينوي البيع متاحه باستشارة النيابة بالمحكمة الابتدائية بقفصة تم الاحتفاظ به لاستكمال الأبحاث الأمنية دونك شنية المادة هذه عندنا صورة أشواخ كان نجمو نعديوها
0: صورة اللي تم قبل عليه تحيل
3: في بتية هكا ولا كيفاش دونك الجرابا هي ماده كحوليه قوية برشة أصلها من إيطاليا، تتصنع من الريزيديو متاع العنب، بقايا العنب بعد عصرانه، يعني القشور والبذور.
0: اللي تابعوا فينا في لايف اليوتيوب ولا فيسبوك قاعدين تشوفوا في اللي تم القبض عليه،
3: وأي بقايا تبقى بعد صنع النبيذ. دونك البقايا هذية يخمروها ومن بعد يقطروها، يخرج منها الليكيد الكحولي هذاك يتسمى بالجرابا. عادة نسبة الكحول فيها تكون بين 35 وتوصل حتى ال 60%، وفي أغلب الأنواع حوالي 40%. دونك سيد تم إيقافه، وهذه مش أول مرة تصير في تونس المادة هذه.
0: يعملوا حاجات مسكرة دون لا نظافة لا حتى شيء، والناس بما أنه تلقاهم يبيعوها بأسوام أرخص برشا،
2: وفيها خطر تسمم زي ذلك المختلف.
0: فيها خطر تسمم، وأنت واحد في هو البتية ذيك أنت ترى فيها ما تشربوش، معناتها البتاتي مسخه وكذا
2: يا راه فارغه ما تعدي حذاها.
0: هو واحد في النوار لحظه، هو واحد في النظيف يعني هو في النوار يبيع، معناتها ولا تم القبض عليه. واضح.
3: نحكيه على توماس توشيل هكا به بعد هزيمه انجلترا.
0: انت حزين خاطرهم جاوبوا الزوز
3: امام الارجنتين.
0: نتفهم حزنك،
3: خدموا على رواحهم وراجعوا دروسهم، وانا نفرح لنجاح غيري. دونك التصريح صحيح، نقد البرمجه نتاعو امبارح كان اشو شويه حسينيه في التصريح، ولكن رجع الحديث على الماتش دو كلاسمون هذايا في الكوب دو موند، الماتش نتاع المرتبه الثالثه يتلعب ما يتلعبش.
0: المونديال اللي فات نحاوا
3: اي جوستمون رجع رجعت البوليميك عليه، معناتها تستحق انك باش تلعبوا ولا لا؟
0: امريكا تلقى فيها $100 زيادة تلعب،
3: خاصه وانت خاسر، زوز ايكيبيت خاسرين معناها بلاصتهم في الفينال. دونك بين اروح باش يهبطوا يلعب
2: نو بخليف. راه الماتش هذا نحكيو صحيح وما عندوش اهميه كبيره، ما تشقوي. راه نحكيو فرنسا وانجلترا، ماهمش زوز، ماهم شويه زوز،
0: هي ما حتى بين عقليه معناتها فما
2: هو تنحى في برشا كؤوس، تنحى كيما مثلا كاس افريقيا ما تنحى، ما عادش
3: حتى في اليورو في الروت نحا زيدا كوب دو موند. يظهر لي اخر واحده من عرش كان غلط اخر ماتش دو كلاسمون 2014 هذاك في البرازيل، برازيل هولندا وفان بيرسي وقتها كان مركه في الماتش دو كلاسمون.
0: دونك هذا هو التصريح توشيل اللي برشا نقدوه وقالهم عادي اي واحد يحب يدرب ينقدنا عادي. دونك قاعدين تسمعوا فينا وتبعثونا على 23513000، يعني كل مساجاتكم تحكي على الماء والضوء. حي رياض سوسة أقسم بالله ما غير مبالغة، ساعة بساعة الضوء، ساعة يمشي وساعة يقص، والماء يمشي ساعتين في النهار. في نابل الضوء قاسم ساعة 11 غير معقول. تحية لصديقنا من إيطاليا زادة ماهر يبعثنا من إيطاليا نتاع البقرة، قالوا تقلقوا من الحسة، حاجة غريبة وحتى حد ما ينجم يفهمها.
1: شو تقلقوا من الحسة؟ تقلقوا جيرين ما انت من حسها
0: هو ما لا ما انت بتتر يفادلك دونك متى ويعلقوا على الاحداث الغريبه اللي صارت، خاصه الحدث نتاع كل المواد اللي يصنعوا فيها، يقولوا غريب جدا بلا حدود وبرشا تذكر وتعمني والكلمات بسبب اللي يستهلكوا فيه بطريقه مش نظيفه. يلا نمشيوا للكونسو توا مع نادي الفورتي.
4: كونسو براتيك كل يوم في ميدي باك.
0: للي عنده ولاد يا نادية في الشتاء يحرص عليهم كل شيء بالوقت، في الصيف يصير نوع من التسيب، خليه يرتاح، خليه يعمل اللي يحب عادي في الصيف، لازمه يرتاح، خاصة نقص الوتلة، نقص الخرجات الكذا كذا، معناتها ما يصيرش سايبه يتفرهد، خاصة في شهر جويلية، شهر أوت نبداو نمرجوا فيه وارجع عقرة وكذا. أي إيجابي مش إيجابي
1: هذا زاد نوفل النقطة اللي باش نحكيو عليها هي الصغار. أول حاجة يذول يعملوها الأولياء وقت اللي البو يبدأ تعب مراوح من الخدمة ولا الأم تبدأ تعبة، والصغير يحب يلعب وهما ما عندهم جهد، دونك أول غيفليكس يعملوه يمدوا تابلت ولا تليفون صغير. وهذا هو فيش قاعدين يعملوا صغار في الوقت متاع العطلة متاعهم. دونك مانيش نحكيه على الأثار على خاطر نعرفوه من الناس الكل، نعرفوا لي الإكسبوزيشن وتعرض للشاشات مش حاجة باهية، ونعرفوه هذاك مش هذا اللي باش نحكيه فيه اليوم
0: كلنا نعرفوه وكلنا نتعرضوا للشاشات. يعني ما احنا كأباء صحيح. صعيب ننصح ولادنا خاطر احنا بيدنا اكرو اي
1: نحاول نلقاو قد ما نجم ونحاول نلقاو البديل. وهذا علاش الاخصائيه نتاع الطب النفسي طب نفسي الاطفال بيان سور دكتوره وام كمون عطاتنا البديل كيفاش نجمو نحاولوا ديما تقول نحاولوا ان نقصوا من تعرض الصغيرات للليزيكرون. اول حاجه نعرفوا زيد نعملوها انه وقت اللي تنحي للصغير التليفون ولا التابلت بيان سور في عمر معين يدخلوا في حاله من الهستيريا يولي عياط يولي برشا بكي وللسياح، وهذه كيفاش نجمو نتعاملوا معها. دكتورة جاوبنا
5: اول حاجه نحب نطمن الاولي راه انت كي تنحي ليكران الصغير متعود عليها برشا راه سي نورمال باش يعملك كريز باش يبكي باش يصيح باش يتغشش باش يطيح على القاعه. هذه مش معناها صغير الضر اما خاطر المخ نتاعو تعود على كميه كبيره من التحفيز السريع. باه اول غلطه نجمو نعملوها هي انه نستناو حتى يوصل الصغير لساعتين ولا ثلاثه قدام ليكران بعد نقول له هيا برا سكر دونك هوني سي نورمال باش يرفض. احسن حاجه هي تحدد له الوقت من الاول تعطيه حتى معناها تايمر ولا حاجه معني حاجة ملموسة في يده والصغير يعرف من الأول قبل ما يبدأ أنه وقت الإكرام محدود ويعرف من الأول وقت يشوف. ثاني حاجة حذره قبل ما يوفى الوقت مثلا ما مزيله 10 دقائق تقول له تو أنونس تقول له راهو مازالك 10 دقائق بعد تقول له مازالك 5 دقائق بعد تقول له هذا آخر فيديو خاطر المخ يقبل التغيير أكثر وقت اللي يكون متوقع. ثالث حاجة ما لازمناش نحيو الإكرام ونخليوه فارغ يلزم ديريكت ما يكون فما بديل مثلا تخرج تتمشى انت وياه تلعب بالكورة تركبوا ليجو ترسموا تقرأوا قصة تخليه يعاونك في الكوجينة خاطر الصغير يزمو يحتئ مع تهوني نشاط آخر مش جست منعوكها ويزمك تعطيه الالتغناتيف. إذا بديت الكريز متاع الغش ما يزمكش تتفاوض معه خاطر إذا بعد البكاء رجعت له التليفون راه الصغير يتعلم إنه البكاء هو الوسيلة باش يرجع ليكرون وقتها باش يعاود لك نفس التصرف في كل مرة. ونحاولوا زادا ما نعيطوش عليه ما نعاقبوهش نبقاو هادين نسميو له مشاعره تقولوا راني نعرفك متغشش ونعرفك حبيت تكمل أما راهو وقت ليكرون وفاء.
0: فوالا واضح ما نعيطوش بصفة عامة ولكن أنت البديل ولهنا أكبر مشكلة بمعنى راه ما تنحيلوش ليكرون وتقعد أنت تتفرج في التليفون.
1: صحيح
0: راه أنت مقياس راه نعطيك مثلا وليد كيف سامحوني في الجملة قد تكون قاسية راه فما واحد سأل ولده علاش يتكيف قالوا بابا أنت تكيف رك رد بالك تحاول تقنع ولدك اللي الدخان خايب وانت تتكيف
2: يتكيف قدام ولده يبدا من هو صغير اكيد هو ولا لا الطفل ديما عنده الفكره انه يتبع
1: مثلا
2: يتبع والديه
0: شويه اللي هو قدوه ولا دونك انت راك تنحي الكرون لازمك تصنع البديل لازمك تقعد تلعب معاه رامي كارتا مونوبولي ليجو تعمل مارش تعمل كذا معناتها نرجعوا لي احنا كنا نلعبوا صغار معناتها راه الاكت هذا باش يوريك اللي المشكله باش تظهر في الاولياء مش في الاطفال.
1: هذا هو اللي زاد باش تحكي عليه دكتورة. فما حاجة أخرى زادة نقطة أثرتها قالت راهو باش بيانسو بعد نفصلوا الصغير أنه مشاعره مفهومة القرار وقت اللي تقول نحي التليفون يزم يكون الناس الكل متفقين يعني مش البو يقول نحي التليفون والأم تقول خذ التليفون والممات تقول ليه خليه تقول راهو الصغير يلزم عملية المنع تكون متفقين عليها الناس الكل مش معناها كل واحد يعطي راي لأنه الصغير وقتها يولي يتعلم يستغل الاختلافات هذيك معناها يعرف لشكون يمشي على خاطر ذيك باش يقولوا به يخوذ. نقطة أخرى برشا نتصور أولياء يتيحوا فيها الغلطة هذية أنك التليفون يكون كمكافكة مكافأة عفوا ولا عقاب معناها تقول له تكمل صحنك نعطيك التليفون تقعد عاقل نعطيك التليفون وإلا تعاقبه تقول له أنت ما عملتش الحاجة هذيك دونك باش نحي لك التليفون
0: هذا خايب
1: هذا خايب ها باش نفهموا عليه
5: ما لازمنيش نستغلوا ليكرون كمكافأة ولا كعقاب مثلا تقولوا كي كانك تسمع الكلام نعطيك التليفون دونك وقتها هوني باش نعطيو ليكرون قيمة كبيرة وتولي أغلى حاجة عند الصغير. من شراء أخرى ما لازمش نستعملوه باش نسكتوه كل مرة يبكي دونك خاطر الصغير لازم يتعلم ينظم مشاعره بطرق أخرى كيما أنك تعنقه تحكي معاه تلعب معاه تهديه. وفي الأخر وأهم من هذا كل لازمنا نكونوا قدوة خاطر ما ينجمش صغير عمره 3 سنين تقول له ينقص من ليكرون ويشوف يوم وبوه شادين التليفون نهار الكل خاطر كيما قلنا من بكري راهو يقلد اكثر من اللي يسمع معناها هو الصغير يتعلم من اللي يشوفه مش باللي انت باش تقوله له. وبصفه عامه راهو اول 3-5 أيام يكونوا صعاب بعد 2-3 أسابيع برشا اولياء يلاحظوا انه صغير ولا يطلب هو اللعب اكثر نومه يتحسن تركيزه يتحسن التواصل والكلام يتحسنوا دوك هوني في الاخر الهدف مش انك باش تحرم صغيرك راهو من التكنولوجيا اما لازم تكون ليكرون جزء صغير من حياته مش هي حياته الكل.
1: دونك متفقين يظهر لي رايكم زوز انت وسليح على النقطه اللي قلت منطقي جدا. فما زيدها فكرة نوفل تنجم تقول انت جيل صغيرك تقوله شدها فما محتوى تعليمي تحط له شان يوتيوب اللي فيها محتوى تعليمي حكيو بيانسور ديما في عمر صغيرة راه مش نحكي على دوك يمشي في بالك انت ريالما انها حاجة مفيدة لكن باش نعرفه جستما مع الدكتورة تفسر لنا هل انه المحتوى التعليمي حاجة امنة وبيه للصغير.
5: أول حاجة لازمنا نخرجوا من فكرة إنه إذا المحتوى تعليمي راهو آمن. تعليميا نقولوا إنه بالنسبة للطفل الصغير شو تقبل 5 سنين مخه راهو ما يتعلمش بنفس الطريقة اللي يتعلم بها الكبير، خاطر المخ متاع الصغير هوني باش يبني روحه من خلال التفاعل مش من خلال المشاهدة. معناها الصغير راهو يتعلم مثلا اللغة وقت اللي يسمع أمه، كي يشوف تعابير وجهها، كي يثبت في الحركة متاع الشفايف متاعها، كيف يقلدها، كي يغلط وهي تصلح له. دونك هذا الكل أكيد متنجمش تشاشة تعوضه كلكو سوا شنو الكونتوني متاع اللي يتفرج فيه. دونك حتى الفيديو التعليمي راهو يبقى تواصل في اتجاه واحد، أما نحن حاجتنا بالتعلم الحقيقي اللي هو حوار وتفاعل في زوج اتجاهات. المشكل الثاني هو مدة التعرض، خاطر كل ما يقعد الصغير وقت أطول قدام الإكران كل ما أكيد ينقص الوقت اللي هو مفروض يعديه في اللعب، في الحركة، في الاستكشاف، في التفاعل مع عائلته. دونك المشكل مش كان في الإكران، ما زاد في الحاجات المهمة اللي الصغير ما عادش يعملها بسبب الإكران. محتويات سريعة سورتو توا حتى في كوسوسوا في لي ريزو سوسيو في اليوتيوب وحتى في لي ديسان انيمي جدد، مع تاولينا نراو انه مثلا الصور تتبدل في ساعة، فما اصوات كل ثواني. دونك هو المخ هوني باش يتعود على مستوى عالي من التحفيز، وهذا ينجم يخلي صغيرات يقلقوا في ساعة انشطة العادة، يعني مثلا ما عادش يحب يرسم، ما عادش ينجم يطالع، حتى في الكلاس ما عادش ينجم يركز، خاطر ما عادش يعطيوه نفس الاثارة اللي يعطيه له ليكرون.
0: جوستومون فما دراسة خرجت واثبتت انه قدرة التلاميذ على التركيز نقصت بسبب التيك توك والأكل اللي شورتي هذوكم، ما عادش ينجم يركز أكثر من ولا يركز أقل من العادة بسبب الفيديوهات. ولو أنه معناتها النجم نوريه التعليم ما نحكيش 5 سنين ونحطه في التلفزة، ما نحطوش في الإكران فيديو روبورتاج فيكسيون كذا في التلفزة ونتفرج معاه، بيان سور لازم نتفرج معاه.
3: وفما حاجة أخرى مخترة زادة ولاو عديد المختصين ينبوا منها في العالم، هو زادة الكونتوني اللي باش تحطوا لولدك، معناها كسوة تعليمي ولا ديسانيمي ولا أي حاجة، السرعة متاع الصورة
1: اكزاكتومون
3: لا فيتيس دو ليماج راهي تأثر على المخ متاع الصغير. ولا الألوان وصورة أكلي قديش من صورة يتعداو في السكوندا هذوكم راهم يأثروا على على مخ صغير وعلى تنميته. معناها
0: واضح احنا فوالا معناتها مهم جدا الكلام هذا.
1: نكملوا بالقاعده نتصور برشا فيكم يعرفوها اللي هي يقول لك انه صغير ما يلزموش يكون معرض للزيكرون قبل 3 سنين، لي جو فيديو قبل 6 سنين. لي كيفاش نجموا نطبقوها واحنا مثلا في تونس التلفزه محلوله 24 ساعه على 24 ساعه في الدار والتليفون ديما في يدين الوالدين؟ وزيدا وقتاش نحكيوا على كلمه ادمان؟ خاطر فما برشا نقولوا لان صغيري مدمن على التليفونات وعلى الزيكران، وقتاش نحكيو على إدمان؟ جاوبنا الدكتورة المختصة في الطب النفسي للأطفال دكتورة ويام كامون.
5: قاعدة هي اللي مهيش مجرد رأي، معنى هي مبنية على معطيات علمية ما سلام عليها المراحل متاع النمو الصغير، أما هي تبقى دليل وقائي أكثر من كونها قانون صارم. معنى دوك سيفغي هو التطبيق مش ديما سهل، ما ينجم يبدأ بحاجة بسيطة كما مثلا ما نغملوش لزيكران وقت الماكلة، ما فماش قبل النوم. والأهم من هذا الكل هو أنه الوالدين يكونوا قدوة، خاطر الصغير راه يقلد أكثر من أنه يسمع. دوك فما بعض العلامات اللي تنجم معنى تستدعي القلق متاعنا، كما مثلا أنه الصغير ما عادش يستمتع بحتى نشاط آخر، لا عاد يحب يلعب، لا يخرج، لا يرسم، لا يخرج مع أصحابه. وقت اللي زاد كيف كيف أول حاجة يطلبها كيف يفيق، وآخر حاجة يحب قبل ما يرقد هي الإكران. وقت اللي يولي يعمل كريز متاع غش ويوصل حتى يضرب يكسر ينجم حتى يضر روحه ولا غيره، وقت اللي يقعد يفكر في الإكران حتى هو ما يستعملوش ويقعد يتفاوض باش يرجع، وقت اللي معاش يحترم الوقت اللي تتفق عليه وكل مرة يقول لك زيدني شوية زيدني شوية، وقت اللي زادت تظهر مشاكل في النوم سورتو وقت الاندورميسمون معناها السهر ياسر، وقت اللي ينقص التركيز زادة في المدرسة في الأنشطة اليومية، وقت اللي نوصلوا كاريمون العزلة الاجتماعية ومعاش يتفاعل مع العائلة كما قبل. وهوني حتى المزاج يولي مربوط بالشاشة، معناها كاني موجودة راهو هادي وكاني تتنحى يولي في ساعة على أعصابه متوتر وفي ساعة يعمل لي كريز. ديما قبل ما نقولوا راه صغير هذا مدمن لازم نتسألوا علاش هو هارب للشاشة، خاطر ساعات الشاشة هوني تكون جوست عرض لمشكل آخر كيما لونكسيتي، تخوب مثلا دابخونتيساج، فراغ، صعوبات اجتماعية. هوني إذا عالجنا السبب راهو الاديكسيون ولا التعلق بالإكران ساعات ينقص وحده.
0: واضح. أنا نستنتج اللي الإكران الإدمان للإكران الأولياء مدمنين كي نقصوا هما تاو صغيري نقص صحيح توفقني ولا لا. أنت كولي نقص من الإدمان لأنك تنحي شاشة لولدك، يلزمك أنت زادة تنحي وتلقى له شنو تعمل.
2: هو لازم الحكايه ذي بطبيعه تكون موجوده، خاطر فينالمون نلقاو قبل كان فما فكرة إنه البو يبدأ يعمل في حاجات قدام ولده مثلاً، تنجم تكون عادات خايبة يبدأ يمارسها والكل، حتى لو شوف علاش بنحكي واحنا للإكرام دي حتى تاريخ كيفاش تاكل أنت معناه يتعلم هو أخي، على ساعات تلقى صغير ما يحبش ينظف صحنه خاطر ما يشوفش حتى حد قدامه معناه، ومش بالأوبليغاسيون وهي ولا بترايح ولا بالضرب ولا بالعياط باش أنت توصل له معلومة معناه. الفكرة كل في التقليد، مهم حتى الكلام نتاعه اللي باش يقوله حتى احترامه للناس راه مربوطة بالتقليد. احنا اليوم نحكيو على ليزيكرون، راهو ياما ناس تلقى مبوم راح تلتخ في الصالة كليماتيزور يضرب وش يبدا شاد التليفون ويبدا يشوف في الليريل
0: وش يتبع. الناس 80% من الناس هكا
2: معناتها برشا.
0: يلا خلينا نقرا شوية ميساجات يعطيك الصحة نادية. كمال قال ناهد كي يحكي نحس بابا كي يقول لي اس وهو يسمع في الاخبار.
3: مش انت برك
1: كيفاش
0: ماهر قال نموت ونعرف اش عمل بيه لسان البقرة. سبحان الله مخ يعكس. احنا الكلنا
1: احنا كيكا نفس الوضعية.
0: يا نوفل عندك شيلي رجراجي كيما البرة تحط لحمة في الكياس تطيب في ساعة، غدوة باش توصل للخمسين دونك حتى غدوة رانا باش
1: نخدموا على رواحنا
0: باش نحكي برشا باش نحكي برشا
1: فهمنا ذاك اش معناه باش نخدموا على
0: هذا. يحكي على طبيبة قال هذه عملت عمايل دكتور حكيم لنقعد ولا في الظل في الشمس برا لو جاش تعمل مع صغيرك. معكم احمد من ايطاليا. بصراحة دونك
3: عطات حلولكم يعني عطات حلول
0: اي ما تعطت حلول، ولكن الحلول اللي نعرفهم كل مثالية. الصعب هو تطبيق الحلول بصراحة. يا
1: تطبيق انت كولي وجبك انك تطبق
0: معناتها كيما الرجيم الكلنا نعرفه كيفاش تضعف، ولكن ما نجموش
1: اما فما عبيد نجحت في الرجيم وضعفت.
0: اي صحيح مشكلة الحكاية هذه صغار كلهم مدمنين كيما الكبار. انا بنتي نقولها نحي تليفون تقول لي ما لنتي نحي زادة بابا. تحي البنتي كنزة خمسة سنين تتفاوض على تليفون اكثر من كل باول وترتب افكارها بالحق. فلا معناتها شكرا على روبريكاتكم. الناس يبعثونا في برشا مساجات وبرشا
1: تصاور. أنا منهم الروبريكات بلي يقولوا كونسو يحكي
0: على 50 درجة. شكون يبعث لنا 50 درجة؟ محمد بعث لنا 50 درجة لحظة من تونس. من تونس فوالا فما شجر دونك من تونس فوالا دونك
1: نوفل باش نحيو لك واتساب راهو
0: يا نوفل يا نوفل عندكم عارف ستيك ولا
3: فما شجر
2: جرب تحكي على ذكرى وانت شد
0: كيفاش نعرف العباد يبعثوا واتساب برشا مساجات يلزمني نقرا شويه فوالا عندكم عارف في موزايك ما يقصش الضوء لا موزايك كيما برشا سبيطارات وكذا فيها جروب اللي كيقص الضوء
1: كيما اي اذاعه في العالم
0: الجروب يعوض. يلا فاصل ومن بعد نمشيو للفقره الممتازه جدا ما فاتك شيء.

0: ذا ميوزك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك كفام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزك على موزايك كفام.
1: فديت ما ستريس والروتين وقيت تبدل الجو وتعيش في مود ترانكيل. عليك بوتيل نهرواس ريزورت انتلس وحمامات. ان اوتيل رينوفي خطوة على البحر فيه تعيش الجو اللي وتيك. فاميليال وتلقى فيه الراحة والدلال. من البيفي للاكتيفيتي تعيش الكيف دليتي. فيش تستنى؟ امشي الأقرب أجانس ترافل تو دو. كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. Travel to do. Les prix to do.
2: Beehive Club Open Air été 2026. Laissez-vous séduire par l'ambiance envoûtante de la musique et de la fête au Beehive Club Open Air Gamart. Jeudi, Wafik Lefri et Elf Lila Oulila. Vendredi, Simouche Project by Benjamin. Ce samedi, Jet Halal, DJ and Music Producer from Lebanon. Infoline 20 910 000 ou elle sur place à l'hôtel Aquaviva Gamart.
3: رجعنا لكم ميدي ماغ. نمشي وما فاتك شيء
4: ما فاتك شيء.
3: وسام صالحنا راهو لعبة المغرب وكرواتيا ماتش
5: المغرب وكرواتيا. عندك الحق
6: احنا حنا ما تفرجناش فيه هذاك علاش نسيناه
3: ما ناش قاعدين في قهوه. تفضل اسمع
6: نحكيوا بالطبيعة بعد شويه على الناموس اللي تسبب فيه اخلاء زوز طائرات بمطار ميلانو. ما تفاجعوش مش تونس كارتاج لباس امورنا واضحه وماهوش تبع كان تبع الرحله هذه اللي راينر. باش نحكيو زاد على مدغشقر اختفاء تقريب اكثر من 90 طفل منذ بدايه العام و47 لا يزال مصيرهم مجهول. هذا بطبيعه دوسي كبير وكبير برشا موجود حاليا في مدغشقر. لكن زاد باش نحكيو على بودكاست اثر الجدل فما تصريحات كانت تقالت فيه. لكن قبل نحكيو على صبري لاموشي الناخب الوطني السابق المنتخب الوطني التونسي. خرج كما كان متوقعا في بودكاست كان يتكلم في البودكاست هذا بطبيعة وأحكي البودكاست يو كامبو اللي يتكلم فيه على إقالته وعلى تفاصيل. الحقيقة كانت تفاصيل نجم نقوله أحكي كل شيء بالأسماء نقولوا ليش مستنسين بها احنا قبل خاطر احنا قبل مثلا يخرج عبد يحكي نخبوه انا قلت في وقته قلت له جاء وقته معناها مستنيين او في وقته او في وقته. دونك صبري لاموشي يتكلم وحكي تقريبا على كل شيء نسمعوا اكستري من البودكاست.
7: لا او سا مي في بوكو دو بين لا ديسيبسيون دو بوبل تونيزيان كان تو اي فا تي ا كون سول فولونتي سي ريوشير.
8: Tu as été sélectionneur pendant ce match contre la Suède, vous avez perdu et ensuite tu as été remercié.
7: Je me réveille très tôt et je vois 27 en appel en absence de ma femme, de mes enfants, d'amis. Et en fait, il y a eu une communication qui a été publiée, qui a été retirée. À ma surprise générale, le staff qui vient taper à ma chambre. Et là, c'est le début de la fin.
6: Donc, Hazm Femna Akalou Huwarikht. Moi, il y a un peu de l'effet que je suis dit. C'est un peu de شوف ليه هما راهو شوف انا حين من اللي صار تو نحكيو في البرود معناها ليه هو معناها ناس بروفيسيونيل معناها كيما انت تربح ويفرح كيما كي يخسر لازم بالعكس غدوه باش نقوم انا باش نحاول نعمل ما خير يمكن هذاك اللي خمم فيه هو. لكن زاد اتكلم على حاجات اخرى في البودكاست كان طويل برشا. احكي انه زاد قال انه فما مشكل انه فما جوارات قالوا له ما تجيبهمش خاطر الشعب رفضهم ولا قال انه الناس رفضتهم ولا الجمهور رفضوهم. وهذا اللي بتبيع من التصريحات اللي كانت غريبة قالوا اللي هو يوري انه فما رواية تدخل في القائمة متاعه نوعا ما. اما هو ما جاوش قالوا ما جيب فلان وما جيبش فلان كأنه حسب نقول ديما حسب صبري لموشي راهو حسب الفيرسيون متاعه هو قالوا له فما جوارات راهم مكروهين اختاك كان باش تهزهم باش تصير لك مشاكل. احنا خاطر الفيرسيون اللي جاتنا من الاول هو تشبيب الفريق وفريق لازم صغير
3: معناتها انا تعرفوني مع المكتب الجامعي معناتها ننقدهم ديما ولكن لو كومبورتمون هذا نتاعهم عادي لانه راكم انا اشكاليتي كي يحكيوا على قرارات ينساو الماضي. رانا تذكروا كاس العربيه وتذكروا كاس افريقيا. دونك الفرجاني سيسي كان طلب جماهيري ما عادش نحبوا نشوفوه في المنتخب نحبوا الفرجاني تحيه لي وقتها طلب جماهيري عظيم. دونك المكتب الجامعي قالوا له اخطاك راهو الجمهور الكل ما يحبش فرجاني سيسي معناتها تصرف المكتب الجامعي ما قالولوش ما تجيبوش، قالوا له أخطأك، راهو الجمهور كل ما يحبش فرجين سيسي. وقتها فما زوز ثلاثة ملاعبية الجمهور كل قال ما نحبوش الفرجين سيسي، معناتها واضح أعتقد تصرف مكتب الجامعي كان كوريكت، قالوا له راهو الناس ما يحبوهمش، وأعتقد أنه الجمهور كل قال ما نحبوش فرجين سيسي وقتها، معناتها ما نعرفش انت كيفاش تصرفهم مريتو نيت، معناتها كوريكت ولا لا، معناتها ما قالولوش ما تجيبش اما نصحوه.
9: هذه فيرسون تاعو هو
3: ناقشوا في الفيرسيون تاعو، احنا ناقشوا في الكلام اللي قال، واي ما نظنش كان حاجه منعته باش يعطي صحيح.
9: هذه الفيرسيون تاعو هو من بعد يقيم الجواريت، معناها معناتها ياما جواريت ما همش محبوبين جماهيريا وحضروا في دي كومبيتيسيون عملوا ماتشات كبار، معناها فهمت ابري ما تجمش تحكم هكا، ما يلزم قرار يجي من عنده هو مش من عند حد اخر.
3: اي ليه ليه
9: لازم هو يشوف انه السيد هذاك ما عندوش بلاصه في الفانتروا تاعو.
3: متفقين متفقين متفقين،
6: هو حر بالطبيعه في الاخر بالكل، معناها
9: ليش هو امتعه هو
6: اكيد هو يختار اللي يحب عليه. تحكيه تو على بتبيع البودكاست اللي هو اسمه بودكاست ويذ عبير، البودكاست هذا متوفر على يوتيوب، في كل مره تكون فما حاجات بتبيع في البودكاست هذا، يكونوا ضيوف مش ما نحكيش على دي ستار ولا ممثلين، لكن
10: قصص
6: متاع ناس. الحلقة متاع اليوم اللي كانت باش نحكيو عليها اللي هي مرضى الكلين، إن شاء الله ربي يشفيهم الكل، كانت موجودة ضيفة اسمها ألفة، ولكن حكيت على وجيعة برشا ناس، حكيت على علاقتها بأمها اللي احنا مانيش مستنسين برشا نسمعوا النوعية هذه.
3: صادق جدا كلمة ايه.
10: من ذكرش أمي نهار هديت لي حاجة، مانيش مسحقة راني. من ذكرش أمي نهار ذكرتني في عيد ميلادي. الأم والبوم يعدلوش ميعدلوش.
11: اي علاش
10: عندي امي كي كتعيش لين خليت بابا كيفها، والدنيا عندهم فلوس ماده فلوس فلوس كل شيء فلوس على غالب،
11: يا ربي يهديهم،
10: وقد ما تعطي وقد ما تعمل وقد ما تجري وتو تقول فما ربي والدين وتو درشني ولا كيف يلا ترى روحك. انا تصور مريضه ونعم في الدياليز ونخرج هكا مقيده ونفنف وندخل، امي عمرها ما تقول لي برك الله على بنتي الحمد لله على بنتك لاباس، تبدا نحس فيها نغزر لها كيف تبدا تحس فيا وتحط.
3: المراه حسيت بوجعتها ولكن وجعني كلامها، مع انا كنوفل يعطي صحة لو احنا الحوار عدينا يعطي صحة تخدم، انا في كان معناتها كان جيت انا عملت حوار ما نعديهوش الكلام هذا.
11: بالنسبة لي كمس من الصورة متاع الأم، معناتها
3: ما نعرفش قد أكون مخطئ، أنه قد تكون راو لم حاجة أكبر مشاكليات، هي لم المرأة الوحيدة اللي تحبك في الدنيا
11: طبعا،
3: الوحيدة اللي تحبك بصدق، دونك لم تنجم توري روحها ما هيش لهي بيك وهي أنت تخرج هي تبكي متأثر، معناتها الأم هي الشكل، الأم ما كيش قبل ما تقابلك، معناتها الأم قد تكون متعذبة ميتة على بنتها أما ما تظهرش ولا ما
11: أما زادة نوفل راهو انا الحقيقه
3: معناتها انا كان معناتها الاراء معناتها هو صلاح قال نحطوها باش نتناقشوا الاراء، انا لو جيت موجود بليخن ما نعديهوش، لو جيت مول البودكاست نهد جاوبني تعديه ولا لا لو جيت مول البودكاست.
9: انا راني علاقتي بالمواضيع هذوما الشخصيه والبودكاست والاعلام واضحه برشا، هذوما حاجات ما يتحكيوش عندي انا في نظرتي انا
3: واضح
11: انا يتعديو
3: صلاح
6: والله يشوف هو لهنا
3: يتعدى ولا لا؟
6: ليه مش
3: بعده ونتناقش
6: هو يتعدى بالنسبه لي علاش يتعدى او شو صار لك
3: سليم تعديه ولا لا؟ لا اشويق تعديه ولا اشويق تعديه راه
11: ولا هو تعدي
3: مختلفين ليه ليه
6: لا تعدي افسر لك اذا هو الضيف مثلا قبل انه يحكي لك ناخذ اكزامبل اخر راه قبلوها من كذا من السهر يشد حكى على ابوه خرجوا معناه شيطان راه معناك يحكي على الوالد نتاعو
3: مايكل جاكسون الفيلم نتاعو
9: استعداد من الضيف انه يحكي
6: إذا الضيف تبقى من بعد هو كليم يطرح هي تجربة شخصية ما تخصش أمهات تونس الكل ولا أمهات العالم الكل تجربتها تبقى يجرح. لكن لهنا سؤال يمكن اسكو أنا نهار من نهارات مثلا نشوف عبد يقول لي راني أنا مش نحكي على حاجة، لكن نقول له ماذا بيك ليه حياتك شخصية أحكي على حاجة باهية
3: ولا
6: حياة شخصية
3: لحظة ما كنتش نجم نقشه شوية ليه بلكش أمك ما أنت ما حسيتش ليه
11: أي يمكن النقاش أي معاك كنت نجم يعني تزيد تخرج حاجات اخرى معناتها او تعدل بوتيت خويا معاك في الفكره هذه. اما نوفل انا بدي سمعت حتى شهادات اخرين من نوع هذا في دي بودكاست نتاع معناها فرنسيين تسمع شهادات صادمه راهو في علاقه بالام شنو تنجم تعمل، تنجم هي زاده تعمل مش على خاطر مثلا من صوره الام لانه هي تنجم تكون تعيش في حاله نتاع سوفرانس، تنجم تكون تعيش في حاله نفسيه متقلقه تخليها تتصرف بالطريقه هذيك، لكن كي تحكي انت الحكايه وكانك شيطنت معناتها في حين هي تنجم تكون المراه ديجا ان سوفرانس، الام تكون تعيش في وضعيه سعيدة اللعيبه والتصرفات هذوكم ماهم الا نتاج للقلق اللي هي تعيش فيه. دونك امانا عد انا بالنسبه لي
3: واضح واضح
6: عدي وانا من ديريتا
3: ولا وتحيه لي رو. احنا حبينا نطرحوا نقاش
6: تحيه لي
3: بالليل عاد تبعث لي دليلة ما عادش تبعث لي من استراليا قالت لي 14 درجه بعثت لي ما عادش
11: يطلب من
3: المسامعين استمتعوا بالمطر وحدكم لخاطر حتى كي يقص الماء في المطر ما نحسوش
6: حسنا
3: ما ندوشوش في المطر. تفضل يلا اصلح نكمل
6: نمشيو لمدغشقر ورقم صادم اكثر من 90 طفل مفقود من بدايه العام و47 منهم مازالوا دون اثر.
12: Des dizaines d'enfants ont disparu à Madagascar ces derniers temps et la situation inquiète la population. Depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux, les appels au signalement de disparition et d'enlèvement se multiplient, principalement à Antananarivo, la capitale du pays et ses environs. Depuis janvier, plus de 90 enfants ont été signalés disparus. Parmi eux, 43 ont été retrouvés, mais 47 restent encore introuvables selon le dernier bilan des autorités datant du 5 juillet. En une semaine seulement, plusieurs personnes disparues ont été retrouvées assassinées, dont une petite fille de 12 ans, un père de famille de 35 ans, un adolescent de 17 ans et un étudiant de 19 ans.
6: دونك كيما سمعت وحسب المعطيات الموجوده السلطات في مدغشقر لقات 43 طفل فقط، اما 47 طفل اخرين مازالوا لليوم في عدد المفقودين. وصلت تواصل عمليه البحث والتحقيق. سلطات في مدغشقر اكدت انه حالات الاختفاء تختلف من ملف الى اخر، فما اللي يلقاهم فيسع فما اللي لا، لكن حكاوا زاد انه لازم يتم التعامل مع الاخبار بحذر، ما لازمش يتبعوا الاخبار الزائفه باش نجم الجهود الامنيه والانسانيه زاد باش تكون موجوده بالكدا لانهم يلقاو الاطفال هذوما. لكن الظاهر غريبة برشا، والخوف الأكبر في مدغشقر أنه هذا يكون عملية ممنهجة ومنظمة.
3: واضح معناتها تقعد غامضة وغامضة جدا. يلا فاصل بعد نكمل معكم. هذه ميدي مانج على موزايك فم.
4: موزايك فم حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينه بندوه. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارا. هيكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوس الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فم. موزايك فم الاولى في تونس. مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. الاثنين 20 جويلية الموعد بش يكون مع جنيوة ديفيزيون. أكثر من 30 سنة الجروب الجيريان جنيوة ديفوزيون نجح باش يعمل فوزيون بنينة برشا بين موسيقى الجنيوة الروك الريجي الراب والبلوز. سهرية اللي باش تكون فيها برشا انرجي سور سين مع الليدر دو جروب أمازيغ كاتب. ومن غير ما ننساو اللي المجموعة هذه دفعت على برشا قضايا وكانوا ديما يفكرون في أهمية الحرية المحبة والتعايش. الاثنين 20 جويلية ما تفلتوش جنيوة ديفوزيون في مسرح الحمامات. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohammamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيورانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان موزايك فام. ميدي مع
13: ماج.
3: يا مرحبا يا مرحبا قاعدين تبعثونا. واحد قال سلام بالليل عندهم 14 سخانة يبعثوا لنا خيط. فما شكون بعث لي من سيدي حسين 49 درجة ونص، فما كرهب أخرى 50 درجة. شكرا. معناتها غدوة ردوا بينا خاطر فما برشا سخانة، والمساج هذا مش للمواطنين لستيك. يلا باش نمشيو توا إلى فقرتنا. أعطيوها خمسة دقائق فقرتكم الكل، نخد خطركم نعطيكم درج ما تعطيونيش فقرة. يلا نمشي وتوا للكويز تسليم. يلا باش نسألك تجاوبني نعم أو لا. ساعة باش نعطيكم أخبار غريبة، عندي خمسة دقائق وثلاثين ثانية. فوالا، في مصر واحد طلق مرته.
6: نعم.
3: لأنها مدمنة قهوة، كل عشرة دقائق كيس قهوة، لأنه لو يتعارك عارك كبير كل درجين ربع ساعة تعمل فنجان ولا كيس قهوة. نعم. شنو نعم؟ عنده الحق ولا ليه؟
11: نعم صحيح ولا مش صحيح ولا عفوا انتو
9: الكسل في راينا ولا في
3: يعني انا لعبة من يربح المليون
11: تشنو واضح سؤالك
3: يا نادي. يا نادي نحط الاخبار مش نتناقش وبعدها ما فهمت يا اخي. يا اخي باش نعطيك فلوس
11: انا عفوا انتو كيف كيف ليه محضره روحي تكبست
3: ليه معناتها كل ما عرفتش صحيح ولا غلط. اما لو كان طلقها لان كل درجين ربع ساعه تعمل كيس قهوه يكون عنده الحق ولا لا؟ واعرف انه عبد كل درجين كيس قهوه افهم كيف هي ولا يروح شو بكله معناتها
11: وبرشا فلوس نتصور لا
3: اي برشا فلوس
11: حق. اتفهم 10 دقائق معناها نحكيو على كيلويت قهوه، نحكيو على برشا مصاريف.
3: سليم شكب عليكم
11: شقال
3: قال لي كان كبسول عنده الحق 3000 القهوه معناتها 20000 في الساعه. نهايه حسب رايك صحيح ولا
9: تصورها صحيح؟ نصور صحيح
3: سلاح
6: نتصورها تصير وصحيحة. والحقيقة ما كان جد من البرازيل اش تعمل فيه المرأة معناها ما نجد ولا احنا نشرب القهوة ما مش لها الدرجة.
3: أجاوب صحيح دونك طلقها لأنها مدمنة قهوة بطريقة فلا من الارجومون اللي قالوا في المحكمة ونستفلقت بالضحك فكرة نفسها في كافير معناتها قالك ساعات ما طيبش الفطور كذا معناتها الإدمان
6: رحيم.
3: يلا في تركيا ناهد سجنه تاكسيست علاش؟ لأنه باش يوصل سعودي من المطار للوتيل في بلاست ربع ساعة في ساعة وربع وصلوا قعد يدور بيه
9: باش يربح
3: باش يربح فلوس دونك لا باش يوصلوا من الوتيل للمطار والسعودي فتته الطيارة ولا رفع قضية هو يا أخي التاكسيست شد الحبس.
9: نتصورها تصير
3: صحيح
9: تركيا نتصورها تصير
6: السعودي باش يضيع وقته معناه باش يقعد يشكي واحد يقص طيارة أخرى بالأخير هذا كان مش طيارته هو.
11: أنا بدي نتصور ليه
3: صحيحة وشد الحبس التاكسيست سلاح
6: بتهمة الدوران دون موجب حق
3: اي ليه ما رد بالك راه تركيا تركيا متطوره راه اما التاكسيات راه ما يقولكش السوم يقولك من كذا يقولك لو كان قالك 400 قول 450 يلا. في لبنان يا سلاح راجل عمل اكسيدون هزوه الاستعجالي متضرر صاحبه اللي معاه هبط تصوير على الفيسبوك قال صاحبي عمل اكسيدون جاوا 9 بنات كل واحده تقول خطيبي
6: صاحب هذا ما لعدوش يعمل
3: ليه هو صاحب هبط جاوا 9 بنات للمضروب كل واحدة تقول خطيبي
6: لا تعرف علاش ليه ما تيجي
3: علاش
6: الزوج الاولى صحاح دونك هذه نصور غلطه
3: الله الله الله نادية
11: انا نصور صحالي
3: اي
11: الحقيقة معناتها
3: موجودة في تونس
11: ينسى الالم واللي تعرضت
3: الارقام تتبدل ارقام 3 4 9 5 موجودة في تونس
11: باش يقولوا كل خطيبي نصور نهايات اخرى الحقيقه اكثر
6: نهايات اخلاق
11: الحقيقه تصور اكثر.
3: سامحني خرجتك من الكونتكست صحيح ولا غلط؟
9: تصورها صح
3: صحيحه وجاوب صحيح وغلطتك يا سليح لاني
6: فما شيء غلط
3: اي ما عملتهم الكل صحيح شمتا بي باش نحكيو بي تحبوا اغرب عركات الكوبلوات على المصروف ولا اغرب اسباب تبطيل العرس؟
11: زوز بهين اعطينا زوز
3: ما نجمش
6: اعطينا تبطيل المصروف
3: الدنيا. يلا ترى قل لي صحيح ولا لا تبطيل العرس سوري بطل من مرته ليلة العرس في الصالة خاطر قالت له نحب نتصور مع اصحابي الاولاد جاي معاها يا اخي بعدته وتصورت وحدها طلقها ليلة العرس.
11: نعم
6: بلاد باب الحارة جيش لا ما
3: صحيحة
6: معنا قلت ما يجيش معنا حبيت نتناقش
11: ما يجيش
3: نهد هذه اختصاصك مصرية بطلت في كتبين صديق خاطر رجلها تعيط له ثامر في الأوراق ظهر بدوي
6: أنا
11: ما فهمكش
6: انا معناها هو بطاقه تعريف وقال انا اسمي فهم
11: ترجم له
9: اسم غلط
6: في الصديق جبد بطاقه تعريف لازم بدوي
11: نفل ترجم له ما فهمش راه صار فيه
9: الاسم غلط
3: الاسم موجوده برشة توينس يعملوها بون ساعات اللي تبدا لهم حابه تسمي اسم والبو اسم دونك
6: فما لا موجود فما اللي يسميه حاجة في الأوراق ما يعيطوا له باسمه عندي عمي كذا سلم علي
3: ما تقالت قالت يخبي علي دونك معقد وكان نجيب وليد ولي اسمه بدوي
11: بدوي ثامر بدوي بن ثامر
3: تونسي سلاح بطل من مرته نهارة العرس خطر صبغت شعرها وعملت الماش بطريقة خايبة بطل من العرس
6: وينجم يبين تافه هما في وسط العلاقه نتاعهم ينجموا تفهم وقالها ليه راك محليك كيما انت علاش الماش وكل شيء
3: لا بعد ما عملت الماش
6: بعد ما هي منجم
3: والماش يلزم مده باش يتنحى قداش لازم شهر
6: لا ما قالها نحي لا قالها مش لازم تعمل مثال شيخ هي غدرته وعملت قال هو الغدره هي سبب الطلاق مش الماش
11: انا نقول مش صحيح
3: ناهد
9: صحيح
3: مش صحيح
6: انا بيتي ذاك اش حبيت تقول من الاول انا حبيت الفكره معنا
11: شو حبيت الفكرة مش صحيح
3: مصرية بطلت من رجلها
6: أنا شكون أنا كنا نقول لك أنا نجيب شكون يا الماش طلق
3: طلقت منه بعد شهر تقريبا من العرس خاطر في شهر العسل قالت له خذي دبوزة ماء عطشت مشي وبتع عليها ظهر ما خذهاش من الوتيل مشي الكشك بعيد على الوتيل خاطره أرخص قالت واضح كيفاش باش نعيش
6: حي الراجل هذا خاطرنا ساعات ناخذ كسكروت مشي قزوزه من العطار خاطرها ارخص
11: اي
6: دونك نحييه الراجل
11: حتى انا نحيي معاه
3: معاه انتو صحيحه ولكن للاسف ما كملتش ردوا بالكم على رواحكم راهو الدنيا باش تسخن اكثر غدوه باش نوصلوا ل 50 نسخانه تم اخر تو نزيدوا نحكيوا غدوه وعنا برشا تفاصيل وحكايات نادي يعطيك الصحه ناهد نورتنا سلاح شكرا لك سليم عشويق بارك الله فيكم خليل معنا زاد جيهان باش تكون معنا بعد شويه الاخبار سبور اكسبريس ثم باش يجينا حسن باش نستمتعوا معاه يلا شيء طيب في لمنا
13: موزايك فهم حاضرين اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين قارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم الأولى في تونس
14: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف ومدامنا على موجة الفانسي اما لخوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و600 في الشهر باش تتكلم

0: التفاصيل على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمهرجان. للحجز زوروا موقع تذكرتي فونتين. الدورة 50 لمهرجان دوكا الدولي برعاية فونداسيون أغريكولتور باي UIB أوريدو تأمينات المغربية راديسون بلو نيسان سيفريش بريتش كانسل الخطوط التونسية تونيسير البريد التونسي غنو وموزايك فام.
1: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
2: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم الخميس خلال الفترة الممتدة من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى الساعة الرابعة ظهرا وعلى فترات متقطعة، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. وشركة ستيك توضح في بلاغ أن هذه الانقطاعات ستشمل المناطق التالية: الحريرية، باردو، منوبة، زهور، المنزه الخامس، المنزه، هريانة، المنار، محمدية، فوشانة، جديدة، صنهاجة، برج سدرية. مع عودة الكهرباء دون سابق إعلام، لذا يرجى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة وفق بلاغ ستيك. المتصرف المفوض في المركز الوطني البيداغوجي كريم داود يؤكد أن الاستعدادات لتأمين العودة المدرسية 26 و2027 تتقدم وفق الرزنامة المحددة، مشيرا إلى أن جميع الكتب المدرسية ستكون متوفرة في المكتبات في مختلف ولايات الجمهورية في أجل أقصاها 15 من أوت. وداود يوضح في تصريح للزميلة بشرى السلامي أن المركز تولى هذه السنة طباعة 14 مليون نسخة من الكتب المدرسية موزعة على 206 عناوين تغطي مختلف المراحل التعليمية، ويضيف أنه لم يتم إدراج أي عناوين جديدة ضمن الكتب المخصصة للسنة الدراسية القادمة.
3: بالنسبة لعدد العناوين هو 206 عنوان الكتب المدرسية، والسنة هذه يعني سنة الدراسية القادمة 2026-2027 لا وجود لعناوين جديدة. عدد النسخ الجملي بلغ 14 مليون نسخة. نسبة القبول للكتب توا تقريبا في حدود 52%، ونسبة التوزيع للكتب على فروعنا الجهوية تقريبا 30%، وإن شاء الله نهار 15 أوت 2026 تكون الكتب جاهزة في المكاتب بكامل أنحاء الجمهورية.
2: وزارة التجارة وتنمية الصادرات تحث كافة المتدخلين في عملية خزن منتجات الفلاحة والصيد البحري على الانخراط في عمليات تكوين المخزونات التعديلية والاستراتيجية، وسعيا لإنجاح مواسم الانتاج وتثمين الصابة الوطنية في المجال الفلاحي. وزارة التجارة تدعو كافة المتدخلين في عملية الخزن إلى ممارسة نشاطهم بصفة عادية والتواصل مع مصالحها لمزيد الحصول على توضيحات قانونية أو فض أي إشكاليات متعلقة بنشاطه. ووزارة التجارة تضيف في بلاغها أن وظيفة الخزن تعتبر آلية استراتيجية وهامة لإسناد الانتاج الوطني والتصدير والاستهلاك المحلي وتعديل السوق على مدار السنة وخلال الفجوات الموسمية. نهاية هذه الجولة، والموعد الآن مع أحمد في سبور إكسبريس.
1: الأولى في تونس.
4: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
5: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اوريدو، طور عالمك.
6: سبور اكسبريس. مساء النور، مرحبا بكم من ناس كل في ثاني نشرات من رياضية. ترجي انطلق اليوم في التربص الخاص، تربص تحضيري الأول الخاص بالاستعداد للموسم القادم. التربص هذا انطلق اليوم ويوفا نهار 26 جويلية وبش يكون في مدينة عين درهم. تربص فيه ملاعبية موجودين شبين كما اسكندر شمام، من الله الحميدي، رقم الطبوبي، فاسيلي، الارير جوش، غايب عليه القضاعي، غايب عليه الدربالي، زاد على الدربالي. موجودين فيه بعض من الملاعبين المنتدبين جدد، نحكيو على الشيخاوي، فرنانديز، بشا، سيد والصحراوي، في انتظار التحاق طبعا يوسف البليلي ومكوانا. مكوانا اللي باش يلتحق اول ما يوصل لتونس باش يلتحق طبعا بالتربص هذا. وفي المقابل يغيبوا زوز ملاعبيه اخرين، بون ريان حمروي مش موجود، هو ملي رجع الترجي هذه التونسي للتدريبات، لكن يغيب لانه باش يتم اعارته وباش ينتقل الى فريق اخر. في المقابل قصي معاش

0: غايب عن التربص هذا في انتظار تعرف على وضعيته ولا انه باش يواصل او باش يغادر الترجي هذه التونسي. كيف كيف زاد يسال قلنا يوسف ليلي يتحقق زاد ان شاء الله بالتربص هذا في الساعات او الايام القادمه. كيف كيف عادل بطيب وابوبكر ديارا كما زاد قلنا البارح واليوم بيتو باش يوصلوا الى تونس لانهاء الاجراءات اللي تخليهم ينضموا بشكل رسمي الى الترجي هذه التونسيه. لاعب اخر من الترجي هذه التونسي غادر هو محمد امين بن حميده باش ينضم الى نادي الحزم في التربص اللي انطلق في مدينة تبرقة وباش يمضي العقد بتاعه عقد مدته زوز مواسم في انتظار زاد انتقال محمد أمين توغاي إلى نادي أهلي طرابلس بمبلغ تقريبا 6 مليارات تونسية. النادي الرياضي البنزرتي كشف على تركيبة الإطار الفني الكامل. محمد عزيز هو المدرب، سفيان غانم مساعد مدرب، معها زادة هيثم المزي مساعد مدرب، محمد علي جزيري مدرب حراس، وائل الذوادي معد بدني، رامي الحداد مساعد مدرب مكلف بالمتابعة والتقييم والإحصاء، وبش يتم الإعلان عن موعد التربص المغلق بعد اتحاق كافة اللاعبين. وفي نجم المتلاوي اتفاق مع المدرب أمين جارا لتولي تدريب الفريق والتربص وبليتو التحذيرات تنطلق منتظر تنطلق الأسبوع القادم حتى لين تتحل مشاكل كبيرة اللي يعاني فيها نجم المتلاوي على مستوى المادي. حكينا على معين الشعباني والموضوع اللي يخص تدريب المنتخب الوطني التونسي. الجامعة التونسية لكرة القدم اتصلت بناظرتها في بالمسؤولين في الجامعة الملكية المغربية لإيجاد حل توافقي وحل وسط يرضي الناس الكل، يرضي الجامعة التونسية لكرة القدم ونهضة بركان، لأن نهضة بركان عنده كلوز 4 أشهر تخص معين الشعباني. لاكورد دو برانسيب موجود ما بين معين الشعباني والجامعة التونسية لكرة القدم، يعني اتفاق موجود في انتظار يلقاو حل الموضوع هذا. وجديد هو كونه في صورة الامضاء مع الجامعة التونسية لكرة القدم، فانه نادي نهضة يعني معين شعبان يمضي مع الجامعة التونسية لكرة القدم كمدرب المنتخب الوطني التونسي. ماهر كنزاري هو المرشح رقم 1 لتعويضه في تدريب الفريق. كلاسمو فيفا انا برشا ما حكيناش عليه ولا يعمل في الاكتواليزاسيون كل يوم تقريبا. الجديد هو ما ثماش برشا جديد، الارجنتين هي الاولى اللي باش تلعب الفينال، اسبانيا هي الثانيه، فرنسا هي الثالثه، انجلترا هي الرابعه، البرازيل تقفز مركز تولي في المركز الخامس، المغرب تقفز مركز تولي في المركز السادس، البرتغال تخسر جوز مراكز تولي في المركز السابع، المركز الثامن لبلجيكا اللي ربحت مركز، المركز التاسع خسرت مركز المنتخب الهولندي، والمركز العاشر صعد 4 مراكز المنتخب المكسيكي. في المقابل وهنا الامر المقلق والمقلق جدا، يعني منتخبنا الوطني نعرف احنا ترجعنا في الترتيب وخرجنا 12 مركز لكن ليش كليل ولينا خرجنا من التوب 10 بتاع ترتيب الفيفا، وبالتالي في اي كاليفيكاسيون جايه باش تولي عندنا اشكاليه. بون لمحل كاليفيكاسيون اللي باش جيتهم تاع كوب دافريك تدو بول، لكن في اللي بعدهم كاس العالم والكاس افريقيا باش تولي عندنا مشكله. المغرب هي مركز الاول، السنغال الثانيه 18 عالميا، المغرب سادس عالميا، مصر في المركز ال 24 عالميا والثالث افريقيا قفزت 5 مراكز، نيجيريا في مركز 26 المركز الرابع على المستوى الافريقي، الجزائر في مركز الخامس، كوت ديفوار السادسه، كونغو الديمقراطيه السابعه، والكامرون الثامنه، مالي التاسعه، العاشره هي جنوب افريقيا، واحنا في المركز 11 افريقيا 57 عالميا وخرنا 12 مركز. انا شاهدي كل اخبار الرياضيه تقع على موقعنا موزايكا فان بوينت نت، خليكم تو مع حسن وكامل الفريق في افتر وورك.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عالمك.

0: الأولى في تونس. After Work من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي موزيك فهم.
1: مرحبا بكم في After Work على الأولى في تونس، ساعتين ودرجين. مسيكم بالخير، مسيكم برضا، ويمسيكم بوسع البال. إنعم نصعب بالنا بقدر المستطاع، أي مات صعيبة وإن شاء الله تتعدى، إن شاء الله الخير يجي القدام، وكله اللي يجي من عند ربي ديما به، وحمد الله أنه ربي ديما يعطينا إن شاء الله يا ربي على قد صبرنا وعلى قد ما نجم، على الأقل معناه النجم وهي تنقوله نحتمله، إن شاء الله ربي لا يكلفنا معناه ما لا طاقة لنا به. تحية لكم الناس الكل. اليوم 16 جويلية 2026، بلادنا تشهد موجة حر الحقيقة غير مسبوقة، ربي فرج علينا إن شاء الله. اليوم درجات الحرارة تلامس 50 بعدة مدن تونسية، دونك نوسعوا بالنا. ستيك قالت بأنه زاد كيف كيف فما انقطاع للكهرباء باش يصير في هالوقيت هذية وفي عدة جهات، نعطيكم أكثر معلومة وتلقاو المعلومة الكل على موقعنا mosaikfm.net. دونك نوسعوا بالنا بقدر المستطاع، ناخذوا بالأسباب وإن شاء الله ربي يرحمنا وربي يفرج علينا هالأيامات الصعيبة هذه. رحبوا بالناس كل، مرحبا بك سي محمد علي، اهلا وسهلا في الاخراج صديقنا دالي، وصديقنا العزيز منو معنا في الاخراج الرقمي، اهلا وسهلا بسي منو. اختنا اميم عليك العاده معنا في البرودكسيون في العمل الصحفي، وتحيه للحاج ينسق الحصه وايضا يامن تليفوناتكم على 71 113 1000. البدايه باش تكون كالعاده بحاله الطرقات مباشره مع سي مراد جبيني. عسلامه سي مراد، اهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا
2: شيل فيول سيف فرتسوم نظيف ويدوم.
1: سمرة جوني مرحبا.
3: مرحبا حسن، مرحبا بكل اللي يسمع في راديو مزعي كفام، وكما قلت انت ان شاء الله ربي يعطينا على قد طاقتنا مع الارتفاع تاع درجات الحراره. بطبيعه الحال حركيه طوال اللحظه في عديد طرقات حركيه فيها كثافه في الجولان، خصوصا على مستوى المدخل الغربي للعاصمه، على مستوى حي هلال، كذلك على مستوى سجومي، نفس الشيء بالنسبه لحي زهور. وبطبيعه الحال ما نعرفش على اليمين ناخذوا نهج هادي شاكر واحنا داخلين الى باردو، كيف كيف على مستوى شارع الحبيب بوغتا ونلقاو الحركيه فيها كثافه مروريه. ساحه بارد كذلك زاد وين ثم الاشغال، بطبيعه الحال ردوا بالنا شويه ونخفضوا شويه من السرعه ونخليوا مسافه الامان. طبعا في نفس المحور على مستوى الدندان كذلك على مستوى خزنطات نلاحظوا حركيه فيها كثافه مروريه. نمشيو الى المدخل الجنوبي للعاصمه، كيف كيف زاد على مستوى محول شارع المنصب بي واحنا داخلين الى ساحه الزلاج، كيف كيف نلاحظوا حركيه فيها كثافه مروريه قبلها على مستوى ساحة 14 جانفي ومنها عبر شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة فسترة، كيف كيف زاد لاحظوا حركية فيها كثافة خصوصا على مستوى شارع المملكة العربية السعودية وشارع اليابان. سينون نزيدوا قدموا شوية القدام على مستوى شارع الويبراي، وهذا نعرفه على اليمين على مستوى شارع شارع نيكول، واحنا ماشيين إلى الصيدلية المركزية بطبيعة الحال بس نلقاو حركية توصل على مستوى ملعب الأولمبي بالمنزل، فما حركية فيها كثافة وتتواصل الحركة إلى حدود مدخل الريانة. سينو إذا كان نعرضه على صيدلية مركزية ونقل الناس طار بن عاشور وصولا إلى شارع عثمان بن عفان على مستوى المنزل السادس، كيف كيف زاد على مستوى حي النصر في البرونجمون تاع شارع طاهر بن عاشور ونقل الحركية فيها الكثافة المرورية، والشيء هذا يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه. نعرفوا الارتفاع تاع درجة الحرارة كونسنتراسيون ساعات معناها في العام تاع الارتفاع تاع درجة الحرارة فيها شوية، نحاولوا باش نكونوا احنا متر بتاع سيتواسيون تانا بالتخفيض من السرعة بالابتعاد على كل ما من شأنه اللي بشدة تركيزنا أثناء السياقة. ولهنا ديما نعاود نقولوا الملاحظات أحسن استعمالنا للهاتف الجوال بدا فينا نديوها ادي كار شوية نكونوا كونسنتري على السياقة، كيف كيف زاد الوسيلة اللي باش نقودها من مكان إلى آخر بدا فينا تكون فيها التهيئة اللازمة حتى تكون السياقة بتاعنا آمنة. ما فيش شك شركانا زاد كيف كيف على مستوى استعمالنا للبضاء المروري على مستوى طرقات السيارة وبعض الطرقات الوطنية خصوصا الشاحنات الثقيلة، ماذا بهم زاد كذلك ياخذوا بعين الاعتبار السيارات والشاحنات الخفيفة ويخلوا لهم زاد كذلك المجال حتى تكون السياقة بتاعهم آمنة. إن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا توا فينا وقاعدين يسوقوا ونقول لهم ردوا بالكم كما قال الإنجليزي تيك كير، إن شاء الله تنيازينا الناس الكل إن شاء الله.
1: قال تاليني إيش قال سي مراد؟ ما إيش قال؟ قال كيفا بيانو أريفا سانو، هكا ولا تكره ولا عاد انت عاد ما شاء الله عليك انت من الجيل الذهبي هكا ولا خويا رجعوك على الاقل بالذكريات نتاع على راي خويا صحيه ليك. شكرا جزيلا ليك سي مراد الجويني، بارك الله فيك دائما في الموعد باش يعطينا المعلومه المفيده. طريق السلامه للجميع، سيسر رواحكم ما تنسيوش تلقاو وقت اللي تشدوا لوتوروت وتسمعوا موزايك فام على 107.8 فام دو طون زون طون، تلقاو انير دو روبو ترتاحوا شويه، تاخذوا هكاي قصتكم من الراحه، نبعدوا بقدر المستطاع على السياقه واحنا تحت تاثير النوم، وان شاء الله ثنيه زينه للناس الكل.
2: شيل فيول سيف فرتسوم نظيف ويدوم.
0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
1: باي لاموس ليت ذا ريذم تيك يو اوفر. باي لاموس هكا إنريكي إيغليسياس الفتاة الذي تفوق على أبيها والتخوليو ذا ايكونيك وان. إنريكي إيغليسياس اللي الغنية ذي ترجع بينا لمنتصف التسعينات متاع القرن الماضي، ضارب الغنية لليوم عمرها 30 سنة أبخي، ولكن تقعد واحدة من أحلى الأغنيات اللي تجيب لنا بوكو دو فريشور برشا زادة كيف كيف، بوكو دو جود فايب. استنى فيكم من توا حتى لستة في أفتر وورك على الأولى في تونس.
0: أفتر وورك موزايك فهم. حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ماهد وصلاح، افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارا، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي، وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس.
4: تدلل تدلل
5: سيف السنة في جيون تحت شعار التخفيضات والفريات، حتى 19 جويليا جيون يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوامه بال. ملا زورونا في أقرب إيبر مارشي جيون لكم وتمتعوا بأقوى صيفية.
4: تدلل
6: جيون إيام دللنا.
0: L'événement de l'été approche. Le samedi 25 juillet, l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet ouvre ses portes pour une White Night Premium inoubliable avec la star au timbre unique, Wael Jassar. Accompagné de la troupe Riyad Boudinar et Afrah, Zahir Life Band et DJ Gambour. Infoline et réservation 46 30 30 30 ou sur l'application IJA et Descartes.tn. Wael Jassar à l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet le samedi 25 juillet. Avec la participation de Nissan, Dacia, Geely, Bouga, Cristaline, Globalnet, Poissonnerie Drina Plus, Jewelry Wassila Ben Youssef, Shillington, BTK Leasing, Cotalos Artisan Boucher, Concord Event, La Fruitière, Maxwell, ABK Édition d'Art, Lavazza, Pro Event et Mosaïque FM. After Work, كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على Mosaïque FM.

0: أمير الطرب العربي سابر بيعي عشيري الغالي لموجهة موزيكا فام. اليوم عنا الموعد اللي نستنيه فيه مع سابر بيعي في افتتاح مهرجان قرطاج الدولي. تحية لكم الناس كل وين ما كنتوا. نمشي وتتسويت المعهد الوطني للرصد الجوي وناخذوا فكرة على حالة الطقس. ومتهو معنا سيسلين بن ميلاد. رحبوا بيك سيدي, أهلا وسهلا, كيف الحال؟ شنو أحوال الطقس؟ نار يا حبيبي نار, هكا وليه.
1: تحية ليك حسن وتحية لكافة المستمعين ذات مزيك.
0: يعيشك يا سيدي. دونك اليوم طقس سخون برشا, لكانيكول ظاهرة, ويظهر لي درجة الحرارة هيدا نقوله قريب الخمسين ولا فتنا الخمسين؟
1: نعم زلنا شوي
0: خمسين نخل سنتين وتفاصون أكثر من خمسين.
1: هو الحرارة المحسوسة مختلفة برشا على الحرارة اللي نحسو فيها تحت الظل. هذه متهمين فيها خاطر فيها تدخل فيها برشا عوامل كيما الرطوبة ودرجة والريح.
0: هو مهم أنك أنت حكيت لنا بأنه درجات الحرارة في الظل, معناها كي تقول لي انت 48 في الظل في تحت الشمس الله اعلم قديش فكا وبرا.
1: هو لحد الان خاصه بالمناطق الساحليه الشرقيه نحكيو من قليبيا حتى كشي الخليج يابس سجلنا لحد الان من تراوح بين 30 و 35 درجه مفرشكه خاطر الريح الشرقيه جهه هذيك تنسمت بالكدا, بينما المناطق الداخليه كل تراوح بين 40 و 47 درجه. اكثر درجه حراره سجلناها لحد توا 47.6 سجلناها في قران قعفور من ولاية سليانة. سبعة واربعين درجة في جندوبة, 47.3 في مجاز الباب من ولاية باجة, 47.1 في باجة المحطة. يعني أرقام مرتفعة خاصة بمناطق الشمال الغربي, زاد مناطق الجنوب الغربي زاد أرقام مرتفعة وصلوا ل 45 و 46 درجة. إن شاء الله ربي يخف عليهم.
0: أمين.
1: بالنسبة اليوم كيف ما قلنا متواصلة الحرارة المرتفعة دي. اليوم يكون قليل البحر قليل الاضطراب, الريح من القطاع الشرقي كما قلنا ذاك علاش برد الجهات الشرقيه الساحليه الشرقيه, بينما بقيه المناطق ريح قويه شويه ذاك علاش سخنت شويه على المناطق الداخليه.
0: ربي يخف علينا منزل. ايوه
1: بالنسبه للغدوه الحراره باش ترتفع شويه
0: اكثر واكثرين الله الله يسلم.
1: غدوة باش تتراوح بين 39 و 43 درجة قرب المناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات, وبين 44 و 48 درجة بقية الجهات مع ظهور الشتاء. ونحن الصباح ديجا نشرنا نشرة متابعة الوضع الجوي, وين اصدرنا نشرة عينا الولايات والحرارة مرتقبة اليوم وغدوة ونهار السبت, ارقام اربعينية بالنسبة لتونس غدوة نسجلوا 44 درجة, أرقام مرتفعة. إن شاء الله ربي يخف علينا وإن شاء الله تمر هالحمارة الحارة دي بسلام, وخاصة نلتزموا بالإجراءات الوقائية متاع تجنب ضربة الشمس, وإن شاء الله نتمنوا السلامة للجميع.
0: إن شاء الله السلامة للجميع. شكرا جزيلا ليك, وموعدنا معك إن شاء الله في الساعة الثانية في ميتو دي بلاج. كل تلقاو نشرات محينة أكيد على موقعنا موزيك FM.net نأخذوا بالأسباب. إن شاء الله ربي يرحمنا جميعا.
2: After work. كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
0: بعد بني موناكو شوية اخر على موجات موزايك فام. هذه الموزيكا اللي تنسيك في شنو في السخانة, هذه اللي تفرشك موزيكا برشا فرشكة. اليوم دليل حضرنا برشا غنيات مزيانين, مارو زادة كيف كيف فرح بينا في الموزيكا, ودي جي نخلة في الساعة الثانية بعد شوية زادة كيف كيف حضرنا ميكس منعش ومنعش جدا. رحمة بكم ناس كل مسعوبيننا, ان شاء الله ربي يعطينا القوة والصبر.
2: After work. موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي ديسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. After work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية, أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة, كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي, وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا, وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى النو ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزيك فم. الأولى في تونس.
3: حب تبدل كرهبتك ولا توسع نشاطك بكرهبة جديدة ولا تجهيزات تخدم بيهم؟ الفرصة ما زالت قدام. بعد الإقبال الكبير على عرض ليزينج صيفي بتيال بنك، تواصل معكم العرض حتى 15 جويلية بتمويل يوصل حتى 100% على كرهبة جديدة وبزيغو بورسون أوتو فينانسمون. ما تضيعش الفرصة وامشيوا لأقرب أجنس بتيال بنك ولا اتصلوا بينا على 70 131 800.
4: الفاكانس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجو للصغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش تريزيرفي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
5: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش، أما مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفية، كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري. لا لا مازال سيرفيس أبري فانت كونفيرمي ومعاهم زيادة دي رميز إكسيبسيونيل. ميلا أوتروب دو فيتاك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005. Le soleil paye votre électricité.
4: يلا جو صيف السنة حافلة انترنت.
6: فلاي بوكس السنة في الصيف وين انتي وين هي؟ فلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة. مالا كي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش فلاي بوكس اورانج، وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
4: فاش تستنى؟ خاطر صيف السنة حافلة انترنت. مالا يلا جو عندك اورانج.
7: خواتنا، ناسنا، صحابنا وحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
2: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: في سايت رايت على موجات موزاي كافيه. مرحبا بكم جديد في افتر وورك توا مطلفه غير بعد العشاء
1: مع ترافل تو دو العالم بديديك دي بي دافيون بارفق الاسوام مع احسن الكومباني ايريان في العالم. فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلو سور. ترافل تو دو تقدم لكم نسمه بحري.
2: نسمه بحري.
0: نسمتنا البحرية اليوم هادية وتعمل 66 كيف بالرغم من الحرارة اللي توصل تقريبا 48 درجة. صف كو على الشواطئ في درجة الحرارة تكون في حدود 42 درجة، وهذا اللي بش يكون إن شاء الله في شواطئ الشمال الغربي. نحكيه هنا على تبرقة وين البحر يعوم بالرغم من درجة الحرارة. ناخذه ديما بالأسباب ونحاولوا أنه ردوا بالنا بقدر المستطاع. الريح تكون تقريبا معتدلة فضعيفة، ما تفوتش 20-25 كيلومتر في الساعة. بحورات الشمال نحكيه لهنا، نمشيه البنزرت وين نحكيه على راس أنجلة، سيدي سالم، الرمال، سيدي علي المكي وغيرهم من شواطئ ولاية بنزرت، وين درجة الحرارة تكون في حدود 40 درجة، ودرجة الحرارة تكون جميلة وجميلة جدا. نمشيه ونقدمه بكم إلى خليج تونس، وين درجة الحرارة اليوم تكون في حدود 38 درجة، والبحر يكون قليل الاضطراب فهادئ، والبحر لهنا يعوم بالكدي بالكدي. ونقول لكم بأنه البحورات اليوم اللي تعوم في خليج تونس هي رواد، قمرت، المرسى، سيدي بوسعيد، كختاش. والحقيقة نقول لكم بأنه اليوم ناخذ ديما حذرنا خاصة في أوقات الذروة، دونك ماذا بينا ما نعوموش بين العشرة والأربعة متاع العشية. نهبط معكم أكثر لخليج الحمامات ونحكيه لهنا على البحورات اللي درجة الحرارة تكون فيها مقبولة نسبيا لأنها تكون في حدود 36 درجة، والبحر يعمل الكيف في الهوارية وفي حمام الغزاز وفي قليبيا وفي قربة ومنزل تميم، وأيضا في برج الصدرية وسليمان وبحورات تكلسة. ونمشي معكم ونقدم أكثر إلى نابل وتزركة وأيضا الحمامات، وين البحر يكون هادي يعمل الكيف، تكون سرعة الريح في حدود 20 كيلومتر في الساعة. نمشي معكم إلى خليج جابس، وين البحر يكون زاد كيف كيف يعمل الكيف، درجة الحرارة توصل إلى 38-39 درجة. نحكي هنا على الشفار في جابس، أيضا بحورات جربة وجرجيس، ونختموها بشواطئ الوسط الشرقي، ونحكي هنا على بحورات هرقلة، شط مريم، وأيضا المهدية وشط بوشعفر في سوسة، وين البحر يكون هادي ريكح 6 زيت، ودرجة الحرارة تكون بين 33-36 درجة. اليوم مثلا في المنستير درجة الحرارة تكون في حدود 35 درجة، والبحر يكون قليل الاضطراب فجميل. وعلى ذكر المنستير اليوم جبت لكم ان اكسيلون بلان باي ترافل تو دو. اليوم شنو هو لو بون بلان تاعنا؟ لو بون بلان يتمثل في اوتيل هدى جولف 3 ايطوال منستير. اليوم نمشيو نحوسو مع ترافل تو دو في المنستير ونعملوا الكيف كبير في هالوتيل هذايا فاميليال، اوتيل هودي 3 ايطوال، دونك اوتيل هودي جولف 3 ايطوال في المونستير، فيه ديزانيماسيون يعملوا الكيف، فيه الحاجه اللي يحبوها الكبار والصغار، ويتشيز شنو هي؟ هي لي توبوغون، دونك يعملوا الكيف لي توبوغون اللي موجودين غاديكا، والبوفيز ده كيف كيف اللي ديما فاريي ريش وفيه دي سناك، وهكاكا نجموا ديما عندنا معناها شواء كبير. ونزيد نقول لكم بانه فوق هذاك الكل لومبلاسمون تاع لوتيل هودي جولف في المونستير ان امبلاسمون استراتيجيك، على خاطر موجود في قلب زون توريستيك، اختيوا على سوسة واختيوا على وسط البلاد في المونستير. هذا الكل تعرفوا بقديش؟ ب 92 دينار فقط باغ بيرسون اون لوجمون، معناها بتي دي جون ال بي دي، 92 دينار فقط هو لو بون بلان تاعنا اليوم في اوتيل هودا جولف 3 ايطوال في المونستير. نحب نذكركم بانه لازم نوضحوا بانه السعر المذكور هو ارخص سعر موجود الفتره المختاره في شهري جويليا واوت، والاسعار تنجم تكون اغلى بحكم الموسم. باش تعرفوا اغلى سعر صحيح بحسب الفتره اللي تختاروها، يكفي ان تدخلوا على الموقع ولا تتصلوا، موقع متاعنا هو traveltodo.com، والا تمشيوا لوحده من 38 اجونس. وعلى ذكر لي اجونس، كنكم عملتوا انا شا من نهار الاثنين حتى اليوم نهار الخميس في وحده من لي 38 اجونس اللي موجودين في معناها موجودين هنا في تونس، في تونس الجمهوريه، فانكم والا كيف كيف على الموقع traveltodo.com تدخلوا اوتوماتيكمون في القرعه غدوه صباح، وتربحوا ان بون داشا قيمة 1000 دينار من اهداء ترافل تو دو. نعاود نذكركم اليوم جبت لكم ان اكسيلون بلان ان اوتيل فاميليال يعمل كيف في المونستير باي ترافل تو دو بسعر لا يقبل المنافسه 92 دينار بار بيرسون اون ال بي دي. نحكي لكم على اوتيل هدى جولف 3 ايطوال في المونستير وين يحلى التصيف, وهذا الكل مع ترافل تو دو اللي ديما اللي بخي معاها تو دو.
2: نسمة بحري
1: تحب تعدي لفاكونس وبالك مرتاح؟ ريزيرفي من توا مع ترافل تو دو في أحسن ليزوتيل في تونس بأرفق الأسوام, وكان تلقى ما أرخص ترافل تو دو ترجع لك الفرق كاش. ترافل تو دو قدمت لكم نسمة بحري.
3: After work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
0: يرولي يا ماما يرولي, هذا هشام سلام على موجات موزايك فام. بعد الفصل الرب خوها تحية لكم, ما تنسيوش واتساب موزايك فام 23-513-1000 نزيدوا 216 من لول 23-513-1000. كيكم في الخارج مرحبا بالمساج متاعكم بالمقترحات متاعكم.
3: After work موزايك فام. حاضرين؟ نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد, الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي, جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة, ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. After work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين قارة, ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية, أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة, كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي, وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا, وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي, واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام.
2: موزايك فام
3: الأولى في تونس.
4: كاليبسو
5: Samedi 18 juillet, le Calypso accueille la fameuse soirée Barreca avec DJ Bash et Doggy pour le meilleur de la musique rétro dans un décor rappelant la mythique Barreca. Soirée Barreca au Calypso, le samedi 18 juillet avec la participation de
3: Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: هشام سلام على موجات موزيكا فام، مرحبا بكم جديد في افتر وورك.
1: الموسيقى
0: الموسيقى المرة هذية باش نرجع بكم للشاب خالد The Iconic One. شاب خالد وما أدراك ما شاب خالد، اللي عمل برشا غنيات في المسيرة متاعه. خطركم اليوم ثلاثة من أشهر الغنيات، الغنية اللي كانت باسبوره للعالمية توت سويت ديتيه.

ديد ديواه واللي يعمل فيه واحد واللي يقول له ديد ديواه. هيا يا سيدي ديد ديواه نسمعوها بعد شوية في الساعة الثانية من أفتر وورك على الأولى في تونس. في وسط التسعينات الشاب خالد الحقيقة أبدع، والغنية هذه حقت معناها بيست سيلير في الأوروب وخاصة في الموند فرانكوفون. نحكيه على الشاب خالد اللي قدم لنا بفيرسيون فرانسيز وفيرسيون عربي

هذا الكل ومن العشق ما قتل لي شاب خالد. والشاب خالد زاد كيف كيف على قد ما هو عاشق على قد ما يلوم في العشق، على خاطر وقت اللي يلوم حبيبته يقولها حتى انت يجي منك حتى انت اتولوا جنحك.

هذه الأغنية نهديوها لخونا دانينو، غدو يكون معنا شرف الإخراج. تحية ليك دانينو. يلا سيدي خليكم تتسويت مع آخر المسلسلات الوطنية والعالمية في موجز الثالثة مع المعلم تاع الأخبار الحسين الدبابي، وإحنا الحديث بقية في الساعة الثانية من أفتر وورك على الأولى في تونس. أفتر وورك.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم في عرض الافتتاح الفنان التونسي أمير الغناء العربي صابر الرباعي في أحدث إنتاجاته عرض

عرض يجمع بين التجديد البصري والهوية التونسية، الخميس 16 جويلية 2026، العاشرة ليلا، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60.

0: تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بيلك مرتاح.
1: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
2: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن في بلاغ اليوم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء في مناطق الشمال والشمال الغربي والوسط وولاية صفاقس والجنوب الغربي خلال الفترة الممتدة اليوم من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى الساعة الرابعة ظهرا وعلى فترات متقطعة، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. تونس تحتل المرتبة 85 عالميا من بين 177 دولة في مؤشر الأداء البيئي لسنة 26 و2000، محققة تقدما ب 41.0 نقطة، وجاءت في المركز السادس عربيا متجاوزة بقليل المعدل الإقليمي البالغ 40.15 نقطة والخامسة أفريقيا. ورغم تحسن ترتيب تونس العالمي في مؤشر الأداء البيئي لسنة 26 و2000، لا تزال البلاد تواجه تحديات بيئية، وفي المقابل سجلت تونس أداء أفضل في إدارة النفايات بحلولها ضمن المرتبة 76 عالميا والمرتبة 66 في مؤشر التعرض للرصاص والمعادن الثقيلة. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي إبراهيم ذوالفقار يقول إن إيران لن تسمح تحت أي ظرف وبأي شكل من الأشكال للولايات المتحدة باعتبارها دولة من خارج المنطقة بالتدخل في مضيق هرمز، معتبرا أن ذلك يمثل خطا أحمر غير قابل للكسر. الحرس الثوري يوجه بيانات للشعب الأردني تتضمن دعوة إلى التحرك ضد الوجود الأمريكي في خطاب اعتبرته عمان تحريضا، رافضة ما تضمنه من اتهامات باستخدام الأراضي الأردنية منصة لاستهداف إيران. في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تحسين جودة الغذاء والحد من سوء التغذية، تكشف أحدث بيانات الأمم المتحدة أن كلفة الغذاء الصحي أصبحت أعلى من قدرة مليارات الأشخاص حول العالم. تقرير أفرا العكري.
3: أظهرت بيانات الأمم المتحدة أن كلفة النظام الغذائي الصحي ارتفعت بنسبة 25% خلال السنوات الخمس الماضية لتبلغ في المتوسط 4 دولارات للفرد يوميا، وهو ما يجعلها خارج متناول نحو ثلث سكان العالم. وأوضح تقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة FAO أن نحو 2,690,000,000 شخص لا يستطيعون تحمل كلفة غذاء صحي رغم توفر كميات كافية من الأغذية. وأكدت المنظمة أن المشكلة لا تكمن في نقص السعرات الحرارية بل في ارتفاع أسعار الأغذية الغنية بالعناصر الغذائية، داعية إلى تشجيع الإنتاج المحلي والاستثمار في البنية التحتية وسلاسل التوزيع، إلى جانب إعادة توجيه الدعم الحكومي نحو الأغذية الصحية بدلا من الاقتصار على الحبوب. وأشار التقرير إلى أن منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي تسجل أعلى كلفة للغذاء الصحي عالميا، محذرا من أن إغلاق مضيق هرمز أو تداعيات ظاهرة النينيو التي تسبب اضطرابات مناخية قاسية عالميا كالجفاف الشديد والفيضانات وموجات الحر قد يدفعان أسعار الأغذية إلى مزيد من الارتفاع خلال العام المقبل.
2: نهاية هذه الجولة والمشورة، تواصل مع أحسن وكامل الفريق في أفتر وورك. ابقوا معنا.
1: الأولى في تونس. After work من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. أحسن الهمامي. موزيك FM.

0: دافيد جيتا ام جود على موجات موزايك اف ام. تحيه لكم الناس الكل. سلمى صديقنا ابو حميد، اهلا وسهلا سيد احمد، تحيه ليك بحلينا وصحيه. اخونا فؤاد زيدا كيف كيف، مرحبا بك من جديد. رحب بخونا زيدا كيف كيف مولو في الاخراج الرقمي، لوغراندي دالي معنا اليوم في الاخراج، وصديقنا الحاج في استقبال تليفونكم 17112. فنذكركم تواصلوا معنا على واتساب 00216 23513 ألف على ذمة الجميع. مرحبا أميمة،
1: أهلا وسهلا.
0: كيف الحال؟
1: الحمد لله.
0: صفا الأمور طيبة؟
1: الحمد لله.
0: عايشة لبس عليها والحمد لله.
1: سلم عليك.
0: سلمك وسلم. يلا نمشي وتلسيت.
1: قاعدين نعموا في العرق في ثنية ديجا.
0: لباس والحمد لله. سيسر ويحكم في الكيس، طريقة سلامة للجميع. تلسيت أميمة علي عندها الانفورماسيون اوتيل. وضعية الطرقات على ما يبدو بأنه أمبو شارجي هكا ولا
1: أي شادة بعضها شوية. مشي نهج بولونيا، نهج شانيكول، نهج ابن رشيق، شارع محمد الخامس، شارع خير الدين باشا، نهج الكويت، نهج فلسطين، وشارع الهدي شاكر، شارع أولاد حفوس. فما اختناق مرور كبير اللي يتواصل حتى الباب سعدون، مفتاح سعد الله، شارع الحبيب وقطفة، وشارع حبيب ورقيبة في باردو. في حي الانطلاقة في شارع ابن خلدون فما حركية مرورية كبيرة. في المنزه نف، شارع طاهر بن عمار، شارع عبد العزيز الثعلبي، نهج معاوية ابن أبي سفيان، شارع صالح بن يوسف، فما سيركيلاسيون كبيرة غاديكا. نرجعوا للعاصمة تحديدا، شارع الحبيب ورقيبة، شارع كارتاج، شارع فرنسا، نهج المونجي سليم، باب حر، ونهج الجزيرة، باب جديد، نهج سيدي البشير. فما توقف نسبي لحركة المرور. كيف كيف في باب منارة القصبة حتى النفافليل، نهج الساحل، فما حركية مرورية كبيرة. باش نمشيو للولايات وتحديدا لولاية نابل، شارع الحبيب ورقيبة، شارع الحبيب ثامر، شارع الهادي شاكر، شارع الهادي نويرة، شارع المونجي بالي، فما حركية كبيرة. في بنزرت كيف كيف في نهج محمد عدي ونهج بورقيبة، طريق الكورنيش، فما حركية مرورية كبيرة. دونك سيسر ويحكم وطريق سلامة للجميع، وأكيد وقعدوا في الاستماع باش تهون عليكم الطريق.
0: استخدموا نقعدوا في الاستماع بعد شوية، زاد مكملين مع برشا موزيكا تعمل 66 كيف. تحية لكم الناس الكل، شكرا اختياركم موجات موزايك اف ام. كنت هذه بوان غوت. بعد شوية نعطيكم فكرة زاد كيف كيف على لا ميتيو دي بلاج، ما تنساوش حكاية من حكاية الصيف. وشوية خرز زاد كيف كيف موعد اليومي مع الكيتش مع صديقنا سلومة الغالية.
2: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
3: كسائق تاكسي جماعي انت محترف، كون اليوم قدوة، خلي كل راكب يثق فيك، وكل رحلة فرصة تبني فيها ثقافة السلامة المرورية. ما تجريش، ما تتهورش، خلي مسافة الأمان، دورك باش توصل الناس، والأهم باش تستحفظ عليهم. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: روح من سوق عمار. هذا جونا على موجات موزاييك اف ام. كملوا بعضنا ان شاء الله حتى لستة في افتر وورك.
1: حكاية الصيف كل يوم في افتر وورك.
0: On a annoncé la couleur مع صديقنا دالي في الإخراج. certainement باش نحكيوا على الموسيقى هذه على المونديال. قبل نولي كأس العالم الحدث الرياضي اللي يخطف أنظار الملايين حول العالم، كما توا كانت مجرد فكرة طموحه تلوج على طريق الخروج إلى النور. في صيف 1930 تحولت الفكرة إلى واقع وقت اللي احتضنت الأوروغواي أول نسخة من البطولة العالمية لكرة القدم. اختيار الأوروغواي ما كان صدفة، خاصة وأنه وقتها كان البلاد اللي يعيش فيها فترة ذهبية كرويا بعد ما تم تتويجها بالميدالية الذهبية في دورتي الأولمبية لسنتي 1924 و 1928. كما تزامن تنظيم البطولة مع احتفال الذكرى المئوية لاستقلال الأوروغواي، وقتها المسؤولين حبوا أنها تكون المنافسة العالمية الأولى، مناسبة تاريخية تجمع أفضل منتخبات العالم. انطلقت البطولة نهار 13 جويلية 1930، وشارك فيها 13 منتخب فقط بعد ما اعتذرت العديد من المنتخبات الأوروبية بسبب صعوبات السفر وطول الرحلة عبر المحيط الأطلسي. وصلت 4 منتخبات أوروبية، كيف ما قلت لكم توصلت 4 منتخبات أوروبية وقتها اعتذرت على على المشاركة. وفي النسخة الأولانية نعود نذكركم فما كاتيكيب ناسيونال بركة معناه أوروبيين شاركوا، هما ليكيب ناسيونال متاع يوغوسلافيا سابقا، رومانيا، بلجيكا وفرنسا، بالإضافة إلى منتخبات من أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية. كانت الأجواء البطولة مختلفة عن النسخ اللي معناها صارت في العوام اللي فاتت وإلا صارت في العوام اللي بعد ذي بعد 1930، ولكن فما ملاعب ضخمة وتقنيات متطورة لتغطية عالمية كما نعرفوها اليوم. مع هذا حملة المباريات حماس كبير، بدأت أولى صفحات تاريخ المونديال تكتب على أرضية الملاعب برشا حب وبرشا زيادة كيف جرينتا. في المباراة الافتتاحية حققت فرنسا فوز تاريخي على المكسيك بنتيجة 4-1، وسجل الفرنسي وقتها لوران أول هدف في تاريخ كأس العالم. مع مرور المنافسات برزت قوة منتخبات أمريكا الجنوبية خاصة الأوروغواي والأرجنتين اللي وصلوا للنهائي في مواجهة حملة طابع خاص بين الجارين الغريمين. في 30 جويلية 1930 تلعب وقتها الملعب اسمه الملعب في الليبوك هذيك رواه نحكيه على العاصمة متاع الأوروغواي، وقتها كان اسم الملعب الرئيسي فيها اسمه شانتاريو. وفي شانتاريو هذي تلعبت أول نهائي عالمية رغم تقدم الأرجنتين في الشوط الأول، قلبت الأوروغواي الطاولة وقلبت النتيجة لصالحها وربحت 4-2، وهكا ولا أول منتخب يرفع كأس العالم. ما كانش نسخة 1930 مجرد نسخة أو مجرد بطولة رياضية، بل كانت بداية قصة طويلة غيرت وجه كرة القدم من ملاعب الأوروغواي. انطلقت مسيرة بطولة وكأس خلينا نقوله يمثل معناها أنحاء معناها هي تنقوله يمثل أيضا اليوم الانتغي متاع مئات الملايين حول العالم، وموعد أيضا يستنيه العالم كل 4 سنوات، ولا أيضا مسرح لصناعة النجوم وتحسين الأرقام وكتابة أجمل الحكايات في تاريخ المستديرة الكرة اللي حبوها وعشاقها بالملايين. هذه كتاريخ معناها كيفاش بدأ كأس العالم. هل بسألكم أنا، هل تعرفوا أنه كأس العالم الأولانية ما كانش اسمها كأس العالم، كان اسمها بطولة شنو؟ حسب رأيكم خليونا اون كومونتير. كانت تحمل اسم بطولة اسم واحد من لي جوغ اللي معروفين عبر التاريخ، واللاعب هذايا واللاعب فرنسي. تعرف الإجابة خليونا اون كومونتير على الباج نتاعنا موزايك اف ام.
1: حكاية الصيف كل يوم في افتر وورك. افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
0: نرجع بكم 1998. هي حسرة لا كوبا دي لا فيدا، هي حسرة في فرنسا صارت هذه استاد فرانس شاهد على أكساجا هذيك اللي اتعملت, وأيضا استاديت مارسيليا وغيرها اللي تشهد لليوم بأكل جرينتا اللي كانت في 1998, and the iconic and the only one زيزو زين الدين زيدان اللي أهدى فرنسا أول كأس عالم. فرنسا تحرمت سنين من كأس العالم بالرغم من بيرفورمانس اكستراوردينير نتاع الجوار نتاعها, ولكن هذيك هي الكورة راهو. شفت كيفاش اللي صار على فرنسا صار علينا سيدة لي, فما حتى مشكلة أخوي. يلا سيدة نمشي وتتسويت مع الفاصل, بعدها هي ريكي مارتن في لا كوبا دي لا فيدا
1: افتر وورك.
2: ارتاح من الغسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملافيسة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس, وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عجاو يريزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
3: يلا جو صيف سنة حافلة في الحمامات,
4: وسنة باش تزيد تحفل أكثر خاطر 10 سنين كاملين وأورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات. وكما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي محضرته أورانج ليكم. كونوا في الموعد, يستنوا فيكم برشا كادوات ومفاجآت على خاطر كل عادة الصيف مع أورانج. يلا جو
5: أورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات الدولي في دورته الستين. عندك أورانج.
1: لحد 19 جويلية في الفولا مورغا مارت, شمس وردة مع سلطان المسارح شمس الدين باشا ونجم الأغنية الشعبية لحبيب الشنقيطي.
6: الوردة اللي نحكي عليها في بالي مراها.
1: شمس وردة للحجز 22-09-09-09 أو على موقع تذكرتي .ان وعلى أبليكاسيون إيجا.
6: جابت البحر لشكون
1: يدري. شمس وردة في الفولا مول جمارد لحد 19 جويلية. بمساهمة موزايكا فام. افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة نتاع العشية على موزايكا فام.

0: ريكي مارتن لا كوبا دي لا فيدا. حبيت نسلم برشا برشا على بين قاعد فيها معنا صديقتنا مريم الشنوفي اللي طلعت الإجابة متاع الكأس العالم اللي كان اسمها اقبل. دونك يعطيك الصحة يا مريومة، تحياتنا ليك والعائلة الكل. نسلم برشا على صديقنا العزيز فاضل الهميمي اللي سلم علينا برشا برشا، ويسلم على الكيب الكل ويقول مونسينا وعمل معكم جو وربي يحميكم اللي تخدموا في موزايك. بارك الله فيك سيدي، شكرا جزيلا ليك، وإن شاء الله ديما مفرشكينكم بالموزيكا. تفرشيك الصحيح هو بشي يجينا توت سويت من عند دي جي نخلة. شو حضرنا دي جي نخلة؟ عطينا
1: قلبي عاشقها والعيون.
0: الله الله يا سيدي، هذا هو الميكس اللي يجيكم توت سويت.
2: After work موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين غارة، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي، وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الاولى في تونس
3: كاليبسو.
2: Vendredi 17 juillet, pour la première fois en Tunisie, la tant attendue soirée Beirut Night met les voiles au Calypso avec le fameux DJ du club Bar du Port Dubaï et du Eris Club Beirut, DJ Bonanza. Beirut Night avec DJ Bonanza au Calypso, c'est le vendredi 17 juillet, avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? After work, كل يوم الاثنين الجمعة من المدي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك FM. Le mix oriental. Le mix oriental. Le mix oriental. By DJ Slim.

After Work. Publicité. Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين غارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي.

0: ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة. مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
1: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة يعلن تعليق العمل بنظام طرف الدفع ابتداء من يوم السبت غرة أوت القادم في حال عدم إفاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه صيادلة، معتبرا أن يوم الجمعة 31 من جويلية يمثل آخر أجل لمواصلة العمل بهذا النظام في حال عدم تسوية المستحقات. والمكتب الوطني يوضح في بيان أن هذا القرار يأتي على خلفية تفاقم الأزمة المالية التي تعيشها الصيدليات الخاصة، والتي قال إنها بلغت مستويات غير مسبوقة بسبب تراكم الديون وعدم خلاص المستحقات، وهو ما دفع عددا متزايدا من الصيدليات إلى التوقف فعليا عن العمل بنظام طرف الدفع نتيجة صعوبة التزود بالأدوية. وزارة العدل تعلن أن رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان منتصر النبزي تقدم في لقائه مع وزيرة العدل ليلى جفال بمقترحات تهدف إلى تيسير ظروف العمل داخل المحاكم وتذليل الصعوبات التي تعترض المحامين في أداء عملهم، إلى جانب طلب مراجعة منحة التسخير ومنحة الحضور لدى باحث البداية ومنحة دارسي المعهد الأعلى للمحاماة وتوفير مقر جديد للمعهد الأعلى للمحاماة يستجيب لمتطلبات التكوين الأكاديمي والمهني. من جانبها وزيرة العدل تؤكد الاستعداد لدراسة آليات تنفيذ هذه المقترحات عبر تحديث البنية التحتية للمحاكم وتطوير المنظومات الإعلامية، إلى جانب تعزيز الإطار القضائي والإداري. وبخصوص الطلب المتعلق بمقر المعهد، وزيرة العدل تعلن شروع الوزارة في تحقيق هذا المطلب، وذلك بإدراج مشروع بناء مقر جديد للمعهد الأعلى للمحاماة ضمن مشروع ميزانية الوزارة بعنوان سنة 2027. في الشأن الدولي، زعيم الحوثيين في اليمن يقول إن جميع منشآت النفط والمنشآت الحيوية السعودية ستكون أهدافاً لصواريخ الجماعة إذا انخرطت الرياض في عدوان شامل على اليمن وتصاعدت حدته. مكتب التحقيقات الاتحادي FBI يؤكد أن الوكالة الأمريكية صادرت أكثر من 700 طائرة مسيرة بالقرب من ملاعب كأس العالم لكرة القدم ومناطق المشجعين. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع حسن الهمالي في أفتر وورك.
1: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي موزيك FM.

0: لوكلو على موجة موزيك اف ام الكسندري الكسندرين. نقول لكم طريقه سلامه للجميع. مازلت برشا موسيقى تفيق وبرشا موسيقى تعمل 66. كيف اعطينا اخويا بعد شويه ايش عندنا؟
1: ماما سيتا ماما سيتا
0: ماما سيتا بلاك ايد بيس على موجة موزيك اف ام. بعد هي الموعد اليومي يكون مع لايك ديسلايك افتر وورك.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم في عرض الافتتاح الفنان التونسي أمير الغناء العربي صابر الرباعي في أحدث إنتاجاته عرض

0: عرض يجمع بين التجديد البصري والهوية التونسية. الخميس 16 جويلية 2026، العاشرة ليلا، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. بمساهمة البريد التونسي، أريد دليس
1: ومزيكا فام.
2: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من 9 للستة متاع العشية على مزيكا فام.

0: ماما سيتا على موجات موزايك فام. تحية لكم الناس الكل وين ما كنتوا، نقدم بعضنا إن شاء الله حتى لستة متاع العشية في أفتر وورك. سعيد الحقيقة اليوم باستقباله دكتور محمد أيمن الفرجيوي. مرحبا دكتور، أهلا وسهلا، كيف الحال؟ شنو الأمور؟
1: مرحبا سي حسن، يعطيك الف صحه، نحييك ونحيي جميع المستمعين.
0: يعيشك يا سيدي، تحيه كبيره ليك. اخصائي في طب التوليد وطب النساء، اليوم بحثنا في على موجات موزايك فام جوستومون باش نحكيوا على اهميه اليوم تقصي السرطانات الانثويه لدى الفتيات ولدى النساء، وخاصه في بيريود هذه نتاع العطل وين فما شويه وقت. ونحكيوا لهنا بالاساس على الناس اللي تعيش في لو بي بروفون. هل اليوم فما ما يكفي دكتور، معناها من تقصي لي معناها عند الفتيات وعند النساء، وهل هذه الثقافه موجوده ساعه في بلادنا ولا لا؟
1: باهي، سوجي مهم برشا وسوجي ممتاز، معناتها اختيار الموضوع واختيار ممتاز. بالنسبه كما قلت انت، نحكيو على تونس العميقه، خاطر فما اون ديسباريتي، فما فرق ما بين المدن الكبرى وتونس العميقه وتونس في المناطق الداخليه. في المناطق الداخليه فما نقص في لو ديبيستاج، معناتها في التقصي فما نقص. فما لا بروميير لين اللي انا نحييهم بالكدا بالكدا، لا بروميير لين اللي هما اطباء العائله واطباء الجينيراليست والقوابل.
0: والقوابل سورتو
1: يخدموا في خدمه ممتازه ممتازه جدا. لا بروميير لين في المنطقه الداخليه يقوموا بشيء جميل جدا، دي كات فوكات يمشيو في دي ديسبونسير تري لوانتا وعندهم ان بلانينغ، معناتها انا خدمت ان سارتان مومون وجي اكومباني دي زيكيب وكل شيء. دونك يمشيو المناطق الداخليه يدوروا بكات فوكات، والساج فام تعمل المسحه نتاع عنق الرحم وتعدي على الثدي نتاع النساء وكل شيء في اقصى الاماكن في تونس، لكن يقعد ديما هذا ناقص بارابور الحواضر المدن الكبيره.
0: اكزاكتومون. دونك اليوم القوافل نعرفوا بينو الديوانز كيف كيف يلعب دور كبير. جماعه الديوان سيغتومون ديما قاعدين الكومونيك، اليوم يشونج كاريمون دو استراتيجي، ولاو يحكيو زاد على الصحه النفسيه للمراه، يحميون النساء من التعنيف، من العنف الاقتصادي، لما اخر ذلك. دونك لابروش وليت معناها اشمل واشمل. ولكن لهنا كنا ناخذ الموضوع هذايا لانه من معناها من المهمه معناها من الاهميه بمكان انه نحكيوا عليه، وانه زاد نبلغوا المعلومه فيكو احنا الحمد لله مسموعين ان بو بارتو في الجمهوريه التونسيه. والناس تقول لك اليوم شنو اهميتي انا كمراه، وقتاش مثلا المراه مثلا ولا الفتاه من وقتاش تبدا دكتور ايمن فرجاوي تمشي تعمل ديبيستاج نتاعها، ولا تمشي تتقص، ولا تمشي تعمل معناها الماموغرافي نتاعها الى ما اخر ذلك. هذه الثقافه مازلنا معناها، ولا حتى الفخوتي معناها
1: واضح. هما فما معناتها جوست معلومه نجم نقولها قبل ما نجاوب على السؤال، انه مثلا نسبه تقصي سرطان عنق الرحم في الجمهوريه التونسيه بصفه شامله، تونس من الشمال للجنوب، هي 14%. نسبه تقصي في المدن الكبيره اكبر برشا. علاش ما فماش بروغرام ناسيونال دو ديبيستاج؟ اما فما برشا طب نتاع نساء وفما برشا قوابل. دونك المراه كي باش تمشي للطبيبه، اول سؤال اخر مره عملت مسحه عنق الرحم وقتاش، ولا اخر مره شفت عملت تيباج اش بي في وقتاش. في المناطق الداخليه في فما شويه نقص، دوتر بار ما نمشيو للسبيطار فريمون كان كي تاكل بعضها شويه كيما نقولوا، معناتها ديما يبدا ديبيستاج واحد. دونك ولهنا جانسيت سور معلومه مهمه، انه باغ اكزومبل فما التلقيح نتاع ضد سرطان عنق الرحم، فيكو احنا عندنا ان تو دو ديبيستاج نسبه التقصي ناقصه
0: برشا.
1: لو كان نجموا نعملوا التلقيح لاغلبيه النساء في تونس منعوا برشا.
0: اكزاكتومون،
1: معناتها هنا عنده بلاصه مهمه.
0: صار بوليميك كبيره عليها، وزاره الصحه زاد على كومونيكي حاولت انها توعي. شفنا ناس كيف كنتي كما معناها الاساتذه اللي في الطب والاطباء اللي في القطاع الخاص وفي القطاع العام تحدثوا وتكلموا، حتى الاطباء المؤثرين اليوم كما الدكتور احمد سوقي نحييه خرج وتكلم، وكل واحد ادلى بدلوه، وكل واحد حاول انه يوعي لا كوميونيتي نتاعو، يوعي العباد ويقول لهم راهو باغونيتي انتلكتويل ها، ونقول لكم سيانتيفيك راهو مهم برشا انه نلقحوا لبنياتنا، راهو سي تري تري امبورطون. خاطر شفنا اون ريزيستونس راهو دكتور فرجاوي من عند العباد، والعباد كي كي العاده احنا شعب تونسي ما عندنا كالرياضه هذيك نفهموا في كل شيء.
1: وحاجه اخرى زاده، حاجه كي نجهلوها نخافوا منها بطبيعتنا. انا نعيب على التونسي انه ما يمشيش للمعلومه، وانه المعلومه تكون المصدر نتاعها لي ريزو سوسيو. اكتويلمون فما اطباء فما وزاره فما معناتها لجنه علميه كامله خدمت على الموضوع نتاع التلقيح، فما الجمعيه التونسيه لامراض النساء والتوليد تخدم في خدمه ممتازه جدا، خدموا خدمه كبيره بجابوا التلقيح هذايا وجابوه بلاش، حاجه مهمه برشا معناتها راهو توا احنا نسميهم من اخر البلدان اللي قاعدين نلتحقوا
0: بالركب دول متقدمه على الاقل
1: معناتها توا انا نتصور انه هذه فرصه كبيره ما لازمش التوانسه يراتيوها. اللي عنده سؤال، اللي عنده هكا دي زون دومبر مش فاهم حاجات، اللي مازال شك في حاجات، ياخذ المعلومه من اهل الذكر الاطباء اللي موجودين بارتو.
0: تري تري بيان. اليوم شكون الفتيات اللي معنيات؟ معناها مادام ديما نعاود انكور اون فوا بروفيت دي فاكونس، العبد اللي باش يسالوا الى ما اخر ذلك ونجم يهز بنته الى قحلها، لانه نعرفوا بانه في السيزيام اني سا بريمير هكا ولا اوتوماتيكمون في ليزيكول بريفي ايتاتيك يمشي ويقوم بتلقيح بنيتنا.
1: هما الفتيات المعنيات هما البنات اللي يقراوا سنه سادسه ابتدائي عمرهم 12 سنه. التلقيح لو شيما فاكسينال سي دوزه واحده، معناتها تلقيح واحد وانتهى الموضوع.
0: اوكي.
1: فما التلقيح اللي جبناه من الخصائص نتاعو انه واحد برك يكفي. نجم نمشي معاك الأكثر حتى ال 18 سنة ينجموا يلقحوا. نجم نقول لك حتى النساء اللي ما عندهم حتى علاقة جنسية ما زالوا ما دخلوش الحياة الجنسية ينجموا يلقحوا.
0: اوكي. معناتها افيكاس
1: سي افيكاس ويمنع ونسبة سرطان عنق الرحم تيح بصفة مهولة. وفما بلدان اسكندنافية نجموا انهم يقضيوا على سرطان عنق الرحم، والسرطانات نتاع عنق الرحم اللي عندهم هي وافدة معناتها من الميغراسيون وكل شيء سرطانات وافدة، اما هما قضوا عليه
0: هي. باش نرجع نحكي معاك اليوم على أهمية التقصي لسرطانات الأنثوية، ولو كان تعمل مزية دكتور فرجاوي نعاودوا نعدوهم ونعاودوا انه نقولوا كيفاش نجموا نمشيو وكيفاش نجموا نتقصاو عليهم. عندي تيمونياج الحقيقة اللي تيمونياج تخي تخي زيموفان هيت نسمعوه بعد هي نرجعوا نعطيو معاك ناخذ من عندك ان كومونتير.
2: تفضل. من ولايه القصري ما تجيش بيت مرحله صعيبه وتعب بالحق، تعب وعذاب بالرسمي من الاول بكل حتى للتوره حتى رغم اني عملت كارني ابيض حتى للتو معاناه صراحه، وهاني ديجا نصب حاليا في الشيميو ودويت ما فماش نصبيت صراحه زي نجي من غاديكا ساعه ديجا يزمي نحل نهار الاثنين في السبيطار ونهار الثلاثاء يزمي نصب. مرات الحق بيت عند قريبتي اكل ليله اكها، والحق ما نكذبش عليك بعيده من سبيطلة نركب مال ساعتين متعلي، ومره على مره اقسم بالله نركب نص الليل ونص الواجيس ونجي ونشد الصف من الصباح بكري، ووقت اللي باش نحلل وكل شيء بعد نحير يا ربي كيفاه يا ربي كيفاه. مرة قلت بيت عند قريتي ولا حاجة خاطر غدوة عندي صبي، مرحلة الصبين يلزمني نبدأ ماضي ثلاثة متاع الصباح شادة تحت حيط السبيطار باش نشد نومرو في حالة، والله العظيم نروح في حالة، نروح زادة نمشي نرجع للمحط نص العشرة متاع الليل نص الأحداش كل مرة كيفاه، كان خذيت كار السابعة متاع العشية نص القريب الأحداش متاع الليل، كان خذيت كار الأربعة نص التسعة وشوية متاع الليل فتسعة هكاكا زادا نتعب، تلقيني ردين تلقيني قلق تلقيني هكا الدواء مانيش حملت وهيك بركة نوصل نتعب صراحة نعبد بالحق تعب معاناة بالحق. تمشي غاديك بالشهادة البيضة ساعة في تونس نمشي نعمل في تونس وزادك يعطوني موعد في السبيطار نعمل سوت مثلا في 2016 يعطوك موعد 2027، واللي انت مثلا كيما نقولوا حاسك بها رونديفو تاع ثلاثة شهر يعطوك موعد بعد عام.
0: تناولها الشفاء العاجل مريضة من القصرين دونك تقول لك اليوم انه ما عنيش اكسيلي واكتشفت المرض متاخر وحتى اليوم في العلاج لازمها تجي لتونس الى ما اخر ذلك، دونك اليوم هذه على الاقل فما كيفها ربي يشفيهم مئات في الجمهوريه ما نحبهمش يكتشفوا مخر. يقول قايل علاش؟ لانه قد ما نكتشفوا بكري على قد ما لا بريزون شارج تسهل هكا ولا
1: كيما سرطان الكل. معناتها على قد ما نكتشفوه بكري على قد ما نسبه نجاح الدواء وعلى انه النسبه انه نبراو كومبليتوم معناتها نهائيا تبدا كبيره برشا.
0: برشا ناس تقول لك شنو هي السرطانات الانثويه دكتور؟
1: السرطانات الانثويه هما لي كونسير جينيكولوجيك اللي هما فيهم سرطان الفرج كونسير دو لا فولف، سرطان المهبل كونسير دو فاجان، سرطان عنق الرحم لو كول دو لوتيروس، سرطان الرحم وسرطان المبايض، فما سرطان القنوات. هذوما السرطانات الأنثوية. بالنسبة لسرطان الثدي هو جاي بين البيني، معناتها نجم نقولوا سرطان بصفة عامة خاطر الرجل زاد نجم يمرض
0: سرطان الثدي
1: أقل نسبة من النساء أما موجود، ما نجم نحسبوها على السرطانات الأنثوية. أما بالنسبة للديبيستاج معناتها التقصي، التقصي هي وسيلة تاع وقاية بريمير تخضع الحاجات العلمية مثلا لازم يكون رخيص ما يتكلفش فيابل يتعمل بطريقة سهلة مش معقد في عملانه ويمكننا ان نقصوا في الانسيدونس نتاع المرض هذا. التقصي يخص زوز امراض بركة في السرطانات الانثوي اللي هو عنق الرحم وسرطان الثدي. المبايض والقنوات والمهبل والفرج والرحم ما عندهمش تقصي.
0: فهمتوا؟ ما عندهمش تقصي
1: دونك ما عندهم ما يخضعوش للتقصي. زوز سرطانات بركة يخضعوا للتقصي هما سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم.
0: السرطانات الاخر كيفاش نجمو نكتشفوها؟
1: نكتشفوهم في تبدا فما عوارض مثلا okay. احنا قرينا في الطب انه مريضه في سن الامل مع تصي انقطعت الدوره نتاعها عامين ثلاثه اربعه اجا نهار عملت رجعت لها الدوره ولا عملت سينيوما ولا شويه نزيف. هذاك بالنسبه لنا احنا ننبهوا منه ونقول لازم تعدي في ساعه في ساعه خاطر ينجم يكون يخبي سرطان رحم. ما مشكل سرطان رحم برشا اسباب معناتها مبينين ماهوش سرطانات مي او ميم طون لازمنا احنا كاطباء كي تجيني مريضه في الحاله هذه يلزمني اكتيفمون جيليمين ان كانسير دو لوندوماتر اللي هو سرطان الرحم.
0: اكزاكتومون دونك اليوم ننصحوا ديما انه اي وجيعه
1: من نستهنوش بها ونمشيو ديريكتومون
0: نمشي ديسبونسير
1: لولي ساج فام. اول ساج فام موجوده معناتها الناس كل اللي سون بيان فورمي وهذه خدمتهم
0: هذه الخدمه نتاعهم. واليوم تبارك الله عليهم حتى اللي ساج فام قاعدين يتطوروا برشا من ارواحهم وقاعدين نشوفوا حتى في المشاركه نتاعهم اللي صارت ديرنييرمون في ليزبون نورونا ويخدموا في خدمه
1: الجمعيه الوطنيه للقبيلات تخدم في خدمه هايله برشا
0: وفورماسيون
1: اكزاكتومون فورماسيون كونتينيو هايله معناتها وجهود نتاعهم تكاثوا مع الوزارة مع الجمعيات الاخرين الكل
0: تخي تخي بيان. اليوم انتم كأطباء اليوم ونعرف انت عندك دوبل كاسكيت معناها قريت في كلية الطب ونعرف قديش ناشط دكتور فرجاوي وقديش ديما بور لا بون كوز و زيت توجور معناها لا بور سنسيبيليزي بور دوني لافورماسيون باش نتحركوا زاد كيف كيف نثمنوا المجهودات اللي معموله من عند الناس الكل مجهودات في الاخر الصحه كلها صحه التونسيات والتونسيين. اليوم نكثروا من القوافل الصحيه ندعموا المجتمع المدني ونقولوا له امشي خاطر نشوفوا اليوم طول لاينز كلوب ولا نحكيوا على غوتاغي ولا غيرهم اللي يقوموا ايضا ب معناها قوافل صحيه كبيره تمشي الى تونس الاعماق تونس المنسيه مالوغزمون
1: يخدموا في خدمه كبيره ما عندهاش برشا. فما لا كومباني ناسيونال اللي عملوا 1000 عمليه نتاع استعاده بصر
0: اي كاتاراكت
1: عملوا 1000 عمليه راهي حاجه ماهيش بسيطه معناتها شوف قداش رجعوا امل احنا معناتها كان لي شرف اني مشيت في بعض قوافل صحيه كي تروح تشوف 300 مريضه وتروح بثلاثه نساء عندهم سرطان ثدي تمنحهم في في في مراحل بكري ما زالت مبكره وكل شيء لازم تخملي في جرتهم عائلات في جرتهم صغار في جرتهم مسؤوليات وما زالوا جان وكل شيء تكون فخور ما تكون كان فخور معناتها في غياب معناتها اون بوليتيك دو ديبيستاج دو ماس ما عندناش في تونس بون بتاتر مشاكل ماديه بتاتر معناتها ما عندناش لو ديبيستاج دو ماس اي اون اسبير لافوار ان شاء الله
0: ان شاء الله ان سي جور
1: ان شاء الله. دونك العمده على الديبيستاج سبوغاديك معناتها التقصي بالوحده بالوحده في العاصمه فما الامكانيه انهم يمشيوا لطبتهم في السبيطار ولا في الخاص عندهم التقصي وسي اكسيسيبل. بالنسبه للمناطق الداخليه القوافل تكون حل من الحلول
0: حل من الحلول. اليوم كما قلت انت القوافل حل من الحلول وكيف كيف اليوم قد ما نغونفورس لا بروميير ليني وباقي شويه على خاطر قد ما اكتشفوا السرطانات الانثويه هذه بكري على قد ما تكون لا بريز اون شارج بعدها هي اسهل واسهل. نحب نشكرك برشا دكتور فرجاوي وخلي كلمه الختام كان
1: كلمه الختام باش معناتها باش نذكر النساء خلي هي فرصه باش نذكر النساء انا نقول ابارتير من 50 سنه ونقول 45 سنه اي امراه تونسيه لازم تمشي تعمل التقصي بتاع سرطان الثدي. تقصي سرطان الثدي يصير بثلاثة حاجات. الحاجة الأولى هي تمس روحها وتعدي على روحها دوبا يوفيو لرجل متاحة. الحاجة الثانية تمشي لطبيبها ومو مرة في العام يعدي لها على زرها ويشوفها ومرة في العامين تعمل لاماموغرافي دو ديبيستاج صورة الثدي. هذو ما راهو حاجات بسيطة جدا ويمنعوا ونعاود نقولوا يمنعوا راهو على قد ما نكتشفوا الحاجة على بكري على قد ما نمنعوا. الحاجة الثانية هو سرطان عنق الرحم. النساء اللي عندهم اقل من 30 سنه وعندهم علاقات جنسيه لازم يعملوا المسحه نتاع عنق الرحم باش يشوفوا فما خلايا مريضه ولا. اذا كان عندهم اكثر من 30 سنه يمشيوا يعملوا لا ريشيرش دو فيروس معناتها نشوفوا نفركسوا على التيباج اتش بي في الفيروس هذه موجوده ولا مش موجوده. يقول لك ماهوش موجوده مش تقعد مرتاحه خمسة سنين عاودوا بعد خمسة سنين. هذوما حاجات اوبليغاتوار كيما نخلصوا فاتوره الماء كيما فاتوره الضوء كيما نتفقدوا واحد هذه معناتها نتفقدوا الكهرباء نتفقدوا واحد واحد زاد يتفقد روح.
0: وان شاء الله اليوم تولي القوافر زاد الصحيه اللي تمشي البرون شارج معناها سو جون دو ديبيستاج خاطر مهم برشا. نعرفوا بانه اليوم النساء الريفيات اللي موجودين في تونس الاعماق معناها الناس على قدها ناس ما بتتخ ماهيش واعيه برشا بتتخ سي ظروف الحياه قصت عليها. وايضا اليوم انه طالما انه هل الخدمات هذه الصحيه اللي متقدمه نوعا ما ماهيش متاحه دونك ان شاء الله اليوم نكثفوا مثل من هالقوافل
1: القوافل. وزاد جانسيست انه مشكل القوافل راهو فما لي ديسبونسير لوكو اللي موجودين نجم نسمي توا بلايس في تونس في اقاصي الجمهوريه التونسيه البرمة فيها مستوصف
0: الحمد لله
1: فيه قوابل وفيه اطباء وكل شيء. معناتها لازم العباد يمشيوا تكون عندنا زادة ثقافة انه نمشي جاي الوقت عندي عامين ما تفقدش الثدي لازم نمشي نتفقد الثدي عندي خمسة سنين ما عملتش المسحة نتاع عنق الرحم باش نشوف الفيروسة نمشي نتفقد روحي. لازم زيد المواطن هو بيدو يكون شريك في الموضوع هذا. والقوافل للاطباء الشبان وجمعيه الاطباء الشبان قاموا برشا قوافل الجمعيات الكل قاموا الجمعيه التونسيه امراض النساء والتوليد قامت برشا قوافل مشينا لبرشا بلايص وكل شيء. هذا مجهود مانيش عاملين زي هذا واجب ومن اقل الحاجات اللي نجموا نعملوها لبلادنا.
0: نشكرك جزيل الشكر شكرا جزيلا ليك نورتنا خويا وتحيه كبيره ليك سي توجور ان بليزير تكون بحالنا دكتور محمد ايمن فرجاوي. نعاودوا نذكروا نشط برشا على غيزو زاد نشوفوك تو من خلال لي كونسيي تقدم فيهم به برشا اليوم انه على الاقل نوصلوا المعلومه توجور انه ديما يقول لك انا ما فيرتيون فود هكا ولا ماذا بينا ديما مجتمع يكون عندنا واعي وخاصه واعي اليوم وتكون عنده هذه الثقافه الصحيه. الانترفيو انتيغرال على الباج نتاعنا موزايك اف ام
3: After Work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: واجز البخت على موجات موزايكا فام. تحيه لكم الناس الكل، ان شاء الله طريق السلامه للجميع، سيس رويحكم وين ما كنتوا، ربي هون علينا ان شاء الله هالدرجات الحراره هذه المرتفعه، وربي ان شاء الله يبدل حالنا من حال الى حال احسن. نسلم عليكم الناس الكل، ان شاء الله ديما متونسين معنا، نحاول نفرشكم بالموسيقى بالاخبار اللي تعمل 66 كيف، ونسلم عليكم داخل تونس وخارج حدود هذا الوطن العزيز. سلام برشا نسرين الجحاني، قولها ان شاء الله ثنيتك زينه، تحيه كبيره زيدت كيف كيف توصل لصديقتنا جنين اللي قاعدة تسمع فينا، تتواصل معنا لميا عزوزي تقول احنا رانا نخدم زيدا دوبل سيونس ومتونسين بموزايك فام، رانا مش ناس الكل تخدم في معناه سيونس يونيك في السيف، ذاك عليش ديما متونسين بموزايك فام هي رفيقتنا، قول ان شاء الله ديما يا لميا احنا نكونوا معاك. والسلام عليكم زيدا خارج حدود الوطن العزيز، سمعوا فينا في الابليكاسيون تاعنا موزايك فام، ذكركم الابليكاسيون موزايك فام تيليشارجابل على iOS وعلى اندرويد، يلا نمشيو توت سويت لايك ديسلايك
1: Like, dislike.
0: حي تحية كبيرة للتاكسيستية اللي قاعدين يسمعوا فيا، وقول لكم وقت اللي تفاصيل في الخدمة تصنع الفارق، اختار تاكسيست محمد مسلم انه يزيد لمسة خاصة للخدمة متاعه، وحول كورسة صغيرة الى رحلة وتجربة فريدة ومختلفة من نوعها، تجمع بين حسن الاستقبال تشجيع المطالعة والتفاني في العمل. ادخلوا على باش فيسبوك متاعنا موزايك فام وشوفوا الفيديو اللي خذيتها مواطنة هكاية من غير معناها من غير معناها محسوبية، قال الاخر سبونتانيمون، وقالت شوفوا محلاها هالتاكسيست هذه فوز تاكسي، مكتشف سي محمد بانه تكون وسيله النقل نتاعو نظيفه ومريقله، لا عمل امتي كوان حط فيه الكتب، وقول لكم بانه هكاك اي انسان ينجم زاد كيف يطلع معاه يقرا الكتب هذايا. المبادره ما وقفتش عن توفير الكتب، الحرص زاد على نظافه السياره وتوفير بابي مشواغ، حسن معامله الركاب، خلق اجواء مزيانه تخلي الحريف يحس بالترحاب والاهتمام. هذا اللي حسيته نادره رياحي اللي صورت الفيديو هبطته، تحيه كبيره ليها نادره، تفرجوا الفيديو بتاع نادره على الباج نتاعنا موزايك فام. التجربه الحقيقه فريده من نوعها بالرغم من ان الفكره بسيطة قد تبدو للبعض، هيت نسمعوا نادرة والشانج اللي صار بينها وبين سي محمد مسلم.
2: في تونس ما سافرتش بيه، ركبت مع تاكسي هو اسمه محمد سالم هكا سلم، شوف شو عنده في التاكسي، عنده كتب عمري مريتها، ونورمال تونس زاد عمركم مريتها، فما بابي على جنب من هنا، والراجل قد ما قلكم متربي ما تنجوش تصدقوا، والله قداش هكا تاكسي منظمه، قداش هو منظم، قلت له بالحق باش متاثر، قال لي انا نحب نعطي سيرفيس باهي، امان كل عنا برشا كيفه، والله بالحق ربي يبارك لك، والله تونس علاش ما نحبوش نعطيو سيرفيس باهي، ما فهمتش
3: مش عارف، حتى في القهوه في ناس تروح في مثلا تحسوا عليكم زي ما
2: انتي، معناها مهما كانت الظروف ما تبدلش السيرفيس نتاعك.
3: 10 سنين
2: ترش
3: تقولي مرحبا صبا لاباس تحكي مزيانه هكا، حتى صفره مساج مو معني ضحك اكوردو
2: سهله، داك شنو نقول زاد ديما
3: سهله حي تضحك في وجهك كاو، تضحك في وجهك انسان تعطي سيرفيس، مش ما عندك حاجه
0: السيرفيس تعمل الكيف، وسيرفيس كما قلت انت يبدا بضحك. سي محمد مسلم سلم عليك برشا ميرسي نادرا بوغ سو مومون اللي بالحق يترجم قديش الإنسان وقت اللي يحب الخدمة متاعه يتفانى في المحبة، وأيضا يبدع، ومحليها وقت اللي كان يخلو تاكسي ما تكونش أنه نلقاو سيارة نظيفة ومرتاحة، ليه نلقاو اليونيفير كاملة، عالم كامل ونظام كامل ومحبة كاملة، كل الحب اللي هو سي محمد ومن خلاله إلى التاكسيستية الكل اللي قاعدين يسمعوا في موزايك فام. نمشيو لخبرنا الثانية، مشيو لتازركا وين في قهوة شعبية في تازركا، وتحية لأهلنا في الكابون. الموسيقى صنعت أجواء صيفية استثنائية بالرغم السخانة وضغوطات الحياة اليومية، قلكم بأنه قاعدة جمعت بين البساطة والبهجة، طلعت أصوات الموسيقى وتسويق الأغنية وصنعت أجواء مزيانة برش، الفرحة هذية وراحة البال ساعات ما تربطش بحاجة كبيرة إلا موسيقية، نغمات مزيانة عبيت لوجة على لحظة فرح كانت كفيلة بتحويل القهوة إلى فضاء ينبض بالحياة. شكرا لصفحة بحر تازركا اليوم اللي عايشتنا هالأجواء المزيانة هذية، تفرجوا شوية فيها الأجواء ونسمعوها زدا كيف كيف.

0: الأجواء عملت قوش عليها فرح، معناها تقول أنت بالآلات النحاسية بالموزيكا هكا يسميوها في برشا بقايع، بقايع أخرين يسميوها الحسينية، كل واحد كيفاش يسميها. أما شو محليها الأجواء هذية اللي بالحق خليت القهوة تولي اليو متاع بهجة ومتاع جو، والفيديو هذية اللي برشا ناس استحسنوها وبرشا ناس قالوا وش خص احنا زادة لو كان ساعة اثنين تصير هكاية مثل هذه المبادرات. فتحية كبيرة لأهلنا في تزركة، وإن شاء الله ديما زهين وعاملين جو. السلام عليكم مستمعاتنا مستمعينا في تزركة وفي الوطن القبلية.
1: موزيك فم في نابل 92.9 88.9. لايك ديسلايك After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزيك فم.

على موجات موزيك فيم. مرحبا بكم جديد في افتر وورك, شوي اخر الاخبار الوطنيه والعالميه مع الجميله خوله الكعبي. كما عودناكم في الساعه الاخرى الموعد يكون مع فلاش باكيتس هاي تيك, الموعد زاده كيف يكون زاده مع الحوت عليك, يكون نهار جمعه مع مصطفى قرم. بعد الاخبار يا سيدي يا بن سيدي, الموعد باش يكون مع شغل الروح للروح. اعطيني

لاتيفا بعد شوية من ألحان عبد الحكيم بالجيد في أنا من الأيام طول عمري نشكي من الأيام. وعدنا مع لاتيفا أمينة فاخت إن شاء الله على مسرح قرطاج الدولي إن شاء الله بش يكون نهار 17 أوت 2026. سلم عليكم ناس كل وين ما كنتوا. بعد شوية بش أخليكم كما قلت لكم مع آخر الأخبار الوطنية والعالمية. تحية لكم الناس الكل ونسلموا على العبيد اللي اختارت تسمعنا فيا السيت متاعنا موزايك فام بوانيت. تحية لكم الناس الكل, خليكم تتسويت مع The Weeknd Take My Breath على موجات موزايك فام. ثنيا زينة للناس الكل.

0: الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المدير التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات مجدي حسن يقول خلال ندوة صحفية للكشف عن نتائج دراسة استراتيجية بعنوان الرياضيات في قلب التنمية في تونس أن من بين أسباب تراجع الإقبال على مادة الرياضيات في تونس هي الأزمة في الإطار التربوي والتكوين الضعيف للأطفال منذ المراحل الأولى وفقدان الشغف والدروس الخصوصية والمناهج البيداغوجية المتقدمة.
2: Et les recommandations. Nous avons identifié plusieurs piliers. Le premier pilier, c'est former mieux les enseignants de demain. Par quoi ? Créer des écoles normales, supérieures, régionales en sciences. Et des awalhaj. Structurer la formation en deux filières. Une filière professionnelle, master en mathématiques. L'élément clé, c'est faire du primaire le socle de la réforme. Garantir qu'aucun élève ne quitte le primaire sans maîtriser la numérisation, les opérations et le calcul mental. Les fractions, les mesures, la géométrie élémentaire, la proportionnalité et la résolution. Donc, troisième recommandation, c'est créer une section unifiée mathématiques, sciences et informatique. On a la division, elle est aujourd'hui dans maths, sciences, informatique, les rangs, techniques, etc. Principalement en se basant sur l'argent pour une section unifiée mathématiques, sciences et informatique. Le pilier 4, moderniser les programmes et les ressources. Principalement, c'est alléger et recentrer. Donc on chauffe aux amènes dans le madrasi, il y a qu'à au barcha, mais il faudrait recentrer sur des compétences. Le pilier 5, c'est piloter la réforme par les données et évaluer les effets. Créer un observatoire national de l'enseignement des mathématiques. Qu'on pourra, il y a qu'un thamané, il y a fait, n'a jamais eu une société civile ou l'ISAE, n'a jamais eu une fille. Établir une unité régionale de recherche en diététique. Donc, c'est, on a proposé un plan d'action. اللي هو كي بو اتر مي اون بلاس معناها عندنا في تونس مجلس اعلى للتربيه عندنا نحكيوا على الريفورم تاع ليدوكاسيون اذا كان اون فا كومونسي بار لا ريفورم دو ليدوكاسيون لا ريفورم دو ليدوكاسيون دوفري كومونسي امبيراتيفمون بار لونسينمون دي ماتيماتيك.
1: إدارة المستشفى المحلي ببرغو من ولاية سليانة تعلم كافة المرضى المصابين بقصور تنفسي مزمن والخاضعين للعلاج بالأكسجين بالمنزل إلى التواصل إلى مع المؤسسة الصحية في صورة تعذر مواصلة العلاج وذلك على خلفية الاضطرابات المسجلة في التزود بالتيار الكهربائي. وكالات أنباء إيرانية تفيد بأن الولايات المتحدة شنت ضربات في محيط جزيرة قشم القريبة من مضيق هرمز في ظل تجدد الحرب بين واشنطن وطهران. مجلس أوروبا يحث 5 دول في الاتحاد الأوروبي على توفير الحماية الكاملة للحقوق المنصوص عليها في القانون الدولي لمن رفضت طلباتهم للجوء والذين تعتزم هذه الدول ترحيلهم في إطار نظام جديد مخطط له يعرف باسم مراكز الإعادة. ومجلس أوروبا يقول إن مراكز الإعادة وغيرها من الترتيبات الخاصة بنقل الأجانب إلى دول ثالثة تنطوي على مخاطر كبيرة على حقوق الإنسان منها التعرض لسوء المعاملة والاحتجاز التعسفي. يشار إلى أن البرلمان الأوروبي قد وافق في الشهر الماضي على إصلاح شامل لسياسة الهجرة يهدف إلى تسريع عمليات الترحيل والسماح للدول الأعضاء بإنشاء مراكز احتجاز خارج الاتحاد الأوروبي وهو ما يصفه منتقدون بأنه نهج صارم يقوض الضمانات الممنوحة لطالبي اللجوء. رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنيو يقول إن فرنسا والمغرب طلبا الحصول على عروض لإبداء الاهتمام بمشروع ربط كهربائي بين البلدين وذلك في إطار جهود أشمل لتعزيز الروابط في قطاع الطاقة بين أوروبا وشمال إفريقيا. 29 دولة توقع اتفاقا لإنشاء المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وهي هيئة حكومية دولية. تقول الصين أنها تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في أفتر وورك.
0: الأولى في تونس. After Work من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي موزيك فام.

أنا بالأيام من أحلى ما غنيت أمينة فاخر. تحية لكم اللي الناس الكل. غنية بالرسمي فيها برشا حسيس وبرشا مشاعر. السلام عليكم وين ما كنتوا. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. نسلموا على الناس اللي اليوم تحتفل بعيد ميلادها كيما نوتخو بوتي برانس اسكندر الحربيوي اليوم يحتفل بعيد ميلاده. نقول له جويوز انيفرسير يا اسكندر يا مزيان. ديديكاس تري تري سبيسيال يجيك من عند مامي لطيفة, من عند ماما سارة, ومن عند بابا أيمن اللي يقول لك نحبك برشا برشا. اسكندر الحربيوي ان شاء الله كل عام وانت حي بالخير. Happy birthday, joyeux et heureux anniversaire à notre petit prince Salim. Un عام اليوم سليم لبنينة, سليم المزيان, سليم اليوم اللي يحتفل بعيد ميلاده الخامس, سليم الجملي. نقول لك ان شاء الله كل عام وانت حي بالخير. أقوى ديديكاس يجيك تعرف من عند شكون؟ من عند بابا وسيم ومن عند ماما سناء اللي يقولوا لك نحبوك برشا برشا وربي خليك لنا يا نور عينينا نخسي سليمو يا مزيان. كيف كيف ديديكاس تخي تخي سبيسيال يجيك من عند مامي حفيظة اللي تحبك برشا برشا, من عند بابي منصور, من عند تاتا فاتن اللي تقول لك يا سليم أنا نحبك قد الدنيا, ومن عند زيدا كيف كيف عمو رفيق. وديديكاس كبير يجيك من عند تاتا وفي, من عند تاتا فاتيمة, وبوسة كبيرة تجيك من عند بابي فرج ومامي راضية اللي تقول لك ربي يخليك ليا وإن شاء الله كل عام وانت حي بالخير يا سليم ويا مزيان. كيف كيف أصحاب بابا الكل يحبوك برشا برشا ويقولوا لك إن شاء الله كل عام وانت حي بالخير يا سليم ويا بنينا.

هابي بيرثدي لسليم اليوم اللي يحتفل بعيد ميلاده اللي ديما يسمع موزيكا فام ويحب برشا اغنيه عمرو دياب يا بابا بمناسبه عيد ميلاد الخامس. باش نهديو له توت سويت اغنيه عمرو دياب الهضبه عمرو دياب في يا بابا. نسلم عليكم الناس الكل ونقول لكم ان شاء الله ديما كل عام وانتم حيين بالخير. استماع طيب لافتر وورك على الاولى في تونس. هذه السليم المزيان سليم الجملي اليوم نقول له ان شاء الله كل عام وانت حي بالخير. نهديو له عمرو دياب في يا بابا.

0: بالتوفير على موجات موزايكا فام. توصلنا حتى للخمسة وخمسة دراج. مرحبا بكم جديد. هذه افتر وورك حتى للستة امتع العشية. توتسويت الموعد اليومي مع اخر اخبار عالم التكنولوجيا في هايتك.
1: مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: أريدو طور عالمك.
3: تحياتي لكم، هذا موعد جديد مع هايتيك على موزايك فيم. صيفيت 2025 أبار السخانة بالطبيعة كان الموعد مع توندونس كبيرة ياسر بالنسبة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. شركات وقتها كانت تخمم انه تكون حاضرة على النافيغاتور ويب. تذكروا الصيفية اللي فاتت وقتها كان فما كلام كبير على كوميت من عند بيربلكسيتي، وكانت فما تحديثات بالنسبة لكروم بالنسبة لاستعمال الذكاء الاصطناعي والانتجراسيون بتاع جيميناي، وكان زادا فما كلام على كوبايلوت بالنسبة لتطوير وادماجه في وسط مايكروسوفت ايدج، وكان فما كلام زادا بالنسبة لأوب بيرا بوستي بالذكاء الاصطناعي، وفايرفوكس يبدا تخدم على يعني دي سيرفيس فيهم الذكاء الاصطناعي. وكانت فما شركه تغزر من بعيد، ومن بعد جت في اكتوبر ولانسيت النافيغاتور نتاعها. نحكيو على اوبن اي اي اللي لانسيت اتلاس في اكتوبر 2025. وقت تلانسا اتلاس كنا نستناو انه اوبن اي اي باش تقلب الطاوله على النافيغاتور، بما انه كان فما تركيز كبير ياسر كما قلت لكم على الادماج نتاع الذكاء الاصطناعي في وسط متصفحي الانترنت. اليوم اللي صاير اليوم، اول حاجه هو انه فما نجم نقولوا تراجع بالنسبه للاهتمام نتاع الانتجراسيون نتاع الذكاء الاصطناعي في وسط لي نافيغاتور ويب. والشيء هذا لاحظناه، كان فما برشا كلام في الصيف اللي فاتت وفي اخر 2025 على دي زوبسيون، على اطلاق تقريبا، على حاجات جديده بالنسبه لادماج الذكاء الاصطناعي في وسط متصفحي الانترنت. ومنذ بدايه العام هذا ما سمعناش برشا كلام على تحديثات فيما يخص كوميت مثلا عند بيربلكسيتي، وخاصه عند اوبن اي اي فيما يخص اتلاس. ديجا هيت نقول لكم الخبر، اتلاس رسميا يدخل للارشيف ابتداء من نهار 9 اوت بقرار من اوبن اي اي بعد اطلاقها للفيرسيون الجديده من جي بي تي، جي بي تي 5.6. اوبن اي اي توقف الخدمه نتاعها بالنسبه للنافيغاتور نتاعها تشات جي بي تي اتلاس نهايه. بالنسبه للنافيغاتور ما كانش عنده حتى اثر كما قلت لكم، رغم ان كنا نستناو انه باش يكون عنده برشا خدمه، والاعتماد على تشات جي بي تي ونقطة القوة متاع الذكاء الاصطناعي متاع اوبن اي اي في التجربة متاع النافيغاتور هذي، لكن هذا منفعش وما دازش النافيغاتور هذي. دونك اوبن اي اي توقف رسميا تشات جي بي تي اتلاس، ونهاية كيف قلت لكم ابتداء من 9 اوت 2026. اوبن اي اي في خطوة اولى تحب تركز اكثر على سوبر اب، يعني تشات جي بي تي كل شيء يزمو يتعدى منه. النجاح متاع تشات جي بي تي يجبر اوبن اي اي انها تعتمد اساسا على الشات بوت متاحة وعلى الابليكاسيون هذية بالنسبة للسيرفيس متاحة الكل. الحاجة الثانية هو انه اوبن اي اي ناوية انها تلانسي في المستقبل اكستنسيون بالنسبة لكروم، بالنسبة للناس اللي يحب يكون عندهم تجربة بالنسبة لتشات جي بي تي في النافيغاسيون متاع الويب. على كل حال بالنسبة لاوبن اي اي وغيرها من الشركات اللي ركزت برشا على النافيغاتور ويب في 2025، المرة هذية التركيز كبير ياسر على الاجون، على ليا اجنتيك وكيفاش يستغلوا الخدمات هذه بالنسبة للتجربة، بالنسبة للإبحار على الانترنت، وإلا بالنسبة لكل الخدمات متاعهم فيما يخص استعمال الذكاء الاصطناعي اليوم. في اوت باش يكون الموعد مع السمارتفون الجدد بتاع جوجل بيكسل سيريز 11، وفي البيكسل سيريز هذي باش نلقاو ان بروسيسور جديد، التنسور جديد مع شركة جوجل، باش يعتمد على الجرافيور بتاع 2 نانومتر الاولاني من نوعه بالنسبة للاندستري بتاع السمارتفون. شركة جوجل تضرب ضربة قوية ياسر بالنسبة للبروسيسور هذي والجرافيور بتاعه اللي باش تتم عن طريق تي اس ام سي. البنشمارك يأكدوا انه البروسيسور بتاع شركة جوجل بالنسبة للجام جديدة متاع السمارتفون متاعها أقوى من دايمنسيتي متاع ميديا تيك، وأقوى من اللي موجود اليوم بالنسبة لشركة أبل وكوالكوم. هاي تيك، هذا بالنسبة لهاي تيك اليوم. هاي تيك تقاوى على السيت متاعنا موزايك فيم بونت.
1: مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: أريدو طور عالمك.
4: After work. كل يوم الاثنين الجمعة من المدي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم. موزايك فم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فم. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوهي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع نرحوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم.
5: الأولى في تونس
6: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
7: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سنة عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
4: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.
8: لا

0: وانتو بلاش انا واجي وانتو بطاطا بدنا نروق وعلى بعض نروق
1: بدنا نروق بدنا نهدى شوي هي العم يا هيفا وهبي يظهر لي فيها طقس ذي سخون من نجمه كان نغنيه مع بعضنا مع هيفا وهبي بدنا نروق بدنا نهدى شوي. على كل حال احنا ديما نعطيكم الموسيقى اللي تعمل 66 كيف تحيا لكم الناس كل وين ما كنتوا يلا مشيتوا تسويت الفلاش باكيتس فلاش باك هي اللي سنوات وسنوات كانت هيتس وما زالت هيتس على خاطر في 2013 في جلسات ونسة حسين الجسمي أعطيها رونق آخر لغنية غنية موسيقى الأجيال محمد عبد الوهاب أما براوة كلمات مرسي عزيز جميل وألحان محمد الموجي ولا بلتو ألحان محمد الموجي قلت أنا محمد عبد الوهاب لا محمد الموجي موسيقى محمد الموجي غنية من أحلى ما غنيت نجاة الصغيرة. تحية لكم ناس الكل خليكم تسويت مع فلاش باكيتس بعد هي مكمل معكم احنا حتى للستة في برنامجكم اليومي كما عودناكم افتر وورك على الأولى في تونس.

0: فلاشباك إيكس أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم. موزايك فم حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فم. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين قارة. ريكاب سبورت من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. موزايك
1: فم الأولى في تونس. كاليبسو
2: Samedi 18 juillet, le Calypso accueille la fameuse soirée Barreca avec DJ Bash et Doggy pour le meilleur de la musique rétro dans un décor rappelant la mythique Barreca. Soirée Barreca au Calypso, le samedi 18 juillet avec la participation de
0: Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travelling Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? After work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.
3: مرحبا بكم من جديد في After work على الأولى في تونس. بإشعار بانقطاع الكهرباء جهة تونس الكبرى، هذا اللي أعلنت عليها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز منذ دقائق على صفحتها الرسمية، وتقول في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية، تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم اللجوء إلى قطع الدوري الكهرباء اليوم الخميس 16 جويلية 2026 خلال الفترة الممتدة من الساعة 5 مساء حتى 9 ليلا على فترات متقطعة على مستوى المناطق التالية: مرناق، البرج العامري، الزهرة، المدينة الجديدة، المغيرة، المروج، حمام لنف، تبربة، جديدة، العمران، المركز العمراني الشمالي، المرسى، البحيرة، حي النصر، حدائق قرطاج. مع عودة الكهرباء بدون سابق إعلام، لذا يجرى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. وتقول لك هذه القائمة ليست نهائية، يمكن أن تشمل مناطق أخرى. نستنيه في التحيينات، تبعوا موقعنا موزايك فام بونيت باش تلقاو كافة التحيينات، باش تلقاو ممكن أيضا أنه بعض المدن الأخرى اللي ماهيش في تونس الكبرى تكون معنية أيضا في الشمال ولا في الجنوب معنية بالانقطاع. دونك العبيد اللي تسمع فينا توا يقول القائل شنو لازم نعمل، باغ اكزومبل كان عندك ريفريجيراتور ولا تلفزيون ولا اي حاجة فيها ضوء، دونك دو بريفيرونس ديبرانشيها على خاطر طونسيون وقت اللي ترجع تنجم ترجع قوية وتحرق الحاجة لا قدر الله. وخونا دالي اكسبير اون لا ماتيغ كلم المدام تاعو وركح الامور الكل. يلا سيدي نقول لكم ناخذوا بالاسباب وتلقاو كل جديدنا على موقعنا موزايك فام بوانيت.
0: After work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
3: نحب نقول ألف سلامة صديقتنا إيمان المسعدي، حمد لله على سلامتك، ربي يحفظك وربي يشفيك. قل لك أمونة يا باهية، ألف سلامة عليك، شارتكم منا سلامات وإن شاء الله هذاك حد البس.

0: احنا مكملين معاكم في افتر وورك كما عودناكم خميس وجمعة الموعد يكون مع ستوفا.
1: الحوت عليك مع موسى جرام.
0: الحوت عليك يكون نهار خميس وجمعة على موجة موزايكا فام. رحبوا بيك ستوفا. اهلا وسهلا. كيف الحال؟ شنو الامور؟
2: الحوت عليك.
0: الحوت عليك والدود علينا يا سيدي. واليوم فما برشا هكايا كلام يتقال بانه خويا الكروفيت تخزو شواطئ تونس. شنو الحكايه؟
2: هاو شوفوا فيديو مع بعض.
0: شوفوا الفيديو مع بعضنا.
2: اعطيني الجنجل.
0: اعطينا خويا. هاي ولا هاوش ناخذوا في المباشر نشوفوا كيف الفيديو هذيا.
2: دونك هي الحكايه سهله برشا. شفنا برشا دي فينومين يصير في منطقة مضيق هك العام في كنال متاع تونس. ذكر وقتها السردينة خرجت ميتة وبرشا نوع متاع حوت خرج ميت خاصة في السخانة. الأكسجين ينقص. فما يعني دي فينومين يتبدلوا. أما المرة هذه جبت لكم فيديو بصورة بالليل وقلت لكم ماذا يحدث في قناة خير الدين بحلق الواء. الحقيقة أنا تربيت في الكنال ذاك. تعلمت أول ربطة أمصان في الكنال ذاك. والأنواع الأسماك تتعدى مغديك يعني بها كالربي. وحوتة قريبة برشة تبدأ غديك وتقنى واحد بحذا واحد بحذا واحد يبدأ يصطاد، خاصة مع الأمطار اللي تجي في شهر سبتمبر وتبدل السالينيتي متاع الماء والسالينيتي والتمبيراتور متاع الماء فجأة متاع السسمة البحيرة متاع تونس، وتولي الورات الكل اللي دخلت زرماتها في شهر ماي اللي كبرت كليكا في اللاك متاع تونس تبدا خارج. تقنا واحد بحذا واحد وانا منرفز على خاطر وقت قريب لو كان سبتمبر رجع نقرا ونبدا نستاد. اما الحقيقه توا برك العمر قريب 45 سنه اول مره. وفي الفيديو هذا تشوفوها كيفاش من المغرب يدخل الكرنيتي ما بارد والعباد كلها هكا تشوفوا فيهم على القنطره بالكب كب طويل كب هي ابيزيت طويله والعباد كل فاش تلم خويا تلم في الكروفات اي صحيح تلم في الكروفات شفرات في طايب يعني محترم جدا كاليبر سي. العباد كلها ما شاء الله ضربت الكروفات. انا قلت قايل منين جاي هالفينومين هذا؟ هاي الكروفات كيفاش تعيش؟ تبدا رادمه في التراب يعني في الفاس سورتو. تصور انا من السخانه هذه القويه يعني وتسرح بالليل داير فما حتى في الكركاره يصطادوها بالليل بكركاره تسمى الشكاره نتاعها يعني تمشي اونتر دوزو فهمت تولي ولا منها برشا. دونك باش توصل بشوف يعني الكروفيت توصل تعوم ما بين ماوين افهم شنو هي السخانه نتاع القاع اللي خليتها هكاك. دونك لهنا ان شاء الله تخلطوا على مازال الفينومين عنده ما يقارب ثلاثه جمعات.
0: واو.
2: كل ليله هكا من المغرب حتى تمشوا تحبوا تتفرجوا فيها تهزوا عبوبه وكب وبرمشي لموا ما تيسر من الكروفيت خاصه كي تلموها حيه وتستعملوا التكنيك نتاع التانية اللي حكينا عليها المرة الأخرى كي تبدا تتبلومبي وتخليها حية وتعرف تصطادوا بها نتصور الحوت يكون خيرات.
0: تحط في ستال ماء نورمال تقعد
2: تحط في ستال ماء وكل ترومبة صغيرة هذيك نتاع الأكواريوم تكشكشها ولا سينو كي تبدا باش تعمل ترانسفور في الكهرباء جوست تعمل قمع فوق سقف نتاع الكهرباء تلصقوا بسكوتش تعمل له ديوريت هابط ماء وتهبط في وسط السل كي تبدا تاكسيليريتي وتجري لهو داخل كومبريسي فك القمع والماء يكشكش اللوطه دونك ترونسبور كامل الحوت يقعد اكسجيني. هذيك نستعملوها الطريقه باش نزلوا معنا البوري الحي نصادوه في الصيف في الشتاء وقت القاروص. دونك لهنا ديما نقول لكم خاصه على بيدي كيف يعني سناء فما دي فينومين كان نذكر زميمر خلطه مخر ما فهمتش شنو صاير في البحر والحقيقه راهو عام غير عادي راهو الخليج تونس ما شاء الله على خيرات الجغالي اللي ريتو سناء ربي داوم النعمه الحوت الابيض الاسواق نتاعنا معبيه وبقدره ربي جمع هذه ماني قلت لك دخلنا الطياب وبعد تعني للقمره نتاكد اللي السردينه بتوصل ب 500 دينار نقول قالها مصفى السردينه ومشيو لخوكم المشلفح هاك اللي في المكنين برا خذوا عنده 5 كيلو سردينه بدينار وصل كيلو 250 فرنك.
0: واو. كما زمان الخير تقول انت.
2: والله زمان الخير اللي شوف فيه الحقيقه زمان الخير صار ما يقص علينا المسجد ومتاع شيخه المسجد كيف قص علينا الماء والضوء النهاري وربي تشاور علينا في شيخه الحوت.
0: لا مهم برشا اليوم المسجد تو في الليالات هذه سخونه واحنا نعيشوا في كانيكول معناها نحكيوا الويكاند هذايا حتى للنهار لحد ما زلنا معنيين بها الموجه نتاع الحر معناها يستحب انه برشا ناس يقول لك خويا نمشي نصطاد في الليل
2: هكا ومسجد بالليل
0: مس ما فماش مس
2: ولا حتى الاولاد شفتهم يصطادوا في النهار استحفظوا على رواحكم لازم اكل
0: الكلام صدق
2: خويا شوي صحيح برشا بوري هاوك الكلال تاع تونس معبي بالبوري لعبيت عمر في شويه شيطان هكا والبوري حال فمه ما فهم عمره لا ريت يعني في البريود هذا مع الكانيكول الحوت هيج داير نحن نذكر في صغري في كل عام داير هي في الكنال بتاع خير الدين نقولوا نحن الكنال يفيض شمعناتها يفيض من كثرة من قوة السخانة الحوت يبدأ خارج دايخ خارج دايخ في الكنال ويبدأ يلموا فيه بالكب الفينومين هذا صار على بكري بالبشفريت والله اعلم شنو باش يصير يعني البريود القدميه. الحقيقه انا ما عادش يا نفرح يا نخاف يا نحزن، اما هو حتى التو نشوفوا في عام خير،
0: عام خير ان شاء الله،
2: وان شاء الله يعني ربي يداوم علينا هنا.
0: الليل بوسيبل توا
2: ديما المسجد في الليل،
0: شو نجم نطلعوا توا؟
2: المنكوسه هذيك هي الحوته نتاع الليل المعروفه، القرات زاده في الليل نستعملوا لي بيرل فوسفو وجو هذاك. المسجد زاده ما يكون زاده ماذا بينا خيوط جويدين ورصاصه كوليسانت، على خاطر المنكوسه حوته ميفيونت على الاخر، كي تجبد الطعم ماذا بيه يمشي كوليسي في فمها. ذكر تنجموا تعمروا لها بك الكروفيت الحيه هذيك اللي بشدوها، وفي الليل في اللابرات للقاروس، خاطر القاروس في اللي زاد يبدا يدور يصطاد، وراهي كعب الكرفيت فيها التلألؤ البيولوجي اللي هو البيولومينيسانس، خاصة تبدا تنام تعطي كولور فوسفوريسون، تبدا ترونسبارونت كلها، عباره كعب تيبنيون، تبدا ريتيبنيون بك الالوان هكاك بالضبط كيف كيف. زاد الكلامار يعمل نفس اللي فيه، دونك التلألؤ البيولوجي البيولوجي مهم برشا للصيد البحري الرياضي من الشاطئ.
0: هذا هو دونك نعطيك الف صحه ستوفا، كما قلت انت نمشيو في الليل وكان مشينا في النهار لا قدر الله نبعدوا كساعات الذروه من العشرة حتى للاربعه الخمسه تاع العشيه، نمشيو نصطادوا في الليل علاش لا نعملوا جوستو مادام فما مسك
2: ماشي علوش برشا نار على الشط. طيب فوالا خلينا ديما كلمه بلايصه الله ونصحكم بلايصه زاد مزيانه برشا في الصيف تعجبني هي، انا مغروم بها الحقيقه، تجي ما بين شاطئ قربه وواد اسمه لا لا لا حتى لو بعد تجي شط الزهور سميها الزريات، الزريات هذايا تعرفت ولد مازل الحر تعرف الزريات اكل سبخه هذيك
0: طبعا تحكي انت
2: زريات ما بين بل سيدي عثمان غاديك الحجر يقرب برشا للشط، فما رمله وكل حجر هذاك يخلي الوحش يقرب، بلاصه معروفه بالبرشا تاع حوت.
0: جميل
2: في الخريف طلعنا فيها تريل الخشينه، طلعنا فيها القراط، طلعنا فيها جراف، دونك وباهي استحفظوا عليها، خلي بلايصتكم نظيفه وان شاء الله ديما شيخين.
0: ان شاء الله ديما شيخين. يعطيك الف صحه مصطفى جرام، جد معك الموعد غدوه ان شاء الله نهار الجمعه، وحنا كنخدم معكم لافان دو افتر وورك لليوم الخميس 16 جويليا 2026. خليكم توتسويت مع اخر الاخبار الوطنيه والعالميه، بعد هي سبور اكسبريس ريكاب سبور مع حيدر الشيرني، الموعد اليومي كورنيش مع سامية الحامي اتوت ليكيب، والسهريه كالعاده مع اسماعيل في هابي اور. ميرسي اتوت ليكيب، قابلوا غدوه ان شاء الله بمغرب فريكونس على الاولى في تونس في امان الله.
1: الحوت عليك مع مصطفى جرام افتر وورك، كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته العشيه على موزايك فام.

0: After Work. لحد 19 جويلية في الفولا مور جامارت، شمس وردة مع سلطان المسارح، شمس الدين باشا ونجم الأغنية الشعبية لحبيب الشنكوي.
1: الوردة اللي نحكي عليها في بالي مراها.
0: شمس وردة للحجز 22-09-09-09 أو على موقع تذكرتي بوانتيان وعلى أبليكاسيون إيجا.
1: شعبت البحر لشكون يدري.
0: شمس وردة في الفولا مول جامارت لحد 19 جويلية. بمساهمة موزايكا فام. موزايكا فام. حاضرين؟ إيه نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايكا فام. موزايكا فام الأولى في تونس.
2: كاليبسو. Dimanche 19 juillet, la tant attendue soirée Maréchal Ammar revient au Calypso avec les superstars Zeher Zorgati, René Zarouk et Murtaza Leftiti dans sa version White Party. Tous en blanc pour la soirée Maréchal Ammar, c'est le dimanche 19 juillet
0: avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travelling Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: معها بالقل موزيكا فام يا حب
1: راديو موزيكا فام تونس الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. شركة ستيغ تنشر قوائم لمناطق متفرقة من البلاد قد تشهد قطعا دوريا للكهرباء اليوم خلال الفترة الممتدة من الساعة 5 مساء إلى الساعة 9 ليلا وعلى فترات متقطعة. المرصد التونسي للطقس والمناخ يعلن

0: تكون أهدافاً لصواريخ الجماعة وطائراتها المسيرة إذا انخرطت الرياض فيما وصفه بأنه عدوان شامل على اليمن واتجهت نحو التصعيد. ويأتي التحذير بعد أن أطلق الحوثيون صواريخ على السعودية واتهامهم للمملكة بقصف مطار يخضع لسيطرتهم يوم الاثنين المنقضي. المحكمة الجنائية الدولية تقضي اليوم بإمكانية توجيه تهم متعددة إلى المشتبه به الليبي خالد محمد علي الهيشري المتهم بإدارة أحد أسوأ السجون سمعة في ليبيا، مما يمهد الطريق لمحاكمته. بريطانيا تعلن فرض عقوبات تستهدف ما وصفته بأنه شبكات غير مشروعة لتجارة الذهب والتمويل تدعم الفصائل المتناحرة في الحرب الأهلية في السودان. والخارجية البريطانية تقول إن تجارة الذهب في البلاد التي مزقتها الحرب والتي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات تساعد في شراء الأسلحة وتمويل العمليات العسكرية ونشاطات الجماعات المسلحة. وتستهدف العقوبات 11 فرداً وشركة يشتبه في ارتباطهم بالشبكات التي تمول وتدعم قوات الدعم السريع والجيش السوداني. في الختام، محكمة إيطالية تقضي بسجن 32 متهما بينهم الرئيس التنفيذي السابق لشركة تشغيل الطرق السريعة أوتوسترادا لدورهم في كارثة انهيار جسر مميتة وقعت قبل 8 سنوات وأودت بحياة 43 شخصا. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس.
1: الأولى في تونس.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو، طور عالمك.
5: سبور اكسبريس. مساء النور، مرحبا بكم من الناس كل في ثالث مشاراتنا الرياضية. بعد شوي نحكيو على رد الجامعة التونسية لكرة القدم على طلب النادي الرياضي الصفاقسي بالتدخل في موضوع علي غرام وعلى المهاجم العراقي اللي يمكن موجود ولكن مازال مش مؤكد كون مشي ينتدبوا النادي الرياضي الصفاقسي ولكن موجود على طاولة انتدابات الفريق. ولكن البداية بالترجي الرياضي التونسي. الترجي الرياضي التونسي انطلق اليوم في الطرابلس في مدينة عين درهم، أول طرابلس تحضيري للترجي استعدادا للموسم القادم. الطرابلس هذايا يوفى نهار 26 جويليا ويشاركوا فيه عديد اللاعبين الشبان، اسكندر شمام، امان الله الحميدي، ارقم الطبوبي وفاسيلي لارير غوش ذوما ليجون. بالنسبه للانتدابات الجديده موجود كل من رائد الشيخاوي، مايل فرنانديز، مونيبي كامروني، يوسف بشا، منتصر الصيد ومروان الصحراوي. من منتظر التحاق يوسف البليلي بالمجموعه في عين درهم كيف كيف باش يلتحق مكوانا، في حين يغيب كل من قصيم عشا، ريان حمروني اللي باش ينتقل لفريق اخر من الرابطه المحترفه الاولى، علي الدربيلي والقضاعي. النادي الرياضي الصفاقسي، في النادي الرياضي الصفاقسي ثم مهاجم عراقي على طاولة انتدابات الفريق، الاهتمام موجود في انتظار القرار النهائي. المهاجم هذا هو محمد جواد، عمره 29 سنة، لعب في زاخو، لعب في الطلبة العراقي، لعب في النجف العراقي، لعب في القوة الجوية الموسم الماضي، سجل 15 هدف في البطولة. الاهتمام موجود، الكونتاكت الأولاني موجود، لكن مازال ما ثم حتى شيء رسمي حتى التوا. النادي الرياضي الصفاقسي اللي تمت عقلة على حسابات الفريق من فريق الرالوي في خصوص مستحقات النادي الرياضي، في خصوص مستحقات سكك الحديد الصفاقسي الرالوي، في من مبلغ الانتقال اللاعب على غرام لشختار دانييسك، المبلغ هذا 860 ألف دينار. النادي الرياضي الصفاقسي كان خلص ليزاجون لتقريبا في 900 ألف دينار، ولكن قعد ما خلصش الرالوي سي اس اس، طلبت من الجامعة التدخل للحصول على التسبقة من المنحة القادمة أو من منحة موجودة، لكن الجامعة ذكرتها كونه في 15 جوان اللي فات رئيس النادي مهدي فريخة كان أمضى على اتفاقية فيها طبعا لديون متخلدة بذمعة السي اس اس لدى الجامعة التونسية لكرة القدم إلى غاية 15 جوان 2026 واللي قيمتها مليار و467 ألف و111 دينار، مليار و467 ألف دينار و111، في انتظار مراجعة والتأكيد لاحقا على الرقم ذايا حسب الاتفاقية. فإنه وقع الاتفاق بين زوز أطراف ما بين نادي الصفاقسي ومثلة في رئيس النادي وفي الجامعة التونسية لكرة القدم، أولا بخصم العائدات الراجعة النادي الرياضي الصفاقسي لدى الجامعة بعنوان حقوق البث ومداخيل الكأس للموسم الرياضي 2025-2026، وثانيا خصم العائدات الراجعة مستقبلا النادي الرياضي الصفاقسي لدى الجامعة بما فيها منابها من مشاركة لاعبيها في كأس العالم 2026 إلى حين الاستخلاص النهائي للدين، مش كان كأس العالم حتى تصفية كأس العالم، يعني باش نسهلوا الوضعية النادي

0: الطقس مشاه للجامعة التونسية كرة القدم قالها عاوني باش خلص 860 ألف دينار للرالوي. الجامعة ذكرتها كونه هي ديجا مسالة في 1.4 مليار وكونه رئيس النادي مهدي فريخة أو ماني نوبو والممثل نتاعو لأنه تقريبا مهدي فريخة هو اللي تواجه بالطلب هذا وأمضى على الاتفاقية وافق على كونه نحيله المنحة كأس العالم والرسيت نتاع عامنية ونتاع الكأس وحقوق البث التلفزي من نحيهم له باش يطرحوهم الديون اللي هي 1.4 مليار وبالتالي الجامعة أعلمت النادي الصفاقسي كونه ما تنجمش تتدخل في الموضوع هذا. يا في الترجي هذه الجرجيسي حازم المنادي 24 سنة ظاهر أيمن أمضى رسميا مع الفريق لمدة 3 مواسم كان يلعب في اتحاد الرياضي بتطاوين كان داير الكابيتان تحت تطاوين اتحاد تطاوين ومش كان حازم المنادي ظهير أيمن زاد ثم ظهير أيسر غدوة يشرع في التدريبات مع الترجي الرياضي الجرجيسي وهو آدم الطاوس اللي بشي صحة غدوة ويلتحق بالفريق. النشرة هذه كل أخبارنا الذي تلقوا على موقعنا موزيكا فان بوينت خليكم تاو مع حيدر وكامل الفريق في ريكاب سبور.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اوريدو طور عالمك.

0: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزيك فم. معدكم اليومي مع ريكاب سبور، عودة على آخر الأخبار والمستجدات. واليوم نكشف لكم على اسم الناخب الوطني الجديد اللي بشيخه بلاستر فيرونار وصبري لاموشي باعتبار مدة صغيرة اللي عادها فيرونار. دونك نعطيكم بعد شوية اسم الناخب الوطني الجديد وحتى تفاصيل العقد كيفاش تكون بالضبط. نحكيه على ميركاتو والترجي الرياضي التونسي، تقريبا كل يوم فما أخبار جديدة في خصوص الترجي، إما لاعبية تحل معهم دي بيست جدد ولا فما اتفاقات قاعدة تصير. دونك نرجع على اللي صار وعلى اللي ممكن يصير في الساعات والأيام القادمة في ترجي هذه تونسي اللي زاد بالمناسبة استعمل تقنيات لتحديد القدرة البدنية والجاهزية البدنية للاعبيه لأول مرة في تونس. طبعا شوية ثار برشا كلام الموضوع هذا اللي ماسك والصور اللي شوفيهم. بعد شوية يكون معنا واحد من أهم البريباراتور فيزيك اللي عنا في تونسي، فسترنا شنو الماسك هذا، شنو حكايته وشنو ممكن يضيف للترجي الرياضي التونسي اللي تنقل باش يبدأ التربص متاعه من غير قصي معشة مرة أخرى. قصي معشة خارج الحساب نحكيه في هذا الموضوع وعديد التفاصيل الأخرى اللي تهم مستجدات في تونس وفي العالم. اليوم يرافقني في التحليل والتعليق الناقد الرياضي الصحفي عبد الوهاب الحاج. أهلا وسهلا عبد الوهاب، مرحبا.
1: أهلا بك حيدر، مرحبا بك، مرحبا بجميع مستمعينا على راديو مزيكا فهم.
0: أهلا وسهلا بك، نرحب وليد الهيشري، شنو الأمور؟
2: مرحبا عايزك، مرحبا بك، مرحبا بعبد الوهاب، الأولاد واللي يسمعوا فينا.
0: يعطيك صحة وليد. تقريبا كانت بينك وبين محمد سلامة وأسامة السلامي الدومي فينال، شكون يخلط الفينال؟ تقريبا الوحيدة اللي قلت الأرجنتين إسبانيا.
2: اي نهار الاثنين انا ومحمد كنت العكس، وانا وهي كيكرا وبون واحد التوقعات تجي سبونتانيمون. انا توقعت باش تكون الارجنتين واسبانيا، وزاد ابار التوقعات فما زاد الكاليتي دو جو اللي عندهم الزوز تخليك تقول اللي هما باش يخلطوا فينا. لا لا خويا ما تعمليش هكاك، الارجنتين وصلت باع وذراع.
0: اي بون برشا كلام زاد، برشا كلام.
2: شوف له يبدا اللي عنده راي اخر.
0: هي حتى نرجع لهذا الكل. دونك تكمل لنا خويا شكون باش يهز الكوب دي موند هذايا، وهكا كنوليو فعلا نمنو بيك معناها في الحكايه هذايا. ديما نرجعو لك انت المرجع نتاعنا الارجنتين.
2: الارجنتين بار بينالتي كيما صار مع فرنسا.
0: والطريقه زاده
2: نورمالمون هي هكا توقع، هو توقع.
0: هي اون فيرا تنشوفو. خلينا نرحب بقيه الكيب مروان في الاخراج، على سهله هذه اليوم ترافقنا في الاخراج الرقمي، على سهله حميد شويقي كالعاده في البرودكسيون. بعد شويه زاده يكون معنا زميل في المغرب تحدثوا على وضعية الشعباني مع نهضة بركان، وخاصة اليوم الجماهير والإدارة في نهضة بركان كيفاش يغزروا للإطار التونسي. نحكيوا على معين الشعباني، تفاصيل كل بعد لحظات. الناخب الوطني الجديد، العقد كيفاش باش يكون، وكل التفاصيل بعد شوية في آخر مسار. ريكاب سبور
3: بيبليسيتي Calypso. Mercredi 22 juillet, le Calypso accueille El Kitch El Arabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale, mixé par Haitham et Sherifa. Billets en vente sur Ija. El Kitch El Arabi, c'est le mercredi 22 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: آخر مسار.
1: آخر مسار في الأيام الأخيرة كنا نتحدث على قرب التعاقد أو الاتفاق مع معين الشعباني، محاولات من الجامعة التونسية لكرة القدم لإيجاد الحل مع نظيرتها الجامعة الملكية المغربية مع نهضة بركان. تعرفوا لشرط الجزائي لمعين الشعباني تقريبا 280 ألف يورو، يعني نتحدث تقريبا على مليار بفلوس تونس، رقم صعيب على الجامعة أنها تخلصه في الوقت الحالي. يبدو أنه صارت الاتصالات مع الجامعة الملكية المغربية وتم تسهيل هذا الأمر، وبالتالي معين شعباني خلينا نقول رسمي هو الناخب الوطني جديد. نعطيكم بعض التفاصيل، العقد باش يكون طويل المدى حتى للكوب دي موند جاي، معناها 4 سنوات العقد باش يكون، ماهوش مربوط بشيونس ولا بماتش ولا ببرستاسيون ولا بقائمة، باش يكون مشروع طويل 4 سنين حتى للكوب دي موند الجاية. مبدئيا هذه المعطيات، لكن نأكدوه أنه اليوم معين شعباني هو الناخب الوطني الجديد في تونس. تنخم بعض التعليقات من عندكم وليد وعبد الوهاب، ما حبينا يكون معنا زميل العزيز المغربي محمد تلاغي صحفي المغربي، حبينا فقط نعمل برسول لأنه معين شعباني يحظى باحترام كبير لدى جماهير نهضة بركان والجماهير المغربية عموما. محمد تلاغي أهلا وسهلا، مرحبا.
2: اهلا وسهلا اخي حيدر، تحيه ليك وتحيه لكل مستمعي ومستمعات راديو موزي.
1: اهلا وسهلا بك محمد، بنعرفوا مليح انه والجمهور المغربي والانديه المغربيه ناس معناها متطلعه في الكوره وناس عندها تاريخ في الكوره، ومعين شعباني نجم انه يكون معناها من العائله في العائله الرياضيه وعائله كره القدم في المغرب، ويحظى باحترام وحب كبير من الجماهير. ما عرفش اذا كان عندك متعلق في الجمله هذه.
2: فعلا بالنسبة لمعين فهو كما نقوله أخ وصديق الزملاء الإعلاميين، وكذلك عنده حب كبير بالنسبة كذلك الكرة المغربية، ونفس الحب كيتبادلو معه الجماهير المغربية. أما بالنسبة للجمهور النهضة البركانية مع معين فهي علاقة خاصة، يعني كتجمع معين الشعباني وبقية الرفاق من المالكي وكذلك سيف الله وجميع الطاقم التقني اللي هو تونسي، فكانت علاقة مميزة مع كل مسؤولي فريق النهضة البركانية وكذلك مع المحيط المنخرطين وكذلك محيدين، فكانت علاقة كبيرة وكبيرة بزاف، كان احترام وكذلك على أن معين يعني أعطيك الصورة الجميلة بالنسبة للأطر التونسية هنا في المغرب، وكذلك بالنسبة كما نقولوا حنا بالمصطلح ديال الشعب هو بمعنى كلمة راجل، يعني مدرب راجل بمعنى كلمة في المواقف دياله كذلك في التصريحات دياله وحتى في الكلمة دياله. وأما تقنيا فنقدروا نقولوا بأن النتائج هي ما تتحدث عنه، لأن إذا تكلمنا على المسار فريق النهضة البركانية المدرب الوحيد اللي طول معهم وصل لسنتين ونصف، لأن اللي كان قبله عنده كما نقولوا الركور كان عام وسبعة أشهر، فمعين وصل عامين وأكثر، وكان المشروع على أنه يمشي لثلاث سنوات ونصف، ولكن نداء الوطن فنتمنى له التوفيق مع الكرة التونسية ومع المنتخب التونسي. يعني بالنسبة للنقطة دي العلاقة فهي علاقة مميزة، علاقة احترام وكذلك علاقة مواقف، ومعين يعني كان مرتاح في المدينة ديالو اللي هي بركان وكذلك في البلد ديالو كان يتنقل بكل حرية، وكذلك كيتلقى مع الأنصار كيجلس مع الأنصار، يعني عايش مرتاح، وكذلك الجماهير فهي كانت مرتاحة مع معين الشعباني اللي هو إطار حقق أول بطولة بالنسبة للأنصار فريق النهضة البركانية، وهذا كتعتبر إنجاز لأن فريق النهضة البركانية كان حق المراد فيما يتعلق بالكؤوس الإفريقية خاصة كأس الكونفدرالية وكذلك كأس السوبر كأس العرش، ولكن بالنسبة للبطولة كان عندها طعم خاص لما جاء معين فهدى لهم البطولة خلات له واحد المكانة مكتوبة بأحرف من ذهب ما بين معين وأنصار فريق النهضة البركانية.
1: هو حتى كل واحد ياخو حق، وانا نشكرك على الكلام الباهي هذا يا محمد، اما مش كل واحد ياخو حق، وزاد حتى انتوما في المغرب توفروا الظروف اللازمه، جمهور يفهم ياسر كوره، البنيه التحتيه، كل شيء جاهز باش المدرب يخدم على روحه ويحط مشروعه وينجح، فحتى انتوما برافو ليكم يعطيكم الصحه انه توفروا كل هذه الظروف في المغرب محمد.
2: فعلا بالنسبه للظروف اللي اشتغل فيها معين فهي ظروف مواتيه، فكنت كلموا على مركز تكوين أو أكاديمية من المستوى العالي، كنسميه إحنا ميني أكاديمية ديال أكاديمية محمد السادس من نفس المعايير، هي أقل منها صغيرة شوية ولكن فيها ملاعب كثيرة، العشب طبيعي والعشب اصطناعي، فيها كذلك مجموعة من الأماكن ديال التدريب، كذلك تنقلات اللي هي في افضل الظروف حافلات اللي كاينين يعني كنتكلموا جوج حافلات او ثلاثه كبار بالنسبه للفريق نهضه بركانيه وثلاثه يعني صغار يعني سته كنتكلموا على كذلك الحاله الداخليه اللي كانت دائما ما بين يعني المدن المغربيه اللي هما ما اكثرهم كذلك حاليا خاصة دار البيضاء الرباط وجدة يعني كان الخط دائما كيشتغل به. هي الظروف كانت مواتية بالنسبة لمعين الشعباني ولكن كانت لمسة معين يعني حتى المدربين اللي سبقوه فيه كانت نفس الظروف. أما بالنسبة للجمهور النهضة بركانية فهي جمهور هو كيفهم في الكرة جمهور كذلك كيصبر صبار يعني أي مدرب كيدوز في واحد المرحلة ممكن يكون هزيمة وهزيمتين ولكن دائما كيكون مآمن لما كيلقى مدرب بأنه عنده صورة واضحة عنده فلسفة واضحة وكذلك على انه كيكون واضح من الانصار ديال الفريق ديالو خاصه ما بين معين. وكما قلت لك كان كينزل الشارع معين انا كنت كنتلاقى بشكل كثير في الشارع الرياضي يعني ماشي واحد اللي كان يتنقل من الفنادق وكيتنقل الملاعب ولا كاين معين كنتلاقاو فيه المسجد يعني في تقريبا في وقت الفراغ كنتلاقاو فيه كذلك في المقاهي اللي ممكن كيجلس فيها كذلك بزاف ديال الامور يعني معين قريب حتى في المحلات التجاريه كتواصل مع الانصار ودائما تلك شي عتاب بسيط فيما يتعلق بالنقد الرياضي فوق يناقشوا مع المناصر بشكل مباشر يعطيه دقيقه ودقيقتين حتى في الشارع. هذه الامور خلات على ان الامور تكون ايجابيه وكذلك انصار فريق نهضه بركانيه عندهم واحد الطابع وحب خاص بالنسبه للفريق ديالهم وامنوا بمعين الشعباني وتمنوا على ان معين لو انه استمر معهم نقدر نقول لك حسره كبيره بالنسبه لانصار فريق نهضه بركانيه وكذلك مسؤوليه. لكن العلاقه اللي كانت قويه ما بين حكيم بن عبد الله رئيس النادي وكذلك معين الشعباني كانت علاقه قويه قبل نقول لك ما كانش فيها يعني امور اللي هي ما كانتش واضحه يعني كان معين كان مكتب مسير وكان المكتب مسير كان مدرب كانت علاقه متكامله ما بين طرفين اي حاجه كانت كتشارك فيما يتعلق بال يعني الاسرار ديال الفريق. معين دابا كيعرف كيف كتمشى الكره المغربيه وكيف كتمشى فريق نهضه بركانيه بالخصوص.
1: هذا الكل مهم جدا الحقيقة وأنا نشكرك برش على التفاصيل هذه كل محمد تلاقي زميلنا العزيز من المغرب. الآن نهضة بركان فما تفكير بتاتر رو احنا نتكلم ونقول الكلام هذه وهذه معطيات حقيقية في انتظار ديما الإعلان الرسمي من الجامعة التونسية لكن زاد من نهضة بركان أنه يعلن على نهاية العلاقة هذه بيانصور تعقدية لأنه نتصور مش بشتوف العلاقة بين نهضة بركان ومعين شعباني. ما سؤالي هو هل فعلا فما تفكير في مدرب تونسي ثاني بالنسبة لنهضة بركان محمد؟
2: بالنسبة لهذا النقطة ديال الإعلان لا أعتقد بأن فريق نهضة بركان يمكن يبادر في الإعلان لأن كنعرفوا مسؤولي فريق نهضة بركانية يعني كاين واحد شوية ديال الرزونة يعني يخليوا الأفضلية بالنسبة للكرة التونسية باش ما يحرقوش كما يقولوا الأوراق بالنسبة للكرة التونسية يعني أحسن يكون الإعلان بالنسبة للمنتخب بالنسبة للتونسي مع معين الشعباني ولكن ممكن يكون بلاغ توضيح بالنسبه لفريق نهضه بركانيه الوقت مازال ما عارفينش ولكن غادي يكون طبعا بلاغ يوضحوا فيه ويشكروا فيه نركزوا على هذه النقطه يشكروا فيه معين الشعباني لان معين الشعباني كان عنده امل على انه يكمل لو انه كان طلب اخر لان كان عنده عروض. معين دائما كان عنده عروض لان حقق الموسم الماضي ثنائيه وكان قريب من الثلاثيه وبالتالي كانت عروض كثيره حتى عروض ماديه يعني من الخليج لكن هو الكلمه ديالو بقات مع فريق نهضه بركانيه وهذه النقطه هذه خلات لأن المسؤولين يزيدوا ثقوا فيه أكثر بالنسبة لمعين الشعباني. تفكير في الأطر التونسية بالنسبة لنا دابر كيني قد نقول لك بأن كان حديث طيلة الأسبوع لأن معين غادي يلتحق بالكرة التونسية أو بالمنتخب التونسي ولكن الرسمي بالنسبة لمسؤولي فريقنا دابر كيني كان اليوم كملوا معه بشكل رسمي لأن كان الحديث ما بين المعين وكذلك الاتحاد التونسي وكذلك الوزير وكان تواصل مع مسؤولين دابر كينيا ولكن النقطة ديال كما قلوا النهاية كانت اليوم مع فريق نهضة بركانية. وطبعا التفكير بالنسبة للأطر التونسية وكذلك الأطر المغربية وكذلك الأطر الأجنبية يعني مازال كان اجتماع ما بين المكتب المسير كنت تكلمت مع رئيس النادي وتكلمت كذلك مع مسيري الفريق فهما يجتمعوا باش أنهم يعرفوا الأمور اللي يقدر يكمل العمل ديال المعين. هي ماشي سهلة في هذه الظرفية غادي تكون شوية صعوبة على مسؤولي فريق نهضة بركانية سواء إطار تونسي أو مغربي خصو يكمل المسار للفريق واللي غادي يكمل المسار فهو عنده واحد شويه ديال الثقل علاش لان البره كما نقولوا طالعه شويه لان الطموح ديال الانصار النهضه بركانيه دابا ما بقاش هو التنشيط لان حتى الفريق المرتبه الثانيه ولعب نصف النهائي ديال الشامبيونز ليغ في اسوء الحالات ديالو. علاش قلت اسوء ماشي بالنسبه للطريقه ديال التسيير او طريقه التدوير بالنسبه للطاقم التقني وانما كان مشاكل بالجمله فيما يتعلق بالاصابات تقريبا 10 واكثر من 10 اسماء فمن ركائز الفريق سواء أنها رحلت أو تصابت، يعني الإصابات اللي كانت قوية أحسن ما كان ممكن يتحقق هذا الموسم بالنسبة لفريق نادي بركيني هو يبقى في الشامبيونز ليغ ويرجع للمشاركة القارية، وفعلا رجع للمشاركة القارية، يعني إنجاز اللي كان كينتظروا فريق نادي بركيني ومسؤوليه وجماهيره على أنهم يمشوا لهذا الدور هذا، فمشوا الموسم المقبل. فإذا قلنا بأن بركين غادي يتنشط فغادي نكذبوا على راسنا، يعني المدرب اللي غادي يجي غادي يمشوا معه بشكل مباشر على أنه دائما الطموح الدوري المغربي كأس العرش والمشاركة كذلك في المنافسة في الشامبيونز ليغ.
1: بالضبط بالضبط، شكر كبير ليك زميل العزيز محمد لاغي صحفي المغربي على كل هذه المعطيات. ديك صحة محمد، شكرا ليك.
2: حياك الله، شكرا ليك وشكرا لكل المستمعين، ونتمنى التوفيق بالنسبة للمعين الشباني وكذلك الكرة التونسية والمنتخب التونسي لما لا بداية من الكام. وكما قلت المعين قبل هذه المراسلة كان عندي تواصل مع تقريبا واحد نصف ساعة، ونتلقى إن شاء الله مباراة المنتخب التونسي.
1: هاي تكون مواجهة غير عادية
0: نارية.
1: بالضبط، احنا زادة نتمنى لكم مزيد التألق للمنتخب المغربي اللي شرفنا ونورنا وكنا معاه الحقيقة بقلوبنا في المونديال. شكرا كبير ليك محمد لاغي، يعطيك صحة على كل هذه المعطيات. دونك نرجع نذكر معين شعباني هو الناخب الوطني الجديد في انتظار الاعلان الرسمي من طرف الجامعة التونسية كرة القدم، وكذلك من جانب نهضة بركان على نهاية العلاقة مع معين شعباني. نذكر ببعض المعطيات، عقد باش يكون طويل المدى 4 سنوات، نحكي وحتى المونديال القادم مش مربوط بنتيجة ولا بشيونس، معناها بروجي. خلينا نحكيه بتاتر الأول مرة باش نحكيه على عقد طويل المدى ومشروع يدوم 4 سنوات. فما فاصل نكمل به، نمشيو فاصل ونرجع فاصل ثم نعود.
3: ريكاب سبور.
4: كي تضربها في الكويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك، ما تلقى بها وين سخانة فاتت الـ40، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابين تلجين
5: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
6: يلا جو سيف سني حافلة في الحمامات
7: وسني باش تزيد تحفل أكثر، خاطر 10 سنين كاملين وأورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات، وكما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي محضرته أورانج ليكم. كونوا في الموعد، يستنوا فيكم برشا كدوات ومفاجآت على خاطر كل عادة السيف مع أورانج. يلا جو
8: أورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات الدولي في دورته 60. عندك أورانج.
9: بيهايف كلوب أوبن إير إتي 2026 جودي وثيق لفقي
10: يا بنت السلطان حل على الغلبان
9: إي ألف ليلة وليلة. سو فندردي سينوش بروجيكت باي بنجامي
10: منوبية.
9: سو سامدي جات حلال دي جي أند ميوزك بروديوسر فروم لبنان. Infoline 20 910 000 et sur l'application IJA.
3: Récap Sport. Récap Sport. Coolio 7 sur 7. Mais c'est un laissant interagir.
1: معين شعباني هو الناخب الوطني الجديد في انتظار الاعلان الرسمي من طرف الجامعه التونسيه لكره القدم. كما قلت لكم عقد لمده 4 سنوات، والجامعه التونسيه استعملت علاقاتها مع الجامعه الملكيه المغربيه للتفادي انها تخلص الكلوز ليبراتوار اللي كان في حدود مليار بفلوس تونس تقريبا 280 الف يورو. الجامعه تواصلت مع الجامعه المغربيه ولقوا حل في الاشكاليه هذه، ودونك معين رسميا في انتظار الاعلان الرسمي من طرف الجامعه هو الناخب الوطني الجديد بعقد لمدة 4 سنوات مشروع طويل المدى. تعليق من عند وليد الهيشري وعبد الوهاب الحاج. وليد،
0: والله بكل صراحة على حسب معناتها النتائج اللي قام بها معين، معناتها ملي كان في الترجي نعرفوا معناتها لي سوكسي اللي عملهم والألقاب اللي هزهم، بعد مشى البركان الناس قاعد تنتظر فيه شنو باش يعمل، ديكو نجح معناها وحمل شويه ضغط من الاول معناها من كلكو جورناليست، ومن بعد خدم بالكدا بالكدا مع ليكيب طورها وحسنها، هز مع بطوله هز مع كاف، عملناو ليديسيون الاخرى تشامبيونز ليغ دومي فيناليست، وتشوف ليكيب يعني تحسنت، يعني مش صدفه معين اليوم معناتها باش ينجح مع الترجي وزيد ينجح مع بركان. دونك بالنسبه لي انا باش نختصر
1: المنتخب
0: المنتخب بالنسبه لي يستحق فرصه على خاطر اختانا موضوع توا متاع الاجانب ونحبوا اجنبي على خاطر ينجح معانا وكل كلام هذاك. اذا نرجعوا توا للمدرب التونسي ونحبوا نعملوا معاه مشروع بالحق يستحق معناه باللي قام به. مدرب نجح في تونس ونجح خارج تونس, اللي قبله اللي شدوا معناتها ما عندهمش معناتها البالماريس, في البالماريس معناها ما عندهمش الألقاب اللي تحصل عليهم معين على المستوى المحلي ومستوى القاري. بكل صراحة هذه أرقام مش أنا نجيب فيهم من عندي. دونك نتمنى له النجاح وإن شاء الله ربي يوفقه, وماله إلا تونسي كما قلت لك يستحق فرصة, وإن شاء الله يلقى ظروف باهية باش يخدم برياحية وياخو وقته وكذا, وبعيدا على كل الحكايات والفي اللي في الليزالونتور وكل الهوامش والكلام والقيل والقال, وتدخل لغة جمعيات وريجوناليزم. اختانا منه هذاك معين سيد محترف, هي موجودة راهي بالنسبة لي أنا. توا نحكيه احترافيا, معين الشعباني مدرب معناتها يستحق باش يكون مدرب منتخب الوطني في الوقت الحالي. بوامبر
1: عبد الوهاب,
11: شو انا ساعه فرحت برشا للكلام الزميل الصحفي من المغرب, بصراحه كلام
1: يشرف الكلام
11: يشرف, وزاد المعين شعباني زاد اعطى صوره باهيه على الكفاءات المحليه, الكفاءات التونسيه معناها كي تكون خارج حدود الوطن. باركور باهي, نجاحات كبيره مع نهضه بركان, نجاحات قبلها زاد مع الترجي الرياضي التونسي. دونك مانيش انا باش نحكي اكثر على معين الشعباني, لكن انا نقول تعيينه على راس المنتخب الوطني حاجه باهية, انك تعطي ثقتك في ود بلادك في كفاءه محليه. لكن هذه اول مره باش يكون على راس منتخب, العمل على المنتخب في صلب المنتخب راهو مش الخدمه في الفرق. الاهم من هذا شنو هو المشروع, شنو هو اليات النجاح اللي باش توفرهم الجامعه التونسيه لكره قدم المعين الشعباني, من حيث اللاعبين, من حيث الاستاج, من حيث برشا حاجات يلزم توفرهم ضمانات تاع نجاح. راه مش باش نجي انا يعني نحطوا مدرب وطني نحطوا في معناها في كيفاش خلوه في واجهه مع منتخب خارج من خيبه كبيره مع ناس كل بالحق فجوه كبيره مع المنتخب الوطني. دونك عنده مسؤوليه كبيره معين الشعباني انه باش يرجع الثقه للجماهير الرياضيه في منتخب نتاعهم. دونك السؤال الاهم من هذا, هل ان نصبروا نحن باش نصبروا على ولد معناها بلادنا سواديزون معناها المدرب المحلي, ساشون كو يا حيدر رانا نقلقوا في ساعه, وخاصه في على مستوى تحديد القائمات باش يولي برشا نقد. دونك انا نقول الجامعه التونسيه لكره القدم عندها زاده مهمه كبيره انها باش توفر الظروف نتاع النجاح نتاع معين الشعباني, توفر زاده الملاعبيه ويزينا ماك الملاعبيه نتاع المزدوجي الجنسيه اللي نسمعوا به يلعب درجين ولا درج في كيب ما عرفش مغموره نمشوا نجيبوه ونعملوا له هاله اعلاميه وبعد يظهر ما عنده حد شيء. دونك اهم حاجه قبل انك تجيب معين الشعباني شنو باش توفر له, شنو الارضيه باش توفرها له, مشروع كامل نصبروا عليه. صحيح راه مش في اول لقدر الله عثرة او اول معناها خيبة ولا نستغنيه عليه. دونك ما عملنا وقتها حد شيء.
1: ايه كان نسألكم شنو هو المعطيات اللي تنجم تسهل مستقبلا مهمة معين شعباني, وشنو الصعوبات اللي نجم يلقاها كوم سيليكسيونور معناها في تونس بظروفنا هذه بواقعنا هذه, الحاجات اللي ممكن تسهل والحاجات اللي نجم نعتبروها عوائق امام النجاح.
0: الحاجات اللي في صالحه معناتها ليزافونتاج, معين الشعباني معناها سي ان انترينور كي ا باسي بار لو شامبيون تونيزيان, وملاعبي معناتها عنده شخصيه كي كان ملاعبي. نحكي لك كي ولا انترينور نفس الشيء, معناتها مشى في معناتها اون ديناميك وطريقه عمل مودرن اللي هي شنو اللي هي يقرب الملاعبيه نتاعو من ابتداء من حمام لمف, من بعد كي شد في الترجي من الاول ادجوان, من بعد معناها خذا مقاليد الفريق. الملاعبيه تحسهم يلعبوا يعني باريحيه, يلعبوا تحس معناتها علاقتهم بالونترينور نتاعهم باهيه, معناها فما اون بون كوميونيكاسيون, هذاك اللي يخلي الفريق ابار الكاليتي اللي موجوده معناها في لي جوار وقتها, فما امبيونس باهيه, وفما معناتها خدمه تخدمت ملائمه باش الفريق ينجح ككل بالاطار الفني واللاعبين. معين زاد في عقليته أنا قلت لك معناتها إلي جون
1: معناها كان اللخصه هو برودوي معناها تونسي كلاعب وكمدرب وتعدى معناها بالليزيتاب الكل كمدرب مساعد
0: وعنده بيرسوناليتي.
1: الثانية قلت لي عنده شخصية اللي بيانسور نذكره برشا معناها فما مقابلات عمل شانجمون نذكره مقابلة ستيف أعتقد عمل شانجمون هو خاسر على أساس باش يلعب بينالتيات نذكروها معناها حاجات تقعد في تاريخ المدرب اختياراته بكل تأكيد
0: بالطبيعة كوراج هذاك
1: على مستوى الاختيارات وكذا هذا مهم. شنو النقطة الثالثة أول التعدد
0: النقطة الثالثة هاني قلت لك علاقته باللاعبين الكل معناها كسوسوا الأجانب وإلا التوانسة يعرف يتصرف معاهم معناته ويخلي الناس الكل كونسيرني وبتبيع اللي بش يستحق يلعب يلعب هذيك معناته دوفيس وهذاك هو فما ديزونترينور تلقاه معناته بعيد شوية ويعامل الملاعبية بطريقة اللي تخلي الملاعبية تنفروا وتخليهم معناته ما يعطيوش أحسن ما عندهم. اليوم مهم معناها في الكرة العصرية وكونك تكون قريب للملاعبيه معناها سي تري امبورطون.
1: الصعوبات هو العوائق
0: الصعوبات خويا في الكلام اللي نجم توا يتحكي معناها من الجهات معناها ولا من الجمعيات الاخرى المنافسه للترجي خلينا نقولوها بكل صراحه حتى كي يتحط واحد من الكلوب راهو باش يتكلموا عليه الاسبيرونس مش نحكي ولا الاتوال والسي اس اس باش يتكلموا تحط واحد من صفاقس باش يتكلموا عليه الاتوال والنادي الافريقي والترجي
1: علاش قعدنا بالعكس. احنا علاش
0: هذه مشكل ازلي
1: علاش ترتيبنا اليوم 47 وبعدنا كان العراق على خاطر هذه مشكله
0: صحيح فما حكايات لازمنا نتخلصوا منهم على خاطر اذا كان باش نواصلوا معنا في نفس الشيء هذا راهو معنا وين نوصلوا. اليوم قلت لك فما مدرب محترف فما انسان انا نتصور معناتها بحكم يا سيدي حتى معرفتي بيه معناها ملي كان لاعب لعبنا ضد بعضنا ومدرب علاقة معناها متاع صداقة تحب تقول وعلاقة ودية مع الناس الكل انا انترينوريت لعبوا معايا كلهم اصحابي راني وتو معين الشعباني انسان محترم وانسان معناتها نتصور انا حتى معناتها جمع احباء الفرق الاخرى يحترموه كشخص وكمدرب معناه مش اليوم شي يجي يعطي فافور نتوقع اللي باش يعطي حق الناس
1: معناه هذه الصعوبة وهذه الوحيدة
0: هذه صعوبة هذه صعوبة وصعوبة الأخرى الواحد الامبيونس اللي توا معناتها في المنتخب موجودة نحكيه في الكوب دو موند
1: وفي الكوب
0: صحيح يلزم المكتب الجامعي معناتها يحذر اناتموسفير سام معناها مناخ نظيف ومناخ يساعد على الخدمة ويبعد العباد اللي ماهيش كومبيتون ديجا ساعة ذي أول حاجة الأمور اللوجستية والأمور التنظيمية واختيار اللاعبين والناس اللي تتبع معناها تعمل سويفي الملاعبية متاع البرة وديتكسيون دي تالون وغيره معناتها مش أي واحد كما قال لك عبد الوهاب يلعب في دوزيام تروزيام ديفيزيون تجيبه قال شنو بي ناسيونال نجم تلقى في تونس خير هذه هي العين راهو الفنية
1: واضح.
0: في الجامعة معناتها في الناس اللي باش تخدم معاه معناها نحكيه في التيران خاطر الإداري على روحه هذاك والإداري يلزم يكون زاد راهو
1: خلينا نلخصوا وليد باش الناس ما تضيعش دونك سألتك على الحاجات اللي تنجم تنجحوا والحاجات اللي تنجم تكون
0: لا لا في التيران هذاك شخصية
1: لخصوها
0: واللي زانكونفينيون لي زانكونفينيون حكينا عليهم يلزم مناخ طيب ويلزم معناتها اون بون كوميونيكاسيون ويلزم معناتها الناس اللي تخدم معاك سواء في التيران ولا في الاداره يكونوا كل سور لا ميم لونغور دونت باش ينجح.
1: عبد الوهاب نفس السؤال
11: انا باش نبدا معناها بالشطر الثاني نتاع السؤال شنو الصعوبات حيدر اكيد جدا انه المعين الشعباني باش يلقى برشا صعوبات خاصه على مستوى الرصيد ش عنده رصيد نتاع ملاعبيه شفنا نحن بالمواسم مع الناس صراحه رصيد نتاع ملاعبيه ينجم يصنعوا لك الفارق ملاعبيه تحسهم معناها كي يدخلوا للتيرات تحسهم بالحق ينجموا يصنع الفارق كما شفنا الافكتيف نتاع المنتخب المغربي وبدرجه مع كيف يظل المنتخب مصر وحتى تزايد بالرغم معناها النتائج نتاعها على القليله ديما عندك
1: معناها ما فماش ملاعبيه كبار
11: ما عندك
1: هذه صعوبه
11: هذه ما عندكش ملاعبيه كبار هذه اول صعوبه باش تعترض معين الشعباني ثم ثانيا الوضع العام اللي تعيشه الجامعه الكره التونسيه والمشاكل نتاع التيرانات ومشاكل ضغط الرزنامه ومش باش يلقى الظروف اللي معناها ينجم يلقاها مدرب اجنبي في منتخب اجنبي هذه ابرز الصعوبات وثانيا خاصه انا اللي باش ديما راهو اي مدرب وطني راه باش تعرضوا مشكله تحديد القائمات في تحديد القائمات وقتها بتصير فما اشكاليات كبيره وجميع باش يحصل اتفاق حول انا دونك ربما انا ثقه كبيره في معين الشعباني اللي يستحق التواجد في المنتخب يزينا بنك المحاصة اللي صارت محاصة مالية ذا عنده معناها نجيبوه باش نعطيه معناها المبلغ مالي لفريقه معناها يزينا كل الحاجات اللي صارت وقت تدخل زادة في القائمات. وشفنا حتى التصريح الاخراني بتاع صبري اللاموشي هو ما تكلمش لكن معناها كأنه قال برشا حاجات معناها مش بدش برشا حاجات لكنه حكاية كأنه حكاية
1: أما الكلام عمره لا بش ينتهي الكلام. روجيلو مير فرنساوي رينا العسكر بتاع فرنسا معناها ما يكثرش من هكا اللي هو فرنساوي معناها وكان يتقال عليه برشا كلام في الاخر معناها احنا مشكلتنا مش اللي تقال في الشارع الرياضي خاطر الشارع الرياضي يقول اللي يحب ونشوفه معناها ساعات حاجات تقال وعندها حتى علاقه لا بالمنطق ولا بالواقع. مشكلتنا الحقيقه اليوم مثلا اللي قالوا صبري لاموشي ولا اشعل الضوء على بلاصه معينه اللي صار مع اكس ايغريك كذا. اما الكلام في حد ذاته عمره ما باش ينتهي معناها باش يقعد ما دام الكره موجوده ما دام باش يقعد الكلام هذا. دونك خليني نذكر بالاخبار معين شعباني ناخب وطني جديد عقد باش يكون مده 4 مواسم 4 سنين يعني حتى للمونديال القادم. والجامعة التونسية بالاتفاق مع نظيرتها المغربية نجموا أنهم يتفادوا دفع شرط الجزائي لقيمته تقريبا مليار لفريق نهضة بركان. الكلام هذا كل في انتظار أنه الجامعة التونسية تخرج الخبر بشكل رسمي وكيف كيف نهضة بركان يعلن رسميا على نهاية علاقته مع معين شعباني. نتمنى له كل النجاح بكل تأكيد. بعد شوية نبدأ رحلتنا بتاع كل يوم في الميركاتو وآخر الأخبار ما خاصة حكاية ليماسك اللي شفناهم في تمارين الترجي هذه التونسي برشا كلام عليهم شنو حكايتهم وشنو فايدتهم وشنو نجموا زيدوا للملاعبي والمدرب المدرب الفريق والمدرب اللياقة البدنية. التفاصيل كلهم بعد شوية مع المعد البدني وسيم معله.
3: ريكاب سبور مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنسيوش. نهار الجمعة 17 جويلية الموعد بش يكون مع نور عرجون وسليم عرجون لايف ويذ أوركسترا.

0: المرة هذه زوز اخوات باش يعيشونا اون اكسبيريونس ياسر مزيانة في عرض اوركسترالي كبير برشا بقيادة راسم دمق في مسرح الحمامات. باش تسمعوا اغنية تحبوهم اما بطريقة جديدة مع ارانجمون مختلف وباش تكتشفوا جديدهم. نور عرجون وسليم عرجون لايف وذ اوركسترا نهار الجمعة 17 جويلية. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohammamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيورانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان اي موزايك FM.
1: ريكاب سبور ريكاب سبور كل يوم 7-7 من 6 للسبعة العشية.
2: بعد شوية نحكيه على آخر أخبار الميركاتو ونبدأ فقط من حاسة التمارين الترجية دي تونسي البارح. شوفنا فيها معدات لأول مرة الحقيقة في تونس راوها وبرشا ناس تتكلم عليهم معناها شنو الفايدة متاعهم وشنو قيمتهم وكيفاش يصير الاشتغال عليهم شنو نجم يضيفوا العمل للمعد البدني معلميا معناها شنو القيمة متاع الأرقام اللي تقدمها المعدات هذي. قلنا خلي يكون معنا وسيم معلم راو أنا وسيم معلم منحبش ديما يكون موجود معي لسبب سيتي ياسر خاطر كي نقعد نقدموا طويله ياسر التقديم معد البدني في ليكيب ناسيونال في السياسات في التجارب الكل البروفيسور مدير مخبر البحث بتاع التربيه الحركيه والرياضه والصحه بالمعهد العالي للرياضه والتربيه البدنيه بصفاقس. بالله مني باش نبدا وسيم خويا راه وسهلا وسيم مرحبا ديزي من القرايه وسيم ياسر قريت يا وسيم
3: ربي شكرا حيدر اول حاجه السلام عليكم مرحبا بك مرحبا بجميع المستمعين مرحبا بعبد الوهاب ومرحبا بوليد وشرف لي اخويا باش نكون متواجد معنا.
2: احنا سادة نفرحوا كي تكون معنا قامة علمية كيفك وسيم وزيدتي تاريخ اللي انت مدرب زادة بخلاف معد بدني عندك شاهد الكل اللي انت مدرب وان شاء الله بالتوفيق ليك في كاريرك وسيم.
3: بالضبط ربي يحفظك دونك بالضبط اليوم راه التوجه كان للتدريب انا باش نقولها هنا على المباشر يعني انا راني هذه الاعداد البدني اوكي جات مرحله واول ما بدي تحياتي راني بدي التدريب قبل ما نكون حتى في الاعداد البدني
2: الان يعني مستقبلا في الفئات مستقبلا باش تكون مدرب
3: نحكي على المدرب نحكي كان على المدرب.
2: اي انت خدمت ادجوا مع
3: خدمت ادجوا حتى انتريم وحدي واي خدمت
2: باهي خلينا ناخذوك الجانب اللي انت بطلت منه تو معد بدني شفتيتهم قاعدين نشوفوا في الصور هو ماسك يتحط على الوجه تحديدا على الخشم والفم وفما حاجه تتحط على الظهر يبدو انه هذيك ما نعرفش المعطيات تكون فيها ولا حاجه فاسترنا شويه بالضبط.
3: هو على حسب الصور اللي شفناهم صفحة رسمية للترجي الرياضي التونسي يقول قاموا باستخدام شركة أجنبية
2: إيطالية
3: للقيام إيطالية بالضبط للقيام باختبارات تظهر فيها اختبارات ثم الاختبار هذا يسموه لاباريس ما كوسميت كاسانك اللي تطورت كانت كادو ولات كاكاتر ولات توا كاسانك آخر تكنولوجيا وهذه جهاز معناه محمول متطور قياس استهلاك يعني نسبة استهلاك الأكسجين في الجسم سواء أثناء التمارين أو في الريكيبيراسيون وهذا نحاول نبسط أكثر حاجة للسادة المستمعين وكذلك نعمل إنتاج صحيح وإنتاج الغاز ثاني غاز أكسيد الكربون يعني إحنا كي نتنفس نجري ونتدربه مش نستهلك أكسجين ومش نخرجه CO2 ثاني غاز أكسيد الكربون وهو كذلك يقوم معناتها بقياسات التهوئة الفنتيلاسيون وكذلك ينجم يعطينا الكوسيون ريسبيراتوار باش نعرفوا احنا شنو الانرجي استهلكناه اكثر ليبيد ولا جليسيد ولا حاجه هو كذلك هو هذه اخر تكنولوجيا لانه يرتبط بالسنسور اللي هو فريكونس كاردياك دقات القلب يرتبط كذلك بالجي بي اس باش يعرف قداش تنقلت والكل باش يعطينا المعلومات على اللياقه القلبيه الرئويه هو يتلبس القناع على الوجه كامل وتصير كاليبراسيون نتاعو ولاباري يركب في الظهر من تالي باش يكون هو يكون جهاز محمول يعمل تحليل بريث باي بريث يسموها نتاع الريسبيراسيون نتاع اللاعب او الشخص اللي يتنقل اليوم هو الاحسن يكون ثم زوز انواع نتاع تيست معناتها لي تيست ثم دي تيست نسميه دي تيست دو تيران وتيست دو لابوراتوار هو نفس الشيء ينجم الانسان يمشي لاي مخبر اليوم يعمل تيست دو لابوراتوار فهمت يعمل تيست لابوراتوار وباش يعرف قداش القدرة الهوائية نتاعو من بعد نقولوا 18 هذا نفس الشيء هو وليد يمكن كلاعب يتذكر كي نعمل لك التيست نتاع البيب ومن بعد يقول لك قداش من بالي 17 18 16 البالي هذاك اللي نوصلوا له هو قداش القدره الهوائيه القصوى نتاعك، مثلا 18 كيلومتر في الساعه، وهنا بهذا الجهاز يعطيك اكثر مزور ديريكت قداش انا استهلكت اكسجين. ما عادش نعملوا اكسترابولاسيون باش نشوفوا قد ما انا 18 كيلومتر في الساعه تمثل مثلا 65 مليلتر في كيلوغرام للاعب. دونك هذا يعطيك اكثر دقه للاعب، ومن بعد كلوش مش نستعملوها. باه ثم هنا نقطه مهمه نحب نوضحها للساده المستمعين والمشاهدين والناس، راهو ثم فرق بين الجهاز هذا اللي مش يقيس يعني القدره الهوائيه، وثم انواع اخرى اجهزه اخرى ما تستعملوش في اول الموسم اللي هي تعمل الليميت بريثنج، يعني باش تنقص الهواء باش اللي نسحبوه، اما نستعملوهاش تو. الجهاز اللي استعملوه للقيام بالقياسات كذلك شفنا في الصور انه ثم قياس معناها نتاع يمكن لاكتاتيمي، هي اللاكتات اللي في جسم الانسان بعد الاختبارات
4: في الوزن، يعني حاجه تتعمل في الوزن،
3: تصير يا في الوزن يا في الصبع، ما ريتش وين عملوها انا،
4: يظلي في الوزن
3: اي تصير في الزوز نجم تصير. دونك هنا شفنا معناتها الحاجه هذه لواش مستفيد المعد البدني او المدرب.
4: بالضبط المدرب هذا هو السؤال،
3: هذا اهم حاجه نمشي للمباشر. المدرب اليوم انا كي نعرف اللي حيدر عنده 18 كيلومتر في الساعه، ووليد عنده 16، وعبد الوهاب نقولوا احسن واحد عنده 20. اليوم كيفاش ندربهم؟ كل واحد مش ندربه على حسب القدره نتاعو على التيست هذايا. واحد مش يدرب مثلا يجري 100 متر لاخر يجري 90 متر لاخر يجري 80 متر على حسب قدرته هو، ونحاول نطوره بشويه بشويه. واثنين تخليك انت تعرف المؤهلات والمدام تاع لاعبيك يعني كمجموعه وشنو التطور من بعد. الإشكالية الكبيرة اليوم هذايا راهو مكلف جدا الكوسميت كاسانك، هي الوحدة برك تقريبا تعمل 90 80 100 ألف دينار إلى الوحدة برك.
4: قداش تكلف معني العملية هذايا باش تعمل انت؟
3: لا مش العملية، هو جهاز واحد، هو الظاهر هو يخسارة. أنا نقول ياليت يكون في تونس عندنا مخبر اليوم في المعالم الكل الجمعيات الكبيرة، وخاصة كيف نقول الترجي كانت تنجم تعمل مخبر. اليوم مثلا الترجي الرياضي التونسي كان ينجم يعمل مخبر ويولي هذوكم الأجهزة تولي ملك الترجي، مش تمشي تكريهم وتجيب شركة أجنبية، لأنه عندنا الكفاءات اللي في تونس يقوموا بهم هذوما.
4: أنا عندي المخبر. أي ما ممكن باش تعمل مخبر، شكون الجمعيات اللي باش تجيك؟ معناها نحن نعرف وظائف الجمعيات كي تقول لي أنت مكلفة، معناها قليل عدد الجمعيات اللي باش يستعملهم.
3: لا اذا كان نحب نطور المستوى ونحكيوا على تطوير كره القدم، راه تطوير كره القدم مش اول حاجه مبارك سي معين الشعباني معناته الناخب وطني وحاجه باهيه المدرب وطني. اليوم راهو اذا كان نحب نقدموا مش كانش الشخص، راهو المشروع. واذا كان انت نحب نحطوا ان بروجي فيه مثلا مسميش كيش الماسك هذايا، ثم دوتر اجهزه اللي نقيسوا بهم اللاعبين، ويبدا اللاعب يبدا من اللي عمره 12 و13 و14 وتتبعوا وتعرف ليفاليوسيون تاعو والسويفي تاعو باش نعرفوا احنا كيفاش باش نكونوا اللاعب نتاع غدوه، باش نعرفوا كيفاش 2034 نجموا نوصلوا به.
4: وذاك علاش وسيم اي متفقين ذاك علاش التكنيسيان اللي يخدم على الاجهزه هذوما في حوار الصفحه الرسميه نتاع الترجي قال 10 ايام ولا اسبوع التالي كنا في ريال مدريد، والرحله القادمه باش تكون الاهلي جده. معناها هاو قاعدين نشوفوا الانديه المصريه والانديه السعوديه، وسبيان وترجي زاد يكون من القائمه نتاع الناس اللي تستنفع بالتكنولوجيا كما هكا. نفهموا انه الناس قاعده راهو تقدم، وانه حاجه كما هكا راهي حاجه مهمه ياسر. علاش لا تدخل في التقاليد؟ اوكي غاليه متفقين، اما علاش لا ما تكونش في بدايه كل موسم؟ على خاطر اللي فهمت وين اللي هي تعطي معطيات دقيقه جدا حقيقيه بالكل ملاعبي، باش تعرف اش تخدم عليه وشنو الشارج اللي باش يكون له ترافيس سبيسيفيك باش تطور فيه بدنيا وطريقته في التنفس والامور هذيك الكل.
3: بالضبط. انا حبيت حاجه برك، نتمنى مثلا الترجي تصير فيها مثلا الترجي لاب، ترجي لاب كيما بي جي لاب وكيما برشلونه لاب، اللي هي لابوراتوار مخبر بحث اللي عنده معناتها على الفئات الكل، ويمكن بعد تتعدى حتى للجمعيات الكل يعني الرياضات الاخرى الكل، وتولي عندها اون باز دو دوني. اي جوار ليسونسيه مثلا في الترجي او في النادي السباقسي في النادي الافريقي تبدا عنده، ومن بعد هنا تحت اشراف الاداره الفنيه اذا كان نحبوا نطوروا روحنا ونقدموا، معناتها تولي عندنا اون باز دو دوني مهمه جدا لكل لاعب، كل سواء من الناحيه البدنيه او الفيزيولوجيه او الفنيه زاده، وتولي نوع نتاع اون كارد ايدونتيتي سبورتيف لكل لاعب كيما ليسونس نتاعو ليسونس ابيس تولي، وفيها لي معناها لي زارشيف نتاع اللاعب هذا. راهي حاجه مهمه اللي صار معناتها في الجهاز هذا، لازم تكون قدوه ولازم تكون. لكن انا حبيت نتمنى ما عادش تولي نكريوها، تولي كيما نقولوا ملك النادي، وهذه اهم
4: تولي تراديسيون. ساعه هي اول مره تدخل تونس هذا، هو سي بيان تو الانديه تقتنع بها وندخلوا لي نوفيل تكنولوجيا ذوما معناها. ولا
3: اول مره لا اول مره تونس تصير بالحجم هذا بالعدد هذا نتاع الاجهزه هذه لان يلزم الشركه هيك علاش نوليو نجيبو. لكن ثم بعض المخابر هنا عندهم الموديل القديم الكاكاتر ويسوي فيها لكن بحبه واحده تاخذ لاعب برك ما تقدرش. لكن هذيك علاش يلزمك تعمل طلب بالشركات كيما هذم باش
4: تكون الانديه ما شفتش قبل هذول ما شفتش قبل الماكينه هذه معناها
3: يعملوا الاناليز هذه في مثلا في المخابر اتروف دي فور يسميوها اتروف دي فور على فيلو على تابي باش يعرفوا الفيو دو ماكس نتاع كل لاعب فهمت تلقاها موجوده والا يعمل تيست دو تيران افيك معناها اباري واحده لكن بالناس الكل بالطريقه هذه حاجه ممتازه جدا.
4: مهم ياسر شكرا ليك وسيم يعطيك صحة بروفيسور
3: شكرا
4: على التبسيط والتوضيح هذا وسيم معنا يعطيك صحة على كل هذه المعطيات عندكم تعليق على هذا
5: والله يشوف وسيم يتكلم وانا قاعد معناتها نرجع بالوقت ونتفكر معناها في اللي تيست دي فور ولا ترافاي فيزيك في الفرق اللي واحد لعب فيهم وفي الفيزيت ميديكال وسيم قال لك التيست دي فور على الفيلو باش يشوفوا قدره اللاعب قداش ينجم يكون ريزيستون بسقيه معناها في ترافاي دو فورس فيو دو ماكس قال لك معناها يشوفوا كل واحد قداش طاقه القدره نتاعو معناها في اللي فور قداش ينجم يوصل وفما ناس تطيح معناتها في الـ في الـ معناها في الفيزيت ميديكال على خاطر تلقاه فابل ضعيف معناها ماهوش ريزيستون عنده مشكل دونك بدني وإلا على مستوى معناها الاندورانس دونك ينجم يلقى صعوبات حتى في التعاقد. لكن سينو فيما يخص الموضوع هذا تكلم وفسر كل شيء. أنا جوست باش نزيد حاجة بركة
4: ونختصر
5: العباد اللي تسمع فينا ما تتاخو فكرة معناها بسيطة برش راهو اللي زباري هذوما واللي تيست هذوما باش يعطيو معطيات للمعد البدني والمدرب الفريق باش الفريق كيف يتدرب ويعمل حصة بدنية مش الناس الكل تخدم نفس الخدمة كل واحد يمشي في الريتم نتاعو وبار بوست زادراو مش لاكسيال يخدم كيما اللاتيرال كيما البيفو كيما لاتاكونت كولوار كيما لاتاكونت دو بوانت هذوما ريتم لي جوار لي بوست بلوتو كل بوست يتطلب معناه دوزاج نتاع ترافاي فيزيك معين.
4: بيه خلينا نكملوا الدقائق اللي مازالونا في اخر اخبار الميركاتو. مبدئيا ما فماش معناها تطورات كبيره اغلبها يتخص الترجي الرياضي التونسي بعد لحظات
1: ريكاب سبور. ريكاب سبور كل يوم 7-7 من 6 ل 7 العشيه.
4: بداية بعادل بالطيب المهاجم واللي هو زاد يلعب في الكلوار اليمين واليسار معناها لي تروا بوست اوفنسيف ينجم يكون موجود فيهم. لكن في اخر زوز مواسم او حتى اكثر ثلاثة مواسم يلعب اتاكون دو بوينت. شنو نجم نقولوا عليه الجماهير تراجي للاتاكون هذا وليد؟
5: شوف بصراحة انا شفت معناها ديزكستري على الاهداف نتاعو وعلى معناتها لي باس ديسيزيف اللي عطاه مع فريقه اف سي أرجل الروماني الفريق ذا اللي كان يلعب معناها 3-4 مراتب الأولى بعد كمل سيزيام في الموسم المنقذي. الحقيقة سام بيتر الحاجة الباهية اللي عنده معناها رابيديتي ديكزيكوشن يلعب باللي دو بيي يشوت باللي دو بيي ماهوش معناتها تري رابيد لكن اكسبلوزيف معناها البوانت فيتيس اللي عنده محترمة. وهذا شنو يتطلب يعني المهاجم اليوم العصري يكون معناه ذكي ويكون يضرب باللي دو بي سجل يعني اهداف متنوعه بالراس اللي تير خارج من المنطقه لي موفمون نتاعو معناه في طلبين الكره ذكي في السيرفاس يعرف كيفاش يكمل الهجمه بصراحه معناه يقول القائل واحد يتكلم هكا يقول لك نحكي على سواريز ولا نحكي على وكذا. ليه المهاجمين في العالم صحيح عندهم الامكانيات هذه اما متفاوته تلقى مش لايكيو عند كل واحد نفس الشيء تو كيما لايكيو اللي عند ميسي والانتليجنس اللي عند ميسي تكنيك وتكتيك كيما عند معناتها لاعب اخر نحكي لك مو العباد تقول لك شنو هذا باش ترد لنا
4: اللي يقول خلي يقول ايش يمنا فيه
5: ملاعب يا خويا اللي يحب يعمل طلع وياخذ راي ومعناتها ياخذ فكره على الملاعب هذا يدخل يكتبوا على اليوتيوب يشوف فما كدو تروز اكستري يشوف الاهداف اللي سجلها انا عجبني بصراحه وملاعب يستحق المتابعه ودي نجم ينفع معناه الترجي ولا غير الترجي.
4: الانتداب هذا قريب جدا يتم بالنسبة للترجي إذا كان صار أوفيسيالمون مستوري معاج عنده مكان في الميركاتو هذا بالنسبة للترجي.
5: ملاعبي بالطيب انا شفت معناتها حاجات معناتها كلاعب نحكي لك وكنظرة لاعب معناها كرة قدم شفت امكانيات وانا يتفوق بها على المستوري
4: باهي رغم هذا مترجي ما اغلقش ملف المستوري
5: مع احترامنا راهو حازم المستوري
4: اللي عنده محترم اللي عنده زاد امكانيات وانترناسيونال وكان في المونديال وكذا ترجي ما سكرش موضوع على المستوري فقط الاشكاليه انه فريق الروسي ما خاش كلا تذكروا انه المستوري عمل الماتش باهي كومي مسجل هدف خليت حتى القيمه نتاعو تزيد برشا الفريق الروسي طالب مبلغ ترجي يرى انه معناها كبير المبلغ هذا لكن مازال مفتوح
5: اللي عنده جست حاجة بركة أنت تو مدام سألتني على المستوري المستوري ملاعبي الطايب تاعه أكثر من بالطيب بالطيب أسرع منه معناتها ملاعبي متاع متاع متاع سيرفاس واللي عنده أزيد معناها لفونتاج اللي عند بالطيب يلعب في أكثر من بوست وزيد يلي تري موبيل ويتحرك ويلعب معناها أنجو كوليكتيف المستوري ملاعبي متاع بوكس يحب الكرة توصله قوي في الجوتات زادة معناها في السرفاسي مركي لكن الحاجة اللي عند بالطيب زايدة وكونه معناها يتحرك ويمشي على الكوتي ويدخل ويشوت معناها اللي تير كروازي وانفلوبي واحد ملاعبي خويا أنا شفته الحقيقة عجبني معناها سيتان جوار اللي إلى بكوت كاليتي
4: ترجي حتى في الدفاع مازال يفكر يعزز إذا كان توجاي خرج فما شوية صعوبة في موضوع توجاي وأهلي طرابلس لازم الفريق والملاعب يتفاهموا على أنه تم الصفقة ذي العرض موجود كما سمعته بشكل رسمي بقيمته المالية بكل شيء في انتظار أنه ترجي والملاعب يلقوا صيغة نهائية للبيع هذا إذا كان صار هذا فأنه ترجي بشيخ ونكسي على آخر فما بلون آ بلون بي بلون آ فما مدافع دولي تونس والبلان بي مدافع آخر تونسي مزدوج الجنسية يلعب في فرق كبيرة في أوروبا ينجم يكون هو الحل الثاني قبله كما قلت بلان آ مدافع دولي تونسي هذا الكل مربوط بخرجته جاي إذا كان ما خرجته جاي ما يصيرش هذا إذا كان خرجته جاي فما الحلول هذه متوفرة قدام إدارة الترجي الرياضي تونسي معاشا مش موجود في تربص ترجي عبد الوهاب معاشا لناس كل تحدث على التالون تاعه من سنين مش من توا لكن في الأخر بالكل نحس أنه كل مرة يا إما ما يخوش الشانس كاملة يا إما زادا ما يقنعش المدرب متاعه شو
6: تعليق شفناه حيدر توا وصيم عشا في كل اللقاءات اللي خاضهم عنده تحس عنده معناها أكل ملاعبي اللي يبذل مجهود لكن لسوء الحظ أنه ما يخوش فرصته كاملة أمام ترسانة من اللاعبين من المهاجمين ربما المدربين اللي جاءوا في الترجي الرياضي يعطوه الفرصة أكثر اللاعبين اخرين قصي معشا كان نجم يكون مشروع نتاع اللاعب لو تمت الاحاطه به دونك اهم حاجه او افضل حاجه بالنسبه لي انه يخرج يشوف معناها كيفاش خلاه فريق اخر ربما يفجر فيه امكانياته ويعاود يلانسي كارير ويكون افضل
4: نجم يكون هذا احسن حل بالنسبه لقصي معشا دونك نكونوا كملنا هكا اخر ريكاب سبور نعاود ديما نعاود للناس راهو اللي تفهم اللي عندها عقل رانا ايميسيون داكتواليتي وقت اللي فما اكتواليتي نتحدث فماش اكتواليتي فماش علاش نحكيو على نادي اكس او ايغريك وهو ما عندوش اكتواليتي مفهوم العمليه شكرا على المتابعه يعطيكم الصحه عبد الوهاب شكرا ليك وليد يعطيك الصحه مروان هذه كانت معنا في الاخراج وحميد في الانتاج غدوه ان شاء الله 6 ل 7 ديما على الاولى موزيكا فام واحنا نعاودوا نتقابلوا سبور اكسبريس العشرة مازلنا موجودين معكم.

0: موزيك فم يا حب راديو موزيك فم تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن تسجيل رقم قياسي جديد لارتفاع درجات الحرارة بجندوب اليوم على ساعة 1:32، حيث بلغت 48.7 درجة. والمعطيات التي نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي تظهر أن غدا الجمعة سيكون حارا جدا، حيث ستتجاوز درجة الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و13 درجة، حيث تتراوح القصوى بين 44 و49 درجة. ومن المنتظر أن تصل إلى 49 درجة بجندوبة وقبلي و48 درجة بباجة والقيروان. المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي حمدي حشي

0: بالمرسى بالتنسيق مع أعوان مركز الأمن الوطني بجمرت تتمكن من إيقاف شخص يحمل جنسية إحدى دول أفريقيا جنوب الصحراء للاشتباه في تورطه في قضية اعتداء استهدفت امرأة مسنة بمنطقة البحر الأزرق. وتفيد المعطيات الأولية بأن امرأة تبلغ من العمر حوالي 70 سنة تقطن بمفردها. أعلمت الوحدات الأمنية بأنها تعرضت فجر اليوم لاعتداء داخل منزلها من قبل شخص مجهول أسفر عن إصابتها بجروح على مستوى الوجه، كما تعرضت لاعتداء جنسي. وذكرت المتضررة أنها قاومت المعتدي وتمكنت من التسبب له في آثار إصابة على مستوى اليد وبعض الخدوش، وهو ما شكل أحد المعطيات التي استندت إليها الأبحاث. وبعد مباشرة التحريات داهمت الوحدات الأمنية منزلا مجاورا يقطنه عدد من الأشخاص من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث تم إيقاف 7 أشخاص للتحري معهم. وأسفرت المعاينات عن الاشتباه في أحدهم بعد ملاحظة آثار إصابة تتطابق مع إفادات المتضررة. وبحسب مصدر أمني تعرفت عليه الضحية، كما أفاد أحد الجيران بأنه شاهده يغادر محيط منزلها بالتزامن مع توقيت الواقعة وتعرف عليه أيضا. وتتواصل الأبحاث للكشف عن كامل ملابسات القضية واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. دوليا تظاهر نحو 50 شخصا بينهم أطباء ونقابيون وناشطون مؤيدون للفلسطينيين في باريس أمام مقر وزارة الخارجية الفرنسية للمطالبة بالإفراج عن الطبيب حسام أبو صفية المعتقل لدى الاحتلال الصهيوني، مؤكدين أن حياته في خطر، خصوصا وأنه معتقل منذ شهر ديسمبر 2024. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع سمية الحامي في كورنيش.
1: الأولى في تونس.

0: باسم يرحمي.
1: 7:05 عسلامة ومرحبا بكم من ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايكا فم. من طوال 9 متاع الليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، أجواء المهرجانات، الكواليس، كل جديد كل تلقاوها هنا في سويعتين من زمان. فرحانين برشا باستقبالوا بحضنا هنا شوي آخر الفنان القدير محمد جبالي يكون ضيفنا في ساعتنا الأولى، رغم الكليب الصادم اللي كان طرحه اليوم في قبري. حبينا يكون ضيفنا نحكي معاه على كواليس تصوير العمل هذي اللي دايوغ في بالي مكتوب عنده مدة، علاش خرجوا في الوقت هذي بالذات، التفاصيل كل شوي آخر في الانترفيو. قبله هو نحكي مصري مع أيمن المصري، مصري في الحومة، أول عرض مسرحي للكوميدي أيمن صالح يكون ضيفنا شوي آخر في أكتو كولتور في الروبورتينج. ساعتنا الثانية يسري يرجعنا على عرض بيبالي كان البارح في مهرجان الحمامات الدولي، ونستقبله زادة بكل حب فنان مصري تقريبا عنده 14 سنة غايب على تونس، حكيم، يستناكم في دقة وشوي آخر في استوديوات موزايكا فم بعد غياب سنوات. هذا كل بتبيع ما يكون كان مع فريق كامل، معنا الواثق بالليل دا يخش كل موجود في افتتاح مهرجان قرطاج الدولي الليلة مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي، كيف كيف ليندا سارذي وغسان في الإخراج الرقمي طارق، وفي الإخراج خلودة. نبدأ تسويت مع الموزيكا الطفلة العربية صابر الرباعي، رجينا.

0: أهم تحليل.
1: 7:11 دقيقة أنتم معنا في كورنيش على موزيكا فيم. نسلم عليكم إن وكنتم في الاستماع سوى فكرة هبكم سيسروحكم طريقة السلامة للجميع سيتنا موزيكا فيم فونات ولا زد اللايف متاعنا في فيسبوك أي يوتيوب. ساعتنا الأولى يكون ضيوفنا شوي آخر الفنان محمد جبيلي. قبله هو نحكيه مع أيمن صلاح المصري يحكينا على ستاند أب جديد مصري في الحومة. خليكم معنا.
2: L'événement de l'été approche. Le samedi 25 juillet, l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet ouvre ses portes pour une White Night Premium inoubliable avec la star au timbre unique, Ouai El Jassad. Accompagné de la troupe Riyad Boudinar
3: et Afrah, Zahir Life Band et DJ Gambour.
2: Online et réservation 46 30 30 30 ou sur l'application IJA et discrety.tn. Ouai El Jassad à l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet
3: le samedi 25 juillet
2: avec la participation de Nissan, Dacia, Geely, Bouga, Cristaline, Globalnet, Poissonnerie Drina Plus, Jewelry Wassila Ben Youssef, Shellington, BTK Leasing, Cotalos Artisan Boucher, Concord Event, La Fruitière, Maxwell, ABK Édition d'Art, Lavazza, Pro Event et Mosaïque FM.
1: سبعة واثناش دقيقة. نسلم عليكم من ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزيكا فيم توتسويت وقيت الانترفيو.
2: الانترفيو
1: فرحني برشا باستقبال وبحثنا كضيف هو ولد الدار أيمن صلاح المصري. مرحبا بيك.
4: مساء الفل سامي. مساء الفل عليكي وعلى كل القائمين على البرنامج وعلى الموزايك طبعا عشان وحشتوني جدا. انا
1: اجازه صح.
4: لما كلمتيني افتكرت انا راجع الخدمه تاني طلعت ان انا ضيف الحمد لله رب العالمين. مش
1: وجيت نظيف بعمل مسرح جديد الحمد لله مصري في الحومه.
4: مصري في الحومه أيه.
1: شنو اللي خليك تقول وقيت توا باش نعمل ستاند اب نتاعي العرض المسرحي نتاعي؟
4: 15 سنة عايشهم في تونس ما شاء الله خدمة صحاب أهل فيها برشا حاجات لازمها تتقال في إطار كوميدي وفيها حاجات حلوة وفيها حاجات مش حلوة إنما الحلوة أكتر الحمد لله رب العالمين. وأنا جربت بقالي 3 سنين برضه سامية في الموضوع فقلت بقى خلاص بقى وشفت حاجات يعني شفت مصريين كتيرة بتيجي في الأوقات الأخيرة طبعا كلهم
1: ليهم.
4: لا لا غيرت ليه لا والله لا والله ربنا يكرم العباد الكل. لا ما غيرتش بس ايه حسيت ان انا عندي حاجات اقدر اعملها حلوة وفي نفس الوقت عندي زاوية ضحك كده غير اي حد تاني. يعني انا من الاخر يعني انا مش بشتغل على اللهجة التونسية صعبة وكلمة اقعد واقف وكلمة زيد نقص ومش عارف ايه وفيسع وبرشة والحاجات دي صعبة عليهم. لا انا واخدها من زاوية اخرى من الاخر كده عايزها تبقى كوميديا عربية يعني
1: كوميديا عربية مبنية على الوقت اللي عديته في تونس.
4: في تونس
1: جوست الكوميديين اللي جيوا من مصر أيمن التونس عندهم قاعدة جماهيرية تخلقت في مصر وفي بلدان عربية ومن بعد يجوا يعرضوا في تونس ويعملوا يمكن على جمهور السوشيال ميديا. انت الحاجة هذية نقصتك نوعا ما؟
4: نقصتني برشا وانا بعمل العكس. انا ضد الطيار. انا بعمل حاجة اصعب بقى. انا بعملها كل الناس بتروح مصر عشان تتشهر. انا جيت تونس بس مش عشان اتشهر. انا جيت اتجوزت بس قلت هتشهر في تونس واتشهرت شويه ولسه هزيد هتشهر اكتر ان شاء الله باذن الله رب العالمين بالشغل اللي انا بعمله واحده واحده.
1: والاختبار اصعب انك تكون مع مجموعه من الكوميديين خدمت على الحاجه هذية في الموسم الشتوي كان نجم نقوله كيف كانت عندك عرض مسرحيه ليلة عجب في المسرح البلدي. فالاختبار اصعب اليوم انه ايمن يكون وحده على المسرح وحده على الركع.
4: لو فضلت بفكر في حتة ان انا خايف ومش هقدر ومع العلم ان الجمهور التونسي ما شاء الله هو يعني مش كبير يعني 11 مليون مش زي 100 مليون انما 11 مليون دول ب 300 مليون ما شاء الله يعني لازمك تاخد بالك من اللي انت هتعمله لازمك تاخد بالك من اللي انت هتقدمه. فانا زي ما انا بقولها لك وبعدها لك تاني انا عايز اطلع اللهجة التونسية بشكل عادي جدا ما فيهوش استغراب.
1: مش تحكي تونسي في العرض؟
4: لا يعني انا مصري عايش في تونس خلاص ففاهم التونسي.
1: اوكي
4: ففاهم اللهجه التونسيه. هنا بقى الضحك ازاي بقى ده المفاجاه اللي هتشوفيها في العرض. يعني دي الحاجات اللي هتشوفيها في العرض وهو مش عرض كامل ستاند اب خلي بالك هو كل معظم هو تقريبا ساعة ستاند اب او ساعة لربع ستاند اب ونص ساعة
1: تفاعل
4: مع الجمهور. أي بس مش بأوراق وكده, احنا هنسأل اسئلة, بنحدد اسئلة معينة وهنطرحها واللي هيجاوب يجاوب, فدي هتكون كويسة جدا, مش مجرد ان انا بقرأ سؤال حد كتبه, لا انا هسأل الناس
1: يعني. فما شكون مصري جاي لتونس مؤخرا وهذه طريقته في الطرح حلنا نقول.
4: لا ما انا عملتها قبل كده بس انا عشان ما نقولك ما هو
1: الموازن ده تاني شوف الغيرة من اي من المصري.
4: لا يا بنت غيرت انت عايزين اعمل مساك اكسر انا اعمل اضرب دماغي في الحيط. لا مش متضايق والله ليه ما سامية كده بس.
1: طيب انت قلت لي باش ناخذ باش ناخذ ولسأل من الجمهور وما نيش فناخوهم في ورقة ونقراهم.
4: في ناس عملوها صح بس انا ليا طريقه خاصه. تعالي انت, انا عارف ان انت مش فاضيه ومش هتيجي
1: انا بشتغل هنا.
4: ايوه انت بتشتغلي انا عارف وربنا يعينك يا رب. تعالي شوفي, بقول للناس تعالوا شوفوا اتفرجوا هتلاقوا حاجه جديده, والله هتلاقي حاجه جديده هي صعبه بس انا لقيتها سامية والله. خلي عندك ثقه فيا والله العظيم
1: ليه تن نكتشفوا العرض هذا
4: ان شاء الله.
1: في الحومه في انا حومك فيش مش تحكي لنا, اعطينا شويه هكا.
4: هو انا هحكي على الجانب زي ما انا قلت لك المصري اللي عايش في تونس اللي سيء فهم التوانسه ويعني وهحكي على حاجات حصلت لي في تونس بتحصل لكل التوانسه بس هم مش واخدين بالهم منها فبيضحكوا عليها. فانا ده انا فعلا بيحصل لي كذا كل يوم,

0: انا فعلا لما بروح الحمام مثلا بيحصل لي كذا. اه ده انا بيحصل
1: الحمام بالتونسي والحمام بالمصري.
0: اه شفت دي نقطة معينة دي مثلا هي بتفرق طبعا, تفرق كتير الحمام التونسي من الحمام المصري. فهي دي طبعا في جزء في الستاند اب في حمام.
1: ومن بعد باش تاخد من مينا نادر وتسأل الجمهور شنو الأسئلة اللي
0: اخد من مينا نادر. ماشي يا سامي شوف اللي انت عايزاه. انا براحتك. ماشي اوكي براحتك شوف اللي انت عايزاه. انت عايزاه ناخد من مينا نادر يعني.
1: هو الفكره هو اللي ترحق مثلا في حكايه التفاعل مع جمهور انه يسال.
0: انا الجمهور انا مينا نادر الجمهور بيكتب اسئله وبتخش له اوراق. انا ما بتخش ليش اوراق. انا بحدد اسئله انا عارفها وعارف الجمهور التونسي يحب يضحك على ايه وايه السؤال اللي ممكن اقوله له بطريقه معينه الإجابة بتاعته يعني يمكن أكون هقول مش هقول 90% 80% هكون عارف الإجابة. فهنا هيطلع الضحك زي برضو يعني. آخر مرة سألت واحدة قلت سألت مثلا سؤال قلت أكتر واحدة أكتر حد متجوز في المسرح قد إيه. واحدة قالت لي 31 سنة. قلت لها طب اديني أكتر حاجة إيجابية خليتكوا تعيشوا في ال 31 سنة حب يعني. قالت لي الصبر والسلوان. فدي دي لوحدها بتضح يعني مواضيع كمان هكا يعني
1: كمان هكا. وباش نحكي نكملوا الحوار بتونسي. خليني نشوف 15 سنة هذوما اللي عديتهم في تونس حفظت اللهجة ولا ما زلت أيمن؟ أيمن حتى اليوم شنو اللي تبدل فيك من أول مرة وصلت فيها لتونس وحتى اليوم بعد 15 سنة على المستوى الفني؟
0: على المستوى الفني برشا حاجات.
1: بدايه شنو غيرت؟
0: غيرت الطريقه مثلا وانا قاعد في يعني ما قدام الكاميرا اتبدلت برشا حاجات. قدام الميكرو اتبدلت برشا حاجات فيا. تو هنحس روحي خير مش كمقبل ما اكتر من كده. ايه عمري وخدت وقلبي دخلت
1: رجع سير رجع للمرحله.
0: بحاول الى حد ما.
1: وايمن تحب تنحي صوره ايمن اللي يمكن عرفناه اكثر بالاعلانات بانه ايمن هو اللي ربح الحج العمره والا غيره. تحب تفسخ الصوره هذيك وراني نعرف نعمل ستاند اب كوميدي نضحك راني موجود.
0: هو كل اللي انا عملته في الثلاث سنين في انا بقول لك اشتغلت ستاند اب كوميدي مع جروبات كتيره. أي. كل اللي بيدخل يتفرج علينا ويتفرج علينا بالاخص لما يخرج يقول لي انا ما كنتش متوقع ان انت كده. فهي دي النقطه اللي انا هشتغل عليها على السوشيال ميديا الفتره اللي جايه يعني. هعرض وهقص اللي انا هعرضه ده وهنزله على السوشيال ميديا كمقاطع صغيره عشان الناس تتفرج عليها وتعرف يعني. انت كلامك صحيح. انا ماشي بمشي في الشارع على المواضيع التانية دي كلها والناس وبس هي باحترام.
1: الجمهور هذاك هو اللي باش يجيبه ايمن للمسرح. يجي يتفرج.
0: هو هو هو. وانا خلي بالك انا السيبل بتاعي مش مسرح وستاند اب كوميدي. 50 شخص 70 شخص وتبدأ العروض تبقى كتيرة في أماكن معينة. في أماكن في مسارح صغيرة كتيرة في تونس. وعلى فكرة وعندي حاجات إن شاء الله هتكون خارج تونس مع جالية تونسية والجالية المصرية مع بعض. في حاجات كده إن شاء الله بإذن الله رب. وبدأت أشتغل فيها دلوقتي. بدأت أبعت الفيديوهات بتاعت الناس. في ناس من هنا هم اللي قرروا. وعلى فكرة مش أنا اللي قررت لوحدي إن أنا أعمل العرض بتاع غدوة. انا في شركه انتاج ممكن اقول اسمهم سقيفة ايفنت. هم شركه بجد انا بشكرهم جدا. الناس
1: هم اللي اعطوا الثقه في ايمن.
0: هم جم اتفرجوا عليا بالصدفه. قالوا ايمن انت كيفيش ما عندكش عرض لوحدك؟ وانا قعدت وانا كنت خايف زي ما انت بتحكي كده. انا خايف انا ما ينفعش الواحد لسه بدري. بس قلت ليه لا ناخد العرض ده نبتدي وان شاء الله باذن الله يكون ناجح وان شاء الله ننزله على السوشيال ميديا ننزل منه حاجات عشان
1: نعمل عروض اخرى. حتى التوا حاضر 100% نتصور في الكتابه ايمن المصري
0: كلها ايمن المصري. اي طبعا
1: اخراج ايمن المصري.
0: لا هو ما فيهوش اخراج ستاند اب كوميدي. هو هنا بقى الفرق ما بين الون مان شو والستاند اب كوميدي. ده اللي لازم نفهمه.
1: قداش فيه نسبه ارتجال؟ فما حاجات مكتوبين حاضرين.
0: الستاند اب كوميدي ممكن يكون 50 ستاند اب كوميدي 50 ارتجال و50 كتابه. والكتابة بتكون عبارة عن جملة أو موضوع أنت بتكتبه وبعد كده أنت إزاي تطرحه. دي بتيجي مع الجمهور بقى. هنا بقى اللعبة. هنا اللعبة الحلوة أن أنت الجمهور والجمهور التونسي كوميدي. الجمهور التونسي خفيف الروح. فأنت لما هتقولي لي السلام عليكم هيضحك. خلي السلام عليكم دي لما حكيم يجي
1: بعدين.
0: فهي دي السهوله في الموضوع. اي ستاند اب كوميدي
1: كما فما السهوله هذه كما زاد فما برشا يقول لك الجمهور التونسي صعيب في الضحك.
0: طبعا
1: ضحكه صعيبه.
0: انا بقى الحمد لله عندي فيديوهات في

0: في الانستغرام والتيك توك يسمعوا الضحك التونسي لما طلعت على على المسرح وعملت ستاند اب كوميدي بتاعي. الناس ضحكت وكانت حلوه, ضحكوا عشان خاطر كمان مش متوقعين ان انا اللي بقول الكلام ده. فدي برضو حلوه على فكره.
1: اكثر مواضيع ايمن مش تحكي عليهم, مش تحكي على الجواز كونك
0: مع حاجه عن الكسكسي بالعصبان اللي كل الناس حرقوها دي. هو مش كسكسي بالعصبان على فكره, عادي يعني الموضوع مش انا ما اكلتش كسكسي بالعصبان واتجوزت عادي يعني. الموضوع ده يعني ايه المشكله يعني؟
1: انت تقول انك ليك
0: كسكسي, يجي يقول لك انا لازم تاكل كسكسي بالعصبان عشان تتجوز تونسيه ليه يعني؟ ما ممكن اكل ملوخيه, ممكن اكل مدفونه, ممكن اكل مرمز يعني. ايه ايه ايه اللي خلى الكسكسي بالعصبان يعني, ايه الموضوع اللي خلى ان الكسكسي بالعصبان هو سبب رئيسي ان انت تتجوز تونسيه؟ ممكن تقولي لي انت؟
1: انت قلتها صرحت قبلها.
0: لا ده بهزار, ده بهزار, انما لا ما اكلتش كسكسي بالعصبان.
1: شنو كريت؟
0: ما بلاش بقى. خليها اكله سريه هي. لا والله يوميها اكلت قرنيت. ما اكل ما اكل.
1: بدلنا معنا
0: كليت القرنيت. عشان كده بنعوم كويس يعني. المهم يعني فهي دي النقطه, الناس واخده حاجات عن تونس فاحنا بنحاول
1: تغيرها.
0: مش نغيرها, انه هي الحقيقه. الحقيقه ان اللهجه التونسيه لهجه حلوه. انا في الاول قابلتني صعوبات, خلاص ضحكت وقلت وحاجات كتيرة قلتها ان في اختلاف في اللهجة التونسية والمصرية. خلاص بقى الناس كلها بتحكي عن, لا تعال بقى نشوف اللهجة التونسية تطلع منها كوميديا ازاي. وفي حاجة مهمة جدا بقى عايز اقولها لاصحابي الكوميديانات التوانسة. وبعدين انت هنا تمام نجم وحلو في تونس والناس كلها بتسقف لك, طب وبعدين ليه ما تطمحش ان انت لهجتك التونسية دي نقول تبقى في لغة بيضاء مثلا تونسية اسهل شويه وتطلع بيها تعرض للجمهور كويتي ومصري وعراقي وسوري
1: ليه مش تكون مثلا
0: كلهم كلهم يعني. نجم كبير كريم صاحبي واخويا وبحبه جدا واول واحد على فكره شير الستوري عشان المسرحيه بتاعتي وما كنتش متوقع منه كده وبشكره من عندك, وبرشا ناس صحابي عشان هم كتير شيروا لي الستوري, وبرشا كوميديانات صحابي شيروا لي الستوري. واحد زي كريم ده, كريم لو لو لو حول المسرحية بتاعته او الملمن شو بتاعه للشوية ان هو اللهجة يقدر يعرض لمصريين والعرب
1: يعني
0: كتير.
1: انت هوني تتأكد انه اللهجة التونسية صعيبة؟
0: مش قيمة المغرب والجزائر, انما فيها كوميديا, برشة كوميديا اللهجة التونسية تقدري تلعبي بيها برة وتسهلي بيها الدنيا والله العظيم. اقول لك على حاجة بقى ودي حصرية, انا بحضر لبودكاست جامد قوي, بس بنعمل هنعمل زي كاستينج, هو مش كاستينج, كاستينج مع شركه هنعمل هيبقى بودكاست عربي بس هكون انا مصري ومعايا اتنين توانسه. مين هم الكوميديانات دول؟ لسه ما اخترناهمش بس هيكون قريب.
1: اخترهم على انا اساس,
0: على اساس ان اللي ضحكتهم سهله لبره, اللي ضحكتهم تتسمع في الوطن العربي, اللي ضحكتهم ممكن توصل.
1: لو نقول لك ثلاثه اسماء تخم فيهم مش زوز شكون يكونوا؟ سميت منهم انت طاوة واحد نتصور كريم الغربي.
0: لا ده ياريت لو كريم ده لو يحب ده ياريت طبعا.
1: شكون
0: لا لا, لا هم شباب شباب كوميديانات توانسة. اقولك من اقولك اختيارات مثلا مثلا احنا بنفكر جاهدين في جهاد الشيرني.
1: هاي جاهد الشيرني.
0: بنفكر جاهدين في نبيل كلاب.
1: هاي نبيل بن مسمية كان بحضين
0: بن مسمية. انا ما بحبش بن مسمية صعبة.
1: نبيل كلاب
0: والله العظيم نبيل كلاب صاحبي قوي. روح حضرت له اخر عرض لي
1: نبيل وجهاد وثلاثة شكون؟
0: لا لا انا الثالث, هم اتنين بس.
1: اوكي انت مش تونسي مصري.
0: ما هو اتنين توانسة وواحد مصري. ومش هنتكلم على هنتكلم على مواضيع عامة
1: يعني. انا شو فكرة البودكاست ايمن؟
0: فكرة البودكاست
1: حوارات. ما
0: الفكرة الهدف الرئيسي من الموضوع يا يا يا سامية ان احنا اللهجة التونسية مع اللهجة المصرية الموضوع عادي ما فيهوش مشكلة. في كوميديا بس الموضوع مش غريب يعني, مش غريبة انتوا بتقولوا كده يا نهار ابيض ده ازاي انت كده. لا احنا هنعمل حاجة سلسة وجميلة وتتعرض بره والناس تشوفها بره. وزي ما انا قلت لك ان الكوميديان التونسي ممكن يلعب زي ما بيلعب مثلا بيحاول يتكلم فرنسي عشان الناس تسمع تشوفه في فرنسا وينجح, بيتكلم بالعربي والتونسي اللي هو اللغة عربي تونسي ويطلع بره
1: هذا اللي بيشتعمله بالمسرحيه بتاعك زده ايمن في الحومه.
0: ده اللي هعمله إن... سوري ال... ال... ال... ال... الفيديوهات الاخيره بيحصل فيها تفاعل من مصريين.
1: اوكي
0: بما فاهمين اللي بيفهموا ان انا بتكلم تونسي البسيط الخفيف اللي بيفهموا المصريين. واحده واحده هنعمل حاجات اكتر, وده الهدف اللي انا عايز اوصل له.
1: ان شاء الله توصلوا للهدف هذا. قلت باش تبدا بقاعات كان نجم نقول جمهور صغير, وهو الكونسيبت نتاع الستاند اب. اما شنو حلمتك, وين تحبها توصل الستاند اب مصري في الحومه؟
0: استاذ مصري في الحومة انا نحب اوصل الف بيه شوية في تونس, وبعد كده هطلع بيه برا وان شاء الله ده بيتحضر له يعني. وزي ما بقولك يا سامية, هو الموضوع صعب, بس والله العظيم لو فضلنا قاعدين كده مش هنعمل حاجة, لازمنا نتحرك. وانا شخصيا انا بدأت اتحرك من بدري والحمد لله.
1: العرض الاول وقتيش؟
0: العرض الاول غدوة. اللي بيسمعوني دلوقتي والله, والتذكره رخيصه على فكره. واقول لك على حاجه من عندك انت, اللي عايز يجي حتى من غير فلوس هيخش.
1: شفتي؟ أيوة. مجاني ولا
0: لا؟ والله هو بالتيكي, والله هو بالتيكي, فاهمه؟ انما انا بجد عايز كل الناس تيجي. عارفه الشخص اللي هو حتى لو عمل كومبلين نفتح مكان تاني ما عنديش مشكله, بس عايز كل الناس تيجي. ما اعرفش ليه.
1: الوقت باش يكون 9 وربع ولا 8؟
0: هو 9 وربع ان شاء الله.
1: 9 وربع. 9 وربع. ايمن المصري غدوه يستناكم في ستاند اب مصري في الحومه. كونوا في الموعد. وحتى هوك اللي حاسس التذكره غاليه ادخل على ايمن المصري.
0: يبعث على انستغرام هيخش.
1: واضح هوك الانستغرام تاع ايمن المصري تنجم تكونوا جزء من العرض الجديد هذايا في ارت بارك. يستناكم الموعد غدوه. ايمن شكرا ليك, نورتنا ان شاء الله بالنجاح, وان شاء الله يكبر اكثر الكونسيبت هذا, وترجع بحثينا نعطيه مواعيد اخرى لايمن المصري كان ضيفنا في الانترفيو اليوم.
2: الانترفيو كورنيش من الجمعة من 7 ل 9 تحليل.
1: مازال مكملين معاكم في كورنيش على موزايكا فام. شويه اخريكم بحثينا الفنان القدير محمد جبالي. خليكم معنا, رجعينا.
2: لحد 19 جويلية في الفولا مورغامارت, شمس وردة مع سلطان المسارح شمس الدين باشا ونجم الأغنية الشعبية لحبيب الشنكوي.
3: الوردة اللي نحكي عليها في بالي مراها.
2: للحجز 22-09-09-09 أو على موقع تذكرتي بوانتين وعلى أبليكاسيون إيجا. شمس وردة في الفولا مول جامارد لحد 19 جويلية. بمساهمة موزايكا فام.
4: حاب تبدل كرهبتك ولا توسع نشاطك بكرهبة جديدة ولا تجهيزات تخدم بيهم؟ الفرصة ما زالت قدام. بعد الإقبال الكبير على عرض ليزينج صيفي, بتيال بنك تواصل معكم العرض حتى 15 جويلية بتمويل يوصل حتى 100% على كرهبة جديدة وب 0% أوتو فينانسمون. ما تضيعش الفرصة وامشي والأقرب أجنس بتيال بنك, ولا اتصلوا بنا على 70-131-800.
5: كاليبسو.
6: Samedi 18 juillet, le Calypso accueille la fameuse soirée Barreca avec DJ Bash et Doggy pour le meilleur de la musique rétro dans un décor rappelant la mythique Barreca. Soirée Barreca au Calypso, le samedi 18 juillet avec la participation de
2: Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Cartage Traveling Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: باب منار الفنان محمد جبالي وصلنا حتى ل 37 دقيقة. أنتم معنا في كورنيش على موزيك كافيه مقيد الانترفيو. الانترفيو فرحانة برشا باستقبال بحضان أهلي على موزيك كافيه مع عشرات الأغاني واللي خدم مسرحيات كيف كيف مسلسلات وأعمال ناجحة مسار فني تواصل أربعة عقود. بكل حب نستقبل بحضان الفنان التونسي محمد جبالي. مرحبا بك محمد.
1: عسلامة تحياليك. الحمد لله لباس تحياليك ملازمة فينا الكل.
0: اليوم فما عرس ثقافي افتتاح مهرجان قرطاج الدولي في الدورة 60.
1: بالتوفيق إن شاء الله الفنان صابر افتتاح.
0: سعدت لي صابر رباعي.
1: صابر تعرف من الناس يعني علاقتنا طيبة وفنان يستاهل كل خير. وافتتاح مهرجان كارتاج معنا حاجة مهمة جدا وبالتوفيق لصابر فهمتني. وقال اللي حكيناه قبليك قلت قبليك يعني اللي الموضوع أكيد باش نحكيه فيه لكن باختصار ما نطولوش فيه برشا باش نوليوش إن نغنو فهمت كيفاش موضوع كرتاج ما كرتاج معناه. وقلت أنا قلت فما بعض الفنانين اللي ما قدموش ملف داير في الانترفيو مؤخرا صابر قال معنا اقترح عليه اللجنة هما نفتتح معناه أنا نرجع الموضوع علاش فنانين يقدموا ملف وفنانين لا.
0: ستر محمد جبالي شنو كتبت فيه؟
1: ستر موش صحيح ستر أو كفما إذا عز
0: ديوان يعني فين سميوها
1: ديوان فين والله اللي حكيت على البرنامج كله ذيك ستار. مو انا ذيك اللي غششني باش خلاني عملت فيديو ثاني وبعد يقول لك محمد شبيه معناه كي انت تبروفوكيني وتحب تطلعني انا غلط يلزمني نجاوب يلزمني ندافع على روحي معناها هكا ستار معناها هو اصلا ما حقنيش نقدم كيما حكينا تو فم فنانين ما قدموش. وقلت انا باهي نقولوا قدمت ستار وانت يهمك محمد وهذيك تعجبني الحكايه هذيك بلغتنا كف وكعبه حل وعرفت هذيك الصوت محمد جبالي حد ما يشك فيه تحكي السيده هند مقرن ما نقولوا فهمتني ومن احلى الاصوات هي كيما احلى الصوت وصوت وقدم لكم ملف ويهمك ما حتى قدم سر الو محمد حابين نزيد نستفسر ملفك شنو بالضبط شنو فكره العرض معنا عادي ديسكورد باش نقعدوا ديسكورد انا على واتساب اللي قاعده نحكي من بعد كيما صحش معنا قالت لي اللجنه ما اختاروش العرض نتاعك ان شاء الله فرصه اخرى. هي قلت لها نحب الرد على علاش قالت لي ابعث وبعثت وكل شيء معناها هذا اللي غشك معناها معناتها حتى ما تطلعنيش انا معناها مانيش بروفيسيونيل بعد ابري 40 مش خدم ستار معناها المهرجان القى عذر اخر معناها هذا اللي غششني هذا اللي خلاني عملت الفيديو تو سامبلومون
0: قطعت وزاره الشؤون الثقافيه الحالية. قبل حتى الاعلان على البرمجه الرسميه لكل المهرجانات
1: كيف عاودي
0: موقف
1: اي هي قبل انا ما قلتو تو هي قالت قطع الوزاره وهي بنت الوزاره انا ولد الوزاره قبل هي معناها انا عندي 40 كارير يا اخي ما عادش كنت عاملو انا حكيت لوزاره الثقافه المعنى الحالي اللي ما عرفتش تتعامل معايا ما عرفتش تحترم مسيرتي ما عرفتش تقدرني بلي تو انا ما نجمش نتعامل مع ناس ما احترمونيش معناها انا طلبت ابسط الاشياء اعطيني وبعثت ملف الباش وانه للجنه علاش رفضته هو طلبوه مني بعثت ملف للمشاركه اللي يمزنيش ما فماش علاش نقدم ملف وبعد بعثت ملف نحب نعرف نستفسر علاش ترفض الملف ولتو ما جابونيش معناه انت كي تعام مع ناس هكا ومن باي جاوبوك والتليفون يولي ما جابوكش مازلت انت تنجم تعام معاهم هذا احترام من نفسي لشخصي لكرامتي قلت هذو ما عادش تعام معاهم تو سامبلومون.
0: اخترت الرد باغنيه كان نجم نوصفها محمد وكان تسمح لي اغنيه صادمه
1: اي
0: في قبري هبط نعم. تيزر واليوم تهبط الاغنيه كامله تزامنا مع افتتاح مهرجان قرطاج الدول
1: اي صحيح
0: علاش شو النهار هذا بالذات
1: خاطر عنده علاقه مهرجان قرطاج تو سامبلومون معناها الغناء هو حاجه اخرى سامي نحب نوضح حاجه الغناء هذيك انت تعرف حكينا في انترفيو عند مده قلت كرون موجوده غناء
0: مش حاجه صادمه
1: باه نحب اللي يسمعوا راي الغناء دي ما تعملتش خصيصا على الشيء اللي صار هذا الغناء مسجله تقريبا عندها عام معناها فكره انا للاسف ديما نحب ما يلزمني نصلح راه الفنان يا اما فما فنان انت نتاع جو او كيغني والا فنان عنده مواقف معناها هان في العمر ذا وابري معناها 40 كارير وشفت ونغير على الساحه الفنيه التونسيه يلزمني نعبر ساعات حتى مش بشرطي انا في المشكل انا برشا مرات انا بلدي الثاني كي عملت المسرحيه نحكي بصفه عامه على الساحه الفنيه على الفنان كي وقتش يتكرم كي يموت الغناء ذي عندها عام حاضرة قعدت نستنى في مناسبة والله ما كنتش نتخيل باش نهبط على روحي أنا فهمتني والله ديجا اسأل حمدي المهيري انت وجول بتحيي اللي هو الزحى قعدنا نستناه لأنه ديما كي توفى حتى خممنا وقتها كنت باش نهبطها في وفاة فتح الهداوي انا اش حبيت نظهر من خلال الاغنيه هذه.
0: وفما فنانين محمد سامحني فما فنانين ولطف عليك وبعد عمر طويل ما تصير حتى في العالم انه ينتج اغنيه ويوكل شكون باش يخرج الاغنيه هذه بعد ما يرحل على العالم، وصارت مع عديد الامثله. فاليوم كي راه اغنيه بالطريقه هذه وتحكي فيها على روحك في مخي مشي قلت محمد سيبون مسجلها محضرها الاغنيه موجوع للدرجه هذية انه نشوفه مشهد صادم.
1: الاغنيه كيما قلت كراهي والله مسجله عند قريب عام، وكنت نستنى في مناسبه الليلي شيء باش نظهر ونحب نبدل العقليه تاع عاش يتمنى في عنبه مات على القول وعنقود، وكنت باش نهبطها في وفاه فتح الهداوي وقاعده تكيك الاغنيه. معنى نستنى لان وقتاش يتكرم الفنان ويتقال فيه كلام اللي ما سمعوش وحي وقت اللي يموت. حبيت العقليه دي انا اول ما بديت
0: فتح الهداوي زاد خذي المحبه من
1: لا باش غير يعني كاسم يعني كاسم لانه في برشا ناس يمكن ما يرقلاش سفيان الشعري. معنا احنا كي نشوفوا برشا فنان سفيان الشعري في اخي حياته يزينا من سفيان كي توفى شكون يضحك نجيب الخطاب وغيره ديما ننساو. احنا انا من اللي بديت حتى سقي في الميدان فما كلمتين جملتين مقلقيني زوزه مثل قنديل باب النار يذوي على البراني وعاش يتمنى في عنبه مات على القول عنقود قعدت في مخي ذيك وعلى امل في هالسنوات هذو نقول ان شاء الله تتبدل على عقلي. انا كفنان كمحمد جبالي عندي 40 سنه في الوسط هذايا ونغير علي من حقي ويلزمني نعبر فما يعني نحاول باش نصلح سي فري ماهوش بسال باش نتحط في تابوت سي فري شوكات الاغنيه
0: موجع خاطر الوضع عندك صغيراتك
1: خاطر وصغاري هيئتهم وحكيت معاهم قلت لهم بوكم فنان كيما يمثل باش يعمل دور كيما في الاغنيه فيها ميساج معناه لازم تتقبلوها ما ياثر عليكم حد. حكيت مع مالك واحمد ربي فضلهم لي يعرفوا بهم ارتيست ويزم بهم يزم يعبر فما اغنيتهم بعد نعرفوا قيمتهم كيما قنديل باب نار اللي سمعناه كيما هذه يلفوش اوكي خاطر الوضع تقول لي توجع الوضع يوجع الفنان ما نخبيوش سامي معناه ما نخبيوش مش في وهذه راه ما تحكيش على انا بركه راهو انا كي حكيت سيفري انا في التصويره كنت نجم نجيب شخص اخر لكن انا في التصويره لكن ها نشوفوها احنا فنان فما شكون فنا وحياتهم ولا مسكين في دار وحده ولا للمريض ولا داشي ويكيموت وكان نحيوا العاده هذه هو وقتها ما سمعكمش وما شافكمش وما في باله شيء وقت يولي نعملوا له نهج باسمه نعملوا له رامبوان باسمه وكل شيء كما صار مع حسن الدهماني مثلا الله يرحمه بعد ما توفى عملوا له رامبوان هذا هو كأحلو اما احلك يكون فيه والفنان عايش بيناتكم. معناه انا لو بوت راهو في الاغنيه هذه كرموا الفنان واعطيه قيمته وقدره هو عايش بيناتكم الا مش الا مهز ربي نتاعو.
0: لشكون وجهت الرساله هذه؟ غنيت بصيغه الجامعه قلت لهم في موتي بكيت ونوحت ووصلت نعشي وروحت شكرتوني ياسر ومدحت الكل اصبحت من عشاقي
1: اي في حياتي لا شيء ربحت منكم غير المر مذاقي بعد المحبه من جدكم. راو اسمع لبعض كما قلت الوسط الفني للمسؤولين على الثقافه حتى البعض راه من الجمهور هذه الموضوع هذا يصير حتى في العائله راه
0: رساله للجمهور سامحني سير
1: اي حتى في العائله ساعات راه ريت العقليه كي يبدا عايش الشخص بيناتنا ما نعرفوش قيمته قدره بل بالعكس يمكن يعطيه فيه في الكلاس حتى في العائله العاديه والله فما برمي لي كومونتير قلت حتى هذه تصير في العائلات ديما للاسف عن هذه كيموت وكان وكان وكان وكان علاش فما فماش شخص معين عقليه هذه بصفه عامه تتبدل نتاع قنديل باب نار يذوي على البراني وعاش يتمنى انا عملتها في الكليب سي سي سي ان بيرسوناج
0: سي ان بيرسوناج عنب بتحط في التابوت في الاخر
1: مو عاش يتمنى قديش عنده الكلمه عاش يتمنى في عنبه مات على القول وعنقود والكل اللي توفاو الكل اللي توفاو في حياتهم الاغلبيه ما خذاوش حقهم ما خذاوش حظهم يعني فما البعض اللي يقدر فما لكن بعد يولي ما انا توك نهارت لي بعده الكل باش يموت وما يقلقنيش تحطيه في التابوت والله الا صدقني ما ان شاء الله حسن الخاتمه ويلزمك تشوك باش نعمل باوز محمد وصل
0: محمد سامحني الكليب بالذكاء الاصطناعي ولا كنت محطوط
1: لا لا لا انا كنت محطوط معناتها زدنا شويه من اللي داير بيا بالذكاء لكن انا مصور هذاك انا محمد جبالي فهم كيفاش
0: بنا نفس اليوم محمد جبالي في كليب يغني في قبري ويحل في تابوت ويرقد في التابوت ويغني بالوجع هذيك
1: انا سبقتكم قبل ما تقولوا الكلام باش تقولوه لي وانا حي هاني قلته لكم شوفوا حكاية أخرى نساوا العادة هذه السيئة فهمتش معناها أنا نعرفش باش تقولوا بعد عمر طويل كيما اللي سبقوني غيري فأنا يمكن تكون جريء وجريء أنا على بارابور برشا فنانين سمحني اللي فما بعض منهم سمحني منافقين وفما البعض منهم أخطى راسي وضرب وفما بعضهم اللي محاسبية ما تنجمش تكون فنان أنت إذا مش باش نقولوا زعما لا أدعي البطولة لكن إذا سورتو كلكنو اللي عندهم اسم في البلاد هذه وغيرة إذا تغير على الوسط الفني وتحب تصلح الوسط الفني قول رأيك بصدق
0: فنانين تظلموا كيفك
1: برشا. الاغلبيه ما فما اللي يقولوا فما اللي يخافوا فما اللي اختار راسي يضرب اخويا اختاني. انا انت ما تنجمش تكون هنا فنان اذا ما عندكش موقف. لا ادعي زعما باش نعملوا حرب ولا لا نحاولوا باش نصلحوا تو سامبلومون. محمد جبالي من خلال الاغنيه هذه نحب نحل عاده سيئه تعاش يتمنى في عنبه مات على القول عنقود. لا لشيء الطلب متاعي مش في شخصي انا فقط، الفنانين بصفه عامه او اللي يستاهلوا في البلاد هذه وهم حيين نعطيهم حق مش الا ما يتوفوا تو سامبلومون.
0: زياد غرسه كان ضيفنا موت البارح هنا في كورنيش على مزيكا فام، وسمعنا كانوا زاد ترفض له الملف نتاعو وقال هوني في الكرسي هذا يا محمد. أي. قال كان اعطوني كارتاج ومحمد جبالي لم يبرمج في كارتاج كنت نقول مثالش يتحط اسمه هو في بلاستي يعطي الصحة. وقال هو بيدو يحتفي بأربعين سنة من المسيرة متاعه.
1: والله هذه مع المعلومة أي بتاتر هو لو أنه أحنا سابقين زياد يعني زياد يعني لأنه نذكر صحابنا أنا تصور بعضنا فهمت كيفاش أكيد يذكرها وقت كنت نسك في المرسى فهمني يعطي الصحة أولا عجزت وبارك الله فيه. وقال كلمة محلية قال أنا ديجا عندي دوزان ولا تروزان غنيت فيه. أنا عندي دوزان ما فما برش حاجة تلمت سامي راني ما تكلمت معناه وصلت مرحلة هذه مش تول قدم ملف يترفض له. عندي 4-5 سنين
0: مرة عندي 4-5 سنين قدمه محمد جبالي ترفض.
1: عندي 4-5 سنين ما صارش البورقة وقتها كان كمال
0: فرجاني
1: 2 سنة على فيل معناه معناتها عندها 4 وعندي 2 سنة ما غنيت شي عارفية فهمت كيفاش معناه هذا هو بالله. فما بعد إذنك سامية سامحني فما والله لا نعرف ذي نزار سعد معناها أنا نقول خلينا من ناسك التنبار وما يعجبهمش هذوك مستنسبه وما عادش يقلقوني اكتبوا واش تحبوا. انا ارتيست ما تحكمش فيا انا نحس حاجه نعبر عليها
0: انا نحس حاجه. ارتيست عندك جمهور يحبك.
1: عندي جمهوري وانا زاده مانيش صغير زاده مهمتي انا باش نكون فرحان بروحي ونقول يا دي مومون وانا خديت موقف وعطيت رايي ونرجع نقول للاخر لا لي شيء نحب نصلح على امل فهمت كيفاش. لكن فما ناس معناتها ما ندخلوش في اللي كومونتير اللي استنسنا بهم معناها معناتها انا باش ينجم يوصل اكثر بالفتره اللي فات وقتها بالغناء اللي حكيت الا وانا معاك وكل بورقه وانه يوصل يتمنى لك الموت ما فماش اكثر من هك. فعادي ما عادش
0: تخاف
1: لكن يعيش كلا الموت حق.
0: فاش
1: نقرا لك ستاتيو معناها والله بيه. هذا نزار سعد تحيلي والله لا نعرفه لكن هنا نقول وانه فما ناس مازالت خير في البلاد هذه تعرف تقدر وتعرف تقيم وتعرف تحكي وتعرف تنقد مش شكتب مراسم التقدير بروفة لوداع استباقي في انتظار الحدث الأكبر. يبدو أننا في عصر قرر فيه الفنانون أخيرا أن يأخذوا زمام المبادرة في تنسيق جنازتهم بأنفسهم لا رغبة في الموت بل حزنا على الحياة التي يتجاهل فيها الجميع إبداهم إلى حين تصبح عظامهم تحت الثرى. الفنان محمد جبالي في خطوة سريالية بامتياز قرر أن يختصر المسافة ويستبق الواجب الوطني الذي لا يأتي إلا متأخرا ليدخل التابوت طواعية ليغني من داخل الصندوق الخشبي الضيق ربما لأنه المكان الوحيد الذي تأكد أن الجميع سيتوقف فيه لسماعه. إنها مفارقة مضحكة ومبكية في آن ففي بلادنا الفنان لا يصبح أيقونة أو قامة شامخة أو ثروة وطنية لا تعوض إلا إذا توقف نبض قلبه. طالما أن قلبه ينبض فهو مجرد مواطن يطالب بحقوقه أو فنان يزعج المسؤولين بطلبات التغطية الاجتماعية لكن بمجرد أن يغمض عينه للأبد تتحول صفحات التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء افتراضي وتتسابق الهياكل الثقافية لتقديم أحر التعازي التي لا تسمن ولا تغني من جوع وتخصص له الفقرات التأبينية التي كان أجدر بها أن تخصص له وهو يغني على المسرح. الصورة التي قدمها جبالي هي صفعة بصرية لكل متداخل في قطاع الثقافة. إنها تخبرنا أن التكريم البعدي صار موضة قديمة ومملة بل هو نفاق مؤسساتي بامتياز. فهل يعقل أن ننتظر حتى نضع لافتة في قبري لنشعر بالخجل من تقصيرنا؟ إن الغناء من داخل التابوت هو سخرية من واقع يقدس الموت المبدعين ويحاصر الأحياء المبدعين وكأن لسان حال الفنان يقول سأغني لكم وأنا ميت لأنكم الصماء عن صوتي وأنا حي. في الحقيقة إن هذا العمل الفني يضع الجميع في قفص الاتهام. إنه يحول هيبة الموت إلى مهزلة إدارية حيث يضطر الفنان إلى استعارة أدوات الجنائز ليعلن وجوده. إذا كانت الثقافة في بلادنا تتطلب من الفنان أن يموت حتى يسمع فعلى الدنيا السلام. إن التكريم الحقيقي ليس في أكاليل الزهور التي تلقى على النعش ولا في البرقيات الباردة التي ترسل للعائلة، بل في احترام كرامة الفنان وهو يحاول تأمين قوة يومه وفي توفير مسرح يليق بفنه وفي التوقف عن معاملة الإبداع كحالة طارية لا نذكرها إلا في ذروة الأزمات. ختاما، يجب على كل فنان أن يقتني تابوتا في صالون منزله كقطعة ديكور تحذيرية، ليس للموت بل للتذكير الزوار من المسؤولين بأن هذا الفنان ما زال حينا وسيفضح تقصيركم بالصوت والصورة قبل أن يصبح جثة تتاجرون بذكرها.
0: صور موجعة اليوم محمد في التكست اللي تقرأ فيه واللي عجبك.
1: نعم، هذيك الحقيقة المرة، ما أقول لك الحقيقة المرة، هذيك هي الحقيقة المرة، ما جبتش حاجة من عندي.
0: مشيت للإكستريم محمد، مشيت للموت.
1: هذيك هو، هذيك هو.
0: مشيت للسواد، مشيت للتابوت.
1: الكلام تكلموا وتكلمنا وراه تاتاتي ومنا ومنا وحق والفنان عطيه قيمته قدره حي عايش وفما برشا معاملات.
0: نتبناه 100%.
1: نتبناه 100%. إيه نعم.
0: شنو تستنى بعد هذا الكل؟ بعد الكليب اللي كان صادم، بعد الكليب
1: نستنى يا فوهك اش لازم محمد جبالي يوصلوا باش حد في تابوت؟ معناها هذه ما خليني نقول بتات لي زيت في كاس الفاضل كاس، معناها موجود يا اخي نجيب حاجه من عندي، انا ما جبتش حاجه من عندي. يمكن انا مش يمكن وتحمل مسؤوليتي، انا كنت دائما جريء اكثر من برشا فنانين، فهمتني، في في في في في في, في, في موقفك. ولا ادعي البطوله، لكن انا غيور على الاغنيه التونسيه. انا 3 شهور و12 يوم كي قعدت في مصر في دار ذكرى نبكي في الاخ، قلت نحب نروح، قلت محمد اصبر اقعد نحب نروح، قلت له. وكنت دائما نغني اللغة التونسية ولا زلت، ونغير نتأسف ونمرض كي نهبط في مطار بيروت نسمع في المطار فيروز وادي عصافي، كي نمشي لمصر نسمع المصري، كي نمشي المغرب نسمع المغربي. نجي لتونس هنا وقت غبت 3 شهور، جيت هنا هكا لاف، قلت يا ربي زعم العقلية تبدلت، تفاعل مع الفنان التونسي في الوسط كله ماشي ما تبدل، عادي جمعة شهر بعد نولي نروج لوش كيفاش راهو.
0: والأمل مازال موجود باش يتبدل وإلا لا، والمهرجانات اللي باش تكون موجود فيها فما مهرجانات فما بعد فما هذا فما الكل فما فما فما صغيرة محمد ونرجو نكملوا معك حوارنا.
2: Beehive Club Open Air été 2026 jeudi وثيق الفقي
3: يا بنت السلطان حن على الغلبان
2: et ألف ليلة وليلة. Ce vendredi, Simouche Project by Benjami. Ce samedi, Jet Halal, DJ and music producer from Lebanon. Infoline 20 910 000 et sur l'application IJA.
0: صباح 51 دقيقة، أنتم معنا في كورنيش على موزيكا فيه من سلام عليكم من ما كنتوا ضيفنا الفنان القدير محمد جبالي. محمد، قبيل حكينا على المهرجانات، ما زلت بشكون موجود في مهرجانات؟
1: والله فما زوز مهرجان تم خارج الوزارة الثقافة، فما افتتاح مهرجان تستور اللي صار فيه
0: رجع يعني المهرجان شفنا
1: لو 28 شاء الله باش نفتتح مهرجان تستور، ولو 11 أوت شاء الله باش نفتتح مهرجان جرمدا، هذو معروض خارجين الوزارة الثقافة.
0: كان توا يتهز تليفون محمد جبالي بعد الباساج هذية، ليه نفترض يتهز تليفون من وزارة الشؤون الثقافية، محمد عنا عرض ليك، برمجنا عرض يتزايد في برمجة مهرجان قرطاج الدولي.
1: لا نقول لهم شكرا، ناخذوش في الظروف هذه تحت الضغط، لا حب ناخذو كيما قدمت لك مع ملف، ولو يزمنيش نقدم ملف وما عادش باش نقدم ملف في القرطاج كان عشنا، لا ما عادش والله العاد نقدم ملف، فهمت كيفاش؟ كيما مهرجان صفاقش معناتها تقدم ملف هذاك ما نعرفوش منين جاي، معناها هذاك زاد نقطة أخرى. قرطاج والله إذا من هنا لين يحيني ربي والله العاد نقدم ملف، كان اختاروا الصفوار شكون هما وقت باش يقترحوا مرحبا، لكن ما عيب، أما يقترحوا لي يقول لي بزيد لا قول ميرسي شكرا.
0: مقترح شنو فيه محمد؟ أعطيني
1: عارض فيه نحتفل محمد جبالي بكارونتون كارير، في 40 أغنية مش باش يكونوا بكل معناتها باش يكونوا في دي ميدلي، وفي بروجيكسيون صغيرة باش تكون هكا بداية محمد جبالي، من حقي باش نحتفل بكارونتون مش بسهل يقدمنا شويه كارونتون كارير. يا اخي انا كي نجيب لك ميكرو دور انا في لبنان 99 ما على ضرب تونس، كي نبدا انا انفيتي مع منى الشاذلي ولا غير ولا غيره في العالم المسارح كل، مش نتقدم الفنان التونسي محمد جبالي سفراء احنا اللغه التونسيه.
0: عاودت بارتاجيت الفيديو نتاع منى الشاذلي
1: وغيره وغيره وغيره، معناها وغيره وغيره وغيره، معناها فهمت كيفاش، معناها مش بسهل انت كارونتي نورمالمون، هو معناتها هذا مش انا قلته، انت كي تخم في برمجه ومن بعد شفقت برشا فنانين، حتى في زياد كما قلت مستاء جاوبوا الفنانين، جاوبوا الفنانين ها وجاوبني انا رجاء فرحات 2000 بعد السكسي 2001 فهمت كيفاش قدمت قلت للفنان كي غيب عامين 3 سنين ينجم 2004 وقت بون جاوبني اجابه محلاه هي لا محاله فهمتني
0: شنو قال
1: والله يا والله طن لوجع والله جاوبني قال لي بعد طلبكم منه منه من حسيله هنالك بعض المهرجانات التي تشجع المواهب والله كيما نحكي لك بعد السكسي نتاع 2001 12000 متفرج فهمني معناه انه موهبه واخده ها وجاوبني على الاقل يا خويا جاوبوني انتم مثل الاداره قولوا لي ميساج جاوبوني كيف وراه مثلا انت ولا محمد جبالي عندك 180 غنايه كي تقفل 200 غنايه طن فهمني ولا يخدم صوتك شويه فوكاليز محمد مازلت نقص شويه ميساج جاوبوني قول لي شنو العيب فين فهمني ليه نابورت كو
0: محمد القهر هذيا كيفاش
1: مش قهره مش قهره والله فرحان نحكي معاك بارد انا خلي علاش برد خليت الديسيزيون كنت نتقلق فهمت كيفاش كان مخديش ما كانش بالسهل كما قلت فهمت كيف لكن الحمد لله فرحان باللي نعمل فيه مش مشكل والله تجربه ذي وكنا نتعلموا منه راه سامي ليه الحياه تستمر عندي غنية اخرى طمود اخرى نخرجها عندي حفلات عندي حفله ان شاء الله في السويات مواد سبتمبر شي تم تكريمي فيها مهرجان العود عندي حفله في 30 ان شاء الله اكتوبر في كندا عندي سفرات وعندي خدمه عندي عروض هنا في تونس عندي
0: مش فن مطار
1: ليه ليه ليه دي أنا فما عام كنت باش نعتزل فن جملة وقت قدم دوسي للدعم وترفض الكل خاطر الألبوم الأغلبية كلامي ولحني رفضوه الكل وكنت وقت نخم في الاعتزال وبعدها بالضبط جبت ميكروفون ذهبي قالوا رفضت ودرشني لهكا وجبنا الميكروفون ذهبي ليه مستانس راه معناها كيما قلت لك السيد جاوبني 2004 وهناك بعض المواهب مهرجان تتجه ليه متعود أما هذا تلم كل شيء ومتعود سكوربيون نتأثر حساس سيفري نتأثر نهارين ثلاثة لكن بعد الحمد لله فهم كيفاش ليه
0: مش ترجع محمد جبالي اللي
1: موجود انا شنو باش نرجع هو هذه
0: اللي مريوله كحل
1: والله يسمعني
0: كحلقات لبسها ولا
1: والله المهسه والله المريوله خمت كيك والله المريوله كيكه والله والله والله ليه مش لهالدرجه شو انا عبرت بغنايه للوضع اللي نعيشينه وهالعقليه اللي نعيشوها للاسف تو سامبل تعملت غنايه خليها هكا موجوده باش تعجب الناس ما تليقش ما تعجبش ناس هذاك موضوع اخر لكن نتصور تحرك فينا شويه الشعره نتاع الغير على الاغنيه التونسيه والفنان التونسي
0: فما فيديوين قاعده دور محمد جبالي باش يهج باش يغادر تونس
1: هذاك وقت متغشش انا متغشش وقت لا كي تقول لي انت بعض عمل السطر وبعث السطر معناها قلت عمل السطر بعث السطر بعث اللي هو من الافكام فهمت كيفاش نقول لك معناها انتم تحبوا تهجونا هنا نقطه اخرى نحب ساميه معناتها وانا قلت فما ستاتيو فما ناس هجتها سياسه انا ما عنديش علاقه بالسياسه انا اجل السياسه انا فنان تونسي ونحب بلادي وعمري ما كنت معناها كما قلت انا فما غنايه الناس كلها اللي تفهم في السياسه انا كان جيت معناتها يحبوا يهزوني في الجانب هذايا وزعم سياسي انا فما قناه عربيه اتصلت بي البارح تحبني نحكي في الموضوع هذا اعتذرت لهم
0: رفضت
1: معناتها هذه مشاكلنا بيناتنا وتتصلح ان شاء الله لكن ما تهزوش موضوعي انا للسياسه موضوع هذا فما ناس تصطاد في الماء العكر انا احب بلادي مفتوح. ونحب ونحب نساهم كفنان مونيش البارح بديت 40 طون كارير غيره واني نحب نساهم الى جانب ناس الاخرين اللي عندهم صدق وموقف ونحاول نصلحه نحاول نصلح ونغلط ونصلحه ميسالش
0: وهذا
1: معنى اللي صار هذا ماذا بهم شو انا نتصور ساميه ريت اللي صار الملف ورجع لي وما رجع لي نورمالمون الدوره المقبله كارتاج اكيد نتصور باش يتفداو المشكله هذه نتاع بعث ملف شكون بعث وهذا ما بعثش وهذا نجاوبوه وهذا ما نجاوبوش مع اللي صار نتصور
0: على الاقل يكون فما رد على كل الملفات اللي تقدم لكارتاج على
1: ميسالش هاني انا نبادر ونجامر ونلقي روحي وفما ناس تحب تخلط خلوط وفما ناس ما عندهاش علاقه وفما ناس تخبر يوسا فهم كيفاش لكن نقول انا على الاقل فهمني نصور انا وانه يتصلح فما على الاقل النقطه هذه
0: ومحمد تبقى فنان كبير حتى حد ما نجم يشكك في المسيره هذه في مسيره 40 سنه كيف صوت ممتاز حتى حد ما ينجم يشكك فيه هو رحله طويله فيها برشا تتويجات وان شاء الله يا ربي كما قلت انت الامل ديما موجود ديما محمد وانا نعرفك الامل ديما موجود وخلينا نكملوا على نقطه فيها امل شو يخب شيكم بحضنا الفنان المصري حكيم اليوم تسال في المطار في ميكرو الحوار التونسي قال من بين الأسامي اللي نحب نكون معهم في ديو محمد جبالي
1: يشرفني الفنان حكيم فنان عربي وعالمي ومحلاه وتقابلنا في مصر شفت الفيديو هذا يشرفني يعني فنان حكيم يعني بيش. اسم كبير
0: وانا نسلي تسمع فينا توا خليكم معنا خلينا نمشيو نحضروا هاديو هذا حصريا هنا في كواليس موزي كافيم ونرجع في ساعتنا الثانيه يرجع معنا محمد جبالي في بدايه الحوار مع حكيم ونشوفوا هاديو هذا يتصنع هنا في استوديوات موزي كافيم شويه اخر مع الاخبار يكون مع مراد الدريدي نرجع لكم في ساعتنا الثانيه من كورنيش شكرا لك محمد
1: عيشك ميرسي
2: موزي كافيم لا راديو 100% tube

0: موزيك هيتس هيتس راديو موزيك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي موزيك اف ام مساء الخير واليكم موجزا لاهم الاخبار. المندوب الجهوي بالمحطة السياحية ياسمين الحمامات خالد قلوعية يقول في تصريح لموزيك اليوم أن الجهة شهدت خلال الموسم السياحي الحالي تطورا إيجابيا ملموسا خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى غاية 10 من جويلية 2026، قدر بارتفاع بنسبة 3.3% مقارنة بمؤشرات نفس الفترة من السنة الفارطة. وأوضح قلوعية أن عدد السياح بلغ 315,276 بالمنطقة السياحية ياسمين الحمامات والحمامات الجنوبية بولاية نابل، كما حققت الليالي المقضاة نموا بنسبة 4.4% لتصل إلى 1,194,443 ليلة، وبلغت نسبة إشغال الأسرة حوالي 37.8% مسجلة تطورا طفيفا قدره 0.9%.
2: سجلت المؤشرات السياحية من 1 جانفي إلى غاية 10 جويلية تطور إيجابي قدر ب 3.3% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، حيث سجلنا 315,276 وافد، وبالنسبة لليالي المقضاة هي بدورها سجلت 4.4% تطور إيجابي من 1 جانفي إلى غاية 10 جويلية، حيث سجلنا 1,194,443 ليلة مقضاة. نسبة إشغال الأسرة كان في حدود 37.8% مع تطور إيجابي قدر ب 0.9%. بالنسبة للموسم الصيفي شهر جوان كان سجلنا فيه معنا تطور إيجابي قدر ب تقريبا معنا ما يناهز النتائج المسجلة خلال السنة الفارطة، تطور إيجابي قدر ب 0.3%، وبالنسبة لعدد الليالي المقضاة تقريبا يساوي 3%. بالنسبة للشهر جويلية العشرة الأيام الأولى من شهر جويلية كانت النتائج معنا طيبة للغاية، حيث سجلنا في عدد الليالي المقضاة تطور إيجابي قدر ب 9.4%، حيث سجلنا 145,041 ليلة مقضاة. بالنسبة للعدد الوافدين هو بدوره سجل تطور إيجابي قدر ب 15.3%.
1: بلدية أريانا تصادق على المراجعة الجزئية لمثال التهيئة العمرانية المتعلقة بتوسعة المقبرة الإسلامية بسيد جبالي بأريانا التي أغلقت منذ سنة 2000 بعد استنفاذ طاقتها الاستيعابية. ومدير المصالح الفنية ببلدية أريانا خالد جبالي يوضح أن المراجعة الجزئية شملت نقطة وحيدة تتعلق بتوسعة المقبرة عبر استغلال عقار مجاور لها تبلغ مساحته 3 هكتارات تابع لوزارة البيئة ومصنف كمنطقة خضراء. وأضاف أن المشروع حظي بموافقة كل من وزارة البيئة

سنيف كان مجانيا إلى غاية سنة 2025، مشيرا إلى أن جامعة سوسة كانت تحتل المرتبة الثانية وطنيا ضمن هذا التصنيف. وأفاد بأن جامعة سوسة ستواصل المشاركة في التصنيفات الدولية المجانية على غرار QS Ranking وGreen Metric. وكالة رويترز تنقل اليوم الخميس عن ثلاثة مصادر قولها أن إيران طلبت من جماعة أنصار الله الحوثيين أن تكون على أهبة الاستعداد لإغلاق مسار النفط في البحر الأحمر إذا ضربت الولايات المتحدة البنية التحتية للطاقة الإيرانية، مما يشكل تهديدا جديدا لإمدادات الطاقة العالمية. وقد نوقشت هذه الفكرة التي تعني السيطرة على مضيق باب المندب داخل القيادة الإيرانية، وتم نقل الرسالة إلى حلفاء إيران من الحوثيين وفقا لما ذكره مصدران إيرانيان رفيعا المستوى ومصدر إقليمي مطلع على الأمر تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع سامي الحامي وخالد اقطاط في كورنيش، مع أجمل تحيات مراد الدريدي. الأولى في تونس.

0: ببيت وصلنا حتى الثمانية دقائق. هي البارحة اللي كانت موجودة في مهرجان الحمامات الدولي وانتم معنا في كورنيش كالعادة نعيشوكم أجواء التغطيات والمهرجانات شوية. خليكم ضيفنا هنا في استوديوات موزيكا فام الفنان المصري حكيم. قبل هذه نسمع توت سويت مع يوسري ريبورتينج
1: المهرجانات.

0: الفنانة بدت المسيرة الفنية متاحة عام 2004 وتألقت في أوروبا. عام 2005 كانت ربحت اللاتين غرامي أورد على أحسن فنانة جديدة. في رصيدها الفني 4 ألبومات، آخرهم كامبيو دي بييل اللي خرج عام 2015 وأولهم بافويرا دي لارانياس، وهو الألبوم اللي قاعدة تحتفل بعشرين سنة على خروجه. قوية على المسرح، وببي رغم عدم إتقانها اللغة الفرنسية بالكدي، لأنها حاولت تخاطب الجمهور التونسي بكلمة معبرة وتوصل الرسالة اللي وراء الغنيات متاحها. عرض كان دام أكثر شوية من ساعة ونص في مسرح الحمامات وسط حضور جماهيري محترم، منهم اللي يعرفوها ويعرفوا غنياتها، أما زادة نعرفوا اللي الجمهور التونسي يحب ديما يكتشف عروض ما كانش يعرفهم قبل. حضور اللي كانوا موجودين سفير إسبانيا بتونس السيد إيسيدرو أنطونيو غونزاليس ألفونسو، اللي كان عبر على فرحته بقرب ووجود الثقافة الإسبانية مع الثقافة التونسية، واللي هو فرحان اللي يلقى أرتيست كيما بيبي موجود على مسرح الحمامات. كنا حكينا معاه زيد على الفوتبول، خاصة ترشح إسبانيا لنهائي كأس العالم 2026 وين يستنى فيها ماتش قوي برشا مع الأرجنتين، وكان عبر على تشجيعه لفريق بلاده وفرحته أنه ماتش كبير كيما هذايا باش يصير خاصة في نهائي كأس العالم.
1: هذا سيرا تري بيل فينال، اون فينال او اون با بارل اسبانيول، لي دو باي اللي بارل اسبانيول، اي اون اي تري كونتان دي نو فرير نو سامي أرجنتين. Mais c'est le score. Bon, j'espère qu'on va gagner, évidemment. Enfin, j'espère qu'on pourrait gagner, mais ça sera un match très, très, très dur, très difficile, très difficile.
0: سهرة إسبانية بامتياز. سهرت الفنانة بيبي بمهرجان الحمامات الدولي الدورة 60. Reporting. المهرجانات.

0: آه يا قلبي حكيم الفنان المصري وصلنا حتى 8:14 دقيقة. أنتم معنا في كورنيش على موزيكا فم. نسلم عليكم إن ما كنتوا في الاستماع سوى فكر هبكم سيسر ويحكم طريقة سلامة الجميع على سيتنا موزيكا فم بانيت وإلى زادت نجمو تابعوا اللايف متاعنا على صفحتنا على فيسبوك شوي آخر على يوتيوب موزيك توت سويت وقيت لانفيتي دو جور
1: كورنيش لانفيتي دو جور.
0: هو صعيب الحقيقة مش نلخص مسيرة كانت فيها عشرات وعشرات النجاحات، حفلات كانت ناجحة في العالم الكل. كي نقول السلام عليكم نظرة، كي نحكي على نار افرد ياهو، ولا واحد ولا مية، والقائمة طويلة الحقيقة. ما نجمش نلخص الاستمرارية، نلخص زادة محبته للجمهور واحترامه ليه بكل حب. نستقبلوا بحضنا الفنان المصري حكيم. مرحبا.
2: مرحبا.
0: شنحويلك. شوف هو انت حكيت اليوم في الفيديوهات بالتونسي مع زملاء الصحفيين كي وصلت للمطار، فباش نحكي تونسي وتحكي تونسي؟
2: شوي شوي نحكي تونسي وشوي مصري.
0: شوي شوي شوي شوي شوي منه وشوي منه.
2: لان انا يمكن بقالي فتره ما نزلتش تونس، بس حب تونس في القلب.
0: 14 سنه. برشا المده.
2: برشا.
0: علاش؟ شنو اللي خليك تغيب السنين هذه الكل على تونس؟
2: والله مش عارف، بس انا متلهف ان انا اقابل الجمهور التونسي، لان لي معزه ومكانه خاصه في، مش في قلبي انا بس، في قلب كل الفنانين على فكره، بس انا بصفه خاصه، لان انا اول ما سافرت بره مصر واول ما سافرت بره القاهره، اول تاشيره خدتها على باسبوري، وأول ما ركبت الطيارة كانت حفلة في قرطاج يوم 6 أوت 92، ودي كانت أول سفرية ليا، وأول تأشيرة خدتها على باسبوري كانت تأشيرة تونس، ودي يمكن بمثابة تأشيرة نجاح.
0: تونس هديتك تأشيرة النجاح؟
2: تأشيرة النجاح بداية سفري برا مصر، وأول حفلة أعملها برا مصر. فدي كانت هي دي تأشيرة بالنسبة لي بمثابة تأشيرة نجاح. فبكن كل حب وامتنان لتونس وشعب تونس.
0: شنو بقى لك من الصور متاع قرطاج عام 1992؟ شنو بقى لك في الذاكرة من العرض هذا؟
2: عندي الصور. عندي الصور.
0: قلت نرجع نتفرج فيهم.
2: والله من الوقت للآخر أطلع الصور أتفرج عليها وأشوف وأعيد الذكريات. وكل الصور وكل الأماكن اللي أنا روحتها في تونس دايما في بالي. أنا روحت يعني غنيت في كل بقعة في تونس. ما فيش مكان ما غنيتش فيه في تونس. لسه أول مرة أروح الدقة.
0: أول مرة. دولي نهار 18 جويلية الموعد
2: إن شاء الله. أول مرة أروح دقة، بس روحت كتير كتير كتير كتير كل المهرجانات وكل الحفلات، وشاركت في أعراس وشاركت في حفلات خاصة وحفلات رأس السنة. يعني عملت برشا
0: حفلات، وحتى قلت انك حتى في الدار تحكي تونسي مع اولادي.
2: مع اولادي بحكي تونسي، وهو بيكلمون لما يحبوا يبسطوني يعني يردوا عليا بالتونسي.
0: من جيك هالعشق
2: والله ما اعرف، والله ما اعرف، هو امتنان وحب وتقدير ومحبه. انا بحب تونس، بحب تونس بجد. حتى لما بشوف اي حد في اي مكان في العالم ويجي يتصور معايا واعرف انه تونسي ببقى فرحان، والله ببقى فرحان.
0: بيه شوية اخر باش نعمل اختبار في اللهجة التونسية معاك ايمن المصري، ما تغششوش في الكلام في الكلام التونسي. شوية اخر نعمل اختبار للهجة التونسية. لكن حتى ال 14 سنة هذوما غياب على تونس، ما خفتش انه الجمهور التونسي ينسى حكيم؟
2: لا مش ممكن، مش ممكن ينسون. انا عارف، لان في مع انا عارف ان في معزه ما بيننا وبين بعض انا والجمهور التونسي. وده احساس وصلني من لما بشوفهم بره تونس وبره مصر. لما بكون في فرنسا، بكون في النرويج، بكون في دبي، بكون في فرنسا، يعني بشوف في بلجيكا، بشوف الناس دي وبتصور معاهم وبحس بالحب والحنين اللي ما بيني وما بينهم. انا بحس بيه، وهم بيحسوا ان انا فرحان ان انا بقابلهم. والله
0: توصلك فيديوهات من تونس يغنيوا في اغانيك في الحفلات الخاصه، لانه فما موجه نوستالجيا كبيره مع اغاني حكيم في
2: كتير
0: تونس.
2: كتير بتجيلي فيديوهات.
0: اكثر اغنيه تجيك
2: ولا واحد ولا مية، بتجيلي فيديوهات عليها كتير. ويا قلبي، ويا قلبي دي هي ولا واحد ولا مية. دول متهيئ للتوب
0: الهيت التوب ونتصور باش يطلبوها من الجمهور في دوغا. خلينا نذكر الناس اللي تسمع فينا، ضيفنا حكيم يستناكم في مهرجان دوغا الدولي نهار 18 جويليه، تذكركم تلقاهم على موقع تذكرتي.ان. يستنى فيكم برشا محبه برشا عشق للجمهور التونسي، ونتصور محضر برشا حاجات خاصه لتونس. حكيم، الناس تعرف حكيم اللي طاقه رهيبه ما شاء الله على الركح الاغاني محفوظة، وحبيناك في خلينا نقول في الستايل هذيك. وقت اللي تطفى الأضواء بعيدا على كل هذية، حكيم شكون؟
2: لما خلص يعني شغل وكده
0: ما فهمش أضواء، بعيدا على الركح بعيدا على الغنى،
2: ببقى في البيت ما بعملش أي حاجة، بتفرج على التيفي أكهو.
0: في شنو تتفرج؟
2: ها؟
0: في شنو تتفرج؟
2: فيلم عربي قديم، يا اخبار، يا اكهو، يا ماتش كوره. يعني بفضي دماغي شويه من الشغل.
0: شكون اللي يطرب حكيم؟
2: لا كتير، صابر الرباعي، هاي، محمد الجبالي، جورج وصوف، احمد سعد، ادم من لبنان،
0: هاي.
2: طبعا في فنانين برشا فنانين يطربوني، شيرين، أمل ماهر.
0: في الفن الشعبي شكون تحب تسمعه تدخل تتفرج باش تشوف جديده باش تتبع؟
2: بشوف طبعا كل المطربين الشعبيين بسمعهم، ده أساسي لازم أسمعهم. يعني بشوف، بسمع الليسي، بسمع رضا البحراوي، بسمع مصطفى حجاج، بسمع بوسي، يعني لازم أسمع أشوف الجديد بتاعهم إيه.
0: ويمكن زادة تاخذ فكرة على الساحة باش تقعد مستمر، وحكينا في الكواليس على أهمية أنه الفنان اليوم يتواصل ويستمر مع الجيل الجديد.
2: لازم الجيل الجديد لازم، لأن اللغة تغيرت، المفردات الكلام تغير، مفردات الكلام الكلمات تغيرت مع الجيل اللي طالع الجديد. لازم برضو نواكب دماغهم، ولازم نروح للفكر بتاعهم. فبستعين دايما بالشباب الصغير ان انا اتعامل معاه، لان هو اللي عارف الجيل بتاعه عايز ايه، مع تحفظات مني انا ان انا اقول ايه وما اقولش ايه معاه.
0: المفردات يعني تنتقي، المفردات اللي تغنيها،
2: المفردات الجديده طبعا. يعني مش كل حاجه هيقولها لي شاب صغير هقبلها منه علشان ان هو عارف الطريق، لا برضو في حته توجيه مني ان انا اوجهه، لا دي تتقال ودي ما تتقالش. لان احنا لما طلعنا زمان، دلوقتي يمكن الرقابه بعد السوشيال ميديا والحاجات الجديدة اللي حصلت معنا في الكوكب بتاعنا، زي ما نقول ما فيش رقابة. زمان كان عندنا رقابة، فاحنا طلعنا في وقت اتربينا فيه على انتقاء الكلام، علمونا ازاي ننتقي الكلمة دي. واحنا كنا بنزعل واحنا صغيرين، كنا بنزعل ان حد بيبقى رقيب علينا، ولا غير الكلمة دي، ده لا ما ينفعش، ده عشان الذوق العام، وده علشان خدش الحياة، وده ما كناش فاهمين. لا ازاي انت بتعرضني، ازاي انا عايز انطلق، عايز اقول اللي جواه. لا وده فعلا كانت حقيقة، وكان فعلا لازم ننتقي الكلام بتاعنا، ولازم نحافظ على هويتنا، وان احنا ما ننجرفش ورا ان هو فن ومسموح لنا ان احنا نقول اي حاجة. لا، فتربينا على ان احنا نكون رقباء على نفسنا، احنا بقينا رقباء. فانا لما بيجي اي حد بعمل معاه غنوة جديدة، بكون انا رقيب على نفسي دلوقتي. ما ينفعش اقول كذا، ما ينفعش اقول كذا.
0: ما في الزمان هذي الرقابة موجودة؟
2: موجودة
0: زمان
2: في
0: غير الزمن،
2: في الاماكن، في الحاجات اللي هي القنوات الشرعية موجودة. إنما حاجة زي الفيسبوك ولا ده ما حدش
0: تنقصها الرقابة بالنسبة لك؟
2: طبعا، والإنستجرام والتيك توك مبهدل الدنيا يعني.
0: حكيم، كيفاش تراهم الوسائل هذوما اليوم؟ فما برشا فنانين يستغلوهم ويستعملوهم باش يروجوا الأغاني.
2: والله أنا ما أعرف فيهم، أنا في حد ماسك لي الموضوع ده، أنا ما والله ما أعرف فيه. بس لما بتجيلي حاجات بتجيلي على الواتساب، حد يبعتها لي على الواتساب بتفرج عليها. إنما أنا أخش وأشوف والحاجات دي بيبقى صعب عليا شوي.
0: النجاح اليوم ولا أسهل في عصر السوشيال ميديا وانت اللي نجحت وقت اللي ما فهميش لا فيسبوك ولا انستغرام؟
2: دي الفراسة، ده النجاح اللي يتحسب. ما كانش فيه الانتشار ده بتاع الأيام دي. دلوقتي في ثانية ممكن أي حاجة تروح في أي حتة في كل العالم، في ثانية احنا كنا بنكافح علشان نخش نعمل انترفيو في ميوزيك مثلا. يعني انت على فكرة انا حضرت الافتتاح بتاع ميوزيك وجيت من، بس ما كانش المقر ده،
0: المقر القديم، الاستوديو القديم خالد، ولا المقر القديم.
2: اول ما فتحت، اول ما فتحت كانت في دور عالي كمان، كانت في، في مكان عالي انا فاكر. اول ما فتحت انا جيت عملت حوار هنا، كنت في تونس وجيت وباركت للموزيك. في اول ايامها زي ما طلعت كنت انا موجود في تونس.
0: وانت مستمر ومزيك زي ده مستمر ما زالت؟
2: يا رب يا رب على طول يا رب.
0: في تونس. وحكيم حكيت لي على عصر السرعه زي ده، انه توا كل شيء اسرع، النجاح اسرع، انك توصل اسرع
2: طبعا،
0: ولكن الاستمراريه تبقى اصعب.
2: الاستمراريه صعبه دايما. حتى من ايامنا احنا، اللي وصل لمكانه اللي ما قدرش يحافظ عليها يبقى ما كده ما نجحش، انما اللي حافظ عليها وقدر يتواصل مع جمهوره بكل احترام وبكل شياكة وبكل عقلانية وعارف الجمهور هو عايز منه ايه، هو ده اللي استمر. انما راح في حتة كده وراح في حتة كده وبدأ يعمل حاجات غير مألوفة للجمهور العربي، اكيد بالطبع بيروح.
0: هي فكرة الجمهور عاوز ايه دايما، دي ما فيها يمكن حاجة سلبية حكيم؟
2: لا، الجمهور عايز الاحترام، الجمهور عايز الاحترام، عايز الـ الـ الـ الـ الـ الـ الشخص او الفنان اللي بيقتدي بيه يكون حاجه لها قدر ولها قيمه. يعني هي دي، انا متهيألي هو الجمهور عايز الاحترام،
0: والاحترام هذا ياخذه نتصور الجمهور على مدى سنوات من حكيم. قبل ما ناخذ الكلمه في الحوار هذا، حكينا على نظره متفكر النهار اللي خرجت فيه الاغنيه.
2: طبعا
0: متفكر كل الاغاني.
2: في عندي تواريخ كده ما بتتنسيش،
0: كيما شنو
2: مثلا؟ زي تاريخ ألبوم نظرة، وكنت بفتكر ساعة ما جيت وكنت بشوف الإعلانات بتاعتي في التلفزة. لما جيت 6 أوت، أنا ركبت الطيارة يوم الجمعة 5 أوت عشان الحفلة كانت يوم 6 أوت. كنت بشوف الإشهار في التلفزة يقولوا حكيم نظرة، فكنت ببقى متضايق، أنا حكيم بس مش نظرة.
0: تربط بالألبوم
2: بالألبوم. حكيم نظرة، الألبوم نظرة نزل يوم الثلاث 17/12/91. ده أول ألبوم ليه وأول أغنية ليه نظرة.
0: لليوم عايشة الأغنية حكيم؟
2: الحمد لله يا ربي، الحمد لله. ليه؟ علشان الكلام واللحن والمزيكا والتوزيع، يعني كان ساعتها مستفيدين بالروح العصر اللي هو التقدم بتاع المزيكا الشعبي، ده اللي احنا ضفناه، والفضل يرجع لربنا والحميد الشعيري والشركة المنتجة، ان احنا فكرنا كمجموعة ان احنا نعمل، نخرج بره المألوف للأغنية الشعبية، بدل ما كانت تقدم بطريقة تقليدية قدمناها بروح عصرية.
0: كانت مغامرة وقتها.
2: كانت مغامرة بكل المقاييس، يا تنتن يا تنتن.
0: خفت منها ولا ما خفتش؟ كان فما خوف؟
2: ما كنتش حاسس بالخوف على قد ما أنا كنت بتمنى النجاح. يعني بتمنى النجاح بس ما كتر ما أنا بتمنى النجاح وعايز النجاح ما كنتش حاسس بالخوف. ما عرفش، كنت مندفع، كنت عايز أوصل للناس، عايز أروح للناس.
0: فالاندفاع كان جاب نتيجة.
2: ويفوز باللذات وكل مجازف، جازفت ودخلت وعلى الله التسهيل.
0: نتصور مش ديما حكيم نجازفه وهنا مش
2: مش ديما، مش ديما، بس هو التوفيق من عند ربي.
0: وقتاش حكيم جازف وما نجحش؟
2: ما ظنش، ما بحط حاجة في دماغي بعملها.
0: ما عاشش الفشل حكيم باش وصل للنجاح والاستمرارية؟
2: عمري ما حسيت بالفشل، ولا أحبه، ما حسيتش بيه الحمد لله.
0: على مدى قداش من عام لليوم؟
2: بقالي دلوقتي حوالي 34 سنة الحمد لله. الحمد لله، وأنا في مكاني وحافظ مكاني ومثبت أقدامي في مكاني الحمد لله.
0: الحمد لله. وأكيد ما زال
2: راح اللي راح وجي اللي جه ولسه الكلام ده بيتقال لي من كل الناس. من كل الناس، إن أنا موجود في مكاني بالقيمة اللي أنا طلعت بيها لغاية النهاردة الحمد لله، وان انا قدرت احافظ على ده.
0: ترتاح صغيرة باش تقولي كيفاش نجم تتحافظ على هذايا. نرجع نكملوا حوارنا مع الفنان المصري والنجم المصري حكيم اللي استناكم نهار 18 جويليا في مهرجان دقة الدولي. خذوا تذكركم من تذكرتي فونتين. ترتاح صغيرة رجعينا.
1: Beehive Club Open Air été 2026 jeudi وثيق لفقي
3: يا بنت السلطان حتى على الغلبان
1: et Elf Lila Lila. Ce vendredi, Sinouche Project by Benjamy. Ce samedi, Jet Halal, DJ and music producer from Lebanon. Infoline 20 910 000 et sur l'application IJA.

0: وصلنا حتى 8 32 دقيقة أنت معنا في كورنيش على موزي كافيم. حكيم أنا سألتك على قلت لي بقيت في بلاستي السنوات هذوما الكل نتصور الناشي يسميوها الفرفشة هذية خليتك تكون في بلاستيك انه تحسم اني لازم نكون سعيد انه الاغاني كلها تقريبا فيها طاقه ايجابيه.
1: هو الحمد لله هو انا بخلي بالي ان انا اخلي الموسيقى في خدمه المستمع ان هي تخرجه بره المود بتاعه. حتى لما بغني غنوه حزينه بغنيها تكون لازم تكون رشيقه, تكون اغنيه رشيقه, بمعنى ايه ان انا ممكن اخليه يرقص على احزانه ودي اصعب حاجه, اخلي المستمع يرقص على الاحزان بتاعته بالكلمه. الكلمه حزينه واللحن رشيق والمزيكا خفيفه ومبهجه فاتحه والكلمه هي اللي حزينه. دي معادله, دي تركيبه الواحد بيقعد يعملها ما هياش بتطلع كده. اعمل الكلام حزين قوي, اللحن رشيق, المزيكا بتكون الاصوات نفسها, الخامات اللي بختارها للتوزيع بقعد مع الموزع بختار الخامات اللي هي تخدم اللحن, فبتطلع الغنوة حزينة دمها خفيف لازم تطلع كده.
0: والخلطة هذه الخلطة نصورها صعبة زي ده, انه اليوم باش نرقص
1: عليها تبقى خلطة وندمان عليها بتاعت المرحوم هاني شاكر
0: الله يرحمه. ونتصور كنت هبط نص مؤثر في وفاة هاني شاكر
1: الله يرحمه. انا كنت مسافر ساعتها, كنت في سويسرا والله يرحمه توفى, بس انا كنت متابع يعني لانه فنان امير الغناء العربي يعني, وكان النقيب بتاعنا وكانت روحه حلوة وكان دمه خفيف وفنان عظيم من جيل العظماء الله يرحمه.
0: الله يرحمه. فما أسماء ترحل على عالمنا ولكن وقعها ما يرحلش, مش يبقى اسم هاني شاكر لليوم
1: في الذاكرة محفور, لأن ده همزة الوصل ما بين همزة الوصل هو ما بين الجيل القديم المرحوم عبد الحليم حافظ والسيدة أم كلثوم والأستاذ فريد الأطرش وما بين الجيل الجديد, يعني هو همزة الوصل, هو اللي باقى من هو اللي وصل الأجيال ببعضها, محدش واخد باله من دي, هو اللي تبقى من هذا الجيل
0: الله يرحمه. أكيد فنان كبير وبشاب قديمة موجود اليوم. حكيم حكيت على فكرة همزة الوصل والأجيال, اليوم حكيم خذيت المشعل على شكون؟ لشكون تسلمه المشعل متاع الفن الشعبي؟ بالطريقة أكيد متاعك, بطريقة حكيم.
1: والله مش عارف لسه أنا كنت عامل برنامج
0: لسه على في مكاني
1: لا هو أنا كنت عامل
0: مش باش نسيب مكاني
1: لا كنت عامل برنامج والله اسمه نجم الشعب على أساس أن أنا كنت هعمل البرنامج ده علشان نقدم, بس ما تمش ما كملش يعني على غرار The Voice و يعني كنا
0: اكتشاف مواهب
1: بس شعبية
0: أوكي
1: بس ما كملش, وكنت اتعاقدت مع وكان معايا الشاب خالد ساعتها وكانت معايا نوكل سابة, كنا عاملين برنامج حلو بس ما كملش ما طلعش للضوء يعني.
0: عشنو سبب انتاج؟
1: كان مشاكل انتاجيه لانه مكلف جامد يعني, لان كنا نعمله على مستوى الدول العربيه على الوطن العربي كله.
0: اوكي وما زالت الفكره مطروحه, تنجم ترجع؟
1: تنجم ترجع ان شاء الله.
0: ان شاء الله ترجع, ولكن ما فماش اسم في بالك توا قاعد ينتج ترى فيه حكيم مشروع نجم انه ينجم يوصل اكثر؟
1: في كتير فنانين شعبيين كويسين, في الليسي وفي رضا البحراوي وفي مصطفى حجاج وفي كذا حد يعني كويسين.
0: الفن الشعبي يمكن ارتبط زادة بأغاني المهرة
1: وشيبة كمان يعني صوته
0: واعد أكثر مازال.
1: لا هو موجود على الساحة, بس هو صوته فيه شجن جامد قوي يعني, شعبي مليان شجن صوت شيبة.
0: فما برشا أصوات أكيد مصرية قاعدة تحقق في نجاحات على المستوى العربي والعالمي. اليوم حكيم باللي عملته الكل, باللي قدمته الكل, ما زلت تنتج, ما زلت تحب تكون موجود في الساحة, عندك مهرجانات, عندك حفلات, فما حلم في طفولة حكيم ما زال ما حقوش, ما زال ما وصلوش؟
1: الحمد لله ربنا كرمني ووصلت كل اللي أنا عايزه, ربنا اداني أكتر من اللي أنا كنت طالبه, وأحمد ربنا على كل ده.
0: الحمد لله. شنو كنت طالب؟
1: كنت طالب أكون في إذاعة موزيك في يوم من الأيام.
0: بخلاف إنك كنت طالب تكون في إذاعة موزيك لأنه جيتها قلت في الافتتاح.
1: لا آه طبعا إن أنا أكون محبوب عند الناس والناس تعرف فني وتحب الأغاني بتاعتي وإن أنا أكون بلف على مسارح العالم, ده اللي كان في دماغي من وأنا طفل.
0: وحققت الحلم هذايا وخذيت شهرة كبيرة على المستوى العربي وعمل زدا ديفيتورينج من العالم الكل. حكيم, كيما أعطاتك الشهرة والنجاح شنو أخذيه من حكيم؟
1: حرقة الأعصاب, والواحد دايما قاعد على أعصابه ودايما خايف, واللي كنت تقول ان انا ما شفتش ممكن ولادي وهم بيكبروا قدامي, دي اكتر حاجه مأثرة فيها لغايه دلوقتي. يعني بصراحه بصيت لقيت شباب حواليا, ايه ده مين دول؟
0: قديش عمرهم؟
1: احمد الكبير 28 سنه ومريم
0: ما شاء الله
1: 24 سنة وعمر 22 سنة وعلي 20 سنة
0: ما شاء الله,
1: وكلهم بيدرسوا برا, فأنا أساسا لا شفتهم هم صغيرين ولا شفتهم هم كبار, فدي مأثرة فيها جامد. يعني
0: تندم في وقت ما أنك ما عطيتش الوقت اللي يستحقوه, ما عطيتهمش الوقت اللي يستهلوه العائلة؟
1: لا دلوقتي هم بيقربوا مني أكتر, هم في الوقت ده بيقربوا مني أكتر وبيحبوا يروحوا زمان هم صغيرين ما كانواش بيحبوا يروحوا الحفلات بتاعتي, دلوقتي بيحبوا يروحوا الحفلات بتاعتي وبيبقوا حريصين جدا وبيسافروا ورايا. يعني مثلا هم مثلا في سويسرا ولا في برشلونة ولا في لندن, يعرفوا ان في حفلة عندي في باريس يروحوا لي باريس, في النرويج يروحوا لي النرويج. يعني علي جاي من برشلونة بكرة علشان يحضر حفلة
0: دوجة.
1: اوكي,
0: يكون حاضر في الحفل.
1: اه والله
0: ايه هكا
1: فريق وعمر كان عايز يجي برضه من سويسرا, قلت له استنى لما ان شاء الله نعمل حفله كبيره في تونس وتعالى معايا.
0: فما حفل كبير اكبر من دقه في تونس؟
1: اتمنى ان شاء الله, اتمنى يا رب
0: ان شاء الله. هو شاء الله. الابتسامه هذه تقول انه فما حفل.
1: لا انا متفائل يعني. انا متفائل يعني متفائل ان انا بالعوده دي ان انا
0: ترجع مرة أخرى لتونس.
1: إن شاء الله
0: يكون حفل ناجح في دقة نهار في 18 جويليا. حكيم يستناكم على ركح مهرجان دقة الدولي, وعلي ولد حكيم زادة كان حبوا تكتشفوا علي موجود زادة في مهرجان دقة الدولي. حكيم, بالنسبة للحفل غدوة محضر حاجة خاصة لتونس؟ فما سات معينة باش تكون حاضرة؟
1: هو انا دايما انا يعني انا دايما بحب اقدم جديد, في حاجات جديده كتير ان شاء الله هقدمها بكره يوم السبت ان شاء الله في
0: دوغان
1: ان شاء الله.
0: مع هذا الجمهور يبقى يطلب السلام عليكم ونظره ونار وافرد
1: كل اللي عايزه. انا جاي عشان ابسط الجمهور, لازم الجمهور يطلع من قدامه مبسوط, لازم يفرح ده. لازم يفرح ده.
0: وخلينا نسمع حاجه اخرى من الاغاني متاع حكيم. شنو عنا؟ ولا واحد ولا مين؟ الحب ناداني, ولا واحد ولا مين؟ يلا نسمع حكيم, نرجو نكمل حوارنا مع النجم المصري حكيم.

0: ولا واحد ولا مية حكيمي وصلنا حتى 8:45 دقيقة. أنتم معنا في كورنيش على موزايك فام الأولى في تونس وهو بحضنا هنا في سجوات موزايك فام. حكيمي رحب بيك من جديد.
1: مرحبا.
0: اليوم كتاب على الساحة الفنية كنا نسمعه في ولا واحد ولا مية كأني البارح معمولة كأني لليوم ما زالت حاضرة. اليوم مع الأغاني بالذكاء الاصطناعي. تسمع أغاني كيفاش تشوفهم
1: بالذكاء الاصطناعي؟
0: ايه سمعت أغاني؟
1: ما فيهاش إحساس طبعا، أكيد ما فيش إحساس خالص. يعني إزاي أنا أخلي آلة هي اللي تغني؟ يعني أدي له كلام ومزيكا ولا هو يعمل اللحن كمان وكده؟
0: هو ينجمه حتى يستخدموا صوتك حكيم، نسمعه حكيم يغني في أغنية ما اسمعها هيك.
1: ده فيه الولاد الجداد دول بيعملوا حاجات. خلوا ناس قديمة تغني أغاني هبطة جديدة، يعني لخبطوا الدنيا. خلوا الناس، أنا بشوف الحاجات دي بضحك. يعني ده أنا مرة سمعت المرحوم عبد الحليم حافظ بيغني ما خصمك أبعد عنك.
0: ما خصمك تحطها في خانة الأغاني الهابطة حكيم؟
1: لا، أغنية حلوة على فكرة، فكرة حلوة قوي. فكرتها حلوة قوي، إن البنوتة بتكلم حبيبها بتقول له ما خصمك علشان أنت فيك كذا وكذا وكذا وكذا وأنا زعلانة منك وكده. الفكرة حلوة. وفي مصطلح عندي انا بقول الكلام بيبقى قد اللحن.
0: أوكي.
1: الجمله العتابيه ما خصمك ابعد عني عايزك، يعني الكلمه قد اللحن والموضوع كان ماشي مع بعض، ولذلك الغنوه نجحت. عشان فكرتها.
0: باش نرجع لموضوع الذكاء الاصطناعي، اي الاغاني تعتبرها هابطه حكيم والا اغاني لا ترتقي بالنسبة ليك؟
1: في أغاني المهرجانات لما طلعت جديد حاجات كتيرة كانت ما كانتش لذيذة. يعني
0: كنت موافق قرار المرحوم والراحل هاني شاكر بخصوص قرار وحول أغاني المهرجانات؟
1: هو الـ الـ الـ الـ أنا من رأيي أنا النقابة ما لهاش دعوة، هي الرقابة على المصنفات الفنية هي اللي ليها الدعوة. النقابة ما تدروش تصريح يشتغل لايف، بس الرقابة على المصنفات الفنية ما توافقش على الأغنية نفسها، لأن الرقابة دي تبع وزارة الثقافة. وزارة الثقافة هي اللي معنية أن هي تراقب الكلام. في جهاز الرقابة عندنا في مصر ده من قديم الأزل، يعني من يمكن من سنة 18 مثلا، 1918 أو 1817، جهاز الرقابة على المصنفات الفنية ده اللي هو معني ان هو يراقب الكلام ويراقب السيناريوهات والافلام والمسرحيات والمسلسلات والاغاني. هو ده المعني بانه يمنع الكلام، او يمنع الكلام الهابط او الكلام اللي زي هاتي بوسه يا بت ومش عارف الحاجات اللي طلعت زمان دي وكانت الناس مستاءة منها وبعض الشباب كانوا حابينها. يعني كان في جدل في الموضوع، بس افتكر ان الولاد دلوقتي خدوا بالهم ان هم اللي هم
0: صلحوا الاغاني بتاعتهم،
1: بيصلحوا الاغاني بتاعتهم. بس هي الخامات اللي استخدموها في وقتها، خامات المزيكا هي دي اللي فرقت مع الشباب. الخامات بتاعت المزيكا دي اللي انا كنت بدور عليها بقى، الخامات دي اللي كنت بدور عليها ساعه ما انا طلعت، وكنت ببقى يعني مولع نار عايز اعمل الخامات دي. الموزع بيجيب الاصوات دي منين؟ وكنت بحارب وبعافر وبسافر بره وتعاملت مع موزعين من بره كتير قوي، كتير كتير كتير. علشان زي آيا قلبي مثلا كده، زي
0: آيا قلبي رقص على الأحزان بامتياز،
1: والمزيكا بتاعتها الريجي. وعملت الريجيتون مع دون عمر، وعملت للصول مع جيمس براون، وعملت مع ستيفي وندر. يعني غيرت من جلد الأغنية الشعبية، زي ما قلت لك الأغنية الشعبية أغنية جميلة بطبعها، رشيقة بطبعها. أنا حددت الفريم بتاعها، كنت كل شوية أغير الفريم بتاعها اللي هو الموسيقى بتاعتها، كل شوية أعمل أفكر إن أنا حتى بقول لك إن أنا استفدت من روح العصر دلوقتي والروح الشباب اللي طالع دلوقتي بالموسيقى بتاعتهم وبالأصوات بتاعتهم. وعملت معهم صحاب أوانطة، عملت تزاولني، عملت نص ملعب قلبي.
0: نص ملعب قلبي كانت للمنتخب المصري؟
1: لا، هي جت والله كده، هي جت وقتها. يعني هي طلع الغنوة طلعت في وقت كاس العالم. احنا مش قصدين، بس هي المفردات بتاعتها متاخده من الكوره
0: يعني، وتغنت في الكوره
1: وتغنت في وقت المونديال بس هي مش معموله للمونديال، هي جت كده بالصدفه يعني.
0: تفرجت نتصور برشا حماس في المنتخب المصري في المونديال.
1: قلبي يا نص العب ورقص قلبي بصيلي حضني يا قلبي وانا هستلم على قلبي
0: يعني. هي يا قلبي
1: يا قلبي نخش مع بعضيها.
0: حكيم لو توجه رساله لميسي شنو تكون؟ شنو تقول له؟
1: والله ما عارف اقول له ايه.
0: لحظه صمت.
1: والله لحظه صمت صحيح. هو هو هو هو الراجل ذنبه ان هو الراجل ذنبه ان هو لعيب جامد قوي يعني يعني يعني بصراحه هو جامد يعني ما نقدرش نقول عليه حاجه يعني نقول عليه ايه ده ده جاي من كوكب تاني يعني ده فضائي مش بني ادم عادي لدرجه انه بيتحرك في اخر هو ميسي بيتحرك في اخر 10 دقائق يا جماعه وفي اخر 10 دقائق في التحرك بتاع ميسي لازم الارجنتين تكسب.
0: والمنتخب كان جامد زي ده
1: منتخبنا
0: اه
1: لأول مرة أشوف المنتخب بتاعنا بيلعب بالطريقة دي، كان في روح غير طبيعية. وكسبنا في المنتخب ده زيكو وكسبنا صلاح طبعا وكسبنا إمام عاشور وكل الشباب والله ومحمد هاني يعني كل الشباب اللي لعبوا بصراحة كان في روح وفيهم حمية كده وأول مرة أشوف المنتخب بتاعنا فيه القوة دي.
0: ومبروك الأداء هذايا، وأكيد حدا في تونس شجعناكم نتصور تفرجتوا في الفيديوهات كانوا مع المنتخب المصري.
1: احنا أخوة وحبايب والعروبة بتجمعنا كلنا، واللي يفرحكوا يفرحنا واللي يبسطكوا يبسطنا واللي يبسطنا يبسطكوا.
0: إن شاء الله ديما نبقى مع بعضنا ويد واحدة، وأكيد حكيم يستنيكم نهار 18 جويليا في مسرح دوغا الدولي. خذوا تذكركم على موقع تذكرتي بونتين، مازالوا شوية تذكرة، خلينا نسمعوها نص ملعب قلبي نرجع نكملوا حوارنا مع حكيم.

0: في ملعب قلبي. نحن مازلنا معكم في كورنيش على موزيكا فام. اللي يسمع الأغاني هذو مع حكيم وإنك مازلت تنطش في أغاني بنفس الفايب بنفس الطاقة، تتراجع على قرار الاعتزال نتصور في 2025، إنك حتى فكرت في الاعتزال.
1: هو أنا ما فكرتش في الاعتزال، هو أنا قلت كان حد سألني بيقول لي فكرت في الاعتزال، فكرت مرة في الاعتزال مرة زمان 2017.
0: شنو السبب؟
1: بعد ما وقفت على مسرح الأولمبياد في باريس، قلت هروح فين بعد كده، ممكن اعتزل، بس قلت الكلمة دي فمسكوها ان انا اعتزل. ما اقدرش، ان انا بحب الجمهور او بحب المزيكا وبحب شغلي، بس هي كانت محطة جامدة قوي في, في, في, في تاريخي ان انا اقف على ركح
0: الأولمبياد.
1: يعني انا غنيت في البريد كونجري، غنيت في الزينيت، غنيت في كل بقعة في في في في فرنسا وفي بلجيكا وفي هولندا وفي النرويج والسويد
0: فالاعتزال غير وارد،
1: غير وارد خالص. بس هي كان بيسألني وقتها المرحوم وائل البراشي بعد ما نزلت من على المسرح على طول على الهواء في التليفون، بيقول لي ممكن تعمل، قلت له ممكن اعتزل، اروح فين تاني بعد كده؟ ما خلاص يعني انا كنت لسه نازل مع الركح وهو على الهواء في القاهرة وبيكلمني في التليفون.
0: حكيم، فما كان نجم نقول زوز أصناف من الفنانين، فما فنان يقولك باش نقعد نغني لآخر رمق، مسرح يقولك باش نقعد ناقف على المسرح لآخر رمق، فما شكون يقولك وقت اللي نشوف صوتي غير قادر أني ناقف على المسرح نعتزل نبعد؟
1: لا، أنا يمكن في وقت معين أكيد لازم الفنان هيوقف فيه، بس مش علشان صوته ولا علشان، ممكن تكون أسباب أخرى أنا لا أعلمها، أنا ما أعرفش أنا هقف إمتى، أنا نفسي أنا ما أعرفش أنا هقف إمتى، إنما عشان صوته كده. المرحوم محمد العزبي فضل، محمد العزبي الله يرحمه، فضل يدي الآخر لحظة على المسرح.
0: جورج وسوف ما زلنا روحيه على المسرح،
1: جورج وسوف على المسرح لحد
0: دلوقتي، ميادة الحناوي زاد في كارتاج
1: مثلا، إنما المحافظة على الصوت، أنا دايما بعمل تمارين لصوتي وبعمل على طول، يعني ما ببطلش يعني.
0: والإنتاج زي ده مازال باش ينتج حكيم، مازال عنا أغاني جديدة
1: طبعا. أنا لسه نص ملعب قلبي نازلة ما فيش من شهر، ما كملتش شهر.
0: الأغنية القادمة وقتش؟
1: كمان شهر تاني. أنا كل شهر على فكرة بنزل
0: كل شهر غنوة.
1: كل شهر بنزل كل شهر شهرين بنزل غنوة سينجل.
0: ساعات تحط الكواليس زي ده متاع الأغاني، شفنا كواليس
1: دي معمولة برضا
0: ما زالونا شوية وقت في الحوار، نكمل بمجموعة من الأسئلة السريعة. حاضرين حكيم؟
1: حاضرين.
0: يلا. أغنية تمنيت ما تغنيهاش؟
1: أغنية تمنيت ما تغنيهاش؟ مش اختارها من الأول أساسا، يعني مش غنيها، مش أخش أغنيها.
0: ولا أغنية ندمت عليها في مسيرتك؟
1: استحالة.
0: أغنية سمعتها تمنيت تكون بصوتك؟
1: كتير، في أغاني كتير حلوة.
0: واحدة جت في بالك تو؟
1: واحدة جت في بالي تو، في اغاني كتيره اتعملت لي وانا رفضتها، راحت لمطربين تانيين نجحت معاهم. يعني مثلا اغنيه بتاعت بس قديمه قوي من زمان دي، اللي بتاعت عباسه حموده، اللي هي اديني قلبك وخد حناني ريحني جنبك ولو ثواني ولا انت في حد قلب تاني كتير كتير تزعل وصالحك كتير كتير عذبني جرحك اديني قلبك وخد قلبي. دي من الاغاني اللي كنت اتمنى ان انا اغنيها، دي اغنيه حلوه كانت معموله لي انا
0: هاي، ومشيت لغيرك.
1: راحت لغيري. في
0: اليوم افتتاح كارتاج فيه صابر باعي، لو تسرق اغنيه لصابر باعي، اغنيه من اغانيه،
1: اغنيه من اغاني الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا. صبر حبيبي على فكرة، على مستوى
0: الشخصي صديقة،
1: صديقة، ويحب يسمع مني نتكلم معه.
0: تمشي له الافتتاح ولا؟
1: والله لو نلحق نروح له والله.
0: تلحقوا هي مازلت ساعة والله. ساعة هاو كنت نجم تكون نتصور لحظة صابر في الافتتاح، باش يكون زيد الشاب خالد اليوم على ركح
1: برضو.
0: شاب خالد باش يطلع مفيش أمع صابر
1: والله
0: يعني تنجم تلحق الكارتاج هاو ساعة أخرى. كان فما شخص غير حياة حكيم، شكون الشخص هذا؟ شخص مدين له؟
1: افتكر حميد الشاعري.
0: حميد الشاعري ولليوم نتصور مدين لشخص هذا اللي خلينا بحذينا اليوم نجم مصري حكيم. حكيم نورتنا, شكرا لك, وإن شاء الله أكيد مازالوا نجاحات ونجاحات, وتبعثنا جديدك أو عندك الميل لبعثنا جديدك هنا المزيد كفام. وخليني نقول ونذكر كونه يستناكم النجم حكيم نهارة السبت 18 جويلية في مهرجان دقة الدولي, عرض حصري للمهرجان لمهرجان دقة. نجم تاخذوا تذكركم على موقع تسكرتي.ان. شكرا لك حكيم نورتنا.
1: عفوا, ربنا يخليك,
0: ان شاء الله تعاود ترجع لها مزيك في كل مره ترجع هنا بحذنا التونس. نبقى ليكم شو نقولكم, باي باي, تصبحوا على خير الناس كل. تلقى حوارنا كامل على يوتيوب مزيك فيم على فيسبوك. زيدا شكرا لكل فريق واثق بيه, ليندا ساره وغسين واثق موجود في افتتاح مهرجان قرطاج الدولي. شويه اخر موعد الاخبار مع مراد ادريدي, بعد فيكم اسماعيل بن عيسى في هابي اور. باي باي, تصبحوا على خير, وشكرا خالودة.

0: Calypso. Dimanche 19 juillet, la tant attendue soirée Maréchal Ammar revient au Calypso avec les superstars Zeher Zorgati, Rane Zarouk et Murtaza Leftiti dans sa version White Party. Tous en blanc pour la soirée Maréchal Ammar, c'est le dimanche 19 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
1: مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاته من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة تقضي بإدانة 3 أشخاص والحكم عليهم بالسجن لمدة 16 سنة إثر تورط في عملية سطو مسلحة استهدفت مكتبا لصرف العملة بجهة العمران الشمالي. وتعود أطوار القضية لإقدام أفراد العصابة الثلاثة على التخطيط المسبق لتنفيذ عملية اقتحام نوعية، حيث اقتحم الجناة المكتب وهم منثمون لحجب ملامحهم عن كاميرات المراقبة، وعمدوا فور دخولهم إلى تهديد العاملين بالمكتب بطعنهم بواسطة أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم، مما شل حركة الموظفين وبث في نفوسهم الرعب. ونتيجة للمباغة والتهديد تمكن الجناة من الاستيلاء على مبالغ مالية هامة من العملة الأجنبية والمحلية فقط قيمتها الإجمالية 30,000 دينار تونسي قبل أن يلوذوا بالفرار. وقد تمكنت الوحدات الأمنية من الإطاحة بهم وحجز جزء من المبلغ المالي. الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن لمدة تراوحت بين 1 و3 سنوات في حق صاحبة مركز تدليك كأن بجهة البحيرة وثلاث فتيات من العاملات معها. فجاءت هذه الأحكام بعد ثبوت إدانة المتهمات بتحويل المركز إلى وكر لتعاطي البغاء السري وممارسة نشاطات منافية للأخلاق عميدة تحت غطاء تقديم الخدمات الصحية والإسترخائية. وكشفت الأبحاث والتحقيقات الأمنية عن الأسلوب المتبع لاستقطاب الزبائن، حيث عمدت المتهمات إلى إنشاء صفحة خاصة بالمركز على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدمت هذه الصفحة كمنصة دعائية عبر تنزيل صور شخصية مثيرة للفتيات العاملات بهدف إغراء الحرفاء وجلبهم إلى المركز تحت غطاء جلسات تدليك طبيعي قبل أن يتم توجيههم نحو ممارسات غير قانونية مقابل مبالغ مالية متفاوتة. السجل

0: إلى اليوم. وكشف الشواري أن قاعدة البيانات للسجل التجاري الذي تأسس سنة 95 و900 ألف كانت تعد 350 ألف بين شركات وتجارة ليبلغ حاليا 850 ألف مؤسسة على الأقل، من بينها قرابة 500 ألف مؤسسة تم تسجيلها منذ دخول السجل الوطني للمؤسسات حيز النفاذ سنة 19 و2000. القوات الأمريكية تشن ضربات ضد إيران لليلة الخامسة على التوالي لإضعاف إمكانات إيران العسكرية بشكل أكبر وفق ما أعلن الجيش الأمريكي. وسعت الولايات المتحدة الخميس نطاق ضرباتها على إيران إلى مناطق في شمال البلاد ومحيط طهران بعدما تركزت عملياتها خلال الأيام السابقة على الساحل والجزر والمنشآت العسكرية المحيطة بمضيق هرمز، فيما عطلت ناقلة نفط قالت إنها حاولت اختراق الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. وحذرت طهران من أن مضيق هرمز يمثل خطا أحمر لا يمكن تجاوزه. وتوعد متحدث باسم عمليات هيئة الأركان المشتركة باستهداف البنية التحتية في أنحاء المنطقة إذا نفذت الولايات المتحدة تهديدات الرئيس دونالد ترامب بضرب الجسور ومحطة توليد الطاقة الإيرانية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع إسماعيل مروان في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس هابي أور الاثنين الجمعة من 9 لنص الليل، إسماعيل بن عيسى موزايك إف إم.
2: تساعد درجة لو سهلا، مرحبا بكم انتم على موزايك إف إم ميديا بياور كما العادة من توا حتى نصف الليل، ثلاثة سوايع كاملين اللي باش نلقاو فيهم كل انرجي كل بونيمور كل موزيكا البنينة كل الربح كل الفلوس كل الفازيد كل المعلومات كل الكاش ودوكا خمونا في كل شيء باش تعديو معنا. ابن سارين سلام عليكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا لاباس. درجة الحرارة في ارتفاع مع قصان الضوء، نصور جو مش نورمال مربي معنا. نعرفش مش باش نقول، ساعات لازمني نسكت خاطر كي نتكلم تصير لي مشاكل، دونك نسكت خير باش ندي واضح. دونك ان شاء الله يا ربي في الايامات الجايه دونك خليو برشا امل عنا، كاو ما عنا حتى حل اخر بخلاف الامل. دونك ان شاء الله ربي معنا، دونك احنا موجودين لهنا باش نحاولوا مده هالثلاثه سوايع نحاولوا ننسيكم في قصه الضوء، نحاولوا ننسيكم في الستريس، نحاولوا ننسيكم في الامبوتاج اللي عشتوه في الصباح. حاولوا في كل مره نبعثوا لكم كل ايزون بوزيتيف، ونحاولوا يومين نربحوكم برشا كادو في الغد لا شانس. في الغد لا شانس الليلة عندي برشا برشا برشا برشا كادويت وعندي برشا فلوس باش نبداو الحين. كيفاش شارك؟ يسوفي تبعثي ميساج على واتساب موزايك اف ام 23 513 1000، 23 513 1000. في عقلك في عقلك جاوبت بي هاني معك 23 513 0000. سي بون قايت ولا لا؟ هاي ابعثني تويكا ميساج في تصويره ولا فيديو، بارتاجي الفرحه، بارتاجي اللحظه اللي قاعده تعيشها. تنجم تكون في فيستيفال، تنجم تكون في سهره، اي فيستيفال بما انه اليوم انطلاق مهرجان كارتاج الدولي، سهره باش تكون مع الصابر الباعي. وكنت البارح ربحتوا معنا تيكيت وفما زيد تيكيت اخرين، اما قبل ما نحكي لك على تيكيت خلينا نقول لك اللي فما نص مليون، فما 500 دينار تنجم تربحهم انت باين 500 دينار. نحكيو على باتري ستيك، قالك باتري تعملهم في الدار وكل مع القصان، قالك فهم اللي عنده الطاقة الشمسية به، معناتها احنا ما خلطناش باش نخلصوا فاتورة الضوء باش نخلصوا نعملوا الحاجة هذه بالفاسيليتي به. اما عندي سؤال، كي قصوا علينا الضوء يحسبوه لنا ولا ليه؟ ليه ما فهمتنيش، هالقصات الضوء اللي صاروا هذوما باش يحسبوهم لنا ولا ليه؟ ليه نقص عليك نقص عليك كونسوماسيون صحيح لوجيك. ودوكا نجم تربح 500 دينار باين 500 دينار، نعملوا برشا عجيب، تخرج تتفرد انت والعائله، تدور انت والناس اللي تحبهم، اذا كان فما كادو، اذا كان فما حاجه تحب تشريهم، دونك سهل برشا نجم تربحهم انت. سينام كان غدوه عندك ما تعمل، تحب تخرج، تحب تحوس، تحب تدور، زيدا بحسابها الخرجة، دونك ما تخممش، غدوة تنجم تمشي لمهرجان الحمامات الدولي، تمشي بلاش، تمشي تتفرج وتحضر على الكونسير المزيان متاع نور وسليم عرجون لايف ويذ أوركسترا، سواري مزيانة برشا، دونك تنجم تربحهم انت لي تيكي. سينو عندي ليك حاجة أخرى، لو 18 تمشي سهرية يارا في مهرجان الحمامات الدولي.

0: من وكونه تسكر سولد اوت. اما انا عندي زوز سكر باش تربحهم انت باش تمشي لياره. دوك سيل برشا تبعثونا ميساج على واتساب موزيك فيم 23 513 1000 23 513 1000، وتنجم تكون انت مربحين. عرض نذكرك عندي نص مليون، عندي زوز تيكيت غدوه لسهريه نور وسليم عرجون في مهرجان حمامات الدولي، وعندي زوز تيكيت اخرين نهار السبت لسهريه تياره في فيستيفال الحمامات. كل هذا واكثر يسنى فيكم يومين في ابي اور.
1: ابي اور. She wants a lover right now, but she's like no other. She ain't gonna wait till the morning light to find him. She's a fine sister, but no daylight kind of girl. She only wanna make it right, and she's gonna make it all right tonight.
0: أمغسو بنين مرزو نحبو على الاخر. أمغسو من عند الشيك داون ات نايت. عم بسمعكم الفيرسيون تاع كيد كريم. هكا نبديو نابي اور برشا انرجي. جيبش خلاف ضرورك هكا نبديو ابي اور برشا انرجي.

0: حتى اونلي هذا اسم المغسول يجينا من الهشيلي من عند فلاي مينوغ. انتم على موزايك اف ام 9:23 دقيقة. اذا كان حايرين وين تخرجوا وين تحوسوا تصفيت وقيت جو الليلة.
1: جو الليلة
0: جو الليلة باش يكون مع مهرجان كارتاج الدولي الافتتاح بعد لحظات العشرة متاع الليل. باش يكون مع صابر ربيعي بعد لحظات صديقنا واثق يكون موجود في كارتاج لانه طلع على الاجواء بالنسبة لليلة وشنو محضر لنا صابر ربيعي الليلة في الافتتاح متاع مهرجان كارتاج الدولي. سينا كنكم مغرومين بالموسيقى الالكترونيك ومغرومين باللونيفير هذايا ساريتكم الليلة باش تكون اسمها بوكسالي في البرج جولدن كارتاج. بشكون مع كل من جوس ديفو ماركا ميوزك وزيدا رمز جاسمية. نمشيو لكوزي بار حمامات ساري ليلة بشكون اسمها بلو آيز مع كل من لويجي فيراس قبي أفردايت وزيدا ياس. نمشيو لسوسة تنجيز السوسة جولف برو سوسة سهرية متاعكم بشكون اسمها سنة كوميونيتي مع كل من شامبيح سوليوم سلماني شادي وزيدا لعبيدية. نمشيو نعملو الدورة وين باش نمشيو نهزكم الملون. نمشيو لقمرة السهرية الليلة باش تكون اسمها كوسكوس كونكشن. نمشيو لفولامور قمرة السهرية باش تكون اسمها بيانو بيانو باش تلقاو كل من عزة نجيم وزيدا ديجيتاليل. نمشيو نعملو طال الجولين جولين في قمرة الليلة باش تلقاو راني زروق ورسلين. نقعدو في قمرة اينا تونيس السهرية باش تكون اسمها سبيس فروتس. نمشيو لوين نمشيو الليلة نعملو طلة في عينا سبيس فروت ساي ما عطيتكمش قلت لكم اللي نبشكون فيه في عنيتا تيج أمين وزيدا وبيكرو. نمشيو لسكرة سكرة الليلة باش تكون مع جوس في الفيرما باش تلقاو دي جي جوس. مازلنا في قمارة الليلة في الفلو سهرية متاعكم باش تكون مع كل من بيبي وخليل عنابي. نرجعو لسوسة ستيبس كلوب سوسة من السهرية متاعكم باش تكون اولد سكولي بوب مع دي جي جامرة. ونقفل بالغالي مارو في البوبوت الليلة. مارو باش يكون موجود في البوبوت انتوكا في كل مرة من حمامات بيان سور في كل مرة. نعطيكم فكرة من على السهريات وانتم عليكم كنت تختاروا لابون ديستيناسيون.
1: جو الليلة هابي اور من الثلاثين الجمعة من تسعة للنص الليل.
0: أنا في بالي باش نعدي حكيم راه يا أخي سامي عديت له أغانيه الكل اللي بديه حتى للتوا سبب برشا على سامي والوليد اللي يخدموا في خدمة مزينة برشا في كورنيش. أهلا ولعبتي يا زهر مش قولك 500 دينار باش تتبدل الأمور. ممكن نهار نهارين تبدل الأمور تنجم تربح 100 على 23 513 ألف.

للنص الليل ومن 10 ونص متاع الليل نجوميتي تكون مربحين سهل برشا من عندي برشا تيكيات عندي برشا كادوات وعندي برشا فلوس اي خلنا نعطيكم فكرة علاش عندي كادوات بالنسبة لليلة عندي نص مليون عندي 500 دينار باهين في وقتهم يعملوا برشا حاجات إذا كان فما حاجة تحب صلاحها في الكهرباء إذا كان والله يو تعرف نتوي إذا كان تتهلك لك الكهرباء ويتضرب لك الكمبريسور متاع الكيماتيزور الله لا قدر الله لا قدر حاجة من وراء الخيال اسمعوا اسوي مراو تسمع 700 و800 وتسمع مليون فهمتني وبرا شوف الادابتابل وبرا شوف وبرا يمشي الكاس فهمتني وتمشي للكاس والكاس عندك شانس كبيرة ياسر باش تروح بيه ما يخدمش اوتوكا بريف دونك 500 دينار كل واحد يعرف شنو باش يعمل بيهم دونك نجم تربحهم انت سينو نجم نزك الساريتين مزيانين تمشي انت والمدام تمشي انت والمسيو تمشي انت والانسان اللي تحبو انت والوالده انت واللي تحب يمشي انت واللي تحب شو عندي عندي غدوه زوسكيت ساريت نور وسمارجون في مهرجان الحمامات الدولي وعندي نهار السبت نزكم الساريت يارا في مهرجان الحمامات الدولي علما وكملوا تسكر وفيو اما احنا خبينا زوسكر موجودين عندنا دونك باش نهزكم السهريتين دوما ذاك علاش ما فماش مسمع واحد اما فما زوز مسمعين اللي بيشربحوا الليلة دونك سيل برشة 23-513-1000 23-513-1000 في عقلك 23-513-1000 قايتو جوك بي اي ابعتلي تصويرة في سيلفي ولا بلوتو فيديو بارتاجي معايا الجو اللي قاعد تعيش فيه اللحظة اللي قاعد تعيش فيها وبعد لحظات مع العشرة ونص نتاع الليل كل موجود معنا وتجرب الحظ نتاعك ودور العجلة ونشوفوا شو الكادو اللي باش يخرج لك بعد شوية نهزكم مهرجان كارتاج الدولي نعملوا طالع على عرض الافتتاح مع سابر بيعية هابي اور من الاثنين الجمعة من 9 للنص الليل

0: جاكوب بانكس مرسو بنين برشة تشين سموكينج نخلطو حتى للتسعة والسبعة وقيت لبوان لايف بوان لايف. هاي نمشيو المهرجان كارتاج الدولي الليلة الافتتاح الليلة العرض الافتتاح مع صابر بيعي صديقنا واثق موجود في مهرجان كارتاج الدولي. مرحبا واثق. واثق مرحبا يا واثق يا واثق يا واثق الو واثق ما نعرفش كي يسمع فيا ولا ليه. لا لا خنعاودو نتصلوا بواثق لو طون لي واثق يكون موجود. واثق تسمع فيا؟
1: نسمع فيك
0: اهلا وسهلا. وين غبرت؟
1: اسمع هذه اجواء المباشر تقول انت معناتها لايف. احنا على المسرح بالضبط معناتها فوق مسرح كارتاج اللي بعد شويه باش يحتضن حفل افتتاح الدوله 60 مهرجان كارتاج الدولي. المسرح قاعد يتعبى بشويه بشويه تقريبا قريب
0: يتعبى
1: البلايص الكل بالضبط. فما معناتها الناس مازال قاعده تدخل الحفله الفنانين والضيوف وصلوا واللي يسمعوا فيها ينجموا يتابعوا على انستغرام موزايكا فان. كنا وثقنا معناتها دخول الضيوف اللي باش يكونوا حاضرين مع صابر الليله اليوم لطفي بوشناق وثينا نابولي داريش بيل احمد رباعي ملكة شرني والشاب خالد اللي هو مفاجأة السهرة هذه واللي بيش يغني مع صابر هنا على مسرح كارتاج الروماني. شاب خالد اللي عنده 10 سنين بالضبط ما غنيش على كارتاج وما كانش حاضر في تونس بيش يكون اليوم ضيف السهرة هذه حفل افتتاح مهرجان كارتاج الدولي. بالنسبة للممكن الناس تسأل شنو الغنيات اللي بيش يتغنيه وصابر تقريبا كي تشوف الكوندكتور أكثر من 3 سوايع بيش يغني. أنا أكد لك شنفوتو احنا فما عام فوتنا في السفاعة مع صابر يبري لينا في شنفوتوهم زيب
0: ذكر حتى في سفيق السيف اللي فات يظل من فات الساعتين كنت حاضر في السهرية في مارجين سفيق سدولي.
1: وصلنا مع صابر فما عام في كارتاج وصلنا تقريبا 3 سوايع يبري لينا نجم ونوصله بش نسمعوا إعادات مثلا ذكرى مدلي ذكرى بش يكونوا معاه أحمد رباعي وملكة شيرني بش يكونوا معاه سيدة لطفي بشناق. لازم نقرا من الكوندكتور اسماعيل شفتي شويه على الكوندكتور مثلا يجيك بيك الظاهر يا مزيانه مع لطفي بوشناق الشاب خالد باش يغني مع صابر عبد القادر وسيدي منصور. عبد القادر يا ابو علام وسيدي منصور باش يكون لو ديو بين صابر والشاب خالد. هذا اكسكلوزيف مو على موزايك شو باش يغني الشاب خالد وصابر الرباعي في السهره افتتاح مهرجان كارتاج الدولي اللي تبدا الليله. تحضيرات كبيره حقيقه. النجم نقرب شويه باش نوريك السينوغرافي نتاع السين اللي انا صورتها معناتها صورنا من اللي بدات تركب اليوم كي تشوفها اسماعيل هكا الحقيقه الماش حلوه برشا مزيانه برشا. فما دي كومبيتونس توينسا خدموا على هالصوره هذه اللي باش تخرج ونتمنى ان الحفله تعدى في ظروف تقنيا خاصه باهيه مع الانقطاعات نتاع الصوت ان شاء الله تعدى مريقله
0: ان شاء الله. ذاك اللي نتمنيه. سلام عليك برشا واثق. نسلم عليك والافتتاح باش يكون ليله في مهرجان كارتاج الدولي مع صابر الرباعي. للامانه سهريه مزيانه تستنى فيكم دونك نتمني لكم باش تعديوا بون مومون. المفاجاه باش تكون مع الشاب خالد كيف ما كنتوا سمعتوا اون اكسكلوزيفيتي كان واثق مدنا ببعض الاغاني اللي باش تغنى ليله منها سيدي منصور وعبد القادر باش تغنى ب حضور شاب خالد وحتى زيادة لطفي بوشنيق واسمي أخرى. دونك مبقالي كلمة نتمنى لكم سهرية مزيانة.
2: مون لايف هابي اور من الاثنين الجمعة من التسعة للنص الليل.
3: أول نظرة درباني
0: لوفي كان على صبر بيعي باش نعديه صبر بيعي ما فهميش نقاش. أول نظرة صبر بيعي غني للهدي جوين كثروا عليه لسيم هنا لطفي بوشناق شاب خالد ودوكا دوما اللي بيشكونوا موجودين الليلة في عرض الافتتاح. بعد شوية نتقابلوا في هوت سيليكشن. موسيقى

0: دراسمس هذا لمغسو in the shadows. يظل تذكروا مليح لمغسو هذا اللي كان يتعدى في الجينيريك متاع الاميسيون ني با كوشي, الاميسيون اللي كانت تتعدى على فرانس 2 مع لوران روكي من 2006 اذا كان ذكرتي ما خانتنيش. 49 دقيقة تو على موزيي كيفي ميديا بيور, نبدلوا الجنر موزيكال تو سويت. هاد سيليكشن مع دالي,
1: هاد سيليكشن باي دالي بن احمد.
0: اللي عمل جينجل تحسوا مغروم بلي كازينو راه الموسيقى ديك نتاع لونيفير نتاع الكازينو بريسك شويه. اوتوكا ليله دالي بن احمد اختار لنا من ارتيست اللي نحبوا برشا للامانه. توليد عام 68 في لوس انجلوس بكاليفورنيا, هو شانتور مازال بروديكتور نتاع ار ام بي, هو من الويله من لي ارتيست ار ام بي اللي صحوا في لابيل ديف جام. وعلى فكره باش نبداو واضحين وطور من الارتيست هذايا لابيل ديف سول كان عرف نجاح كبير برشا. نحكيو على مونتيل جوردن اللي خرج في لابيل هذايا خمسة من البومات في لابيل ديف سول, ومن الخمسة عرفوا دي سوكسي كوميرسيو كبار برشا بخلاف الاخرين, خلينا نقولوا اللي عرف النجاح نوعا ما نسبيه.

تذكروا هذا المرسو هذايا مرسو من غادي من ايكونيك باش نحكيو على الديسكوغرافي نتاع مولت الجوردن من 95 من This is how we do it من مور عام 96 Let's ride عام 98 والمرسو هذايا اللي تسمعوا فيه عام 99 اللي عارفوا نجاحات كبار برشا هذا في لابيل ديف سول من بعديك وقت اللي خرج وحده اون انديبوندون فما لابيل لايف افتر ديف اللي هو ريفيرونس اون مي للابيل اللي تعارك معاه على خاطر وفات بالخايب إذا كان نجم سامل العبارة هذه ونذكره مليح ليت ترين في سنة 2008 كان موجود زيدا في فيلم The Fighting Temptation فيلم رومانتيك هي كوميدي دراماتيك إذا كان نجم سامل العبارة هذه هاي نسمعوكم بن مغانا مولتل جوردن وديمارها فيك مرسوب من برشا أي لايك بعد شوية موجز الأخبار مع مراد الدريدي وسبور إكسبريس مع حيدر الشيرني نخبر

0: Party. Calypso.
1: Vendredi 17 juillet, pour la première fois en Tunisie, la tant attendue soirée Beirut Night met les voiles au Calypso avec le fameux DJ du club Bar du Port Dubaï et du Eris Club Beirut, DJ Bonanza. Beirut Night avec DJ Bonanza au Calypso, c'est le vendredi 17 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
2: Radio Mosaic FM Tunis. الأخبار.
3: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. عوان فرقة الشرطة العدلية بباب بحر تتمكن أمس من إلقاء القبض على شخص يحمل جنسية أجنبية متلبسا بحيادة كميات من مخدر الكوكايين بجهة لافايات بالعاصمة وإحالته على أنظار العدالة ليتقرر إيداع السجن. وتفيد معطيات القضية بأن الإطاحة بالمشتبه به جاءت أثر توفر معلومات دقيقة للأجهزة الأمنية حول نشاطه المشبوه، وبناء على ترصد دقيق وتنسيق ميداني ألقي القبض على المتهم في حالة تلبس تام وهو يحوز شحنة من مخدر الكوكايين معدة للترويج. وكشفت الأبحاث الأمنية أن المظنون فيه كان ينشط في ترويج المواد المخدرة بصفة مستمرة بين جهتي لافايات وسط العاصمة ومنطقة حي النصر التابعة لولاية أريانا، مستهدفا فئات مختلفة من الحرفاء مقابل مبالغ مالية متفاوتة وهمة. وبمراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بالاحتفاظ بالمتهم وتحرير محضر بحث في الغرض، شمل تهم حيازة ومسك مادة مخدرة بنية الترويج. وزارة التشغيل والتكوين المهني تفيد بأنه تمت إلى غاية سنة 2025 الموافقة على دعم أكثر من 770 مشروعا ومؤسسة صغرى متعثرة في إطار البرنامج الذي انطلق سنة 2024، وذلك بكلفة جملية قاربة 24 مليون دينار بهدف مساعدتها على استعادة نشاطها. وأضاف ممثلو الوزارة خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات الأقاليم الخميس لمناقشة برنامج التمكين الاقتصادي أنه تم كذلك إدراج تنمية ودعم روح المبادرة كمادة أساسية ضمن البرامج البيداغوجية لاختصاصات التكوين المهني بداية من سنة 2020. وأشاروا إلى أن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل تولت تكوين أكثر من 930 من أصحاب المشاريع، فيما تولت الوكالة التونسية للتكوين المهني تكوين أكثر من 130 مكونا موزعين على 54 مركزا، واستفاد من البرنامج أكثر من 1000 منتفع. البيانات الإحصائية الخاصة بمبيعات السيارات الشعبية في تونس خلال السداسي الأول من سنة 2026 تظهر استمرار المنافسة بين العلامات الآسيوية خاصة الكورية والصينية واليابانية على سوق هذا الصنف من السيارات. وتبرز المعطيات التي تحصلت عليها وكالة تونس أفريقيا الأنباء من الغرفة الوطنية لوكلاء بيع وتصنيع السيارات التابعة لمنظمة الأعراف أن إجمالي مبيعات السيارات الشعبية في تونس كانت 5189 سيارة خلال السداسي الأول من سنة 2016 مقابل 5255 سيارة خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، أي بتراجع طفيف يناهز 1.3% وفق ذات البيانات. الديوان الوطني للصناعات التقليدية يعلن عن فتح باب الترشح لفائدة الباعثين الجدد الراغبين في المشاركة في فضاء الباعثين الجدد، والذي سينتظم في إطار الدورة 43 لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية بقصر المعارض بالكرم خلال سنة 2027. وأفاد الديوان في بلاغ صدر عنه أنه يسعى من خلال هذه المبادرة إلى توفير فضاءات عرض مجانية تهدف إلى دعم الاستثمار الخاص وتأطير الحرفيين الجدد لتسهيل اندماجهم في سوق الشغل واستحثاث نسق التنمية الحرفية. وينطلق قبول المطالب ابتداء من يوم الخميس 16 من جويلية على أن يكون يوم الجمعة 16 من أكتوبر 2026 هو التاريخ.

بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غدا الجمعة 17 جويلية طقس حار وصافي على كامل البلاد مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بمرتفعات الشمال والوسط. البحر هادئ إلى قليل اضطراب والحرارة مرتفعة وتتراوح القصوى بين 39 و 43 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 44 و 48 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع حيدر الشرني في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي. الأولى في تونس.

0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك سبور
3: اكسبريس. مرحبا بكم الناس الكل. معين الشعباني باش يكون هو الناخب الوطني جديد لاتفاق مع نهضة بركان عن طريق الجامعة الملكية المغربية. صار على أنه الجامعة التونسية كرة القدم ما تدفعش الشرط الجزائري قيمته تقريبا مليار بفلوس تونس. دونك الشعباني باش يكون هو الناخب الوطني جديد بعقد لمدة 4 سنوات يتواصل حتى للمونديال القادم في فكرة مشروع طويل المدى مع الناخب الوطني جديد هذه المرة. دونك في انتظار الإعلان الرسمي من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم هذا الخبر. معين شعباني هو الناخب الوطني الجديد. ترجي تونسي تلقى اليوم في التربص التحضيري للموسم القادم تربص في عين دراهم يتواصل حتى 28 جويلية. دونك بالنسبة للمنتدبين جدد تقريبا كل الحاضرين في التربص هذا الشيخاوي في النعمداز كيف كيف منتصر السيد وصحراوي يوسف بشا. في المقابل عرف غياب عدد من اللاعبين الشبان كيما معشة كيما الحمروني كيما علي الدربالي والقضاعي نار مع لاعبي الشبان هذوما كانوا خارج القائمة اللي انطلقت في هذا التربص. اتصالات متقدمة بين نادي الافريقي والمتوسط الميدان السابق الاتحاد المنستيري هيكل الشيخاوي. وإذا كان مشيت الأمور الكل على أحسن ما يرام فإنه الاتفاق ينجم يصير في الساعات أو في الأيام القليلة القادمة. دونك الخبر الآن هو اتصالات متقدمة بين نادي الافريقي وهيكل الشيخاوي. عقنا على حسابات النادي السويقسي من طرف رايلوي في خصوص مستحقات الفريق في صفقة انتقال علاء غرام ولي قيمتها تقريبا 860 ألف دينار. سيساس في علاقة بالملف هذا يطلب من الجامعة التونسية لكرة القدم التدخل والحصول على تسبقة. والجامعة ذكرت أنه سيساس كان أمضى مسبقا على وثيقة طلب بمقتضاها سيساس طرح ديول متخلدة بذمته لصالح الجامعة والبالغة قيمتها 1,544,000 دينار. دونك المستحقات هذه نادي سفيقسي يطالب الجامعة بالتدخل وكان هذا هو الرد في انتظار تتوضح أكثر المسألة هذه مسألة التصرف بين سياسس والجامعة التونسية لكرة القدم. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايكا فام بونت.
0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك.
4: هابي اور الاثنين الجمعه من 9:30 ل

0: في جرمان سري في بالي ناخذوا حتى للعشرة وستاشن دقيقة طوال موزايك في من هذه هابي اور معكم كما كل ليلة حتى نصف الليلة.
1: هابي اور من الاثنين للجمعة من تسعة للنص الليل.
0: هاي عندي دي كاس قبل ما نتعديو السامبل كون سامبل تسيم العكيري بمناسبة نجاحها في الباك باك تكنيك بوب الحسن العكيري أمها من حسنة من خوها تاها يهنيوها بتفوق متاحة ويزيدوا يتمنيو لها عيد ميلاد سعيد بمناسبة احتفالها اليوم بعد ميلادها عيد ميلادها 19 يقولوا لها كل عام وهي حية بالف خير وإن شاء الله ديما متألقة. نتمنى لك كل الخير يا تسنيم نسلم عليك برشا برشا. نسينا عندي ديديكاس واحد اخرى ديديكاس تمشي لصديقنا اللي نحبوه برشا خليل ابراهيم اللي يحتفل اليوم ب 11 سنة عيد ميلاده بوغي هنيه امه ريم امه ريم خوه محمد الناس الكل يتمنى له ان شاء الله ربي عيد ميلاد سعيد.

السلام عليكم برشا برشا يا خليل، حبوك برشا، ربي يفضلك الوالد، نحبوه زيدا برشا. اوتوكا اذا كان عندكم ديديكا زيدا تنجموا تبعثوا لي على واتساب موزيك اف ام 23 513 الف، نفس النور 23 513 الف. من بعد شوي نجم يربحك 500 دينار، يربحك زيدا زوز تيكيت غدوه لسهريه نور وسيم عرجون في مهرجان الحمامات الدولي. وكما تنجمش تمشي غدوه نهزك نهار الجمعه نهار السبت عفوا نهزك لي من حمامات مهرجان الحمامات الدولي. السهريه باش تكون مع الفنانة اللبنانية ياريا يارا، هيا وخايت سامبكم سو.

يا ري يا حمود مصدق شنو مصلحة حد أدوكا لقاية هذا سامبل كم سامبل نشاو السامبلين هو ستون تكنيك أنك تاخو بارتيه من موزيكا ولا رفران ولا لينيو دو باس ولا غيرها ولا ريف متاع جيتار وتهزها في كومبوزيسيون جديدة وتعطيها ديمانسيون واحد أخرى تراه يوم شكون راوي بوب باش نبداو الحين تراسمو الغنية هذه.

وهذا اورجستمون قديم باش نبداو واضحين 1975 كنا اكتشفنا المورسو هذا نومي هاي جاك مورسو اللي جانا عند ذا لايت بريغاد مورسو ايكونيك للامانه حتى اللي باش نوصل لاخر المورسو باش نوريكم قوه السامبلينغ وكيفاش نجم تاخوها من اونيفير هكا معناتها ديسكو فانك تازو لونيفير نتاع هيب هوب خركزوا مع لي 20 سكوند اللي بقاو

تنس هما اللي خذوا السامبلينغ من عند المرسول وليني اللي كنتوا تسمعوا فيها مرسول ومي هاي جاك. دونك رجعوا العمل في 1975 باش ياخذوا اون بارتي من الموسيقى ويبدلوها ويهزوها لونيفير ايبوب. هاي نمشيو مازلنا نحكيو ايبوب، اما باش ننسكم السامبلينغ ياسر ياسر بنين وياسر ذكي.

مبرومين بالسينما، عرفتوا على شنو نحكيو؟ ولا ليه نحكيو على فيلم غودزيلا، تعرفوا 1992، من هذا ساوند تراك من الفيلم الشهير غودزيلا. اما كي ناخذوا الساوند تراك هذا ونهزوه لونيفيري بوب، كيفاش يولي؟

0: I'm the witty.
1: مغسول ليجندير باش نبداو واضحين راهو رهيب جدا وسامبلينغ ذكي ياسر. هاي خليني نمشيو في نفس لونيفير مازال نحكيو هيب هوب اما نمشيو لسامبلينغ واحد اخر.

Forever is a long time, long time. موسو كولترا ومعروفة ممكن يتعدى برشا في التلفز في الولايات المتحدة الأمريكية وتم استعماله في عديد لسيغي تلفزي لقدم على الأخر بشان دي واضحين. أما إذا كان نهزو المرسو هذا ونهزوه لونيفيري بوب كيفاش يولي؟

الايفنينغ خاصة وراه دي جي بروميير باش نبداو واضحين واحد من العرس نتاع لي بوب اللي كان رهيب ورهيب جدا. كي نقولوا دي جي بروميير ونقولوا من الانسان اللي ابدع بيتبعنا الكلمة في السامبلينغ. المرة الجاية وقت اللي تسمعوا واحد من لي مغسوة هذوما تعرفوا الانسبيراسيون نتاعهم والاصل نتاعهم منين.

بعد شوية تنجم تربح برشا كادوات، تربح 500 دينار سهرية اليارة ولا تمشي النور وسليم عرجون 23 513 ألف، ونمرو اللي نجم يربحك الكادوات هذوما بعد شوية في الغد.

0: اللي فرتادو هبو سوني برشا منيرر هبو سوني يرجع بينا ل 2006 الالبوم نتاعها اللوز الالبوم اللي عرف نجاح كبير برشا خاصة كان وراها ومعاها في البروجي هذايا في الالبوم تيمبيلان دونك ما ينجم يكونوا كان لي مرسوب بنين برشا ل 10 7 توما على موزايك فيم وقت الغود لا شانس
1: غود دو لا شانس
0: ها يومين تنجم تجرب الحظ نتاعك انت يومين فما برشا كادوات يوميا فما كاش وفما فلوس سال برشا يسوفي تبعث لنا ميساج على واتساب موزايك فيهم 23 513 ألف بارتاجي الفرحه اللحظه اللي تعيش فيها وبعديك تكون موجود معنا لهنين وتصير عمليه القرعه وتدور العجله وتعرف شنو الكادوات اللي عندك وجدين 36 سنه من سكر مرحبا وجدين
2: عطينا
0: شحوالك وجدين
2: نحويلك الحمد لله
0: تبعك بس امور طيبه
2: الحمد لله
0: اول مره معنا وجدينا
2: لا مش اول مره
0: مش اول مره
2: ديما كل مره نشارك معكم كل مره شفتوا معك انت
0: وقتي شاركت معك
2: عندها مده
0: انا لي عام ارتعت منه الليل دونك مين مو شاركت معي اللي كعامل تيلي هكاك
2: عامل تيلي هكاك
0: ربحت ولا ليه
2: لي مربحتش
0: اي بيه طمنتني شاوي بيه طمنتني سي بون تو اي بيه نجم تربح الليله ان شاء الله نعوض لك كان بيودي نعوض لك على السنوات اللي خسرناهم مع بعضنا كان بيودي اي وجدين مطلوب منك الليله هو التركيز عندي كادويت عندي نص مليون نجم تربحوا انت عندي زوز تيكيت غدوه من سهريه نور وسليم عرجون وعندي مزاده سهريه يارا نهار السبت في مهرجان حمامات الدولي دونك اسكو باش تربح ولا فما زاده حظ موفق فما دعوه خير اليوم عندنا كيلو لا عندنا دلاعه اليوم من اهداء موزايك فام وهذوما الكادوات دونك باش تحسب حتى الثلاثه وتدور العجله ونشوفوا شنو الكادو اللي باش يخرج لك واضح ولا ليه
2: اللي كاتب
0: باي يحسب حتى الثلاثة
2: واحد اثنين ثلاثة
0: العجلة هذا الدور شنو مش تخرج لنا الغود لا شانس بالنسبة لليلة نص مليون يارا ولا سليم ونور عرجون في مهرجان حمامات الدولي أبارامو أنا منيش مزهر معاك جملة يظل المشكلة مني أنا راهو مش المشكلة منك
2: أنت
0: ربحت معنا حظ موفق دونك إن شاء الله الحظ يا ربي موجود معاك في حياتك علاش كنت حاب تسلم وجدين
2: بون نسلم على العبيد اللي تعرفني كل نسلم على العبيد على عائلتي أكيد ونسلم على الرجل اللي نحبه برشا ديجا هو ديجا يسمع فيا وكنا مع بعضنا كي كلمناهم كي كلمت انا موزايك فيه هكا ديكلاراسيون دامور في موزايك فيه
0: محليه وصحة ليه المسيو واني باش نزيد نعاون الحب نتاعكم باش نزكم غدوة المهرجان الحمامات الدولية تحضروا على سليم ونور عرجون غدوة تمشيوا الحمامات هكا سيتي لوكازيون باش عاودوا تتلموا مع بعضكم الجديد وتحبوا بعضكم الجديد اما في مهرجان حمامات الدولية هاي سلم عليك برشا وجدين ما عليك وسامحني على غالب كان بيودي راهو كان جيت انا النجم الغو معناتها نبدلها باش كل واحد يربح حمام كل واحد والزهر نتاعو نمشيو البنزرت ها ما قلت لكمش انا ما فهمش من سمعه واحده فما زوز نمشيو بنزرت زينه 39 سنه مرحبا
2: عسلامة
0: زينة
2: قاعدة على البحر طعم 66 ألف كيف نسدعاكم الكل جيو بعضنا
0: مرحبا إن شاء الله نتمنى من إذا كان الإدارة تسمع ناخذوا معناتها بعين الاعتبار فكرة مدام زينة وجيبونا كار ونطلعوا راديو كاملة
2: ونطلعوا مرحبا
0: صاروا عليك برشا نحبة ياسر بنزرت للأمانة معناتي برشا أصحابي من بنزرت أي المطلوب منك هو التركيز أي خرجوا زوز تيكيات غدوة من سهرية نور وسليم عرجون في مهرجان حمامات الدولي قولي زوز ساكر
2: اليارا إن شاء الله يارا خاطرني أنا قاصة ديجا ونحب نهديهم لزوز صاحبيتي إن شاء الله يا ربي نربح باش نهديهم لزوز صاحبيتي زوز تيكيات باش نمشيو جروب كامل مع بعضنا باش نطلعوا لكلنا الحمامات
0: باهي نتمنى لك من كل قلبي
2: ان شاء الله
0: فهمتني
2: ان شاء الله
0: دونك فما زوز تيكيات اليارا فما زيدة 500 دينار وفما زيدة حظ موافق وفما الدليعة ما زيدت ما خرجتش فما زيدة تختار موزيكا وفما زيدة برشة كدوات أخرين باش تحسب حتى الثلاثة وتنطلق الغود لاشانس. أوكي
2: أوكي
0: احسب لي أي.
2: يلا ما بعضنا واحد اثنين ثلاثة
0: ثلاثة الغود لاشانس شاو بشاتينا الغود لاشانس شاو بشاتينا الغود لاشانس انت وزارة ياسور الغود لاشانس باش تقف فيه. مبروك عليك دليا من هدايا موزيكي فيه كلوا مع بعضكم لغير ما تمشيوا اليارة كلوا دليا واسمعوا يارة في اليوتيوب في التليفون. هاي شكون تحب تسلم زين هاي
2: عايشك عايشك نسلم على اللي يعرفوني الكل على عائلتي رجلي أوليدي ماما أختي الناس الكل وحظ موفق نزلي
0: ان شاء الله ان شاء الله اللي بعدك فما واحد اخر باش يجرب الحظ نتاعو تويكا باش نشوف اسكو باش يربح ولا لا. انتوما كيفاش كنتوا ماشيين؟
2: احنا ماشيين زوز وقعدوا زوز زوز ما قاوش تيكي دونك ماشيين زوز بركة حبينا نمشيو كلنا الاربع مع بعضنا على غالب حبيت نربح لهم انا نسمع فيكم هنا في الكرهبة وعاد قلت لهم هيا فما ان شاء الله يا ربي نربح باش نربحهم هما.
0: باه اسمع انت عندك برمي ما
2: بيان سور
0: انت باش تسوق ولا ليه؟
2: انا باش نسوق انا باش نهزهم
0: انت باش تهزهم ملاك وباش تمشيو الكل سبت المهرجان حواميك الدولي وباش تعبروا هلا يا رب
2: عايشك
0: تخلص عليهم في البياج ما تخلصش عليهم بياج
2: صحيح
0: مبروك عليك تمشيو الكل المهرجان حواميك الدولي راهو فضلك عليك راهو من الاول راهي خرجت لك فيستيفال ومن الاول راك ربحت جاوك بيه عملت لك شويه سسباس مبروك عليك من جديد دونك نعطيكم البروغراماسيون بالنسبه لمهرجان حمامات الدولي غدوه باش يكون سليم ونور عرجون ونهار السبت باش يكون فما يارا في مهرجان حمامات الدولي. اي نعطيكم سكوب الغدوه اي اللي يلوج باش يمشي المهرجان واللي يلوج باش يخرج يدور ويحوس غدوه عندي ليكم زوز تيكيت وما اربع تيكيت الزوز حفلات قويين برشا برشا برشا وديجا سولد اوت وباش نسكم بلاش غدوه اي نزيدش نحكي غدوه مع تسام تعليل نتقابلوا وغدوه تنجموا تجربوا الحظ نتاعكم وغدوه ان شاء الله ربي تكونوا من الفايزين.
1: هابي اور من الاثنين للجمعة من التسعة للنص الليل.
0: هاي حتى هنا جه الحمامات ادم خلص الدمع نعرفش عايش الغنية ذيك تسمعها تقوم تبكي حتى ولو ما عندك حد شيء في عيادك تقوم تبكي أما مزيانة للأمانة مش بدي واضحين بعد شوية نقابلوا في دي جي نيوز.

نانسي عجرة بلون عيونك ناخدوها تل العشرة وتسار بين دقيقة توما لموزيك كافي ميديا بي اور شانجمون دو ديكور شانجمون دامبيانس توت سوي دي جي نيوز دي جي نيوز في دي جي نيوز نلوطالا كيمن عاد على اخر مخرج من اليونيفير متاع الموسيقى الالكترونية كما قبل عندي شهوة حب نرجع بيكم للفين وتسعتاش من عند الدي جي الليجندير والعظيم بول كالكبرينر سي لاندي دي جي اللي متغرم فيهم وانا صغير وقعدت نتابع فيهم وانا صغير يلعب لايف الدي جي هذا المغسول اسمه نو جود باي

هاي نمشي نحكيو على مغسولي في الفاز نتاع البري كوموند في الفاز نتاع البري اوردر نورمالمون يخرج نهار 24 جويلية 2026. مغسول بي بي ام تاعو 123 باش نتيحو شويه في البي بي ام ونحكيو بروغريسيف هاوس. هذا المغسول اسمه اندر ذا مون اللي جينا من عند الالماني ستارك.

في ضربات تريبي ساوند سبنين برشا باش نبداو الحين نمشيو لونيفير واحد اخر نحكيو هاوس نطلعوا في البي بي ام 130 بلوتو في اللابيل ديسترو كيد كنا اكتشفنا من مغصوب بنين برشا في مارس في 7 مارس 2025 موسول يجير من عند التالييني كارميلو جالاتي هذا الموسول مي فيتر

أنا أدخل مغسو من أنت لين واحد آخر نومي من لوكال داب المغسو كنا اكتشفناه من أربعة من الجمعات التالية مش مدوضحين فلابال توبك هذا المغسو بوش يا باك

Since the night.

أيه ندخل مكسوبني برشا للأمانة لما في كل من سيباستيان تيلي الفرنساوي كيت كودي نوتردام ومخصوص مو أمنيزيا لكن غيسامو كنا اكتشفنا نوتر ريميكس من عند نوتردام اللي هزو للونيفير واحد آخر نوتردام من عرش كنت عارفوه للي اللي عنده مخصوص مو يومي اللي رب برشا هو فرنساوي على فكرة بعد شوية موجز الأخبار مع صديقنا مراد دريدي وسنوي الكيتش باي سليم ابتداء من 11 متاع ليل والمغرومين باليونيفير ديسكو فانك السنة والسيليكسيون تاع ليلة بشكون بنينا برشا رجعين بعد شوية

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. تونس تشهد يوم 23 من جويليا الجاري الإطلاق الرسمي للبوابة التونسية للصناعات الغذائية، وهي منصة رقمية جديدة للمتابعة واليقظة الاقتصادية تهدف إلى توفير معلومات استراتيجية لإفادة المؤسسات النشطة لقطاع الصناعات الغذائية بما يدعم قدرتها التنافسية ويعزز فرصها في النفاذ إلى الأسواق. ويأتي إطلاق هذه البوابة التي تم تطويرها في إطار مشروع النمو النوعي من أجل التشغيل عقب استكمال المراحل الفنية الأخيرة، ومن بينها اختبار وظيفي شامل أنجز يوم 9 من جويليا الجاري بمشاركة ممثلين عن الإدارة العامة للصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة والمركز الفني للصناعات الغذائية وقطب الصناعات الغذائية التنافسية بمنظرتهم. وقد تولت الفرق الفنية الشركة اختبار مختلف وظائف المنصة والتحقق من مسارات استخدام المستفيدين واعتماد التعديلات التقنية النهائية استعدادا لدخولها حيز الاستغلال. مشاركة الوكالة التونسية للتكوين المهني في الأيام الوطنية والجهوية حول التوجيه الجامعي لسنة 2026 تهدف إلى التعريف بمسارات التكوين المهني والاختصاصات المتوفرة، وخاصة منها مستوى مؤهل تقني سامي الموجه لحاملي شهادة البكالوريا فما فوق. وفق المكلفة بالإعلام والتوجيه والمرافقة بالوكالة التونسية للتكوين المهني ألفة الشلي، وشلي تضيف أن دورة سبتمبر 2026 التي انطلقت عملية التسجيل فيها منذ 20 جوان 2026 تضمنت 103 عرض تكوين مهني في مستوى مؤهل تقني سامي لفائدة المتحصلين على شهادة البكالوريا فما فوق، وذلك في مختلف قطاعات التكوين المهني وعلى مستوى مختلف الولايات. المديرة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يمنى الرباعي تؤكد أن منظومة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية تمثل ركيزة وطنية للتكوين التطبيقي باعتبارها تضم 25 معهدا عاليا للدراسات التكنولوجية تحت إشراف الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية التي تضطلع بمهام الإشراف والتنسيق والمتابعة على غرار الدور الذي تضطلع به الجامعة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي. الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 2 يفيد بأن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي في حق أب وابنه وضد كل من سيكشف عنه البحث، وذلك من أجل القتل العمد مع سابقية القصد وحمل ومسك سلاح أبيض دون رخصة. أوضح المصدر ذاته في تصريح لمزيكة أن الأبحاث انطلقت أثر وفاة الزوجة وهي أجنبية في العقد السادس من العمر متأثرة بإصابات بليغة ناجمة عن طعنات تعرضت لها في مختلف أنحاء جسدها أمس بالقلعة الصغرى. أكد مصدرنا أن قاضي التحقيق أذن بالاحتفاظ بكل من الزوج والابن على ذمة الأبحاث، مشيرا إلى أنه تقرر عرض نجل الضحية وهو في العقد الرابع من العمر على الاختبار النفسي. في أخبار العالم، مصادر من الفصائل الفلسطينية تكشف كواليس جولة المفاوضات الجارية في العاصمة المصرية القاهرة بين وفد حركة حماس المفاوض بقيادة خليل الحية والوسطاء وممثلي مجلس السلام. وقال مصدر فصائلي أن اللقاءات بين مختلف أطراف انصبت على البندين الخامس والثامن من خريطة الطريق المقدمة من نيكولاي مالادينوف الممثل الأعلى لغزة في مجلس السلام للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكشف المصدر الذي تحدث للجزيرة نت أن المفاوضات حسمت البند الخامس المتعلقة بمهام وصلاحيات والتزامات اللجنة الوطنية لإدارة غزة، موضحا أنه تم وضع صياغة نهائية قابلة بها وفد حماس والفصائل الفلسطينية، كما أبدى ممثلو مجلس السلام قبولا بشأنها. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع إسماعيل ومران في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس. هابي أور لثنين الجمعة من 9:30 الليل. إسماعيل بن عيسى، موزاي كفام.

نانسي عجرم واحدة من الغنيات الموجودة في الميكس الكيتش باي سليم تلقوها يومي للخيط هذية. حاوسوا بكم في بنا الموسيقى الشرقية لحداش وهاد وشين دقيقة طوال الموزيك فيم نبدلوا كومبليتمون من الديكور والونيفير نمشيو تود سويت للخيط جينيراسيون جينيراسيون 100% ديسكو

انا فان بوبليسيتي نتاع الشوكولاته باش كتذكروها ولا لا. ان توكا بريف اليوم اخترت لكم اون سيليكسيون 100% ديسكو. ديسكو ان جور موزيكال نتاع دانس تعرف برشا في الولايات المتحده الامريكيه في لي زاني 70 ومعروف باللي ريتم نتاع انترينون معروف بالبرودكسيون اللي تكون سوانيي وزيد فما عديد لي انسترومون اللي حاضرين من الكويفر للكورد للسانتيتيزور وغيره. بون ديسكو هي من اختصار الكلمه ديسكوتيك باش نبداو واضحين ومعروف الريتم نتاع اللي فور اون ذا فلور معناتها الميزور نتاع 4 سور 4 كم هما 1 2 3 4 1 2 هكا تحسب الموسيقى. او تو كام سانا فيكم من سيليكسيون بنينه برشا وكي نقولوا فورسيمون لي زاني 70 وديسكو نذكروا مليح الفيلم لا فيفر دو سامدي اسوار فيلم كولت ليجندير بيتمان الكلمه ونقولوا زاد البي جيز اللي لسه مازلت طويله من شيك من سيرون من كيسي اند شاين ذا سانشاين باند وزاد فيلاج بيبل معاكم حتى نصف الليل راجعين.

Génération. 100% disco. هكاكونا وصلنا لاخر نابي اور بالنسبه لليوم. ميرسي دو فون دو كور اللي تبعتونا, شكرا لكم, ان شاء الله يا ربي يرجع لكم الضوء في اقرب اللحظات. واحد ولا يدعي يقول يا ربي يرجع الضوء. وتوكا مغصوبني برشا, ان شاء الله نروح ونلقى الضوء يخدم والله. دونا سامر باد جيرلز مغصوب يرجع بينا ل 1979. موجز الاخبار مع مراد دريدي, ليكم زينه, باي باي, يا دمه.

0: موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بن لوى. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس راديو موزايك فام تونس. الأخبار
1: مستمعي موزايك فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. معطيات نشرها المعهد الوطني للرجوي تظهر أن اليوم الجمعة سيكون حارا جدا حيث ستتجاوز درجات الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و 13 درجة وتتراوح القصوى بين 44 و 49 درجة. ومن المنتظر أن تصل إلى 49 درجة بجندوب وكبلي و 48 درجة بباجة والقيروان. والمهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي حمدي حشاد يؤكد إمكانيات أن تتجاوز درجات الحرارة غدا 50 درجة خاصة في باجة وبجاز الباب والقيروان وأجزاء من الشمال الغربي والوسط، مشيرا إلى أن المناطق الساحلية ورغم تأثير البحر ستعيش أجواء حارة ورطبة تزيد في الأحساس بالحرارة، محذرا من خطر الأشعة البنفسجية التي ستكون في حدود 11، ما يعني خطرا كبيرا جدا للإصابة بأضرار أشعة الشمس غير المحمية. المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة يعلن تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت 1 أوت 2026 في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين على مرض ذكنام قبل ذلك التاريخ بالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة، معتبرا أن يوم الجمعة 31 من جويلية يمثل آخر أجل لمواصلة العمل بهذا النظام في حال عدم تسوية المستحقات. والمكتب الوطني يوضح في بيان أن هذا القرار يأتي على خلفية تفاقم الأزمة المالية التي تعيشها الصيدليات الخاصة والتي قال أنها بلغت مستويات غير مسبوقة بسبب تراكم الديون وعدم خلاص المستحقات، وما دفع عددا متزايدا من الصيدليات إلى التوقف فعليا عن العمل بنظام الطرف الدافع نتيجة صعوبة التزود بالأدوية. المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي كريم داود يؤكد أن الاستعدادات لتأمين العودة المدرسية 2026-2027 تتقدم وفق الرزنامة المحددة، مشيرا إلى أن جميع الكتب المدرسية ستكون متوفرة بالمكتبات في مختلف ولايات الجمهورية في أجل أقصاه 15 من أوت. وداود يوضح أن المركز تولى هذه السنة طباعة 14 مليون نسخة من الكتب المدرسية موزعة على 206 عناوين تغطي مختلف المراحل التعليمية، مضيفا أنه لم يتم إدراج أي عناوين جديدة ضمن الكتب المخصصة للسنة الدراسية المقبلة. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تحث كافة المتدخلين في عملية خزن منتجات الفلاحة والصيد البحري على الانخراط في عمليات تكوين المخزونات التعديلية والاستراتيجية وسعيا لإنجاح مواسم الإنتاج والتثمين الصابة الوطنية في المجال الفلاحي. الوزارة تدعو كافة المتدخلين في عملية الخزن إلى ممارسة نشاط بصفة عادية والتواصل مع مصالحها لمزيد الحصول على توضيحات قانونية أو فض أي إشكاليات متعلقة المتعلقة بنشاطهم. تونس تحتل المرتبة 85 عالميا من بين 177 دولة في مؤشر الأداء البيئي لسنة 2026، محققة تقدما ب 41 نقطة، وجاءت في المركز السادس عربيا، متجاوزة بقليل المعدل الإقليمي البالغ 40 نقطة والخامس إفريقيا. الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي يعيد فتح الانقسام الداخلي بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة المؤلفة من 14 بندًا ومسار العلاقة بين طهران وواشنطن، بعدما أعلن تأييده الكامل لما سماه السلام المشرف. وحذر خاتمي من أن دعاة الحرب والانقتام والانقسام يسيرون عمليًا في الطريق الذي تريد إسرائيل، لترد صحيفة كيهان المحافظة باتهامه بالدعوة إلى الاستسلام وإضعاف خيار المقاومة. نقطة النهاية لهذا الموجز الأخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس. أفروديب من نصف الليل إلى المدي ساعة على موزايك FM.